0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

أهلا بكم جميعا. وتعرف الموسيقى أننا نشتاق إلى ندى الليل ونعلن في سرنا ما يفضح المجهول في صمتنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخ

الأورق وألف خريف حشد الوجلا عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم يجيب عنهم وما من سائل سألا كفي بظهر غد بالهجر واعدني والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني وأخلقني في رغبتي مللا وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا يسير بأفواه الورى مثلا وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي وحدي لدي وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي ونبضي كل أمتعتي وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا لكن لمن أنا ماض ليس من أحد وهل سيوصلني هذا الطريق إلى وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلاة.

لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيحه. تأملته كم يشبه الأمر مهجة يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. يرد علي العالقون بمهجتي، أتهرب من عصر وأنت صدوحه. أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة، فللقول مثل الصاهلات جموحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. أبشركم ما زال يعلو بيعرب، وإن فقدت بعض العلو صروحه. وما هذه إلا استراحة فارس، وما ذاك إلا موعد يستريحه. كما أن قرنا بين 70 غيره، بهن عرفنا كيف كانت فتوحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. مبر تعلمنا الكلام لحمله، إذا صار شيخا هب منا فصيحه. وما بين لا قعر ولا قرب قمة، لنا وسط قد لاءمتنا سفوحه. وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه. فكل
فكل بذار فيه زاد لغيرنا، وكل صليب فيه نحن مسيحه. أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه، يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه، وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه. فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه، وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه. فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار ضريح.

في النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلبت دهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاترة. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره. ولترسليه إلى الرهان بسحره، ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائرة. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي، إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب أقسى عتاب عتاب النار الحطب. كي لا أميل على الريح كي لا أميل على الريح انتظرت يدا كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي. هذا هو الحب أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندم وباركيني وراء الغيب والحجب.

لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكر الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقة. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد.

0: أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك شمس. أأنت هنا؟ ومن سيكذب الإحساس حين يحس؟ كفى، فإلى متى سأظل أمضي من غدي للأمس؟ أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا. كفى وجعا بلا ذنب فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. وأنت تحضرين حقيبة السفر اترك الشجنة. فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق. ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب. سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد.
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان
3: وقلبي

كل الرموز الصعبة. أسكب من رحيقي مدادا على رسالتي الأولى لتكون أول مدماك في

مشاعي ذلك اليوم. لقد هربت منه لأنني لست بجانبك، وأنا غير ذلك طبعا. عنك لن أحيد لكي لا يعتريني في حبك العذري انحراف وتغيير.

الرياحين بنسيم الربيع الواعد، وآنس بعبق من وردك الطالع فوق رؤوس العوسج المحارب.

قلبي قبلتي تحية أفتح بها شهية شعري

أعرفك، وأنا مدرستك في عصر المراوغة، أصول اكتشاف ذاتك والهروب من اصطدامك بوسوسات النجوم. عند المخابئ المتناثرة على شوارع الضوء المهزوم في العشيات، وكم كملت ساعتها الأصوات لك، وعرتك من لهاثك الطائر إلى المجهول في فوضى متمزقة

الذكريات الشقية، واجعل من ذاتك خيوط الوصل الأبدية. فلكم حركت ضميري وأيقظتني من العدم الخريفي إلى حبك، والوجود صراع مخيف. راجع حسابك واكتب لي تستحقين الحياة.

0: السوء. رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكسير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثالثة.
2: ما بها الدرع يا قيس؟ منذ ساعة وأنت تقلبها في صمت.
3: آه إني يا أمة،
2: هل تريدها أن تحدثك عن الربيع وأهله؟
3: ويلك يا عطبة، كأن أباك قد شك بأمرك. علي أن أخرج من هنا.
4: عطبة، إلى أين تمضي؟
3: ما الذي تريده يا جياب؟ دعني وشأني.
4: ليس قبل أن تجيبني عن سؤالي.
3: أي سؤال يا لعين؟ مهمتي وأنهيتها بسلام، دعوني الآن أسترع.
4: وهذا الدم على الدرع، ما سره يا عتبة؟
2: دم؟ قرب هذا الدرع مني يا قيس، دعوني أرى.
5: لا لا لا يا جدتي، الدرع سليمة، سليمة ونظيفة، أليس كذلك يا سيد القوم؟
2: أجبني يا قيس يا ولدي، أهي كما قال عتبة؟ أما كما ذكر شهاب؟
3: ويحكم بني زياد، ويحكم، خدعتمونا مرتين.
2: ما الأمر يا قيس؟
3: بل ويحك يا عتبة، ويحك من غضب أبيك. هذه الدرع ليست درعي يا أمه، الربيع خدعك يا عتبة، أعطاك درعا لا يرضى بها حتى الرعاة. خدعني بنو زياد وخدعوا ابني، الويل لهم مني ومن غضبي، الويل. الويل لك يا ربيع، الويل.
5: ربما يا أبي، ربما.
4: ربما ماذا يا عتبة؟ يا عديم البصر والبصيرة، يا فارس بني جذيمة.
2: اخرس يا شهاب، اخرس.
4: عتبة، اقترب مني.
5: لبيك يا سيد القوم.
4: أمتأكد أنت أن الربيع من سلمك هذه الدرع؟
5: أجل، بلى.
4: أصدقني القول يا عتبة ولا تكذب، فليس أبوك من يحتمل الخداع مرتين؟
5: الصدق منجاة يا أبي، ليس الربيع من أعطانيها.
4: فمن أين لك بها يا عتبة؟ من أين؟

0: هل ستظل قابعا هنا اليوم كله؟ أنت رسول أراد أن يخدع سيده، ولو لم يكن سيدك هو أبوك يا عتبة لكنت الآن في عداد الموتى.
1: أنا لم أخدع أحدا يا شهاب، أنا أردت أن أنقذكم من حقد لا طائل من ورائه. نحن الآن في أمس الحاجة لبني زياد، فلماذا نضع بيننا وبينهم سدا لأجل درع؟
0: يا لذكائك يا أخي، يا لحكمة الجبناء.
1: أنا لست جبانا وأنت أول من يعلم ذلك يا شهاب. ألا يكفيك أنك لم تمسك لسانك حتى فضحت أمري أمام أبي؟ ماذا تريد مني الآن؟ لماذا لحقت بي حتى هنا؟ هيا أغرب عن وجهي ودعني وشأني.
0: هل تريدني يا عتبة أن أجمع حولك فرسان العشيرة وأخبرهم بدرعك الموهومة وشجاعتك المزعومة؟
1: رب الكعبة، إن لم تغرب عن وجهي ليكونن اليوم بيني وبينك حساب عسير.
0: تتوعدني يا خائب؟ أنسيت أنك تسخر مني وتنعتني بالطيش واللهو وأنني لا أصلح إلا للصيد والقنص؟
1: وما زلت أراك كذلك طائشا لا تصلح لشيء، وما دمت مصرا على الوقوف بهذا المكان ابق به وحدك. أنا لا أقف مع أمثالك يا زير النساء.
0: ماذا؟ زير النساء؟ أنا زير النساء؟

0: أنت صباحا يا أبي.
1: لماذا جئت وحدك؟ أين أخوك؟
0: عتبة ثانية يا سيد القوم.
1: أمسك لسانك يا شهاب. أخوك نال من العقاب ما يكفيه. أين هو؟ لماذا لم يأتي معك؟
0: عتبة منذ البارحة لا يكلمني يا أبي، إنه رفض أن ينام إلى جانبي في نفس الخيمة. إنه لا ينفع في مشورة يا أبي، فإن كان لديك أمر تريد قضاءه ها أنا ذا رهن إشارتك يا سيد القوم.
1: لن أحدثك بشيء حتى يحضر أخو. هيا أخرج إليه، لا تعد إلي إلا وعتبة معك.
0: ألم تخرج جدتي في طلبه؟
1: قلت لك أخرج، لا أريدك إلا وعتبة معك.
2: هيا يا بني أدخل، أبوك منذ الصباح ينتظرك.
3: عمت صباحا يا أبتي.
1: تعال يا عتبة اقترب.
2: أهكذا تجعلونني أشقى يا أولاد؟ ألا ترأفون لحالي عجوز ضمينة؟
1: اجلس يا عتبة، اجلس يا شهاب.
3: أمرك يا أبي.
1: أنصتا إلي جيدا. ما وقع مع الربيع بن زياد ليس إلا قطرة من نار، ومن يستطيع منكما أن يحصل على القطرة كأنه امتلك النهر كله. أنت يا عتبة قد فشلت في مهمتك ولا تثريب عليك، أما أنت يا شهاب فقد جاء دورك لأختبر مهارتك.
0: وأنا لها يا أبتي.
1: أصمت واستمع إلي جيدا. ستذهب اليوم إلى بني زياد متنكرا، أريدك أن تتقص أخبارهم وتعود إلي بسرعة. واحترست يا شهاب، إنهم انتبهوا إليك ربما احتجزوك أو قتلوك. لابد أن تعرف علام الربيع وأخوته عازمون.
3: إن نجح شهاب يا عتبة سيأخذ مكانتك في قلب أبيك، أما أنا فلن أنالها أبدا.
2: كن حذيرا يا شهاب، أولاد الأنمارية قلوبهم شديدة لا ترحم.
1: لا تخيفيه يا أم مالك ولا تثنيه، شهاب لها وسينجح. هيا يا بني تجهز وانطلق.

0: أنهيت غزل هذا الصوف؟
1: ليس بعد يا خالة، ليس بعد.
0: وماذا تنتظرين؟ أم تراك تركته لأغزله بنفسي؟
1: وماذا لو غزلته يا أم الربيع؟ أليست لك يداني وأصابع كسائر النساء في الحي؟
0: وإياك يا ابنة بدر، أنا فاطمة الأنمارية أم الكملة، أغزل الصوف والوبر؟ هل فقدت عقلك يا معاذة؟
1: لم أكن أحسب أن غزل الصوف من العار.
0: العار أن تسيء ذبيانية مثلك الحديث مع امرأة مثلي.
1: وما بهم بنو ذبيان يا أم الربيع؟ إنهم أسياد بنو أسياد.
0: إن كان أهلك أسيادا فمن يكون العبيد يا معاذة؟ نحن الحبسيين؟ أهذا ما تعنين؟
1: لا تقوليني ما لا يقال يا أم عمارة. صحيح أنني من بني ذبيان، لكني الآن أصبحت منكم.
0: يبدو أن الربيع ولدي أساء الاختيار. يلهفي عليك يا قرة عيني.
1: اللعنة على هذه الشمطاء المخترة، كيف سأقضي معها بقية حياتي؟ كأنها الوحيدة التي أنجبت رجالا في بني حبس.
0: لماذا صمت يا معاذة؟
1: دعي هذا اليوم يمر بلا عراك يا خالة. إن أردتني أن أنهي غزل هذه الجزة الآن، أنا سأفعل.
2: أمه يا أمه،
0: هذا الربيع ينادي، هل أمي أعدي له الغداء؟ أدخل يا ولدي أدخل.
2: هل رأيت مع عمارة؟
0: ألم يعترض؟ لقد خرج لتوه.
2: أين ذهب؟
0: أرسلته ليشتري لنا برودا يمنية.
2: برودا؟ ممن؟
1: ألم ترى أهل الحي مجتمعين حول بائع الأكسية الذي وصل منذ قليل؟
2: كلا، لم أرى أحدا، ربما لم أنتبه.
0: إن شئت يا قرة العين الحق به واختر لأمك ما يليق بها. التجار هذه الأيام نادرا ما يمرون بحينا، فلا تفوت علينا هذه الفرصة يا ربيع.
2: طبعا طبعا يا أمه، سيكون لك ما تريدين. Thank you.

0: حرير وكتان للفتيات والفتيان، قطف وبرود لأرباب السعود، برود يمنية برود يمنية.
1: تماسك يا شهاب، هذا عمارة بن زياد قادم نحوك.
0: حرير وكتان بأبخس الأثمان، برود يمنية برود يمنية.
2: أي ريح أرسلتك إلينا أيها التاجر؟
1: من هناك يا سيدي، من الجنوب.
2: وما تجارتك؟
1: كما ترى يا سيدي، قطف وبرود وأكسية للنساء والرجال. انظر انظر يا سيدي، هذا حرير يماني، وهذا كتان. سمعت أنه محبوب لدى الملك النعمان.
2: وهل تعرف النعمان ابن المنذر يا رجل؟
1: ويلك يا شهاب، وضعت نفسك في محزن. كلا يا سيدي، أنا لم أذهب إلى الحيرة، لكنني سمعت، والعهدة على من روى، سمعت أن الملك النعمان يفضل هذا الحرير وهذا النوع من الكتان.
2: حسنا حسنا. هو الربيع قد وصل.
1: هذا سيد الربيع بن زياد سيد العبسيين؟
2: أو تعرفه؟
1: ومن لا يسمع بسيد الربيع؟ إنه من سادة العرب.
3: ماذا يبيع هذا التاجر يا عمارة؟
1: أهلا أهلا بك يا سيد الربيع، يا أشجع سادة العرب. تفضل يا سيدي، تفضل تفضل، عندي كل ما يليق بكريم مثلك يا سيدي.
2: يقول إن هذا الحرير والكتان مما يرتديه الملك النعمان بن المنذر.
3: دعني أرى.
1: رأى يا سيدي رأى.
3: هذا صحيح، لقد رأيت النعمان يرتدي ما يشبه هذا النوع من الحرير. ألا قل لي يا رجل.
1: سيدي،
3: بأي بلاد مرر؟
1: بالحجاز ويثرب، وها أنا ذا بغطفان يا سيدي.
3: اسمع يا عمارة، ما دام أهل الحي قد اجتمعوا حول هذا التاجر، سأغتنم الفرصة وأحدثهم بأمر الانتجاع.
1: الانتجاع؟ هم حاسمون على الانتجاع يا شهاب؟
2: أيها الناس اسمعوا سيد القوم. أيها الرجال أنصتوا، سيدكم الربيع سيتحدث إليكم بأمر هام. هيا اقتربوا.
3: يا بني زياد اسمعوا مني، أنتم تعلمون أن أرضنا أجدبت ومواشينا هزلت لقلة الكلاء والمرعى، وأنا قد عزمت على الرحيل حيث منابت العشب والخضرة. غدا صباحا ستذعن النساء معهن الذراري، سأرسل معهم نفرا من الفرسان ليسبقونا، فتجهزوا واستعدوا للرحيل، والحاضر منكم يعلم الغائب.
1: هذا ما جئت من أجله يا شهاب، تقصي الأخبار وأنت تستمع إلى الربيع وليس بينك وبينه إلا هذا الحمار.
3: هيا بنا يا عمارة، أكرموا هذا الضيف يا رجال.
1: لقد أكرمتموني يا ربيع بما يثلج الصدر. لم تبق لي إلا العودة إلى العشيرة.

0: جدتي، لماذا خرجت من الخيمة؟ ما الذي جاء بك؟
1: كيف يرتيب لي المكوس بالخيمة وأنت منذ الصباح جالس على هذه الربوة، لم تأكل ولم تشرب شيئا؟
0: لست أدري لماذا تشعرينني دائما أنني ما زلت طفلا ولست مسؤولا حتى عن حركاتي وسكناتي.
1: إنك يا عتبة تذكرني بولد مالك، إنك تشبهه في كل شيء.
0: عمي مالك، أنا أيضا أشتاق إلى رؤيته، كنت دائما أتمنى لو كان بيننا، أنني لم أره في حياتي سوى مرتين. حدثيني عنه يا جدتي.
1: آه يا عتبة، الأيام القاسية يا بني، وهذه الصحراء يضمان كل أسرار القبائل والعشائر.
0: جدتي، لماذا لا يرسل أبي إلى عمي مالك فيقيم بيننا في هذه العشيرة؟
1: عمك مالك هادئ الطبع، سهل المهاجرة، زد على ذلك فإن زوجته مليكة تشده إلى أهلها، إنهم في بني فزارة منذ سنين. آه من الأيام يا عتبة، أتصدق يا ولدي، أنا أمه، حملته في أحشاء 9 شهور وإلى الآن لم أرى ولده بدر، لقد يقذف في جرحا عميقا.
0: هوني عليك يا جدتي، أنت ما زلت بخير وعافية، لابد أن تجمعكم الأيام كما فرقتكم.
1: وهل تراني أعيش حتى أرى عمك مالك وأقبل ولده بدر؟
0: ستعيشين يا جدتي، ستعيشين يا أم مالك.

0: أين ضيفنا يا عمارة؟ أرسل في طلبه، أريد التحدث إليه. التجار عادة ما يحملون أخبار القبائل ويعرفون منابت العشب أكثر منا.
1: أتتحدث عن ذاك اليمني الذي جاءنا في الصباح؟
0: أجل، وهل جاء تاجر غيره؟
1: لقد غادر الحي حتى قبل أن يأكل من طعامنا. إنني لم أرى تاجرا متعجلا مثله.
0: ألم يسترح ولم يأكل؟
1: ولم يشرب حتى شربة ماء.
0: بدأت المخاوف تتسرب إلي يا عمارة. هذا ليس بتاجر ولا أظنه يمانيا.
1: ماذا تعني أبيت اللعن؟
0: كان علينا أن نتثبت منه قبل أن نسرحه.
1: أتخشى أن يكون عينا علينا؟
0: فلماذا إذن لم يسترح ولم يأكل؟ إنه ما إن دخل الحي حتى خرج منه.
1: على أي حال يا ربيع، نحن غدا مرتحلون، سنترك له المكان خاليا، إن كان عينا أو تاجرا أو لصا من اللصوص.
0: أصبت يا عمارة، أصبت. نحن على أي حال مرتحلون.

0: حرير وكتان بأبخس الأثمان، قطف وبرود لأرباب السعود، برود يمنية برود يمنية.
1: من ذاك يا أبي؟
2: أخوك شهاب، يبدو أنه نجح في مهمته يا عتبة. شهاب
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء،
3: داحس والغبراء
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بكثير دومة
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
5: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس بن زهير منصف لوكيل، الربيع بن زياد علي بن حمدة، عمارة أخو الربيع توفيق بخريس، عتبة بن قيس منير عوة، شهاب بن قيس صابر ساسي، تماظر أم قيس سعيد الحامي، معاذة زهرة النفاتي. الهندسة الصوتية سلوى الحشيشة. اختيار الموسيقى لخالد المسلماني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 80، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الآيات السابقة من أول السورة إلى هنا، وخاصة المتضمنة خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله وتغييرهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم، قصد بها حملهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته. وتؤكد هذه الآيات التي وصلنا إليها القصد المذكور عن طريق تفنيد الترهات والأباطيل التي يدعونها وإقامة الحجة عليهم، وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام أن يؤمن كل واحد بمن يأتي بعده ويصدق برسالته وينصره في مهمته ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع المبعوث بعده ونصرته. فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء، فالواجب على أتباعهم الإيمان بكل المرسلين والتصديق بما معهم، لأن رسالتهم واحدة وهي رسالة الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام وهو الخضوع والانقياد لأوامر الله وإعلان مبدأ التوحيد والتمسك بأصول الفضائل والأخلاق، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، وهو أن يلتزم المعاهد للمعاهد أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو ما شابه ذلك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر لأهل الكتاب وقت أن أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق وموافق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة، والحكمة هنا النبوة، لأن رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعضا، والقصد من إرسالهم واحد، فهم متفقون في الأصول، أما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته بما يتناسب مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين. فإذا جاء واحد منهم في زمن نبي آخر في أمة واحدة مثل موسى وهارون عليهما السلام، كان متفقين في كل شيء وإن اختلفت أقوامهما، فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم وينصره بما استطاع وبالعكس، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوته. وإن تعاقب وجاء كل واحد منهما في زمن مثل موسى وعيسى عليهما السلام، صدق كل واحد منهما بدعوة الآخر. وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأنبياء السابقين الإيمان بها وتأييدها، فليس الدين مصدر شقاق واختلاف وسبب عداوة وبغضاء كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء، ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والكيد والجحود، وإنما الدين سبب تجمع واتحاد وسبيل حب ووداد وطريق إنقاذ وإسعاد. صفوة القول: إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى، أنه إذا جاء نبي بعده وصدق بما معه يؤمن به وينصره، وإيمانكم بموسى أو بعيسى يقتضي التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما بما في ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو العهد المؤكد، أي قال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من النبيين: أأقررتم وقبلتم ذلك العهد والإيمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرته وتأييده، أقبلتم عهدي وميثاقي المؤكد؟ أأنتم جادون في الالتزام به؟ وهنا يشهدهم الله على أنفسهم: أمتحققون من أنفسكم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهدوا على أنفسهم فقالوا: أقررنا واعترفنا بذلك. فقال تعالى: فليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم وعلى إقراركم، أعلم بكل شيء عنكم، لا يفوتني شيء. وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل، وليست الآية نصا في أن هذه المحاورة وقعت وهذه الأقوال قيلت. ولذلك نظائر كثيرة في الأساليب العربية، وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
0: النبأ العظيم.
1: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الميثاق والتوكيد، واتخذ الدين أداة للتفريق والعداء، ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان المصدق لمن تقدمه المهيمن على الرسالات والكتب السابقة، ولم ينصره كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الجاحدون المصنفون مع الكفار المتمردين الخارجين عن عهد الله وميثاقه الناقضين العهد، وليسوا من الدين الحق في شيء. وهذا يعني أنهم مهددون بعذاب شديد لأنهم نقضوا عهدهم مع الله، وفي كتبهم ما يدلهم على هذا الميثاق ووجوب الوفاء به. وقد قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الخطاب في الآية لأهل الكتاب، وهو للتوبيخ والتحذير قصد حفز الهمم لإعادة النظر في الموقف من هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول الذي بشرت به كتبهم. والمعنى: إذا كان الدين واحدا والرسل متفقين في الأصول العامة كما بين الله تعالى، فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعرضون عن الحق بعدما تبين وتريدون غير الإسلام دينا وقد أسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض؟ وقوله تعالى طوعا أي عن اقتناع، وكرها أي خشية من عذاب الله وخوفا من سوء العاقبة، كما قال تعالى في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها. أما الملائكة فهم مسلمون بالجبلة والفطرة. قال تعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإليه ترجعون، أي وإلى الله المرجع والمآب يوم المعاد، يرجع إليه سائر الخلق فيجازي كلا بعمله، سواء من أسلم وخضع وانقاد لله ومن اتخذ غير الإسلام دينا من اليهود والنصارى. وهذا تهديد ووعيد لهم، فلا مفر من العودة لله والوقوف بين يديه للحساب. خلاصة الآيات: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص له، وإن دين الله واحد، وأن رسالات الأنبياء ومللهم واحدة في أصولها العامة، وإن الأنبياء يكمل بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد دعوته، وهم جميعا عبيد لله، مؤمنون بوحدانيته، مذعنون لوجهه الكريم، مخلصون له الدين حنفاء، وقد أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. وما على البشرية إلا التزام منهجهم والسير على سنتهم دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداة ولا تمسك بالموروثات، وبما عندهم من كتاب وحكمة، فقد انصبت كل الأديان في الإسلام في صورته الأخيرة، وانصهرت كل الأحكام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن مصدقا لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمنا عليها. ودين الله واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي أسلم له من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طائعين أو كارهين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وإذ أخذ

0: ترجعون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني. انا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني.

0: قول حضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

كانت حلاوة الإيمان كلها، وغبطة الروح كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنة

0: هشام يسعد لي صباحك
1: يا حبيبي.
0: يرضى عليك المفتاح تبرني تاخرت على الشغل.
1: ماشي.
0: شو عم تشرب قهوه؟
1: نوعا ما.
0: طب ليك خلص انا طالع ياخذ المفتاح.
1: لا لا لا.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم في أولى عناوين الأخبار. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026. اليوم إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين للحج من معتمدية بير علي بن خليفة بمركز الصحة الأساسية بنقطة. تونس توقع اتفاقية كومباكت مع شركائها لتعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. افتتاح فرع للقباضة المالية بمعتمدية الغريبة. في العالم ترامب يتوعد بضرب إيران إذا ثبت تورطها في واقعة فلاي دبي، وتواصل اعتداءات قوة الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام السادسة والنصف، وأحلى صباح اليوم تؤمنه سرور الهدار وتقنيا طارق بكور. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

هذا ما وعدنا معكم كما كل يوم نفيق مع بعضنا أحلى صباح من إذاعة صفاق. الصباح الخير، نهاركم طيب، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتنا اللي مرافقكم 24 على 24. مرحبا بكم في نهار جديد، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل. يوم 2 أكتوبر، اليوم 21 ربيع الثاني، اليوم 34 يوم من فصل الخريف، واليوم شروق الشمس باش يكون بعد 10 دقائق من توا. استمتعوا بالنهارات هذوما وليمة هذوما، ميدين فما استقرار في العوامل الجوية، إن شاء الله ربي يعطيكم الرزق الوفير، الناس الكل الصناعية المهنيين، كل من قصد ربي إن شاء الله ثنية زينة يا ربي، إن شاء الله محلولة وإن شاء الله خضرة قدامكم، وكل كلام اللي يقولوه ناس زمان الكل نعود ديما نقولوه على خطر مع شرقة يوم جديد. هيك أكثر حاجة هو التوكل على الرحمن، إن شاء الله الله لا يخيب لكم سعي، إن شاء الله وين ما تقبلوا تربحوا، وإن شاء الله زينة قدامكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في دياركم، إن شاء الله نهاركم طيب، اللي تسمعوا فينا في كرهبكم ثنية زينة. محلاها اليوم على غير الحركة أنا وزميلي أحمد المجدوب، على غير العادة نقولوا اليوم جمعة ما شاء الله، قديش الطقس كي يبدأ هكا مستقر يشجع أنه إنسان يفيق بكري وهكا يعدل مزاجه ويعمل قيوته ويتوكل على الرحمن. كان تسمعوا فينا زادة من مقرات العمل، مرحبا بكم معنا، احنا في مقر العمل اليوم محب الطيور وسرور طارق بكوري، أمن لكم هذا اللقاء في المباشر معكم في الأخبار سونيا بن عمار، وكيف كيف أمنا الجيبسي اليوم معنا في الرياضة مهدي قاسم، ومعنا انتوما السند الدائم والأول لنا، شكرا لكم أحلى مستمعين. تنجموا تابعونا على السيت ويب متاعنا، تنجموا تابعوا أخبارنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مرحبا بكم، هذا صوت سرور الهدار يحييكم الناس الكل، مش نقعدوا مع بعضنا حتى للتسعة، موعد نهاية أحلى صباح من بعد تجي شريفة. في شنو رأيكم من التسعة للعشرة؟ ثم الكلم الطيب، بعده هو نصف النهار اقتصاديات، بعد الاقتصاديات عنا النبأ العظيم، بعد موجز أخبار الساعتين، الساعتين ونص طريق آمن، ثم من الأربعة تنطلق منوعة بانوراما الجمعة لتواصل حتى للستة، موعد متجدد مع قسم الأخبار، ثم سبور نيوز، ثم حصة التايم آوت، الرياضات الفردية والجماعية كيف ما استنس تايم اوت في 8:30، من بعده يجي الفضاء الموسيقي للسناوه كيما كل يوم من 5:30، ومن 5 ل 5:30، ومن 8 ل 8:30 اللي هو يوم بيوم، دونك من 8:30 ل 9 أخبى موسيقى، من بعد نكونوا على موعد مع السهرية اللي لا نغم في حياتي، وكي كان نكونوا حاضرين معكم 24 على 24. أجمل تحياتي سرور الهدر، إن شاء الله نهاركم طيب مليان بالفرح والسرور. أغنية مش نتبننها ونستطعمها وهكا تفرهدني وتفرهدكم الكل، ومش كيف نسمعوا النقشة بندي معناها حالة رمضان، هو المحالة شو مازال، أما بالحق من أجمل الأصوات اللي نبدأ بها صبحتنا اليوم، إن شاء الله جمعة مباركة، نقشبندي مولاي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بكل لغات الدنيا، بالمصري كما النقشبندي، بالمغربي، بالتونسي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يوم جمعة إن شاء الله مبارك عليكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في متابعة أحلى صباح مع بعضنا. نتواصلوا حتى للتسعة مع أخبارنا، مع أجواءنا. أمس 1 أكتوبر كان حافل الحقيقة بالتظاهرات، أهم من برشا فلوس اللي نبداو دوبا نحلوا علينا صباحا، نركزوا معاهم برشا وكيفاش باش نعديو نهارنا، وكيفاش موارد، وكيفاش باش نعديو النهار، وكيفاش باش الغلاء المعيشه كيفاش باش نقاوموه. انا مش نبعتكم على هذا الكل، باش نحكيو اكثر قبل قروض على الشرف واللي صار فيها، واللي توانسة برشا ما انتفعوش، واللي ما لسيت ما تحللهمش، وحسيلوا برشا أمور أخرى مش نرجع على تفاصيلها. ما مش نرجع على تفاصيل الأمس القروض على الشرف غطات على اليوم العالمي للقهوة، واللي برشا مغرمين بالقهوة. تحية كبيرة لكل الناس اللي ما تعدل مزاجها كان بقهوة هكا بنينة وصحة وبشفاء، اللي يسمع فينا هو يشرب في قهوته. والأهم من هذا الكل، أمس اليوم العالمي للمسنين، أمس 1 أكتوبر، واللي نحيوها مع المجموعة العالمية. الناس الكل تحكي على المسنين، وانا نحب فرصة باش نحيي كل المتقدمين في العمر اللي يسمعوا فينا، وديما صوتي ذا عتسفاقس ديما مونسم في كل الأوقات. في الإطار هذايا، في إطار اليوم العالمي هذايا، نحكي على تونس اللي عنده 11 مؤسسة لإيواء المسنين. هذا الرقم اللي حبيت نحكي عليه في صبحية اليوم. والحاجة اللي تفرح أكثر انه فما قريبا إصدار كراس شروط متعلقة بإحداث مؤسسات خاصة للعناية بكبار السن في إطار التشجيع طبعا على مجال الرعاية بالمسنين. وفي تصريح سابق، وريت إن شاء الله يرى النور هل التصريح هذايا ولا فكرة، هي أكثر منه تصريح، هي فكرة أنه يتم إحداث في كل المؤسسات الاستشفائية ممر خاص بالمسنين، يقع معناها العناية بهم مباشرة دبلا، يدخلوا في أي قسم من الأقسام، وخاصة البداية تبدأ من الاستعجالي. ففكرة نحكي عليها. قل لي طارق. أي باش نحكي عليها باش نجي عليها الصوره هذيه. شكرا يا طارق لانك معايا في الفكره هذيه. فنرجع للفكره والمبادره، انه في قسم الاستعجالي يتم ايواء الناس هذوما ولا الرعايه بهم، غير ما يقعدوا يستنوا في الصفوف، غير ما ياخذوا معناها وقت كبير باش يتلقاو العلاج. ففكرة وقتها تحكى فيها في أكثر من لقاء، وخاصة كيف نحكي على طب الشيخوخة كانت فما برشا أفكار مذبية نراها وترى النور الأفكار هذية. كيف ما يقول لي طارق في البوستة بالضبط، هذه الصورة اللي حبيت زادة نأكد عليها ونشوفها. للأسف المسنين مازالوا يعانيوا ويعانيوا الألم الكبير والمر. ما نحبش نحكي هالكلام هذايا في الصباح، ولكن هيك هو، كي تتصاب شهريهم يبداو قدام البوسطة من الوقت هذايا، وحتى من قبل يبداو شادين الصف باش ياخذوا المنحة متاعهم ولا الشيخوخة متاعهم ولا تقاعدوا متاعهم. فبيا كانت فما صور مبهجة أكثر من هكا، الناس عطات من عمرها، من وقتها ومن طاقتها في مؤسسات معينة، والعطاءات أصلا لبلادها، معناها تقاموا نظلين كل في مجاله، تقام يستنيوا تحت الشمس الحارقة، وتلقى ما فميش شكون هكا ياخذ هالصورة هذية بعين الاعتبار. نتمنى أنه تصير فما برشا برشا برشا أفكار باش هالمسن هذية ما ياخذش عناء ويزديه ما استحمل من عناء ومن أتعب بخليف هذية ومن تعب بخليف هذية. زاد المعوقين، المسنين المعوقين اللي راوهم ليزا الصغار ما عادش يحترموهم، وبخليف هذية معناها ما ربيناهمش ولا ما عندهمش ثقافة انه يبجل الكبير على روحه. هذيك معناها
احنا اولياء امور هذيك من واجبنا، ولكن اللي هو من واجب سلطه الاشراف باش تعتني اكثر بالمسنين، صحيح مراكز ايواء، صحيح احداث في القطاع الخاص، مؤسسات ترعى المسنين، صحيح فما برشا، لكن قديمة في التفاصيل الحياة اليومية ثم لازم برشا صور تخرج هكا للملأ، تخرج وإحنا عينينا مليانة بهالمسن هذايا اللي راسه شاب بالتعب وبالتضحيات. ماذا بيا زادا المعاقين الكبار، المعاقين يلقاو حظ متاعهم، فما برشا ناس من واجبنا أنه نتفكرهم. احنا تفكرناهم في نهار هذايا وحتى بعد بنهار، ونقعدوا كل يوم هذوك زينة الدار وهذوك الخير والبركة، واللي عنده كبير في الدار كما يقولوها الناس قبل، دار بلا كبير كما ثانية بلا بير. معناتها المثل الشعبي هذايا أصدق مثال على اللي نحكي فيه الكل، دار بلا كبير كما ثانية مغير بير. بالضبط، ثانية مغير بير تنجم تكبر وتنجم تاخذ هيك نقولوا احنا الانتعاشة، وتنجم تترجى منها خير كي تبدا ما فهمهاش كمصدر متاع ماء متاع حياة. كيف كيف الكبير هو المعروف عليه الحكمة والرشد، واللي ينصح واللي يعطيك من تجربته واللي ويصلح بين الناس، واللي الكبير هو اللي يرجعوا له بالنظر. فتحية لكل كبارنا في العمر، إن شاء الله ربي يمتحهم بالصحة والعافية. هما برشا قرارات وبرشا أفكار، وإن شاء الله ربي يجيب في الصواب الناس الكل. احنا مواصلين معكم المشوار في منوعة أحلى صباح، وقبل ما نعطي المجال لطارق باش يسمعكم أغنية أخرى، البارح مازلنا كي نحكيه على عودة مدرسية، تبارك الله اللي مش تجري البارح وزارة التربية هبطت رزنامة الامتحانات الوطنية، خاصة اللي معنيين بشهادة البكالوريا، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. بالحق قديش الموعد قرب إن شاء الله يا ربي بالتوفيق. نبدأه قريب يعني، نحكيه على اختبارات البكالوريا في مادة التربية البدنية يعني في الرياضة من 19-30 أفريل هاو توا، وبالنسبة للاختبارات التطبيقية والشفاهية من 13-26 ماي، وبالنسبة للدورة الرئيسية باش تكون 2-3-4-7-8-9 جوان. الحيكي تو إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. بالنسبة للتعليم الأساسي يعني سنة سادسة باش تكون التعليم الأساسي يعني إعدادي باش يكون 17-18-19 جوان، والإعلان باش يكون نهار 5 جويلية، وبالنسبة للبكالوريا الإعلان النتائج باش يكون نهار 3-22 جوان 2027، وبالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني 17-18-19 جوان، والإعلان النتائج باش يكون نهار 5 جويلية. وبالنسبة لمناضلة دخول مدارس الإعدادية النموذجية يعني الابتدائي باش يكون 21-22-23 جوان، والإعلان باش يكون نهار جمعة 9 جويلية 2027. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نعرف في الوقت هذايا برشا تحذير للمكتب للقراية للملازم بتاع نهار كامل، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا ويبارك لنا في كبارنا، بما أننا كنا نحكيه على كبار السن. للكبار وللصغار هدية من القلب للقلب، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مليان بالخير، إن شاء الله جمعة مباركة لكم الناس الكل. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق، هكا يغني الكينج الملك محمد منير. نرجع لكم بعد الأخبار.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج من معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وفق الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، فإن كل متغيب عن الفحص يعتبر متخليا ويتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. تستعد بلدية العين لتركيز كاميرات مراقبة ذكية في مختلف النقاط السوداء داخل المنطقة البلدية بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنية مراقبة متطورة، وذلك لتعزيز المتابعة الميدانية والحد من السلوكيات المخالفة ودعم جهود النظافة والعناية بالمحيط. تم أمس في معتمدية الغريبة افتتاح فرع للقباضة المالية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة الإدارية. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، ومن 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بتقسيم الأنس 1. في العالم، واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستهدفا حاجزا للشرطة في مواسي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد ملازم وإصابة آخر. وفي الأراضي المحتلة، استشهد فلسطينيون متأثرا بإصابته خلال هجوم المستوطنين على بلدة يسوف شرق محافظة سلفيت بالضفة الغربية. ختاما، نفى مصدر مطلع إيراني صحة ما أوردته بلومبرغ الأمريكية بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى الجانب الأمريكي، وأكد أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة
4: عشرتنا ما تفاش
3: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: حديث الجمعة.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى في محكم التنزيل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنها سباقا إلى تجهيز جيش المسلمين في هذه الغزوة. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولقد استجاب الصحابة الكرام رضي الله عنهم لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، وتسابقوا كعادتهم في البذل والعطاء، وضربوا أروع الأمثلة في ذلك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء العباس رضي الله عنه بمال كثير. ولما سارع الصحابة رضي الله عنهم بصدقاتهم ونفقاتهم لتجهيز جيش العسرة، ورأى فقراء المسلمين ما بذل إخوانهم، اشتاقوا رغم فقرهم إلى أن يبذلوا وأن ينفقوا، فلم يتعللوا ولم يعتذروا بفقرهم، بل شاركوا الأغنياء بما يستطيعون، حتى أن أبا عقيل رضي الله عنها جاء بنصف صاع من تمر مشاركا به في هذه الغزوة، وجاءت النسوة بما قدرنا عليه من صدقات وحلي، وضعنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في هذا الوعد الذي وعدهم إياه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. ولقد جاد كل طرف بما عنده، أما المنافقون فكانوا كعادتهم مع المؤمنين، كانوا يستهزئون وكانوا يقولون: إن الله لغني عن صاع هذا، وما يفعل صاع تمر في قتال الروم. وفي ذلك نزل قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في قصة غزوة تبوك أو العسرة، وتفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على البذل والعطاء ومسارعتهم إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله، كما أن في هذه الغزوة المباركة برهان على أن الإيمان بالله تعالى يفوق كل قوة وكل زاد. فرغم قلة المال والسلاح والطعام والشراب، ورغم بعد المسافة وشدة الحر، إلا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم استطاعوا الوصول إلى تبوك وهزم عدوهم. وفي هذا درس لنا في أهمية الإنفاق في سبيل الله لتحقيق مصالح المسلمين ونصرتهم وضمان عزهم. فلنوجه همتنا إلى نشر التعليم ببناء المدارس، وإلى صيانة المستشفيات، وإلى حفر الآبار لسد حاجة العطاشة، وكذلك لنصرف هممنا نحو تربية الأيتام والإنفاق في كل وجوه البر. فلقد وعدنا سبحانه بجنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله سبحانه البركة في الإيمان، والبركة في العلم والعمل والأموال. نسأله سبحانه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونصرا للمجاهدين في فلسطين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع تحيات الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

الله يا كريم. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمعة مباركة 6:43 دقيقة. نجد لكم سلام وتحية لكل من التحق بينا، لكل من حل صوت الراديو وحب هكا يجدد طاقته ولا يبني طاقته على الصباح. فما ناس تجددها خطر فاقت قبل الوقت هذا، وفما ناس أخرين تستنى دور الإذاعة أنه هكا نحفزوكم، أنه نشطوكم، أنه النهار هذايا يكون هكا تصبح على صوتي يعطيك برشا انطلاقه. اكيد صوت اذاعه فيقس احسن اختيار لكم. ما تندموش كيما كل صباح، ديما تسمعوا الاغاني السمحه المزيانه وزادة الاصوات الطيبه والاخبار السمحه المزيانه اللي تنجم ترافقكم، وخاصه لحاجه نحب نركز عليها ديما هي النجاحات. ديما في الصباح برغم ريت المصاعب اللي نعيشوها الكل، واحنا الناس الكل ما احناش خارج المنظومه، الا يصير على الناس الكل، اللي يصير على غيرك يصير عليك انت، في متاعب، في مصاعب حياه، في تحديات، في اي حاجه كانت. فبرغم هذايا فما ناس قاعده تتالق برغم التحديات، تقعد والله انا ما عنديش، والله انا ما نجمش، والله من ما مش كيف مثلا تقول له راهو تالق، راهو نجح، راهو معناها يتنقل من بلاصه لاخرى باش ينجح، باش يقرا، باش يتالق، باش معناتها ساعات واحد يبدا حق ركوبه ما عندوش، ومع هذا ينقص من مصروفه ولا من ماكلته باش نجم يمشي يقرا وينجح. يقول لك لا ما انا الحاجه هذه لا ما نجمش ولا ما تنجمش تصير عليا. اي سيدي، الناس هذوما هو اكثر حاجه تنجم تعكس بها القاعده انك تبدا وتجرب واو تتوكل على ربي، وتوجيك الأمور كلها يسيرة، وتولي زادة محل نجاح وتتويجات وعلى البوديوم في أي مجال من مجالات الحياة. حتى إنسان يبدأ في الدار عادي، امرأة في الدار تتألق على غيرها، المرأة الأخرى اللي تبدأ في الدار. فإن شاء الله يا ربي إن شاء الله أيامكم من نجاح لآخر، وإن شاء الله ربي بدل علينا الناس كل الأحوال بالخير. من بين الصور اللي حبيت نحكي عليها في الصباح هذية، جينا ديما مع تتويجات وليداتنا. تتويج عالمي، ريت أنا نحكي على قلت نفس الصعوبات، إذا تتويج عالمي خاص في الحساب الذهني. وليد اسمه محمد بديس بن فرحات، محمد بديس بن فرحات، أصيل معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. تهنينا الخالصة أولا لعائلته، المدربيه، للناس كل اللي أمنت به، لأنه جاء الأول في مسابقة عالمية، بطولة عالمية للحساب الذهني تقام ليمة هذية في ألمانيا. تخيلوا وليد بارك الله ما شاء الله في عمر الصغير يتوج بالمرتبة الأولى في بطولة عالمية. تخيلوا ما شاء الله قديش ينجم الوليد هذايا يمشي لبعيد بحلمه. ومش غريب على ألمانيا وغيرها من الدول أنها التلامذة والأبطال متاعنا والناجحين في الباك واللي في الجامعة تيو هكا يخطفوا فيهم خطفين، خطر هكا تعرفوا من الصغر تبارك الله بالإرادة وبالعزيمة وبالمتابعة ينجموا يوصلوا على البوديوم وعالميا. زادة حبيت نهنيه ونهني عائلته، وإن شاء الله يكون ضيفنا في واحدة من منوعاتنا اللي تعتني أكيد بهالنجاحات هذية. فألف مبروك بالحق، ألف مبروك للعائلة الكل، لكل من أمنت محمد بديس، وتحية من خلال وجوده معنا للناس الكل اللي تسمع فينا من خارج ولاية صفاقس من معتمديات الولاية. منهم زاد تتويج آخر كنا حكينا عليه كيف مليو جمعة اللي فايتة، ومازال كي روح بالتتويج هذايا، دكتور ياسين بلغيث من مستشفى جابس اختصاص طب عيون، يتوج من أفضل الشخصيات المؤثرة عالميا، ما بين العشرة الأوائل من الشخصيات المؤثرة عالميا. دكتور ياسين نتفكر مليح، عمناول حكيت على كيفاش إنسان رجع له البصر متاعه،
وتواصل معانا السيد هذية. فما مواطن ذكر من أظن من منزل شاكر، معتمدية منزل شاكر، طلب بالذمة في الوقيت هذية في الصباح، وقال الدكتور ياسين هو اللي بعد فضل ربي رجع لي البصر متاعي وقال لي سلم عليه. ففي أول مرة كنت باش نحكي على النجاح والتألق متاع طبائنا التوانسة وخاصة الشباب منهم، يعني تبارك الله كي نحكيه على خبرة نحكيه صحيح على تتويجات ما في إطار آخر، ولكن كي نحكيه على شباب معناها في الثلاثينات وفي بداية المسيرة الموفقة إن شاء الله اللي هو ولكل أطبائنا، بالحق حاجة تفرح على الأخر، حاجة تثلج القلب. يقول لي الطبيب هذا ما عمري ما ننساه، أو كرغم اللي داويه وقتها في سبيطار صفاقس ووقتها له هو ريزيدان مازال مقيم، قال لي راهو داواني وراهو رجع لي البصر متاعي، وانا نتفكر بالباهي بالباهي ونتفكر ملامحه ونتفكر كيفاش ريت النور بيديه هو وعلى يديه هو. فتحية كبيرة ليه، وتحية هو صحيح يخدم في مستشفى جابس، ولكن هو قرا في صفاقس وقرا في المؤسسة العمومية في صفاقس، قرا في ساقية الزيت، قرا اختصاصاته الكل العلمية قراها في صفاقس. تحية ليه وتحية لكل أطبائنا اللي مازلنا نحكيه على نجاح قسم أمراض القلب والشرايين اللي ولات عن بعد. شوفوا التطور ما شاء الله وين خلطنا وين وصلنا. تحية الدكتورة ليلى عبيد، من نهار 29 سبتمبر من نهار أحينا مع المجموعة العالمية اليوم هذا اليوم العالمي لأمراض القلب والشرايين، وإحنا نحكيه على نجاحات في الاختصاص هذية هي وكل الفريق الموجود معها في مستشفى الهادي شاكر، لأنه فما تقنية العلاج عن بعد، مريض في أي مستشفى كان عن بعد يداويوه، حاجة ما تنجم كان تفرح تفرح المريض، هما صحيح تفرحهم لأنهم يخلطوا الإنجازات علمية، ولكن الفرحة الكبيرة أنه نلقاو حلول للناس اللي عندها أمراض القلب واللي كل يوم نسجلوا في حالات جديدة من الأمراض هذية. والحمد لله اللي فما كفاءات تتلهى بيهم، الحمد لله اللي فما كفاءات بعد فضل ربي ما يعجز حد شيء، تقرأ تتعلم تشوف تخرج تشوف الدنيا، تقنية جديدة الحمد لله اللي يخلطنا نصيب من هالعلم هذايا والمعرفة. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تعاون في ناس أخرين، وشكرا لربي سبحانه اللي يكتب لنا مع كل علم منفعة لنا احنا. ان شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية، وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها، بما أننا نحكيه على القلب ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها، ومهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش

مع صوتي ذاعة سباقس، هذا طرق بكور معنا في الإخراج التقني، سرور الهدر معكم قدام الميكرو. شكرا لكل مستمعينا وأحبائنا وأوفيائنا، شكرا دكتورة نور الحلواني تتواصل معنا، إن شاء الله صباحك زين يا لله. شكرا سهيلة كسكيس، تحية كبيرة ليك، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. سندس بن عمر، سيدة سعاد القلسي، درساف حمزة، هند أبو عزيز، سيدة فاطمة بن عمر، إن شاء بن عمر، إن شاء الله نهارك طيب، تحية ليك وتحية المجد الفارسي والإسلام وكل العائلة الكل، نهاركم زين حبيبة قلبي من منطقة بولذياب، منجي رجاعي، نهارك طيب يا لله، ونهاركم أسعد وأحلى ليامات. يا عيني عليك يا نجات، يا عيني عليك. توصلنا الموعد متجدد مع قسم الأخبار، مع عناوين الأخبار، وإحنا نكمل معكم مشوار في منوعة أحلى صباح حتى للتسعة.

0: أمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء. إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

بلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: استوديوهات إذاعة صفاقس. صباح الخير، نهاركم طيب ناس الكل، أحلى استفاقة على صوتنا وطلعت يا محلى نورها الشمس الشموسة. أمس اليوم الناس تخوفات، يقول لك يطلعش هذية تسبق على الصيف الجاي، شنو اللي صاير؟ فما استقرار في العوامل الجوية ولا فما أمطار في ثنية ولا فما تقلبات؟ التفاصيل وأكيد المعلومات هذية من مصدرها كما كل يوم من الميتيو.
1: ميتيو
0: المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم المهندس سليم بن ميناد في صبحيتنا اليوم. صباح النور مهندسنا صديقي سليم، نهارك طيب.
2: صباح الخير سرور، وصباح الخير كيف مستمعين ذات فق.
0: يعيشك يا سيدي. فما استقرار فما تقلبات، شنو اللي صاير بالضبط؟ فما سخانة اليوم وامس في صفاقس.
2: هو نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي متمركز على غربي البحر الأبيض المتوسط، يصير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، ذلك علاش في السواحل الشرقية ممكن بعض الأمطار متفرقة في الصباح، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مؤقتا عادية، ومع مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. بالنسبة لقيت المناطق تكون فيها سحب عابرة، الريح القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، بينما العشية تتقوى أثناء السحب الرعدية وينتج تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر عامة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات، والحرارة في انخفاض طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بمرتفعات الغربية. اليوم شرف جيت فيق سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بقليل. جابس 29 درجة، سيدي بوزيد 28 درجة، بينما قرقنا 27 درجة. بالنسبة للغدوة السبت والحد كيف كيف زاد متواصلة الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية وسحب عابر ببقية المناطق، بينما الحرارة تقعد في استقرار في نفس المستويات هذيا. وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافع.
0: إن شاء الله يا ربي. يعطيك صحة مهندسنا سليم بالميلاد، تحية كبيرة ليك ولكل عاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. كما كنتوا تسمعوا ما فماش حاجات جديدة يمكن تسجلوها، على الأقل نحكي على ولاية صفاقس. الطقس بجي واصل كيف ما هكا، يشجع ياسر ياسر ياسر أن واحد ياخذ وقت استراحة الفطور إذا كان مشمول هكا يخدم في قطاع خاص عنده هكا سويعة من زمان، فيها بيس واحد يبدل ساعة بساعة أخرى، يمشي تفرهد. الملاحظ في المسألة هذه أنه الكازينو في وقت الفطور المكاتب مسكرة، البيروات يعني المكاتب مش مكتب تاع الصغار. كما تنقلوا لكم مش نحكيتهم، هيكم حكيتهم مزيانة، ولات مزيانة على الاخر، على الاقل تخلينا احنا مطمئنين. الحاصل ناس تمشي تعمل البوز متاع الفطور متاعها والاستراحة الفطور في البحر، في فضائيات هكا مفتوحة في التوتة، في اي بلاصة في البلاد. ان شاء الله نهاركم طيب، باستقرار في العوامل الجوية، طقس سخون كي نحكيه على 29 و30 درجة. وبالنسبة للمكتب هما بما انه صغيرات توا، فما اللي قصد ربي للمكتب، فما اللي حضروا في اللمسات الأخيرة قبل المكتب، فما اللي قصد ربي ديجا في الوسائل النقل العمومية وفي التاكسي وكل قرار بدأ تفعيله من أمس. وفما حتى مؤسسة تربوية اللي سمعت معهد الهادي السوسي عنده سنوات يخدم بالإطار هذية، وكنا أمس حكينا مع تلامذة ما بين مؤيد ورافض لفكرة أنه المؤسسات التربوية في وقت الراحة تسكر ببينها البرانيين وتلامذة يقعدوا مرابطين في وسط المؤسسة. أكيد الأولياء فرحانين وأكيد تلامذة رافضين، ويقول لك فرصة باش نتفرهدوا، باش نتنزهوا، باش نبدلوا شوية هكا الإطار، باش ندخلوا بطاقة جديدة حكيكة زعمة، وشوية معناتك المحلات الموجودين إن شاء الله بالرزق الواسع عليهم اللي بدأوا قدام المؤسسات التربوية تقول كذية قرار بشي يجي ضدنا ومش معانا. كل واحد فرحان، واحد ضد، واحد مع، واحد ما بين البينين، حصلوا وانتم وين تصنفوا رواحكم؟ اي فكروا بالباهي وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. البارح مازلت وزارة التربية كي هبطت في بلاغ رسمي التواريخ الخاصة بالمناظرات والامتحانات الوطنية، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل وبالنجاح والتألقات لكل من يسمع فينا وقصد ربي في طريق العلم والمعرفة. نسمع دنيا لها طعم جديد هكا، أصلا نصري تغني لكم في الوقت هذي 37 دقيقة. أحلى صباح لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم صوتي ذات صفاقس.

0: نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والغناء هذه لطيفة العرفاوي ما نسمعها كان في أيمة الباك. قلنا هاي فرصة بما أنه أعلن بصفة رسمية عن تواريخ الامتحانات الوطنية في تونس والأنظار ديما على امتحان البكالوريا اللي بش يكون من 2 إلى 9 جوان والإعلان بش يكون نهار 22 جوان. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وديجا بدا الإيقاع والريتم والدروس التدارك وكل شيء كل شيء نعملوه على خطر الباك. خطر هذيك مفتاح من مفاتيح من جملة مفاتيح النجاح في الحياة الكل شهادة البكالوريا واللي شهادتنا معترف بها والحمد لله بفضل إطار التدريسي في كل المؤسسات التربوية. تحية لكل الإطار التدريسي اللي يسمع فينا كل من عنده علاقة راه بالفعل التربوي معناها إطار تدريسي عمل مسيرين قيمين الناس الكل تحية لهم الكل ما راهوا في سبيل النجاح. ريتوك الحركية اللي احنا توا نجريو وتشوفوا في التاكسيات وفي الكيران وفي الناس تجري كله على خطر النجاح. نجريو صحيح على لقمة العيش ولكن لا قبله هو باش إنسان يتطور وينجح وكل يوم يتحدى برشا مصاعب باش يكون أحسن ويخرج النسخة الباهية اللي فيه. كل يوم نفكر روحي بهذايا كل يوم يجيني الضغط في الوقايه هذايا ملي صاير الكل وكل يوم نفكر روحي نقول لا لا لا علينا نغزر لهذا الكل أنه كل يوم يعمل لنا ضغط نعمله ضغط باش ننجحوا باش نجيبوا نوفروا لقمة العيش باش ننجحوا باش نقدموا. الحمد لله يا ربي على هالصور السمحة المزيانة اللي على ما فيها من ضغط أما فيها برشا حلاوة. سيسر واحكم شاء الله ثنية زينة هو 7:23 مازال فما أمل أنه واحد يخلط في وقته ليخرج في الوقايه هذية معناها مستوى 6-7 كيلومتر على مقر المدينة سافا ينجم يوصل بكل يسر المقر العمل متاعه في 8 متاع الصباح. ألا يزيد بعد بدقيقة الأمور تخرج عن السيطرة. هو في بالمناسبة هذه وفي الإطار هذه تحية لكل أعوان الأمن والمرور اللي الحقيقة يسهلوا في حركة المرور ببرشا يسر. فما برشا نقاط معروفة عليها سوداء تبدأ الصباح يسر اضطراب مروري ولكن تتذلل الصعاب هذه بفضل وجود يعني شرطة المرور. تحية لكل أعوان المرور اللي سهلوا علينا برشا كيف ما تعرفوا تونس كلها 8 متاع الصباح الولاد يقراوا 8 الخدمة 8 المؤسسة تبدأ 8 حصيلوا الناس كلهم عدين على 8 في وقت اللي قديش نتمنى انه مثلا نسبقوا ناس على ناس الولاد يدخلوا 8 احنا بعدهم 9 علاش الناس كل تبدأ 8 متاع الصباح هكا في حالة تأوب تبدأ الناس تجري وتعرفوا معناتها نتيجة السرعة شنو تنجم معناتها عدم التركيز واحد يفقد السيطرة حوادث لا قدر الله هذه الحاجات كل ما نحبوش نراوها حبوا كان الناس كل توصل مش مضغوطة توصل وهي مش عروقاتها كي خاصة الطقس اليوم كان فاتكم اليوم نهاير كيف امس راهو بالضبط هكاكا ما يبعدش على امس فماذا بيه الواحد يوصل هكا مرتاح لخدمته كيما جواربو 6 وصل لنا مرتاح كيما طارق بكور زادا في أريحية كبرى وكيما سالم من وجه له التحية وكيما سالم عيسى معانا في فريق العمل وكيما انتوما زادا مرتاحين واخذين راحتكم في برشا تحايا قاعدين توصلوا هنا. شكرا لكم. باش نعطي فكرتين قبل ما نغادر. فكرة وصل هنا السي حافظ بارك الله وفيه نعرفوا سواق الأجرة تاكسي هما أكثر ناس عينين على الشارع الكل وخاصة الأماكن. يقول لي بلدية تفاق صحيح قامت بجهر البالوعات وتحسبا لنزول الأمطار وكل ولكن بعد ما لم الفضلات موجودة في البالوعات وتحية لكل أعوان اللي قامت بالمجهود هذية مش من المعقول نحطوهم على طريق فرعي ولا طريق رئيسي وما زلنا ما نرفعوهمش. دونك كذا نداء البلدية صفاقس بما أني نحكي على البلديات نحكي على تجربة فريدة بلدية العين نحو مدينة أكثر ذكاء خدمة كبيرة برشا في إطار مواصلة التطور الرقمي وتوظيف التكنولوجيا تم إحداث الليد خاصة معناتها متساكنين منطقة العين وفما فكرة جديدة زادة كيف فما كاميرات ذكية كاميرات مراقبة باش تكون في مختلف نقاط السوداء التابعة لبلدية العين بهدف تعزيز المتابعة الميدانية. كيف ما تعرفوا المواطنين عندهم برشا انفلاتات وتخلي اللي يهز الفضلات يجي يرميها في نقاط سوداء كيكا تخلي الأمور تمشي العكس اللي تحب عليه البلدية. تحية كل متساكني المنطقة هذية، وتحية كل إطارات بلدية العين، وكل الناس اللي تخدم من أجل البنات سمحة مزيانة. وعلى ذكر مزيانة، جمعية فقس المزيانة تحل في روابط متاحة ولا الصفحة الرسمية لانتداب ناس جدد تنجم تخدم الجمعية هذية. لكيد عندها برشا برشا مضيف لسفاقسنا السمحة المزيانة. سفاقسنا النشيطة، صباح الخير معتمدية ولاية سفاقس كل ولاية المجاورة، إن شاء الله نهاركم طيب. احنا هكا نختم معاكم الجزء الثاني من منوعة أحلى صباح، نجدوه إن شاء الله في الجزء الثالث مع المتابعات، وخاصة متابعة أكتوبر الوردي، عودة الروح لمختلف المؤسسات الشبابية وغيرها، نكون حاضرين معاكم في المتابعة. شكرا لكم، نرجعكم بعد شوية بعد الأخبار والأخبار الرياضية. نكملوا معاكم مشوار احنا سالم جوهر سرور ترق قبل وبعد سرور، خلينا روحي آخر واحدة. يلا إن شاء الله نهاركم طيب، متابعة طيبة لبرنامج أحلى صباح.
1: صدر أخيرا
2: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عمل روائي جديد بعنوان خاصرة رخوة للروائي السوري جمال المسالمة، ويأتي هذا الإصدار في حلة أنيقة تتصدرها لوحة غلاف معبرة، يدين تتشابكان وسط أغصان الورد وأشواكه، في تكوين بصري رمزي يجسد صراع الجمال مع الألم وقيود الواقع الاجتماعي. يغوص الكاتب في هذا العمل داخل أعماق المجتمع ليكشف عن مفاهيم بالية تختزل المرأة وتعتبرها حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة، مسلطا الضوء بجرأة على مفارقة صادمة تتجلى في تبني بعض النساء لهذه النظرة القاصرة وممارستها ضد بنات جنسهن عبر التمييز وتدليل الذكور على حساب الإناث. كما تتفرع محاور الرواية لتتبع مسارات حارقة بدءا من انحراف الشباب المبكر وانزلاقهم في عوالم المخدرات والجريمة، مرورا بقضايا الانحراف الأخلاقي وما يستتبعه من مآس وجرائم إجهاض وقتل وثأر. وتتشابك هذه الأحداث مع واقع معقد يتسيد فيه العرف الاجتماعي المشهد كمرجعية سلطوية بديلة في ظل تراجع دور المؤسسات الرسمية وغياب صوت المثقفين، الأمر الذي يكرس استغلال الفئات المسحوقة والتغطية على تجاوزات أصحاب النفوذ والجاه. ورغم قتمة المشهد وسودوية الواقع، تخلص رواية خاصرة رخوة إلى فتح نافذة عريضة للأمل والنور، حيث تنتصر لإرادة المرأة وقدرتها على الصمود والتفوق لتدحض بكفاحها ووعيها تلك النظرة النمطية الظالمة، وتثبت للعالم أنها ليست أبداً ضلعاً قاصراً أو هامشاً في الحياة، بل ركيزة أساسية قادرة على كسر القيود وإعادة صياغة مصيرها ومصير مجتمعها. إلى اللقاء مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيراً

0: تشتري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشتريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: حكيلي في الديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
2: اسمع كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: سي با فري إيبي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج مخصصة اليوم للمترشحين للحج من معتمدية بير علي بن خليفة. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026. تونس توقع اتفاقية كومباكت مع شركائها الدوليين لتعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. في العالم، ترامب يتوعد بضرب إيران إذا ثبت تورطها في واقعة فلاي دبي. شهيد فلسطيني في غزة وتواصل اعتداءات قوة الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وفي تفاصيل هذه العناوين اليوم، أمنة الجبسي
2: صباح الخير
1: وسونيا بن عمار، أهلا بكم. استعدادا لموسم الحج لسنة 2027، يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج من معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
2: الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس كانت قد أكدت أن كل متغيب عن الفحص من المترشحين للحج يعتبر متخليا ويتم تعويضه بآخر من قائمة الانتظار.
1: في تميز جامعي جديد بصفاقس، تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالجهة إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026، وتسند هذه الجائزة العالمية من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات لمؤسسات التعليم العالي التي تبتكر نماذج تربوية معاصرة.
2: هذا التتويج اعتبره مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس أحمد الحكيم اعترافا دوليا مهما للتطوير والابتكار الذي تنتهجه المؤسسة في مجال التكوين والتعليم العالي.
3: أن اختيار المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة بصفاقس من المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية للتميز والتعليم العالي يعتبر اعتراف دولي مهم بمجال التطوير والابتكار الذي تنتهجه مؤسستنا في مجال التكوين والتعليم العالي. فهذه الجائزة ترتبط مفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم العالي وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. وأنا الحقيقة أود أن أذكر أن المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة صفاقس وتعمل تحت الإشراف المزدوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وهذا الإطار المؤسساتي حقيقة يعكس طبيعة المدرسة ودورها في الربط بين التعليم العالي والمنظومة الصحية. وهذا يتميز راهو ما هوش إنجاز فردي، هو راهو ثمرة عمل جماعي لأساتذتنا استشفائيين جامعيين، أساتذة تعليم عالي، أساتذة شبه طبيين، إطاراتنا الإدارية والبيداغوجية وكافة العاملين. وأني نعتبر هذا الاعتراف الدولي حافز إضافي لمواصلة العمل والابتكار والارتقاء بجودة التكوين الصحي في بلادنا فيما يخدم طلبتنا ومنظومتنا الصحية ومجتمعنا.
1: تفاعل عديد الأولياء والتلاميذ إيجابيا مع قرار وزارة التربية المنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، والذي انطلق العمل به أمس، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة ولتعزيز حماية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ريبورتاج زهر الحبيب.
4: احنا كاولياء تسهلنا على باش نطمنوا على صغيراتنا كالشارع والموجود فيه كان الفساد سيكيريزي للصغيرات.
5: لازم يوفروا لنا حاجه باش نقعدوا عليها وكلاس، وما عندناش نحن في المعزول، لازمنا يوفروا لنا سال دو بيرمونونس،
6: ما عندنا حتى شيء للترفيه وما يعملوا لنا حتى شيء، نضطروا نقعدوا في الشمس ونقعدوا في السخنه وفي الشتاء اذا نقعدوا في البرد.
7: كبارونت على الانتوراج، على حمايه التلميذ من برشا حاجات من برا، سيكوريتي اللي له هو معناتها في يقعد في الليسي خير من انه يخرج لبرا، كل سوا سرقة اعتداء الله أعلم مشاكل ما نعرفوش عليها منين تصير.
8: كي حطهم في الليسي خير، خاطر البرة فما عباد يجيو قدام الليسيات بموتورات وكذا يجمو يأثروا على الصغيرات، يوفروا شي قيم باش يركحهم قاعدين نسمعوا فيه ماذا توا مش شوية الواحد يخاف.
7: مؤسسات تربوية يوفروا لنا مكاتب دي سال دي بيرمانونس، نوادي، أي حاجة أموا هيك الوقت هذاك ما يقعدش البرة، يقعد الداخل يطالع يمارس شوية هوايات يعمل شوية سبور.
8: استحفاظ على صغيراتنا باش نعرفوهم ديما وين موجودين ونتأكدوا اللي هما ما يخرجوش البلاصة مجهولة، يعني ثم الانحراف ثم برشا حوايج مخدرات
4: كومسا المواطن يقعد مطمئن.
1: في سياق متصل بالشان التربوي، أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاق سفنين عن المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات بالمندوبية، وذلك خلال جلسة انعقدت الأسبوع الماضي.
2: هذه المشاريع تتمثل في تهيئة وصيانة وبناء مركب وفضغ صحي بالمدرسة الابتدائية في العامرة، وإسناد القسط الثاني لتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية الحي الجديد بمعتمدية سقيط الدائرة.
1: وفي إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين، تستعد بلدية العين لتركيز كاميرات مراقبة ذكية في مختلف النقاط السوداء داخل المنطقة البلدية لتعزيز المتابعة الميدانية والحد من السلوكيات المخالفة ودعم جهود النظافة والعناية بالمحيط.
2: هذه المنظومة الحديثة ستعتمد على الطاقة الشمسية وتقنيات مراقبة متطورة، بما يضمن متابعة أكثر نجاعة واستمرارية، ويدعم توجه البلدية نحو بلدية ذكية رقمية ومستدامة.
1: وفي إطار تطوير الخدمة الصحية الرقمية، انطلق المستشفى الرقمي فرع صفاقس في العمل بعيادات أمراض القلب عن بعد بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بالجهة.
2: هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تقريب خدمات طب القلب من المرضى والحد من تنقلاتهم إلى المؤسسات الصحية وتوسيع الاستفادة من طب الاختصاص، كما أفادتنا الدكتورة ليلى عبيدة أطريقي رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى.
1: وفي اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تلي هيلث كونكت 2026 المنعقد على مدى 3 أيام ببلادنا، وقعت تونس اتفاقية كومباكت مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين وتقريب الخدمة الطبية للمناطق الداخلية.
2: وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد أن الاتفاقية ترتكز على تعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات الطبية عن بعد لتجنب مشقة التنقل والأعباء المادية والجسدية عن المرضى.
9: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين اليابان، المنظمة العالمية للصحة والبنك الدولي، فثم 16 بلد اللي هما مساهمين في الاتفاقيات هذه، وتونس سنة خلطنا. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة للصحة الرقمية. من الركائز اللي باش نخلطوا التغطية الصحية الشاملة معناها كل مواطن خاصة اللي يبدأوا في المناطق الداخلية توصلهم الخبرة ويوصلهم طب الاختصاص وكذلك التقنيات عبر طب عن بعد عبر الرقمنة، وكيف يتجنبوا عناء التنقل خاصة من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية. وهذا يدخل في مفهوم التغطية الصحية الشاملة، وتكون الصحة الرقمية مساهمة في هذه التغطية.
1: في موضوع آخر، تم أمس في معتمدية الغريبة بصفاقس افتتاح فرع للقباضة المالية، بما يمكن من تسهيل العمليات المتعلقة بالتصاريح والإجراءات المالية والجبائية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتساكنين ويجنبهم عن التنقل إلى قباضات أخرى، كما أفادنا عضو مجلس نواب الشعب بصفاقس إبراهيم حسين.
10: تم فتح قباضة مالية بالغريبة اللي هي تقريب من المؤسسات اللي مطلوبة ضمن العديد من المؤسسات الناقصة بالجهة. قباضة هذه قادرة باش تقدم عديد الخدمات للمواطنين وللتجار ولأهالي الغريبة ولبلدية الغريبة كذلك، اللي كانت تتنقل للمحرس وتتنقل للصغيرة تصاريح الجبائية، الخدمات، البطاقات عدد الثلاثة، كل الخدمات اللي تقدمها القباضة، القباضات المالية بالجمهورية التونسية من ناحية، وكذلك الخدمات البلدية اللي باش تمسك حسابات بلدية الغريبة توفر فيها كل الخدمات المالية، يعني خاصة في إخضاع حاجات اللي هي تعتبرها من الضروريات كبقية المؤسسات اللي تفتقدها الغريبة كدار خدمات وللصناديق الاجتماعية كنام سيناساس سيناربياس الشركة التونسية للكهرباء والغاز. والحقيقة إن شاء الله القادم أفضل.
1: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز وصل الاحتلال الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستهدفا حاجزا للشرطة في مواسي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ملازم وإصابة آخر.
2: وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال هجوم المستوطنين على بلدة ياسوف شرق محافظة سلفيت، بالتزامن مع اقتحام أكثر من 1800 مستوطن بحات المسجد الأقصى المبارك.
1: الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد من جهته بإصابة 5 فلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال قنابل غاز خلال هجوم لمستوطنين على قرية عورتة في نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين وهجومهم على قرية واحتجزوا مجموعة من الشبان.
2: في متابعة لحادثة طائرة فلاي دبي، تبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في حادثة الهبوط الاضطراري للطائرة في أثناء رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب، وذلك بعدما نشب شجار بين الطيار ومساعده.
1: القناة 13 الإسرائيلية قالت أن الإمارات ألغت الموافقة على هبوط طائرات صهيونية لإجلاء مواطنين إسرائيليين، فيما يحاول الطيران المدني الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك حل هذه الأزمة.
2: يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة الطيران الإماراتية رسميا الليلة الماضية تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليه حتى ينتهي التحقيق في محاولة اختطاف الطائرة.
1: وفي وقت تدرس في طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة رغم خرق واشنطن اتفاقية التفاهم.
2: كما نفى مصدر مطلع إيراني صحة ما أوردته وكالة بلومبرغ الأمريكية بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى جانب الأمريكية، وأكد أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء.
1: قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، بينما بعدما أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من القوات وحاملات طائرة أخرى إلى الشرق الأوسط، فضلا عن تعليق الصين صادرات المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من تفاقم نقص الوقود عالميا. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج مخصصة اليوم للمترشحين للحج من معتمدية بير علي بن خليفة. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري للسنة الحالية، وتونس توقع اتفاقية كومباكت مع شركائها الدوليين لتعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشرة، أجمل تحيات أمن الجبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة ديمة
0: إشهار.
12: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
13: ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية زينة.
14: في بالك اللي ربط حزام الأمان ينقص 50% من نسبة الوفاة عند وقوع الحادث؟
0: سبور نيوز. سبور نيوز.
15: 45 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان، نسعد الله وصباحكم جميعا. أخبار الرياضية تبدأ مع الجامعة التونسية لكرة القدم، تبدأ مع حديث الساعة واقع المنتخب التونسي لكرة القدم. البارح سيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري أكد أن المكتب الجامعي وفر كل الظروف المناسبة للمنتخب، وأن المناخ داخل المجموعة في الفريق الوطني جيد على عكس ما يتم تداوله. أكد الناصري خلال ندوة حول تصدي لظاهرة مؤهلة تنعم في الملاعب التونسية نظمتها الرابطة الوطنية كرة قدم أنه النتائج إيجابية ستأتي في المستقبل مع تحسن الأداء. هذا هو كلام طبعا رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم. بين الكلام بين الواقع أكيد الجمهور التونسي قاعد عين في كل كبيرة وصغيرة، وسائل الإعلام قاعدة كل نهار تخرج لنا في كواليس ربما الفيستير متاع المنتخب التونسي، كواليس مقر الإقامة، كواليس النزل اللي فيه المنتخب التونسي، وخاصة ربما نقاط الاستفهام إلغاء وإيقاف تربص المنتخب التونسي مع إلغاء لقاء دولي ودي أمام المنتخب المالي، كيف كيف في علاقة بموضوع طريقة احتساب النقاط في مباراة أوغندا. أكد سيد معز الناصري إنه كان على الاتحاد الأفريقي كرة قدم إعلامنا بطريقة احتساب النقاط.
16: الاتحاد الأفريقي كان عليه أن يعلم الجامعات باعتبار وأنه فما ثلاثة وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا كأس أفريقيا. كان على الاتحاد الأفريقي إعلام المنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لأنه ولو أن القوانين قوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافع على المبدأ لأنه مبدأ صحيح، باش ندافع عليه إن شاء الله. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي، هاني قلت راو نظام المسابقة ما فيه حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الأفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كأس أفريقيا.
15: سيد معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم، هذا كل الكلام نتاعك، لكن العصفورة تقول والكواليس داخل الجامعة التونسية لكرة قدم انه فما مكتب وفما إدارة خاصة بالمنتخبات الوطنية كان عليها انها تراسل مباشرة الاتحاد الأفريقي لكرة قدم. هذا هو البروتوكول الموجود في كل بلدان العالم، فما الايميل تو فما الفاكسوات ولا الفاكسوات حكاية تقليدية، معنا الايميل وعنا طرق جديدة في التواصل في وقته. تنجم تاخذ المعلومة تدخل على السيت للجامعة الاتحاد الدولي لكرة قدم، والعصفورة تقول انه فما شكون عالباله بالموضوع عالباله بكل كبيرة وصغيرة لكن ما حبش يتكلم وخبى الامر على بقية الاطراف. بالفعل معناه وصلنا لاخطاء، معنى اختاره حتى في بطولة هاوية انه حتى توفير رمضان كي نعملوا البطولة بين الحومة حمرة وفما قوانين مضبوطة وتبدأ الامور واضحة. سمحني فما نقطة استفهام كبيرة يلزم حل الغموض هذايا داخل اسوار الجامعة التونسية لكرة قدم. اعلن الاتحاد المالي لكرة قدم الغاء المباراة الودية الدولية اللي كانت مش تجمع المنتخب المالي بمنتخبنا غدوة السبت، واوضح الاتحاد المالي في بلاغ نشره انه منتخب نصور مالي مش يواجه بدلا من ذلك المنتخب المغربي، وذلك بعد إلغاء مباراة وصود الأطلس منتخب غانا. تعرفوا أنه غانا فسخت الكونترا متاح مع كارلوس كيروتش اللي عنده باع وذراع في عالم التدريب، اللي خاصة الخسارة أمام غامبيا 4-2 هي اللي حطته أوت من إطار الفني للمنتخب الغاني، ونعرفوا أنه شد مع غانا في كأس العالم الأخيرة وعمل معها 7 ماتشات. إذن برشا كلام قاعد يتقال على كواليس المنتخب التونسي، شنو اللي صار بين معين الشعباني بين الياس العاشوري جوست بعد الماتش الامور، لانه النقاش تصاعد بيناتهم، ومعين الشعباني طلب من الجامعه ابعاد الياس العاشوري اصابه 6 ملاعبيه. هذا الكل صار بالنسبة للمنتخب الوطني، هذا الكل راهي المواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تعدي في كل كبيرة وصغيرة. هذاك علاش رسالة اليوم للجامعة التونسية لكرة قدم باش تبعد عن القيل والقال، خرج كومينيكي ووضح فيه اللي قاعد صاير في المنتخب التونسي لكرة قدم، وإذا فما ملاعبي أخطأ راه ما ثم حتى مشكل، قول الملاعب الفلاني أخطأ، لأنه المنتخب التونسي راهو فوق كل الملاعبية، وحتى حد ما يكون أقوى من الكيب ناسيونال، وحتى حد ما نجم يكون فوق راية تونسية اللي هي فوق الجميع مهما كان اسم الملاعبي ومهما كان أيضا اسم المسؤول. نمشي بكم لمنافسات ذهاب الدورة التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا كأس الكاف الإفريقية. بالنسبة للشامبيونز ليغا الإفريقي نهار الجمعة 16 أكتوبر السويح الليبي مع ترجي تونسي، ويوم السبت 17 أكتوبر مازامبي الكونغولي النادي الإفريقي، وكأس الكاف الإفريقية نهار السبت 17 أكتوبر الترجي الجرجيسي ريال باماكو المالي، ويوم السبت 17 اكتوبر امادو ديالو الايفواري سي اس اس. وديجا سوسيو سيني ديسفيرس قاعد منظمه رحله خاصه لعشاق سي اس اس، وبرافو لسوسيوس لانه امس على مستوى لجنه الدعم سوسيوس تعهدت بدفع مبلغ 250 مليون يعني ربع مليار لفائده نادي سفيقس، وهذه راهي هيكل سوسيوس اللي هو يبقى ريفيرونس نادر في كره القدم الافريقيه والعربيه، ويعطي رونق خاص لنادي سفيقس. امس صار على مستوى الرابطة الوطنية كرة قدم، الرابطة الوطنية كرة قدم أمس نظمت يوم تحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب تحت عنوان لا للعنف، نعم للتسامح بين الأطراف المشاركة. كان خونا حمدي المانعي رئيس لجنة تحبية سي اس اس حكى على زوز مواضيع هامة جدا، حكى على طاقة سي عبد المهيري وقال إلى وزارة الداخلية رسالة من عشاق سي اس اس، حلونا ترو وحط الملعب كامل يكونوا حاضرين فيه جمهور سي اس اس لأنه غير قادر على استيعاب جماهير سي اس اس، وقال انه لابد من الاخذ بعين الاعتبار عودة تنقلات الجماهير الرياضية. نبقى مع اخبارنا الرياضية، نمشي بكم للرابطة الوطنية لكرة قدم. امس كان اجتماع وكانت كالعادة عقوبات مادية، ترجي رجيسي 5 ملايين، عقوبة اتحاد بن قردين 5000 دينار، عقوبة سي اس اس 1.5 مليون، عقوبة الافريقي 7 ملايين، عقوبة هلال الشاب 1.5 مليون، مستقبل جابس 500 دينار من اجل اقصاء ملتقى كورة، قوف القفصة 1.5 مليون، معاقبة أولمبيك الكيف 1000 دينار، معاقبة أولمبيك مدين 1.5 مليون، وتأجيل البت في الاحتراز اللي تقدم به النجم الساحلي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. البطولة ترجع الجمعة الجاية نهاية الأسبوع، يتزامن مع مجموعة من المقابلات الودية اليوم الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي يلعب مع الهلال السوداني، غدوة النجم يستضيف تقدم سقي الدير، ماشي تلعب غدوة 2:30 على عشب الملعب الأولمبي بسوسة، في صفاقس ملعب المهيري غدوة إن شاء الله النادي الصفاقسي الواحة الرياضية بيقبل لي 2:30 متاع العشية، ملعب وجمعة الكميتي ببيجا الأولمبي البيجي المستقبل الرياضي بالمرسى، في جرجيس ترجي الجرجيسي مكرم المهدية، وبالنسبة لمصفى بن جنات بالمنسير الاتحاد المنسيري أمل حمام سوسة، ونهار لحد لقاء يتلعب 3 متاع العشية بين الترجي الاتحاد العسكري الليبي. تسألوا على الفريق الموجود في ليبيا، والبارح كان استقبال ضخم في بنغازي يلعب غدوة إن شاء الله أمام أهلي بنغازي الليبي. أخبار السي اس اس، المهاجم مؤمن الرحماني يتغيب عن أجواء التمارين المقابلات لمدة تقريبا شهرين بعد ما ظهرت الكشوفات الطبية اللي خضع عليها أنه يعاني من كسر على مستوى القدم، ليس مستبعدا أن يخضع لتدخل جراحي. وبرشا كلام على الفيسبوك، إصابته مونديكو معلول أمورهم لبس عليهم وربي بقي ستر عليهم، وصحيين أمورهم لبس ويكونوا حاضرين في التمرين حصة اليوم. وإحنا عاد في الفيسبوك نبدأ نتناقلوا ساعات، كل واحد يبني حبة على أخبار معين. أخبار الأندية التونسية بالنسبة لنجم متلوي ملاعبية ضربوا أمس، هما كانوا ضربوا 1-2-3 رجعوا نهار الأربعة قالوا لهم مش عاتيكم فلوس، ما قاوش الفلوس ضربوا أمس، وهذا هو واقع الرابطة المحترفة التونسية. وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي التاس، مش يتم النظر في ملف يوسف البليلي مع نادي أجاكسيو الفرنسي يوم 10 نوفمبر بإذن الله. غدوة الموعد وبعد غدوة مع الرابطة المحترفة الثانية الجولة الثانية، غدوة الماتشويت كل يتلعبوا 3 متاع العشية، جمعية مقرين نجم الخليدي الحكم الهادي بوخريس، أشرف مجدوبي صف اللقاء هلالين هلال مساكن وهلال الشابة. بالنسبة لماتش مكان المهدية نجم محيط قرقنة طاهر تليش يصفر المقابلة، رياض رضا الشويخي يصفر في ملعب ثمار سنين لقاء الرلوي ومستقبل جيمس، كوكب عقارب غدوة إن شاء الله فيستيفال كبير مش يكون في عقارب اللقاء أمام سبورتيك بن عروس يصفر الحكم نبيل الهمامي، وأمين لفقير يصفر لقاء اتحاد طويل ملعب سوسي. بالنسبة لنهار لحد 4 أكتوبر الملعب البلدي ببوحاج لمستقبل سليمان سفيان جبارة، بقية المقابلات نادي القرب يقوف القفصة محمود قصيعة، وسيم شريط يصفر لقاء جندوبة الرياضية جمعية ريانا، جي اس كا تنزل ضيفة على القلعة الرياضية سعيد العونلي، إيهاب بن كيلاني يصفر لقاء اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين مستقبل قاسين أولمبيك الكيف عبد السلام ماني، الملعب الجيبسي سبورتيك المكنين ياسين المزغني وأمل بوشمة ضيفة هلال الضيف حمزة المسلين. الرابطة المحترفة الأولى تعود إن شاء الله نهاية الأسبوع القادم ديربي صفاقس بين تقدم صغير الدير اللي هو مش يكون يضيف النادي الصفاقسي على عرش ملعب المهيري بصفاقس نهار السبت. إذن بدون حضور جمهور ترجر التونسي الأولمبي البيجي النادي البنزات الاتحاد بونسيري استقدم صقيد دير السيسيس ونهار الحد اتحاد بنقردين الإفريقي شبيب العمران مستقبل مارس النجم الساحلي حمام لنف نجم متلوي الملعب التونسي ترجر جيسي أمل حمام سوسة. نبقى دائما مع الرياضة ورياضة القاعات غدوة جو كبير مش يكون بين البنات والولاد في قاعة رايد البجاوي ثلاثة البنات والخمسة الولاد غدوة. إذن الجولة الثالثة نجم حلق ويدو الكرم شبيبة المنازة سي سيس الملعب النابلي شبيب القروان نادي الإفريقي اتحاد الأنصار اتحاد بونسيري النجم الساحلي ديلا رياضية بجرومباري ونهار لحد إن شاء الله حمام سوسة النجم الراتسي. الأجواء كانت مميزة البارح في الملاعب الأوروبية البارح ألمانيا تفوز على صربيا هدف في مقابل صفر اليونان مع هولندا أربع أهداف في الماتش هذا تعادل 2-2 البرتغال في غياب رونالدو تفوز خارج القواعد على الدنمارك 4-2 تونرجع الماتش هذايا الويلز النرويج 2-1 للويلز ومالطا البارح قسمته خيين مع جبل طارق 1-1 إيش قاعد يصير في المنتخب البرتغالي رونالدو طلعت له في رأسه طلعت له في المخ متاعه تنرفز على المدرب المنتخب البرتغالي جاب الطيارة متاعه الخاصة وغادر البرتغال الصار 90% من السبونسور اللي هما مع المنتخب البرتغالي جبدوا رواح قالوا رونالدو ما يلعبش ميكاورش نجبدوا الفلوس متاعنا. أزمة مالية كبيرة وليت لدى الاتحاد البرتغالي لكرة قدم ورئيس الحكومة يأذن للمدرب باش يجي للبرتغال يقعد هو إياه ويحكيه على خفية غياب رونالدو. نمشي مع شخصية رياضية أخرى هي محمد صلاح. محمد صلاح الملعبش مع المنتخب المصري أمام جنوب السودان. حسام حسن في الندوة الصحفية رمى كلمة لكن كانت رزينة قال صحيح أسباب شخصية لكن المنتخب المصري ما يقف على حد 120 مليون عدد سكان مصر من جموش يقفوا على الملاعب بوحدة وإذا بالجمهور المصري كله بل عليه وقال له كيفاش قول الكلام هذايا لأنه حسام حسن فارس من فرسان الرياضة المصرية. على كل مش نقول كلمة برك في ختام أخبارنا الرياضية برافو للمغرب اللي عرفت كيفاش تبني حياتها الرياضية الملاعب الرياضية تعمل الكيف في المغرب. المغرب طايرة في المينيم طايرة في الكاديم ما شاء الله عليهم طايرين في الجينيور طايرين في الأولمبي على مستوى منتخب الأكابر. البارح آخر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة قدم المغرب لأول مرة في المرتبة الخامسة وتحطم رقم القياسي لأنه نيجيريا 94 زاد خذيت المرتبة الخامسة دولية. شوفوا المغرب 78 كنا احنا الطايرين كنا نعلم الناس الكرة احنا عملنا مارشرير وهم عملوا مارشافون لأنه رياضتنا ولت فيها الاكتاف ولت فيها المحاباة ولت فيها اللامسؤولية ولت فيها النبرات الجهوية ولا ساعات اللي يخدم في الكرة ما يفهمش كرة واللي فهم كرة خرج أسوار الكرة ولكم حقيقة التبين. هذا الصباح مهدي قاسم سلم عليكم من اسكول طارق باكور في الإخراج الفني جوهر بوستة مكاشي في غرفة الفار من عشني الغنيل حضرتنا سرور بعد شوية. أيوة.

0: نيوز. سبور نيوز. عشرة دايما. الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
5: سي با فري. إيه ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونوس نتاع وريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات. 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: وريدو. طور عالمك. تذكرة للذاكرة.
8: متحف سيدي عمر عبادة بالقيروان يقع ضمن زاوية دينية بنيت بين 1848 و 1872 وتمسح 175 متر مربع، وهو متحف للفنون والصناعات التقليدية أقيم سنة 1982. المبنى تعلوه سبع قباب مرتفعة على غير المعهود، ما أضفى على المعلم صبغة

بسنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشرة دايمة
1: أحلى صباح.
2: عشرتنا بيكم دايمة أحلى صباح، كل يوم تصبيحة جديدة على صوت أحلى راديو في الدنيا، في مشكل في تونس وقول في الدنيا الكل، صوت إذاعة صباح. أولا نشكركم على وفائكم، لأنه الإذاعة تختاروها كل يوم باش تصبحوا على الأخبار وعلى جديد جهويا وطنيا. شكرا لكم، احنا فريق العمل كل يوم تتجدد الطاقة معكم أكيد بفضل تفاعلاتكم ومتابعتكم، واللي ديما تخليونا في المراكز الأولى على مستوى جهوي أيضا مركز الأولى على مستوى وطني. شكرا لكم أحلى مستمعين من استوديوهاتنا، نحييكم. توقيتنا 8 ودرج، جزء الثالث من منوعة أحلى صباح اللي فيه متابعات شوية آخر. المتابعات باش تكون خاصة بأكتوبر الوردي، والانطلاقة باش تكون بالأيام العلمية لمحلة غدوة الحي، أيام علمية في دورتها 13 حول طب أورام الثدي. دكتور جمال داود يكون ضيفنا بعد دريجين من توا، كيف باش نمشيو نحكيو على عودة الروح والنشاط للمؤسسات الشبابية. اليوم أطلالتنا باش تكون على دار الشباب ساقية الزيت، سيدة مديحة برماش تكون ضيفتنا. نحكيو على برنامج اكتشاف المواهب، مواهب كثيرة، وكتعرفوا الدور الكبير للمؤسسات الحاضنة للشباب والمؤسسات الشبابية، وفرصة باش نحيي كل الإطارات اللي تخدم وكل المسيرين وكل الناس اللي في إحاطة دايمة بالشباب. تعرفوا في الفترة هذية شنو دور الإحاطة وشنو دور النشاط اللي تقوم به المؤسسات هذية باش نحميهم برشا سلوكات. باش نرجعوا شوية زادة على بعض النشاطات الخاصة بأكتوبر. أكتوبر كي نقول أكتوبر نقول ثقافة، نقول عودة النشاط زادة كيف الثقافي، انطلاقة غدوة الحي في المركب الثقافي محمد الجاموسي، عديدة هي العروض، نعطيكم أبرز تفاصيلها وبرشا أخبار أخرى. مرحبا بكم فريق منوعة أحلى صباح، يحييكم لصبحية اليوم. تحية لسالم عيسى، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، طارق بكور في الإخراج التقني، وسرور الهدار معكم من قدام الميكرو. حبيت غنية نودكم بها من القلب للقلب، ميادة بسيليس، الغوالي على قلوبنا الأحلى مستمعين. إن شاء الله نهاركم زين.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: احلى صباح.
3: أحلى صباح من إذاعة صفاقس. الصباح النور مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس اللي مرافقكم وين ما أنتم موجودين، كان في الدار، كان في الكهرباء، كان في الخدمة. ربي عين الناس الكل. أول ما نحلوا عينين على شهر أكتوبر، نتفكروا أكتوبر الوردي ونتفكروا برشة تظاهرات سمحة مزيانة لغرض مرضى سرطان الثدي، ربي إن شاء الله يشفيهم ويعافيهم. وعلى ذيك فهم برشة تظاهرات تنتظم في الإطار هذية، ففرصة باش نحيي الناس كل اللي قاعدة تخدم من أجل مستقبل أفضل، من أجل حياة أفضل للنساء. هذوما أرقام صحية في تزايد من عام لآخر، نسجله في حالات كثيرة وكثيرة جدا من أمراض سرطان الثدي، ربي إن شاء الله يشفي الجميع. وفي الإطار هذية نحكيه على أيام 13، النسخة 13 من أيام علمية تنتظم غدوة الحي، وقبلها فما عرض موسيقي اليوم، عرض لتوق الياسمين اليوم في المسرح البلدي. فالدعوة باش تجي على لسان الدكتور جمال داود، مشكور جدا على قبول دعوة إذاعة صفاقس، أستاذ اختصاص علاج الأورام بالأشعة، وكيف كيف هو نائب رئيس جمعية دار الأمل، دار الكبيرة هذية اللي تقدم في برشة خدمات جليلة لمرضى سرطان الثدي، ربي إن شاء الله يشفيهم مجددا. دكتور جمال صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورت إذاعة صفاقس.
4: صباح الخير والبركة مدام سرور، وكل الشكر كما العادة لإذاعة صفاقس اللي تهتم بنشاط جمعية الأمل لمقاومة السرطان.
3: إن شاء الله ربي يشفيهم الناس الكل، وانت واحد من الداعمين ليهم دكتور جمال. أول ما يتذكر اسمك الناس كل تذكرك بخير. نقول لك هنيئا لك الحقيقة، لأنك تكون عنصر فاعل في مراحل صعيبة تتعدى بهم المرأة وقت اللي تمرض بالمرض هذايا، وتظن نفسها أنها نهاية الدنيا بالنسبة لها ولا أمل أنها تتعافى. وكيف ما تعرف تعديت قدام كبار شحالات، ونفس الحديث ديما يتعاود، وبعد سلسلة من العلاج ومرحلة كبيرة تتعافى إلا وتذكرك بخير وتقول الفضل ربي سبحانه وللأطباء، ومنهم دكتور جمال داود. فشكرا ليك دكتور، وشكرا لكل الأطباء اللي قاعدين يعاونوا في النساء اللي مرضى بسرطان الثدي. السرطان هذي ما يقتلش، أكثر كلمة تقولوها أول ما تبدأوا رحلة العلاج، وقت فما متابعة صحيحة ومتابعة دقيقة ومتابعة، والمريضة في حد ذاتها تخليها على بينة بالمرض متاعها، وكيفاش أهم عنصر هو الجانب النفسي، تبدأ محاطة نفسيا وهي مقوية روحها تنجم تتغلب على المرض هذية، وتنجم تقاومه وتنجم تبرى منه. وكم من حكاية في الإطار هذية، حكاية مزيانة بدايتها ألم نهايتها أمل، وتزرع أمل في نساء أخرين. بالأرقام دكتور نحكيه على تزايد في عدد المرضى من عام إلى آخر، وبالأرقام زادة تزايد في عدد تظاهرات اللي تنتظم في الغرض هذية. دعما منا ليكم، احنا ديما إذا تصفاقس تدعم النشاطات هذية. فقبل ما نحكيه على نشاط غدوة الحي وشنو فيه دكتور، تعقيب صغيرة على الكلام اللي قلت كنت نقول فيه، ودعوة خاصة للجمهور اللي حب يدعم على طريقته الخاصة تستدعاها على عرض اليوم، تفضل كلمة ليك.
4: هو التعقيب الأول هو اللي نعمله فيه راهو مش مزية، معناها لازمنا نعملوه للمرضى، وهذا يريح ضميرنا. وحاجة ثانية اللي سرطان الثدي ولا نزيدوه كلمة الشفاء، ممكن كيفية كبيرة وكبيرة جدا، خاطر الفودير معناها فما تحسن في التشخيص بكيفة كبيرة، معناها وقت نقارنه 20 سنة التالي وتو الحمد لله ولينا نشوفوه في مراحله الأولى، اللي العلاج يكون فيه أبسط والنجاعة تكون أقوى والشفاء، ولينا نوصله حتى 80-90% بصفة نهائية. باش نرجع للأرقام، كما تعرف أنت أول شيء شهر أكتوبر هو شهر أكتوبر الوردي، كما قلت فيه يقع تكثيف حملات التحسيس على أهمية التقصي عن سرطان الثدي. علاش؟ لخطر السرطان الثدي هو السرطان الأول عند المرأة في تونس. تقريبا على 3 سرطانات جي عند المرأة واحدة منهم تكون في الثدي. تقريبا عندنا في بلادنا 4000 حالة جديدة كل سنة لسرطان الثدي. لكن الحمد لله فما تطور في التشخيص، فما تحسن، والعلاجات تطورت كيفية كبيرة، والشفاء ولا ممكن وحاجة صحيحة. ماشي نقول الشفاء لخاطر نحبوا ان نخفوا على المرأة، لا، الشفاء من سرطان الثدي ولا حالة طبيعية وحاجة ممكنة،
3: ولا من أكثر السرطانات، ما يخوفش وما يقتلش،
4: قاش يخوف، نعتبره كين ملدي كرونيك ولينا تو. معناها حاجة اللي تداوى يلزم مراقبة دورية فقط، لكن فما مرحلة علاجية كما قلت أنت، المرحلة العلاجية تتطلب شوية وقت، ولكن الباهي أنه فيها نتيجة ممتازة، نتيجة باهية
3: الحمد لله. في الإطار هذايا قلت الجانب النفسي، والجانب النفسي اللي نغذيوه برشا كلام، فيه برشا طاقة سمحة، فيه موسيقى، فيه ممارسة رياضة، فيه هكا ترفيه عن النفس، هذايا دور كبير في العلاج دكتورة.
4: اي دور كبير، وهيك علاش احنا معناها تو هوني نعمل ريبون على اللي قلتو انت بارابور اليوم السبت غدوه، هو فما دار امل كيما كل سنه تنظم يوم علمي باش نقف على اهم المستجدات، اهم مسار والتطور في العلاجات الاورام الثدي، وهاخذ بحضور خبراء من برا وخبراء من تونس، ومش يقع فيه تطرق لأهم ما وقع تسجيله من تحسن في العلاجات، سواء في العلاج الجراحي، في العلاج الكيميائي، علاج الإشعاعات. وفي اليوم هذا العلمي حاجة جديدة عملناها، قلنا لازمنا نهتموا بما نسميه لاميتسين انتجراتيف، لازمنا نهتموا بحوايج أخرين كما قلت أنت، الجانب النفسي مش نحكيه عليه، بالنسبة للمرأة اللي في المرحلة العلاجية متاعها، في الرحلة العلاجية متاعها لسرطان الثدي، مش نهتموا بالجانب النفسي، بالجانب الغذائي، بالجانب الإنجاب زادة بالنسبة للمرأة اللي عندها سرطان ثدي، إمكانية الإنجاب معناها ممكنة بكيفية كبيرة، خاطر نشوفوا بعد ساعات مرضى سرطان ثدي في عمر معناها صغير. لك علاش الجوانب هذم الكل حاولنا نترقولهم السنة في المؤتمر نتاعنا اللي هو يوم معناها يوم السبت غدوة
3: إن شاء الله
4: على الساعة 9 صباحا. دونك هذا بالنسبة لليوم العلمي، وكما تعرف احنا كل سنة نقوم بأيام علمية، لكن مع هذايا نقوم بحملات تحسيسية، نمشي للمعامل المؤسسات الاقتصادية باش نحاولوا ان نحسسوا النساء والرجال، حتى الرجال لازم يقولوا لماتهم لاخواتهم لنساهم باش يمشيوا ويقوموا بالتقصي عن سرطان الثدي. كما تعرف التقصي مش يكون بصورة الماموغرافيا اللي هي مش حاجة كبيرة، 7 دقائق مرة في العام ولا مرة في السنتين، معناها ب7 دقائق المرأة تجم تحمي نفسها بصفة نهائية. كما تعرف التقصي بالماموغرافيا يمكننا من باش نفيقوا بالحالات ما نسميهم ما قبل السرطانية، باش يكون علاجها بسيط جدا، معناها فهمت، وتقي نفسها من حدوث هذا السرطان.
3: ممتاز، حاجة باهية برشا وكلام مطمئن، وانا نعرف معناتها انت تحكي من الجانب العلمي كلام مطمئن، الحمد لله عنا كفاءاتنا التونسية، عنا خبراتنا، عنا برشا ما نحكي، وتطورنا في الإطار هذايا. في جمعية الأمل نحكي ديما على أمل، ونحكي وزادة على ناس أخرين كيفاش تحب تعاون إلى جانب الحملات التحسيسية، كيفاش نجم تعاون في تعاضد مجهوداتكم في طار التحسيس والوقوف على أهمية أنه المرض هذايا ما يقتلش، المرض هذايا يتعالج، ومن بين السبل متاع العلاج جانب النفسي كما كنا نحكي مع بعضنا الدكتور جمال. اليوم يجي عرض ناس تحب تخدم ناس مخصة مداخيل العرض هذايا لفائدة جمعية دار الأمل لمرضى السرطان، ربي يشفي الجميع. فالدعوة تجي على لسانك انت دكتور، كيفاش تستدعى الناس، شوي نستنى فيهم.
4: مدام سرور كيما قلت انت، معناها هو اول شيء معناها باش نشوف نحطوا الامور في اطارها بالنسبه للعرض هذا، ونشكر فريق طوق الياسمين للعطاء نتاعهم هذايا،
3: وتحيه ليهم الياسمينات الكل،
4: هو مش نعلم الجميع في ساقس أن في وقت قريب جدا إن شاء الله مش توصل آلة ماموغرافيا رقمية ثانية جديدة ومتطورة كيفية كبيرة.
3: عندنا كما تعرف
4: عندنا واحدة رقمية موجودة من 2016 وعندنا الآلة الثانية مش توصل إن شاء الله في غضون بعض الأسابيع وهي هيبة من دولة اليابان. والآلة هذه يلزمها كما تعرف تهيئة الوحدة متاعها، وهذا في هذا الإطار جستمون معنا فريق توق الياسمين كان معناها ويعطيهم الصحة نشكرهم الكل مش يقوم بالحفل هدايا وتكون مداخله لجمعية دار الأمل لتهيئة بشتعيننا في تهيئة الوحدة هذه اللي مش تستقبل الآلة الجديدة إن شاء الله.
3: والحفلة
4: هذه مش تكون إن شاء الله يوم على الساعة 7 مسرح البلدي بسفاقس، ومداخلها كما قلت مش تكون الجمعية دار الأمل لمقاومة السرطان إن شاء الله.
3: تحية كبيرة لهم
4: باش نستقبل الآلة هذه وباش تكون زادة بالنسبة للمواطنين معناها تكون حاجة باهية. وهذه دعوة معناها باش نقول كل نساء بلادنا وسفاقس باش يقوموا بالفحص الماموغرافي مرة في السنة أو سنتين، يجموا يمشيوا للطبيب المختص في التصوير في التشخيص في التصوير وإلا يجيوا لجمعية دار الأمل
3: واللي هو نذكر دكتور العلاج فيه يكون مجاني.
4: طبيعي مجاني.
3: مجاني يعني أي امرأة فوق الأربعين سنة،
4: فوق الخمسة واربعين سنة،
3: فوق الخمسة واربعين سنة
4: فما فوق تقوم بالفحص الماموغرافي هذا، تجيب بطاقة تعريف نتاعها، تقوم بالفحص الماموغرافي نتاعها تقريبا يدوم 7 دقائق إلى 8 دقائق مرة في السنة ولا في السنتين. احنا والحالة بيان سور نتاع المرأة كفما كما نقولوا احنا فما كما الكيتشار دونك نعملوا نقولوا لها انت مرة بتعود بعد عام ولا بعد سنتين.
3: هذا هو، هذه أكثر تفاصيل تنجم تبحث عليهم المرأة من أجل صحتها إن شاء الله سلمتهم الناس الكل. أنا نشكرك برشا دكتور جمال داود أستاذ في علاج الأورام بالأشعة الليلة العرض توق الياسمين في 17 في المسرح البلدي بإدارة الأستاذ المايسترو رستم السيفي. عندكم برشا ما تسمعوا، وفي مداخل العرض هذي كلها مخصصة لجمعية دار الأمل لمرضى السرطان إن شاء الله ربي يشفيهم، سرطان الثدي وغدوة الحي. بتبيع الدعوة كن للمختصين باش تكون في الأيام العلمية هذه بالضبط إن شاء الله بالتوفيق. نسمعوا الخير وانتم أكيد باش تتبعوا لينا متابعة من خلال زميلتي حنان بن جماعة باش تكون حاضرة معاكم في الأيام هذية وتنقل لنا لحظة بلحظة كل فعاليتها كل ما فيها جديد في الأيام هذية العلمية. شكرا لك دكتور جمال داود مرة أخرى،
4: شكرا لك
3: طيب وتحية مجددا لك انت وكل انت أستاذ في علاج الأورام بالأشعة وكل الأساتذة والأطباء اللي عندهم علاقة بمرض السرطان وغيره من الأمراض اللي قاعدين يداويو. فما حتى من تبدأ من رحلة من الأول بالكل من طب العام يبدأ يمهد في الثنية حتى لوين دخلت لكم المرأة وتتلقى العلاج متاعها وتخرج إن شاء الله سلامات وإن شاء الله يربي بالسلامة واللطف والشفاء من كل الأمراض ومن كل الأسقام يا رب العالمين لمرضى المسلمين الكل، وخاصة كما نحكي على أمراض سرطان الثدي. المرض هذا ما يقتلش، يزمو برشا إحاطة وبرشا متابعة. وانتم تعرفوا أكيد في المحيطين فيكم شكون فيهم مقلق ولا مريض، فرصة باش ندعيو لهم إن شاء الله ببركة هذا اليوم. 8:30 هذا توقيتنا في منوعة أحلى صباح. أنا مصري معكم مشوار حتى للتسعة بأخبارنا بأجواءنا الموسيقية اللي أكيد ترفه برشا على الذات. خلينا في جو آخر، احنا راجعين لكم بعد شوية باش نمشيو لسقية الزيت. تابعوا معنا الرحلة ولا خليكم في وسط البلاد فك علينا من الاضطراب المروري. لا سقية الزيت محلاها فيهاش برشا اضطراب مروري. تحية لكل أعوان المرور اللي قاعدين يسهلوا في الاضطرابات اللي سجلوا فيهم كل صباح. فما نقاط سوداء بالسيف ما نتعديو، أما الحمد لله فما برشا تسهيلات. تحية رجال ونساء بلادي خاطر شفت منهم شرطيات هوني في وسط المدينة، تحية كبيرة لهم فرحت ياسر. فشكر كبير لكل أسلاك الأمنية ولكم انتوما أحلى مستمعين اللي تبعوا في ثنية، وإن شاء الله ثنية زينة ما فيهاش طريق سليمة ما فيهاش إن شاء الله مخاطر. نرجع ونسمعوا كارول سماح.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ستوري تايم كيد عندك احلى بونيس وريدو.
4: احكي لي احكي لي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
4: سي با فري اي بي ودي شقتلو
3: كي ما يبداش.

0: تشارجي 5 دينارات 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
1: اريد طور عالمك

0: أحلى صباح من إذاعة صفاقس، رجعني لكم من جديد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية كبيرة لكل أصدقائنا وأوفيائنا وكل من يتبع فينا على صوت إذاعة صفاقس. شكرا لك سيدة كرام السيالة. قالت لي شفما في دار الشباب ساقيت الزيت، شفما هاني توا باش نقول لكم شنو في دار الشباب ساقي تزيد، الدار النشيطة هذية وعودة، الحقيقة هو عودة النشاط لمختلف المؤسسات الشبابية، عودة الروح معها، لأنه ما نطمينوا بشبابنا كان في هالمؤسسات هذية. وفي الإطار هذية نحب نحيي كل الإطارات الشبابية وكل من يخدم في قطاع الشباب، وصح عليهم أنا نقول على قد ما هم يكبروا قعدوا ديما صغار ديما شباب، في خلطتهم مع الشباب يعيشوا هيك الفترة في وقتها وفي أزهى حالاتها ويرافقوا الشباب وعندهم دور كبير برشا. منهم السيدة مديحة برماش أستاذة بدار الشباب ساقية الزيت، نحب نحييها ونحيي من خلالها سي لسعد بن عبد الله مدير الدار هذية وكل الإطارات الموجودين فيها. ولكن مدام مديحة حاضرة معانا اليوم وعندها جديد ليكم انتوما، حتى كان الشباب مش يسمع فينا أو لي أمورهم، هاي فرصتكم باش تكونوا حاضرين في دار الشباب. علاش وكيفاش شنو فما؟ صباح النور سيدة مديحة، نهارك طيب، نورتي إذاعة صفاقس.
1: إذاعة صفاقس إذاعتنا الخيرة، إذاعتنا الجميلة اللي يجي من صبح كل صباح على صوت إذاعيين وإعلاميين يعيشك سرور على هذه الاستضافة، من خلالك نوصل صوتنا ونوصل أنشطة نتاعنا في دار شباب ساقية الزيت.
0: وأنا كنت وكدت العديد من النشاطات الخاصة بالدار هذية، نحب نشكركم الكل الكل دون استثناء، كل النوادي تعمل من أجل هدف واحد، استقطاب أكثر عدد ممكن من الشباب، الاهتمام بهم وخاصة تعريف بمواهبهم. وذلك علاش اليوم أنت حاضرة معنا، لأنه فما برنامج كبير يتحكي عليه، برنامج اكتشاف المواهب، عندكم تجربة رائدة في راديو ويب، وأنتم تقريبا من الأوائل إذا ما نقولوش الأولانيين اللي أطلقتوا أول موجة تحكي علينا، أول راديو ويب في دار الشباب ساقية الزيت بشباب محلاهم محلى طاقتهم. اليوم جيبوا فكرة جديدة،
1: فكرة هذية مجنتة أيضا، فكرة انطلقت الولادة نتاعها كانت في الشبكة الماضية، الشبكة الشتوية الماضية، استضافة كانت للأستاذة منى دويب مع برنامج طلال العيوني المعلم. كما العادة انت معروفة مدام منى، تبقل عليها عندها صولات وجولات في المجال الثقافي والمسرحي والكتابة، وتبقل عليها وديما معناها تحاول تشجع الشباب. نهارتها في الميسيون هذية جابت فلة من الشباب موهوبين في الموسيقى في الغناء في العزف. يا اخي قلنا علاش ما نكملوش نطوروا المواهب هذيا وعلاش ما نقدموهاش، وكانت الانطلاقه مع طلال قاتية وياه، وتفهموا انهم هما المواهب هذوما يمشيوا في اطار مسابقه، والفائز اكيد المتميز هو اللي باش يكون الفائز. التحق بهم الاستاذه كمال حمزه استاذ الموسيقى، والعمل كان حثيث وكان جميل باش نوصلوا صورة جميلة. هو كما قلت أول برنامج إذاعي للمواهب مجنتا أيدول، إن شاء الله بالتوفيق لكل متبرين. الانطلاقة باش تكون اليوم 2 أكتوبر براديو مجنتا على صفحة الفيسبوك وصفحة اليوتيوب. المتبرين هما قمر المصفار، رحمة بن جماعة، فرح الخمريتي، وقمر بوجلبان. إن شاء الله بالتوفيق عليهم، الانطلاقة باش تكون معاهم. أكيد مساندة المتابعين متاعنا وكل المستمعين متاعنا باش يكون مهم برشا لهم في التجربة هذه الأولى، وإن شاء الله يا رب يكون حفل فني جميل. أنا أقول مهرجان إذاعي، إن شاء الله ننجحوا في أنه نوصلوها في صورة جميلة.
0: باش تنجحوا هو على امتداد موسم كامل، فما تأطير فما نشاط، معناتها نشاطكم باش يكون اليوم، معناتها الكاستينغ والنشاط اليوم الانطلاقه، وباش يكون على امتداد عام كامل، يعني سنه
1: معناها لا الشبكه الشتويه كامله. يعني كل اسبوع 4 متبرين باش يخرج منهم متبرين، ومن بعد اللي خرجوا الاولانيين من كل الحصص باش يكملوا معناها تصفيات، كيما قلنا تصفيات اولى وثانيه حتى نوصلوا للنهائيات
0: ان شاء الله بالتوفيق.
1: اكيد كيما قلت لك بالمرافقه نتاع الفريق هذيا، هي لجنه التحكيم باش تكون زاده متكونه من المدام السيده الشاعره والكاتبه منى دويب والموسيقار كمال حمزه ومديحة ظلماش معنا راديو ماجنتا. باش نحاولوا انه كل حصه نختاروا شكون. اكيد هو الاختيار باش يكون صعيب لانه هم ما شاء الله عليهم
0: مواهب كثيره صوت
1: عليهم عندهم حلمه كبيره. الاهم من ما هو بان حلمتهم كبيره باش يوصلوا انه هم يحققوا الحلمه نتاعهم. وعلاش لا ما تكونش فضاء ماجنتا هو الفضاء اللي يحقق لهم حلمتهم ويوصلهم للتحقيق الموهبة هذه نتاعهم تكون معناها ظهروها للنور ويتابعوها برشا عباد.
0: وعلاش لا تكون هي بداية انطلاقتهم مشاريع فنانين كبار تحكي عليهم.
1: هذا هو الهدف نتاعنا بالأساس. ديما دار الشباب هي الحاضنة هي اللي تحاول توصل النواة. أنا أقول لهم رحلة هي رحلة من الهواية إلى الإبداع والممارسة. احنا نمشي معاكم نأطروكم نوجهوكم وعلاش لا ما نساعدوكمش في تحقيق حلمتكم. وكل مؤسسة شبابية هذا هو الهدف نتاعها. راهو المشاريع نتاعنا في دار شباب متوفيت. عندنا كما قلت لك اليوم يبداو مشروع ماجنتا ايدول. عندنا غدويتا زيدايا سرور. عندنا عشرية مزيانة برشا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. عملناها من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس. عملنا لها شعار كبارنا خبرة سنين تاج على الجبين. قلنا علاش لا احنا في العادة نمشيو لدار المسنين او هي دار المسنين سكرت اما علاش مش هما اللي يجيونا وشبابنا يستقبلوهم بالورود وبالحفاوة ويتلقاو معاهم يحكيوا معاهم يدردشوا معاهم يعملوا يعني فقرات تنشيطية فقرات موسيقية. عندنا زيادة فلكلورية وفرصة هي دي زيادة معنا جمعية الخير للإحاطة بالمريض بصفاقس. وان شاء الله يا ربي تعدينا أمسية مزيانة غدويك ان شاء الله من 3 لـ5 في دار الشباب سقيت الزيت. ونهار لحد عندنا زيادة معناها انا نقول لقاء جميل جدا للمربي. تحية لكل مربينا تحية لكل الأساتذة نتاعنا. قفل المعلم وفي التجيل كاد المعلم أن يكون رسولا بالحق. هذه فرصة هو ما هو اليوم 5 أكتوبر للمربي. عملناها هذه الصبحية نهار لحد إن شاء الله في 4 أكتوبر المربون منارات الثقافة. حاولنا نعمل فيها حوار مفتوح حول رهانات التنشيط الثقافي في المؤسسات التربوية. حبوا في مؤسستنا يكون فن نوادي ثقافية فنية مسرحية موسيقية إذاعية علاش لا باش نعمل زيادة قراءة أدبية عرض مسرحي فقرات موسيقية. هو نشاط من إعداد الزميل زياد عبد القادر من تنظيم صيدلية الكتابة بدار شباب سقيت الزيت. هذه أهم الأنشطة اللي في الأسبوع هذايا. بخلاف اللي عندنا برشا نوادي انطلقت في دار شباب سقيت الزيت بعد العطلة الصيفية كما أنت ذكرت قبيلك. بالنسبة لي أنا مثلا عندي نادي الراديو ويب. عندي زادة نادي كرة الطائرة. عندي نادي تأهيل المنشط الإذاعي وعندي نادي راديو سيونتيفيكا. هو نادي أنا مهم برشا أنا نقول لهم في التثقيف العلمي والترشيد البيئي بالحق. نهبطوا محتوى رقمي جميل برشا فيها برشا مساجات في الترشيد البيئي. هو من دعم جمعية براءة للطفولة المهدأة هي اللي دعمتنا في البروجي هذي عملت لنا تكوين وكل شيء احنا الإطارات ونادي قاعد يمشي بحسن
0: بخطة مزيانة
1: بخطة جميلة مع فلة من الطلبة من الملتي ميديا ومن مختلف الجامعات. دار شباب تستقبل كل الشباب من المؤسسات التربوية من المؤسسات الجامعية المجتمع المدني. زيادة باش نقول لكم زيادة في دار شباب سقيت الزيت عندنا مولود جديد تي في ويب ماجنتا بلوس قناة صناع الحدث من دعم المندوبية
0: مندوبية الشباب والرياضة.
1: لا هي دعم لكن اللي عاملهن هو المنظمة الدولية للهجرة. هي اللي مولتنا الفضاء هذية وباش تأثوا زيادة. احنا سعداء وشكر كبير لها. هي هدية عملتها للشباب المؤسسة لأنه هي شافتهم في الراديو تبارك الله معناها متميزين. قالت علاش لا زيادة ما نمشيوش زيادة للتلفزي. نستنيكم زيادة وانتظرونا في شبكة مزيانة برشا في تي في ويب.
0: ماجنتا
1: بلس، ماجنتا بلس.
0: ملا انت لقاء متنوعه مختلفه ثريه تبارك الله عليكم. نبداوها من اليوم، اليوم 2 اكتوبر في الاربعاء متاع العشيه في مواجهات غنائيه، فما قمر المصفار رحمه بن جماعه، فرح حمروني، وقمر بوجلبان. اليوم الانطلاقه باش تكون معاهم كما قلت سيده منى ذويب، سيد كمال حمزه. اليوم الانطلاقه غدوه الحي امسيه، فقط جزئيه صغيره، كل المسنين مدعوين باش يكونوا حاضرين بحذاكم في دار الشباب.
1: هي قلت لك من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة، هما اللي باش يجيبوا عندهم كار،
0: واضح
1: يجيبوا معناها اللي هما قاعدين يحوطوا بهم.
0: ولكن الحضور جميل. الحضور النجم النجم
1: اي مالا، في مثلا في مواطنين بساقيت الزيت مثلا اللي يحبوا مرحبا بهم بالعكس. احنا حبيناها معناها مع شبابنا باش يحضروا لهم برشا فقرات، وكما نقولوا احنا تلاقح اجيال وعشويه. انا نصورها باش تعدى ياسر مدينه، لان الشباب متحمسين برشا ليها
0: للفكره هذه
1: معناها. اي انا ديجا يقولوا لي مدام كي سمعوا بها الفكره قالوا لي محليها، احنا ديجا والله حتى مثلا ماني ولا بابي اللي توفي ولا حاجه، بالعكس يمكن نشموا ريحه فيهم معناها. فانت متحمسين ما تصورش قداش الشباب في استقبال المسلمين.
0: ويعطيكم الصحه زادا انتوما، على خاطر معناها فما دي ميساج ورسائل تتعدى معناها كيف نتلهاو بالكبير. فما رسائل من الشباب توصلوها، اعتراف بالجميل، محبه الجدين، هذوك الخير والبركه.
1: كبارنا خبره سنين تاج على الجبين،
0: رانا
1: عمرنا ما نستغنيو عليكم، لانكم انتوما في حياتنا مهمين برشا. انتوما حتى ولو انا جدي ولا جدتي توفي وديما نتذكروهم ببرشا
0: امثالهم
1: بسلوكياتهم بكل شيء، عمرنا ما ننسيهم بالحق.
0: ما فماش واحد وما يختلفوش اثنين، فماش واحد ما يذكر جد ولا جدته بالخير. دار الجد دار الخير والبركه، دار الجد دار المليانه، دار تلم الناس الكل. الجد والجده اللي مسموح معاهم يعمل الصغير كل شيء، ما فماش ضوابط. تلقانا احنا نربيو صغارنا على حاجه، يمشيو للجد يتربيو على الحنيه، على الدلال المفرط، اجا برك ودلل برك وافرح برك. تحيه لكل جد وجده، وربي يحفظ لك والديك والعزيز عليك سيده مديحه برماش، ويفضل لكم العزيز عليكم الكل ان شاء الله. نهايه اسبوع نشيطه، تفضل.
1: تحيه كبيره للمنشط طلال العيوني اللي ما تصورش قداش متحمس البرنامج. هو البرنامج
0: وانا زاد نحيي
1: من تنظيمه من اعداده، معناها ما تصورش قديش متحمس وشيخ بالفكره يا مدام، عايشك ندمتنا. شكر كبير لاداره دار الشباب ساقية الزيت على راسها السيد الاسعد بن عبد الله، شكرا لكل زملائي، شكرا لرفيقتي وصاحبتي ناديه بالحليمه معايا في راديو ماجنتا، شكرا لزميلتي امال الرقيد، شكرا للزميل زياد عبد القادر، شكرا للمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بالساقط، للمنظمه الدوليه للهجره اللي دعم فينا والتو ما زال الدعم فينا، لانه توا ان شاء الله بقدره ربي باش نعملوا نوادي للتوجيه والتكوين المهني، مرافقة الشباب في ريادة الأعمال وبعث المشاريع. مهم برشا أنه في دار الشباب يجي الشاب ونوجه هو وين يمشي للتكوين، وين كيفاش يحب يعمل المشروع. هذه إن شاء الله حاجة جديدة تبدا باش يلقاوها في دار الشباب ساقية الزيت. دار الشباب ساقية الزيت أنا نقول لهم منارة الإبداع والتميز، هي الحاضنة لشبابنا يجاونا، رانا باش نفرحوا بيكم وأكيد باش تحصلوا.
0: أكيد باش تحصلوا في الإطار السميح، ومحليك حصيله وأحسن حصلة يظهر لي واحد يمشي دار الشباب. يتواصل معنا فنان
1: رانا احنا محظوظين بشبابنا وفي دار شباب ساقية الزيت. انا نقول لهم معناها بالزيد فهمتش، هي دار شباب عريقه عندها سنوات. تعرفي سرور فما الشباب اللي كانوا يشتغل توا وليوا يجيبوا اولادهم شباب
0: بشباب، والله محليها.
1: معناها يجيب ولده، وتحيه كبيره للاولياء اللي عندهم ثقه فينا انهم يقول لك هذا ولدي تحمل انت نحبك معناها تاطروا. راهي محليها الكلمه هذه، يقول لك هذا يا ولدي في مسؤوليتك ونحبك تخرج الحاجة الباهية فيه
0: ان شاء الله.
1: مهمة برشا،
0: مهم برشا ان شاء الله. تحية كبيرة لكم اولا، وان شاء الله موافقين. وكيف ما يقولوا ناس زمانة، يقول لك دار بلا كبير كيما ثانية بلا بير، بالضبط هما الخير والبركة. ان شاء الله ربي يحفظ لنا كبراتنا وهما معاهم الحكمة والرشد. تحية الفنانة القدير الهادي جربي اللي يسلم عليك سيدة مديحة، وقال لك هاو في الاطار هذايا نسمع بابا عزيزي. شكرا ليك سيدة مديحة برماش أستاذة،
1: وعلى دعمك راديو ماجنتا.
0: العفو، هذا واجب. مرحبا بكم في كل وقت.

0: في عيني
1: محمد نور العيدي ونسرين بوشناق بنتنا بنت قرية سويس المحرز في تعامل مع الفنان هادي جربي بابا عزيزي تحية الجدي الحبيب لكل من يسمع فينا مش جدي أنا ماني الجدي هكا من صميم قبي وش خصني لو كانت متعت بجدادي وش خصني كريتهم فما برشة تحرموا واحدة منهم أنا من جداتي ومن جدودي يعني حتى كان عشنا معاهم هكا لحظات قصيرة تحسها قصيرة برشا إن شاء الله ربي يرحمهم واللي حيين إن شاء الله ربي يطول في عمرهم. تحية لكم مستمعينا الكرام نحب نشكركم من صميم قلبي. ترجعوا تلقاو أهم الفيديوهات والأخبار هاي بربي يا طارق بالحق أنت كان باش ياخذوك بالعين على الحظ الوفير أنه تبدأ سرور وتكمل معك شريفة بالحق هيك الحظ الكبير أي خليها محليها شريفة ما غير ما نوصيك عليه هذا أوكي أنا خذيت 30 طاقته مازال عندك ثلث نحب يروح العشرة لداره يقعد 24 ساعة باهي يفيق كان في البريغاد الجاية تحية طارق بكور اللي كان حاضر معنا في الإخراج تحية الجوهر بوستة في الإخراج المرئي تحية لسالم عيسى التلوهرة والكار سونيا بن عمار قلت ملكم موجز الأخبار الساعة 9 بعده شريفة تكمل معكم مشوار شنو رأيكم اليوم مش تحكي على الخيانة والثقة الثقة أنا ما نقولش نعدمت بربي ما تخليهمش مستمعين يقولوا فيها الخير من الدنيا ونعدمك علاقة أي شنو اللي عرضكم أكثر ثقة ولا خيانة كان عن نفسي ثقة الناس الكل وجوه طيبة والثقة هي الكل يلا إن شاء الله ثقتنا وثقة

0: أسعد الله صباحكم. تخصص الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج لموسم 2027 والمتواصلة بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرص تخصص اليوم للمترشحين لأداء فريضة الحج من معتمدية بير علي بن خليفة. طالب عدد من المواطنين بصفاقس بالإسراع برفع أكياس النفايات التي تم تجميعها في عدد من الشوارع الرئيسية والمفترقات للمحافظة على نظافة المدينة ولتجنب ما قد تسببه من انسداد في شبكات تصريف المياه.
1: أنا مواطن من صفاقس، نحب الملاحظة نوصلها للمسؤولين الفدرالين في البلدية ولا في الولاية ولا في التجهيز ولا اللي هو ولا مجابهة الكوارث. خرجتوا بارك الله فيكم وسرحتوا البلوعات وحطيتوهم في أكياس بلاستيكية. شارع فرح حساد، بودريال، حي الدرابك، شارع خمسة أوت، راهم عندهم 10 أيام وعندهم جمعة وعندهم 15 يوم، الكلاب تنافش فيهم، معناها يتقطعوا ويعاودوا يواجهوا الكنارات، معناها ولي يهزوهم، معناها وقتاش يجي يهزوا؟ والله كارثة ولات في الأكياس هذه.
0: نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 ومن 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بتقسيم الأنس 1. توج المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيلث كونكت 2026 بتوقيع تونس الميثاق الوطني للصحة الذي يهدف إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال

0: غربي اليمن. نهاية الموجز، يومكم سعيد. إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فاو 8690. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. موعدكم الأسبوعي من برنامج شنو رأيكم؟ الفضاء كيما العادة مخصص من الآن من التوقيت هذي للعشرة متاع الصباح، فضاء مباشر على أمواج إذاعة صفاقس، نتناقشوا فيه في مواضيع وفي إشكاليات إن صحت العبارة تكون من اقتراحكم. موضوع اليوم في شنو رأيكم هما الحق، معناها زوز مواضيع في موضوع، بمعنى فما شكون اللي كلمني ويبكي ويشكي ياسر ياسر من الخيانة وتعرض للخيانة نسيت سويت، وفما زاد شكون اللي اقترح عليا موضوع الثقة. قلت علاش ما يكونوش الزوز مع بعضهم في علاقاتكم الإنسانية، وهذا هو طرح الإشكال اللي مش نطرحه عليكم اليوم. في العلاقات الإنسانية شنو اللي عرضكم أكثر، الثقة وإلا الخيانة؟ واثنين، شنو مفهومكم للثقة؟ وهل الثقة إذا كان ضاعت نجم ترجع ولا ما ترجعش؟ الثقة إذا كان مشيت تنجم تتصلح على حسب الوضع والشخص والظرف، وإلا لا حاجة إذا كان مشيت ما ترجعش كي العمر. الخيانة شنو أكثر حاجة خانتك في الدنيا؟ فمن يقول لك صحتي، فمن يقول لك فلوسي، فمن يقول لك الصحاب، فمن يقول لك أولادي، فمن يقول لك الدنيا. أمانة من تويك اللي مش يقولوا على الدنيا نقول لهم لا، دنيا خطيها، كل حد قسمه فيها الدنيا، وكل حد مغرفتوش مش تهز من العلاقات، من نجاحات، من أيضا زادة حتى إذا كان فما بعض الخيبات راهو موجود. هذا هو موضوعنا اليوم، ما بين الثقة والخيانة شنو اللي عرضكم أكثر في علاقاتكم الإنسانية؟ شنو اللي يخلي العلاقة تدوم بكل ثقة؟ وشنو اللي يخلي الواحد يتعرض للخيانة؟ هل السذج الكبير، معناه أنك ماكش فاهم، وإلا أنك تكون فاهم ومغطي عين الشمس بالغربال وتقول راني يستخيل لي، لكن من بعد معناه تتأكد؟ هات نحكيه في الأمور هذية بالطبيعة. نرجع ونقول معناها لستم مطالبين باش تعطيوا الأسامي متاعكم صحيحة وإلا الألقاب، زاد أيضا لستم مطالبين، والفضاء ما هوش متاع التشهير ببعض الأشخاص، احنا فقط ناخذ التجربة الزبدة متاع التجربة. كانك الثقة ونجحت وتوجدت هي تعطينا السر، وإذا كانك تعرضت للخيانة علاش تعرضت وشنو الأخطاء متاعك أنت اللي خليتك تتحط في مواقف كيما هذه. شريفة الشريف تسلم عليكم برشا، هي والإكيب اللي معاها طارق بكور في الإخراج، وصاتني عليه سرور الهدار، إن شاء الله ربي قدرني باش نقوم بالواجب. جوهر بوستة ما وصاتنيش عليه، أما تو نقوم معاه بالواجب. سالم عيسى يستقبل مكالماتكم على 70 164 280، مرحبا بكم الناس الكل. ذكرى اتغني لكم على المحبة.

0: التسعة وسبعتاش دقيقة. ديما نسلم عليكم في فضاء شنو رايكم، ونذكركم موضوع اليوم ما بين الثقة والخيانة. ما بين الثقة والخيانة، شنو اللي عرضكم أكثر في علاقاتكم الإنسانية؟ وديما خلينا يكون المنطلق تفاؤلي، راهو الباهي والمشوم في كل بلاص، راهو نجمو نتعرضوا لهكا ولهكا وما نفهموا قيمة الثقة ساعات إلا ما نشوفوا وضعيات فيها خيانة، وما تفهم وجيعة الخيانة إلا كيف تعيش تجربة مع عباد ولا في وضعيات معينة كانت فيها برشا ثقة. في الموضوع هذايا نحبوا ناخذوا تجربكم وتعطيونا مفتاح النجاح في العلاقات الإنسانية باش ما تتعرضش للخيانة وتكون الثقة ديما هي رأس المال. تليفوناتنا 70-164-280. زميلنا سالم عيسى مشكوري يستقبلكم ويعمل باس لك طارق بكور المخرج المتميز الحقرة، وكيبدأ واحد ومصيني عليك راني نحاول
1: نسيسك. الدنيا ايه يعني أوكي. وانا لوحدي وبدون ناسي بدون اشخاص يحبوني وعزوة تلين القاسي، ده انا اليوم قلت محتاجكو الاقي الكل حواليا وليك افضال كتير جدا فاكرها عليا مش ناسي.
0: هذه الاعتراف بالجميل اللي انا عطيته لك هذه هي ما ثبتش فيها يا طارق بكور. هذه داخل في التوصيات الشخصية عليك، فهمت يا ترى؟ هذه داخل في التوصيات. سمحة باهي باهي اللي عديتها لنا، إن شاء الله تزيد تبدع أكثر فأكثر. ناخذ تليفونات سيدي الكريمة مثالش. سمحنا عاد سي طارق نحبوا تليفونات. ألو على السلامة. ألو صباح النور.
2: صباح الخير، شحالك يا شريفة؟
0: أهلا وسهلا، مرحبا بأختي.
2: نحييك ونحيي الخدام اللي يخدموا معك الكل.
0: الخدامة الكل ربي معاهم وربي عينهم.
2: يعيشك ربي عينكم إن شاء الله الكل.
0: يعيشك، شكون معنا مدام؟ يعيشك، شكون معنا مدام؟
2: نجلة.
0: نجلة، مرحبا بيك مدام نجلة.
2: عيشك.
0: شنو اللي عرضك أكثر في الدنيا؟
2: الزوز.
0: عرضوك الزوز.
2: حب الحقيقة الخيانة والغدر الزوز.
0: لا انا ما قلتش خيانه وغدره، انا قلت خيانه والثقه، معناها خذيت ايجابي وسلبي. شنو اللي عرضك اكثر؟
2: اسمع، هي الثقه راهي تبع الغدره.
0: مالا الخيانه غدره، مالا بيان سور.
2: اما لكن
0: مش تابعه نقيض الغدره.
2: انا عشت من الزوز. عشت الخيانه، وخيانه كبيره كبيره كبيره. أنا تخيل خيانة زوجية رأي مش أنا حاجة أخرى رأي أقوى من خيانة الحياتية.
0: اسمع يا نجلة، ما بين معنيها خليني، هو أنا قلت في العلاقات الإنسانية كمام، أنا حددت لك المثال ما بين الصحة والخيانة الزوجية شنية اللي أصعب، تخونك صحتك ولا تخونك؟
2: تخون صحتي أكثر
0: أكثر،
2: خاطر الخيانة الزوجية تطلق وتنسلح
0: وتعوض وتعوض
2: يتقعد جرحية ويقعد جرحية
0: يقعد بالطبيعة،
2: أما تتعوض كما قلت أنت
0: أما الصحة لا تتعوضش به. الخيانة الزوجية
2: تخونك وتقدرك راي سيء، معناها راي بالفعل. أنا مجربة، معناها قلت لك مجربة الخيانة، مجربة الغدرة، مجربة الحياة كاملة كما يقولوها. الدنيا هزتني ولطختني كما حبت، واللي اشطح عمل انطح. واللي يكون معناها مش في حياته مش مترفة، وأول ما يترفة والمرأة تتعب معه وتعمل معه وتصبر معه، أول ما يشطح ينطح.
0: أول ما يشطح
2: أول حاجة يعملها بدل المرأة متاعه. معناها بعد سنين كون عندها صغار ولا ما عندهش، على ولد ولدي ملاك هي عنده، هي الملكة. أول ما يولي عنده الفلوس وتجري في يده الفلوس يولي لبس عليه، المرأة متاعه تولي شيطانة، مش حرق عبارة على عبادة.
0: هو يا نجلة وخيتي مبركة ما هيش قاعدة، يا مرجال كانوا زويولة وبعد ما عرسوا كان كيما نقول ربي هكا مفخ في الصورة من الجانب المادي وتفرهدوا، راهم ما بدلوش نساهم.
2: فما
0: مبركة ما هيش قاعدة معني.
2: ايوا
0: صحيح، لكن في وضعيتك انت، لكن في وضعيتك تقول معنيها كي كان اقل شوية ماديا كان مستحفظ عليك، وقت ما الفلوس لعبت في ديه ما عادش يلوج عليك.
2: بالضبط هكاك،
0: وخانك مع وحده تعرفها ولا وحده ما تعرفهاش؟
2: مش على روحه مش على روحه هو مش على وانا مشيت على روحي نعود حياتي هو عود حياته رجلي الحق الله يرحم والدي والله يبارك له في خيراته في صحته ورجع عليه. ما انا ما نكذبش عليك لا ما مش من هيك النوع مش من النوع الخاين مش من النوع اللي طيح القدر.
0: نجلة ترى سامحني نجلة سامحني مدام خانك يعني طليقك خانك مع وحدة أنت تعرفها وإلا لا ما غادي وين تزيد لجيعة أكثر باهي ما تعرفيش بعد قديش من عام بعد قديش من عام خانك
2: 11 سنة
0: وتو قديش عندك متزوجة
2: الزوجة الثانية 18 سنة
0: ما خفتش لا تتكرر التجربة ما قعدتش موسوسة ما قعدتش خايفة
2: لا
0: كيفاش شنو اللي خليك تعطي الثقة في زوجك الثاني ومعنيها وما قعدتش خايفة انه يكرر معك نفس العملية
2: خاطر الثاني منها من طرف تسمى مرت خويا
0: معني مرت خوك هي صار مصدر ثقة ملا خان كلموها الناس الكل اللي يحب يتزوج يكلم مرت خويا
2: هما يعرفوه معناها يعرفوه لو كان يعرفوه خايب معناها ولا كون عينيه بالزغل ولا حاجة بالعكس هو راجل متربي ياسر راجل معناها خاطر مركز وفات 5 سنين قعد ما غير امرأة معناها عمره ينظر لامرأة
0: وهو عنده صغار وانت عندك صغار يا نجلة
2: لا انا عندي صغار هو عنده صغار حتى صغار والله يرحمني ما تكتبش
0: ما حليك يا نجلة
2: معناها باهي معايا وانا
0: باهي يا بعض وربي
2: يستر واسمع والمشاكل
0: تصير في كل عائلة بالطبيعة بالطبيعة
2: هي اللي صار في كش تتعارك والام وبنتها تتعارك الام والده يتعارك تصير هكا نومونا وشاك ولا حاجة اما الحمد لله ما نكذبش حرام باش نكذب عليهم نقول خايبين خايبين الحمد لله معناها باهيين محترمين بعضنا
0: واضح
2: راجلي الحق الله يرحم والدي راجل هو كبير وكلك وبعقله بعقله ثم رجال هما حتى ولو هما صغار بعقدم ثم رجال أحسيك حتى يوليوا سياب وما مغير عقل
0: كيما فما نساء راهو يا نجلة لا فما زيدا نساء تلقاها صغيرة وما شاء الله عليها ريكزة وفما تلقاها معناها مقدمة بالبيع في العمر وما هيش ريكزة خاطر كل حد وما فهموش معناها امراه رزينه وامراه خفيفه معناها كل حد ونظرته الموضوع
2: لا لا ثم ثم ثم ثم ثم هذا وثم هذا نلعبوا مش على السكر فقط حتى الانثى راهي عندها دواء
0: اكيد اختي مدام نجله محليك محلى صراحتك محلى تجربتك حاجه برك انا حبيت ما الاجابه ما فهمتيش برشا كي قلت لك انت كيفاش ما خفتش وعلاش الرجل الثاني عطيت فيه الثقه قلت لي خاطر مرت خويا معناها
2: مش خاطر مرت خويا
0: لا قلت لي هو مصدر معني مرت خويا عرفتني به
2: يعرف المرت خويا انا ما عرفتنيش
0: لا انا حبيتك انت وياه انت وياك حتى كي حكيت معاه ولا تعرفت عليه شنو الحاجة اللي خليتك تعطي فيه ثقة ما تنجم مرت خوك تشكر وما انت كي تراه لا حاجة أخرى
2: لا يا شفاء اسمع إنسان بعقله إنسان كيف تراه وتسمع وتحكي معاه بعقله لما الرجال رضان ياسر أنا راجلي كيف سمعت بيه 5 سنين من غير امرأة وما هزش عينه الراجل امرأة 5 سنين راوش بيك مش شوية ما هزش عينه في امرأة وما حاولش حتى يهز عينه في امرأة ما أنا مش تعطي فيه ثقة عمياء وبالفعل إذا راجلي إذا ما يخذوش الامرأة مستحيل وراه فاميلته كاملة مش كان هو
0: رغم إنه يا نجلة إيه أنت من سامحني مدام نجلة خاطر باش نختم معاك في اللخص وتجربتك محليها لكن أنا نحاول نحط روحي في بلاصة المستمع أنت تقولي خاطره بعد ما توفيت زوجته قعد 5 سنين ما غزرش المرأة معناها إذا كان نقلب الآية معناها إذا كان واحد عرس بعد العام الأول لسبب ولا لأسباب معناها ماهوش مصدر ثقة لا ماهيش قاعدة معناها الكريتير معناها المعيار اللي أنت اعتمدته على أساس معناها رجل عاقل ورزين خاطره قعد 5 سنين بعد ما توفيت مرته معناها فيه وعليه قابل للنقاش ما مش اليوم في حصة أخرى ان شاء الله. اما محليه تليفونك محليه تجربتك يعيشك ربي يهنيك وربي يسعدك وان شاء الله يربي تفرح بالاولاد ان شاء الله مدام نجله
2: يعيشك بارك الله
0: يعيشك كثر خيرك
2: ان شاء الله نهاركم زين
0: ونهارك مبروك وانت بالامثل يعيشك
2: وسلم لي على الاولاد اللي معك
0: في الكل يعيشك كثر خيرك
2: يعني على طارق بكري
0: بارك ان شاء الله هو يسيس علينا هو الى حد الان كيف اللي ربي هديه
2: شويه هو شويه
1: وتسوى الدنيا
0: هديه ربي هديه ربي
1: اوكي ما شاء الله أشخاص يحبوني وعزوة تلين الآسي
0: لا يعيشك مدام نجلة أكها يعيشك مدام نجلة طو هذي مش تشد فيها أحسبك يا طارق معني الوين نحفظوها في الشفوي معني به تليفون نمرو 2 عسلامة مرحبا أهلا وسهلا عسلامة
3: ألو صباح الفل ولي سنين
0: مرحبا مدام شكون معنا
3: دكتورة شريفة معك رؤى مرقي
0: أهلا رؤى شنحويلك أي
3: الحمد لله والله كلمتكم النهارين والله يطلبوني ناس ما شاء الله من جبنيانة تحياتي لجبنيانة كل
0: به رؤى خلنا نعطيك ملاحظة عملية جدا ديما حاول كيف تشارك معنا في برامجنا الكل مثلا أنا مدام شريفة وهذاك ذاك سي طارق ولا طارق وشريفة تمشي ديما هكا خير خاطر تاتا وماما وبابا الكل نحاول ذكم البرة احنا نقولوهم وخلينا في اللونتين نقولوا لبعضنا هكا خاطر نحكيو حرفيا انت ام انت محلزين بنتي هذا اللي حبيت نقوله لك يا رؤى بسم الله عليك وربي يحفظك اي رؤى ما بين الثقه والخيانه
3: والله الثقه هي كل ساعه
0: لا اسمعني رؤى نحاولوا ماناش مش ننظروا اعطيني انت عمرك فوق العشرين سنه اي في العشرين 22 قديش قلت لي عمرك يا رؤى
3: 22
0: في 22 سنه شنو اللي تعرضت اكثر عرضوك ناس ثقة أكثر وإلا عباد الحق ما كانوش في المستوى ويخونوا شنو اللي عرضك أكثر
3: عرضوني الزوج 50% ثقة و 50% خيانة
0: شنو أكثر حاجة وجعتك وشنو أكثر حاجة عجبتك
3: الثقة هي اللي عجبتني أكثر حاجة والخيانة هي اللي كرهتني في برشا حاجات
0: أعطينا الخيانة شنو نوع الخيانة اللي تعرضت لها
3: مثلا عندي صاحبة من بكري أنا وياها أصحاب فجأة مشت وخلتني معناها من غير سبب ما عندي حتى بيني وبينها حتى سبب
0: بيكش كانت عندها بيك مصلحة وانتهت المصلحة ومشيت
3: لا عشرة طويلة مدام شريفة رأي عشرة طويلة بين 7 و8 سنين
0: ايه عادي 7 و8 سنين ما عادوش يحكيوا بهم تو الناس اما معني حبيت نقول لك بيكش كانت تربطها بيك مصلحة معينة وانتهت المصلحة
3: يمكن ما نعرفش ما كنا انا وياها اصحاب برشا اكثر ما تتصوري كنا اكثر حتى من اخوات اصحاب
0: بالكشي انت كنت معناها نتاع مرحله معينه حشتها بيك في فتره معينه ومن بعد انتهت الفتره هذيك ما عادش حشتها بيك
3: برشا اصدقاء مش كان هي برشا اصدقاء كنت نعطيهم ثقتي كامله وكنت ديما صريحه معاهم وكانوا بالحق راهم حتى هما صريحين معايا ما نعرفش كيفاش تغيرت الدنيا معها
0: بالك شي انت فيك اخطاء زيدا ما تشوفهاش ما احنا ساعات زيدا رانا نجمو نعملو غلطات وما نفيقوش برويحنا كي العملية تتكرر من اكثر من واحد غادي يولي الاغلبية الاشكال فينا احنا اما اذا كان ما تتكررش تصير كان مع واحد برك دونك المشكل في هذيك اللي انسحب مش فيك انت
3: لا عزيزتي والله انا ما صحيح نغلط الناس الكل وصحيح انا اخطاء الناس الكل اما عندي برشا اصحاب باهين معايا اما هذه الاكثريه الصديقه هذه قلت لك راهي كانت متعامله معايا اكثر حتى من اختي
0: واضح وشكون اكثر وحده حبتك في الثقه
3: هي صديقتي عندي صديقه بالحق راهي حبتني في الثقه وحبتني في الدنيا خلتني باش نحب الدنيا برشا محبه
0: شكوني هذه تحب تسميها هذه؟
3: اي بطبيعة حياة من قفصة
0: سلموا عليها برشا وربي ان شاء الله يدوم عشرتكم أيوة
3: يعيشك وعندي صديقة اخرى من جبنيانة اسمها نساف نحبها برشا كانت تخليني فرحانة كي نحكي معاها تتصوري الدنيا تبدأ تضحك في وجهي يبدأ فرحانة من كل قلبي زيد
0: الحمد لله ربي طيحنا بما خير منا يا رؤى محليك وان شاء الله ربي يحفظك مع الشكر ليك يعيشك يا رؤى بعد رؤى شكون عندنا سيد المخرج لا التليفون هذا ما نجموش ناخذوه هاي اللي بعده طارق
4: الو
0: عسلامه نهارك زين
4: مرحبا مدام
0: يعيشك شكون معنا اخويا الغالي
4: بسام
0: سي بسام مرحبا بك يا بسام خويا.
4: يعيش كيما جاوب شحوالك لاباس
0: الحمد لله. في علاقاتك الإنسانية شنو اللي عرضك أكثر؟
4: وفريق العمل معك
0: كثر خيرك. يعيشك خويا بسام.
4: والله مازال العلاقات الإنسانية شنو نقول لك، الثقة والخيانة والغدرة والذكران الجميل هذوما كلهم يتحطوا في فرد خانة. فهمت؟ لا علاقات عاطفية ولا حاجة الحمد لله ربي ما
0: سلكتها
4: لا الحمد لله هيك هو رسلنا كما قلنا.
0: بس متزوج انت يا؟
4: ايه متزوج، عندي زوج صغيرة.
0: واضح بيه. انت وزوجتك الثقة موجودة؟
4: لا فوق ما تتصور.
0: شنو اللي يخلي كوبل فما ثقة ما بيناتهم وكوبل آخر لا؟
4: والله ما زعما شو اذا نقول لك، هم مش عاملين فتره نتاع مثلا خطوبه واحد وكذا باش كل واحد يدرس الاخر وكل حد يدخل في كما يقولوها في طبيعه الاخر وكل حد معناتها ياخذ على طبيعه الاخر وبالعشره وفط والانسان المتغافل والجزء يزمو كيشوفها يشوفها معناتها كامل الأوصف، ما دمش إنسان كامل الأوصف. وقت اللي أساس الحياة موجود، أسس الحياة كما نقوله أحنا كما نقوله أحنا التربية والثقة والفاميليا واحد وكذا الاخر كل يجي راب العشرة واحد كذا كل شيء يجي.
0: شنو اكثر موقف متاع خيانة وجعك؟
4: والله مدام انا
0: ومن شكون جيت؟
4: انا خيانة عملية مالوريزمون سنين مع ناس معناتها كما يقولوها خدمتهم قلب ورب فهمت، والنجور اللي وقت اللي طاحت بيك الدنيا اللي طاحت بيك صحتك واحد انا الحمد لله يا ربي تو لذيذ
0: الحمد لله
4: ما شافوش بي معناتها شنو نقول لك، معناتها انا من الناس مانيش مصدق روحي مانيش مصدق للعباد هذوكم ما استعرفوش شويه حتى
0: قاموا نفضوه
4: يا ولدي ما نعطيلكش
0: لبس اعمل لربي ولبس الحمد لله ربي عوض عليك ان شاء الله يا بسام.
4: لا الحمد لله لبس الحمد لله توجع كمان
0: توجع برشا بايش قولك يا بسام. في مساج وصلني من سيد كريم مكرم خليني اقول انا سميته معني باسم مستعار يقول لي صباح النور يا مدام شريفة اش قولك، انا تغدرت من مرتي قريتها وصلتها تعبت عليها وصلتها للي تحلم بيه عملت لها كونت خاص بيها نجحت في الباك صرفت فرحتها بسهرية مزيانة ومن بعد جيت قالت لي رانا ما نتفهموش العشرة وفات المكتوب وفاهمة بين بعضنا اش قولك انت في نوعية الثقة هذه معناها نوعية كما هذه معناها مازال الواحد تخليه هو كراجل مازال يعطي ثقة في النساء ولا لا؟
4: لا
0: اش قولك في الوجيعة هذه؟
4: وجيعة كبيرة شنو نقول لك؟ انا ما قلت لك الحمد لله يا ربي اللي ما جاتنيش وجيعة معناتها عاطفية نقولها جات من الناس برا جمون فوق كما يقولوها بالدرجة
0: واضح سي بس
4: أما هو خيش نقول له قل له معك ربي إن شاء الله وربي عوضك
0: صحيح إن شاء الله لعل فيها خير وربي اللهم العوض الجميل
4: موجودة
0: موجود كل شيء موجود كل شيء موجود صديق
4: يزم يربص ويزم يدرس بالباي ويزم يتمكن من الشخص هذاك ما يعطيه ثقة ولبس الأخر لبس إن شاء الله
0: واضح واضح. مع الشكر ليك سي بسام، يعيشك، شكرا على ثقتك في البرنامج، نهارك طيب. نمشيو لومضة إشهادية تهو غنائية ومن بعد نرجعوا لكم. ديما في شنو رايكم ما بين الثقة والخيانة، شنو اللي عرضكم أكثر في علاقاتكم الإنسانية؟ 70-164-280 هما الأرقام اللي تنجموا تسمعونا بهم صوتكم وتجربتكم.
5: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
7: احكيلي بالديتاج صار.
6: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
7: اسمع كلمني.
6: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
7: سي با فري.
6: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
6: وريدو طور عالمك.
8: شنو رايكم؟
9: شنو رايك؟

0: 49 دقيقة. أهلا وسهلا، نرجعوا لكم بعد أعمل معروف يا سلمى. أغنية عنا برش عليها، عنا برش عليها، وقلنا هات نسمعوها مع الشكر لطارق. هو أنا راني نشك إذا كان هذا اختيار طارق. شكون يا طارق؟ ما تقولي سرور. سرور ولا؟ أي نعرف ما ريحة سرور في الاختيارات، مع الشكر لها زميلتنا المستمعة إيناس. خليني ما نقولش اللقب خاطر ما قريتش ش قاعدة تكتب، مش نقراه تو معاكم. تو الثقة راهي عملة نادرة. العلاقات والتي يسر هشة مبنية كان على المصالح أكثر من الثقة ومن صفاء القلوب. أنا عشت الغدر وقت نمشي لبلاصة بقلب ورب ويلدغوني على الدورة. شفت تخديم المخ وناس تلوج على التكامبين والمضرة في وجهك وفي وجهك وين نحطك يتبقى الورد. عشت وشفت أقرب الناس ليا اللي يعرفوا عليا أدق التفاصيل يشحدوا ويكذبوا وما هم الصافين. اش باش نقول وش نخلي؟ الحمد لله وكهو. نتمنى كان ربي يعطيني على قد قلبي، واكثر حاجة نحمد عليها ربي انه ديما كشفهم ليلي وديما حاميني. الحمد لله يا إيناس، ورب إن شاء الله يطيحنا بمخير منا. نورهان تقول لي شريفة أختي سامحني على الإزعاج، ما فما حتى إزعاج. تقول لي أما أصعب حاجة في الدنيا هي الخيانة، وكي تكون من أقرب الناس ليك أختك وراجلك. راجلي عمري ما قلت يخوني، أعطيته ذهبي باش خدم وقف ولا لباس عليه، ومن بعد مشى خاني مع أختي ويحب يطلقني بعد سنين من الزواج. انا ما عطيتش الرقم يا نورين باش ما نزيدش انا الطين بله في العائله وما نزيدش مشاكل. ربي هدي سركم، موضوع ما هو سهل ولكن ثبت بالباهي يا نورين. نرجع للتليفونات. مرحبا.
1: السلامه.
0: اهلا
1: وسهلا.
0: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
1: أنا منيره من صفاقس. انا
0: سكر راديو مدام منيره.
1: انا برامج كنحب همراني نحب.
0: ايه هك تحكي معايا، ما هو انا يلزمك انتي تبعد على الراديو.
1: سكرت واي
0: صحيت عني نسمع فيك. ايه
1: يا اختي شريفة، راني تو شهرين نطلب فيك وما تحصلش عليك.
0: ان شاء الله خير.
1: راني انا ام من صفاقس.
0: ايه
1: راني محروقة، راني قاعدة نكلم فيك ونرعش.
0: حاول ما تسمي حتى حد باهي مدام منيرة، خاطر نحس فما موضوع ما هويش. ايه
1: لا انا ام من صفاقس.
0: انتي ام، مرحبا بك. ايه
1: عندي وليد.
0: ايه
1: تو 30 سنة ملي عمره 19 سنة.
0: ايه
1: 30 سنة فاكتته لي مرأة، مش لو كان جات مرته ومعرس نفرح. نفرح ونهني عليه. ونهني عليه ونفرح له
0: ملا
1: ونزيده. اما فاكتته لي
0: شماني فاكتته؟
1: فاكتته في الحرام عايشة. وولي
0: قديش عمرها المرأة؟
1: كبيرة زايدة عليه 19 سنة.
0: هذاك مكتوب ربي، هذاك مكتوب ربي. ايه اسمعني
1: لا بصداق لا بشيء.
0: ايه مثالش انتي، ما بالك شي خايف منك انتي، اجبد وقوله برا ولدي جاك بصداقك وعرس ومكتوب ربي.
1: انا ام لا ما يكلمنيش، لا ام ولا ابوه لا في عياد لا في سير ايام وخيات وقطعهم، قاطع الاهل قاطع الام قاطع البو. نبكي عمل لي زوج جلطات
0: جايب معاها صغار. يا مدام منيره وسع بالك.
1: لا لا لا لا لا
0: ما جيبش
1: غير لا سائق لا عرفي لا حد شيء.
0: باي مدام منيره، انت تو كلمتني تحب تسمع رايي في الموضوع ولا ما تحبش؟
1: لا اسمع نكمل لك. عايش لي بنيتي حبني ننسى، عندي الناس وحيتي ننسى، راني نرقل تو نرعش. اسمع نقول لك الابراض اللي عندي. يا
0: لا لا ما تقوليش ما تقوليش، ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس.
1: راني نحبك ياسر، راني نسلم في الحركه وفي فطوري ونشد الراديو ونسبع، راني نموت عليك نحبك ونحب راني.
0: يعيشك يا المنيره، ان شاء الله ربي يهدي سرك. ربي يهدي سرك.
1: يعيشك طيبه يرحم المرحوم يفرحك بك النورات.
0: كثر خير.
1: اتصنتني اتصنتني.
0: ما هو انا ما هي الفكره نعرفها الفكره وضحت.
1: سنة يقول ما هيش امي ما هيش بويا، ما يجينيش لا في عيد لا في سير ايام، نرقد في السبيطار نموت، عندي نضرب في الانسولين صباح وعشيه.
0: لطف عليك لطف عليك.
1: عندي طونسيون 24.
0: اسمعني مدام منيره خليني لا انت تو هكا مش تعاود تتوتر. اي ترى فهمتك فهمتك الفكره واضحه مدام منيره. يا باهي تو حاول تسمعني، حاول هكا ناخذوا راي بعضنا. الفكره واضحه، الفكره واضحه. اسمعني تو مش نقول لك شوش مش نقول لك انه ولدك معناها حب وحده اكبر منه في سنين.
1: هو
0: لا عاد اسمعني يا مدام منيرة يا سمحة يا باهية
1: بعد نقول لك ايه نسمعك
0: باهي خنقلك مهما تكون شنية وضعيتها ما هو حبها نكمل لك مدام منيرة مهما تكون وضعيتها انتي في الاخر هذية مكتوب وهذه تجربة من تجارب الحياة في الاخر هما ايام عباد خذوا بعضهم العائلات متفقين والراجل والمراه متناسبين في العمر وطلقوا انتم لا مدام منيره لا مثالش خلينا ما نجبدوش احنا اعراض الناس وسمعاتهم الكل اما هاوش مش نقول بيحاول اسمعني بالراديو تو مدام منيره حاول اسمعني بالراديو اما انا فقط مش نعطي وجهه نظر تمثل زيادة في ام العباد راهو ساعات راهو احنا ولادنا ولا بناتنا راهو نصعبوا عليهم اكثر من اللازم راهو تقول لي مثال ولدي حب واحدة مع عائلتها ما تصلحش يطلع الصالح من الطالح ويطلع الطالح من الصالح أنا لا نعرف ولدك للمرأة لكن نحكي في العموم تقول لي بنتي خذيت واحد ما يصلحش عائلته ما تصلحش مش هو يطلع الصالح من الطالح ويطلع الطالح من الصالح معني إذا كان واحد عائلته ما نعرفش سامحوني في الكلمة سرق ولا بهم وعليهم لكن هو صالح هو صالح شنو ذنبه معناها يلزم ينخرط في اللعبة المسخة بين سيور لا اثنين فما حاجة اسمها مكتوب بين سيدي لو كان ولدك سافر الخارج وتعرف على مرأة كبيرة في الخارج تقبل ولا ما تقبلش ولا ذوك جماعة الخارج مثالش ناخذوهم وياخذوهم أولادنا حتى 30 و40 سنة ما بيناتهم أما تونسية لا أكثر من هكا أنت ولدك بالطبيعة مدام جايين ضده هو يرى مصلحته في العلاقة هذه وانتوما معناه ما تراوهاش خليوه يعيش التجربة لكن اعطيوه الأمان وخليه يكتب صداقه ويعيش مع المرأة كان يصدفت واعطيوها فرصة زيد انتوما باش تسمعوها وتعرفوها كان يصدفت وتفهمت وربي هدي سره وربي هنيه كان متفهموش فما حاجة اسمها الطلاق هو صحيح أبغض الله لكن فما حاجة اسمها الطلاق هذه وجهة نظر ما تمثلنيش وحدي تمثل برشا ناس قاعدة تسمع فيها زيادة أما إنك تخسر صحتك مدام منيرة وتخسر عمرك ومسيكنا أنت تظهر مرأة طيبة وتقول لي ولدي وفكته لي ولدك يلزمك تسيسه وتوسع بالك معه ولدك تسيسه وتوسع بالك معه ما كان صحته قلت وراي ما تصلحش بيك وشنوه أي في الأخير إجا ولدي في عوض نعمله لحرام نعمله لحلال إجا ولدي يكتبوا صداقك ولدي ربي هنيك كانت فهمت وربي هنيك ما تفهمتوش ولدي فما حاجة اسمها طلاق وتخلي ديما حضنك محلول لولدك أما تسكروا عليه هو بالنسبة لي له بالطبيعة انتم ضد مصلحته وضد الفرحة متاعه وربي هدي السر إن شاء الله نمشي لتليفون آخر مرحبا
2: مساء الفل والياسمين يا شريفة المزيان
0: صباح النور أختي نهارك مبروك
2: معك حياة مربية
0: مرحبا يا حياة شنحويل أختي لباس
2: وحلى يخليك يعيشكم أحلاها برنامج كشريفة ومحلى كنتي ومحلى
0: بارك وكلكم يعيشك حياتي كثر خيرك
2: ويعطيك الصحة للنصائح يا شريفة دي من أحسن أخلاقك كده نصحت كده نصحنا كمستمعين والله يبايا النصائح
0: راني أنا لست أهل للنصيحة يا حياة أنا نعطي في تجارب سمعتهم من عند عباد معناها انا كيما همزه الوصل ما بين برشا مستمعين وما بين برشا تجارب انا مانيش اهل باش ننصح حتى حد انا بيدي لو شكون ينصحني
2: ولا كلامك دواء ما عند ربي
0: اما عطيت تجربه زيده فما شكون اللي قالت لي راني زيده انا ولدي حب امراه احنا ريناها ما تصلحش بيه وما هيش متاعه وما هيش الكل ولقينا ولدي خسرناه العائلة الكل لقينا الحل انه وسعنا بالنا وعودنا رجعناه لحضننا وقلنا له ولدي برا ان شاء الله مبروك عليك ويجي ولدي يكتب صداقك وبعد ما عرس قال اتفقنا لي احنا كنا ظالمين المرأة مثلا هذه تجربة كيما فما شكون بعد ما عرسوا لهم يفيق الوليد اللي هو كان غلط وبعد فما الطلاق بكل هدوء هني علاش نخسر صحتنا وندخل سبيطارات وجلطه
2: لا شوفي يا شريفة الولاية دير البنية صدقني يا شريفة قد نقول لك حاجة والله صدقيني فوت 20 سنة معناه شوفي الولاية دير البنية تعطيه رأيه ويمشي يختار معناها اللي شد عليها ولا اللي شد عليه راك مهما قلتي له مهما نصحتي ومهما أمه راه مستحبش ياخذ رأيك في الأمور هذه راه بالعكس
0: كل حد وتجربته صحيت كل حد ونظرته معناه
2: راو معناها راو يخلوهم معناها الصغيرات اللي متبع قاعد يخليهم والديهم وربي كل أم وأب يخلوهم يعرفوا تجاربهم كيف يحبوهم يا شريف في الأخ تو يجيك يقول لك يا أمي يقول لك يا أمي أنا غلط
0: ولا راني غلط إجا ولدي في حضنية إجا بنتي في حضنية هيك دور العائلة الإحاطة ماهيش تطبيق مش تجربتي أنا لازم نطبقها على بنتي ولدي
2: يعطيك الصحه.
0: كل حد مكتوب وكل حد مغرفته.
2: واش نحنا تجرب والدينا من عشره
0: صحيح صحيح
2: صدقني يا شريف راهو كي الولاد ولا البنات يفوتوا بعشره معناها بقد ما تفوتوا راهو يلقى الحياه يلقى ما قديش يلقى طيبه عند المحبه معناها عند المراه ديك ولا عند الرجل ذاك
0: راهو
2: الثقه راهو الثقه يا شريفه كي نحكوا على الثقه اليوم الولاد ولا البنيه ولا اماكن اختار واحد ولا كي والدينا نرفضوا يقولوا ما نعطوش وما تاخذوش هذاك بس الثقه لا خلينا واحد يجرب يعمل تجارب هو
0: ايه هو فما هكا فما صديق وفما طليق راهو بكل هدوء
2: نفرحوا نعمل صداق ولا بالكتب ما عند ربي زاد باللي ما عند ربي وخلوهم انا يعيشوا تجاربهم
0: صحيح يا حياه صحيح يا حياه يا حياه الشيء اللي خلى زاده يا حياه نرجع ونقول راهو كيما فما ساعه تلقاه الوليد والبنيه متوافقين من ناحية العمر والمستوى وندرجن والعائلات فرحانين ومع ذلك من ما يتهنئوا شو يبعدوا على بعضها إيش معنيها ومن بعد يبدأ الخنار العائلة الراجل تقول لا عائلة الطفلة بها وعليها وعائلة الطفلة وعليش وصلنا لهكا ما محبوا بعضهم احنا نصحناهم هما راوا مصلحتهم مع بعضهم عاشوا التجربة اتفاهموا ربي يسعدهم ويهنيهم ما تفهموش ربي بعد ما بيناتهم بكل هدوء ما غير تتيح قدر وما غير تسميع كلام وما غير وجايع
2: نعطيك نا رأي نا رأي
0: أي مين
2: وما زلت ما عرفتش وربي ينوب على
0: إن شاء الله ربي قوي يساعدك إن شاء الله يا حياة
2: يا شريفة راني والله صدقني يا راجي راجي كيجي لبنيتك وبد أيام سعد بنيت كل بنية كيجيك الراجي يا راو ما تنصه تعطيه دروس تقول ولدي رد بالك في الدنيا تعطيه دروس تحب عليها الكل قالك نمشي نخطب ولا قال بير ولدي هاي نمشي معك مو غدوة اختار انت ونمشي معك ونفرح لك ونعطيك الدنيا الكل وفي الاخر ليش تريد ولا مش تريد امورك تجي تبارك تقول لك قول لي امورك ولا بنتي وقول لها ما امورك امر ربي ديما صلح وراهم يا شريف روى ذا روى ذا شي جيل ذا شريف الغالي جيل صعيبة شوي يعطي والله صدقين يا شريف روى يدن لكم معاهم يا شريف يدن دعموهم
0: دور العائلة هي الإحاطة وديما ولدي ولا بنتي انهار تلي الأمور ما مشيتش عندك راهو ديما كتافي أنا محلولة وديما أنا سندك هذا الواحد يقول ربي هدي السر مع الشكر ليك يا حياة تليفون يقول لي طارق أخير أنا في بالي 55 بين يخذوه ونختم به ونذكر بالحكمة اللي قلناها نهار الأربعاء ونختم بها ألو عسلامة
3: مرحبا أخت شريف
0: ألو سهلة أخويا مرحبا
3: تحياتي للناس الكل طارق وسالم وشريف
0: سي حاتم مرحبا بك يعيشك يا سي حاتم
3: والعشرة دايما
0: مرحبا
3: صار شديد
0: أيوة
3: كلامك يمثلني هذا واحد سنين الغدر الخيانة هي غدر
0: أكيد
3: والثقة أمان وراو أغزر وقت اللي تتخان ولا تتغدر أنا واحد من الناس أنسحبه حفظا لكرامتي وبكل هدوء
0: صح
3: والسلام ترضاك العافية أما باش أنت تحل فهمتني ولا معناها خطر شكون الخاين والغدار هو اللئيم وراو أنت مبكري قلتي كلمة راو مش سذاجة من الشخص لا راي طيبة هم يستغلوا الطيبة
0: صح
3: مع الأسف الشديد باش يقضوا مصالحهم وباش فهمتني ولا معناها يستغلوا الشخص ذاك وبعد فهمتني ولا كله أما راو زاد نقولها هذا رأي أنا راو إذا كان شخص تغدر ولا تخان صعيب راي حاجة تكسرت صعيب باش ترجع كما كان
0: مع نفس الشخص وإلا ما لكن ما يش صعيبك يعاود مع حد آخر
3: يعاود مع آخر أما
0: مع نفس الشخص صعيبة شوية
3: تكون مستحيلة
0: يقع ديما فما وسواس
3: حاجة أخرى أنا فهمت لا معناها بالنسبة لي أنا وأنا صحافي في وقت التسعينات فهمتني في 95-96 صارت وضعية نفس اللي حكيتي عليها وحكى عليها السيد صراها وراها ومشاها وهو معلم خرج يقري معلم وبعد مشى معاها للجامعة مشى واضح وقت اللي جا باش يتقدم لها وهي فهمتني ولا معناها خذات وتخرجت وباش تخدم قالت له لا مع الأسف الشديد معناها وانا حققت فيها جريمة قتل صدقني راهو نحكي لك من مصدر ما انا حققت فيها
0: معناها حققتي صح معناها انت حذرت على التفاصيل
3: معناها انا صحافي وقتها فهمتني ولا معناتي نيش بدو معاها فهمت ولا الاخبار
0: واضح واضح
3: معناها بالنسبه لي انا راي اخزر
0: الله اللي وصلنا للمواصل هذه سي حاتم واضح
3: اللي وصلنا اما اذا كانت تخنت ولا تغدرت ولا صارت لك حاجه واكبر خيانه هي خيانه الصحه راهو
0: صح
3: وإذا كانت خنت ولا تغدرت انسحب بكل هدوء
0: بكل هدوء وربح روحك وربي عوض صحيت يعيشك سي حاتم يعطيك الصحة واللهم العوض الجميل فقط للثقة الثقة راهي حاجة قوية برشا كي نعطيوها ولكن إذا كان فقدناها راهي أنا قلتها بصيغة معينة نهار الأربعاء ونعاودها لكم راهو اللي يفقد الثقة يوصل ماذا به الماء قبل ما يشرب ويغسله ماذا بيه قبل ما يشرب كاس الماء ماذا بيه الماء بيد الماء مش الكاس ماذا بيه يغسله علاش من كثر ما يتوجع كي يوصل يعطي الثقة متاعو 100% ربي هدي سر الناس الكل شكرا على تفاعلكم واصلوا احكيوا في الموضوع وخاصة راجعوا والراجع انا بيدي معاكم روحي في كل ما يهم الثقة وايضا الخيانة شكرا ليكم بعد شوية الاخبار ثم الكلام الطيب

0: ورايكم
1: شنو ورايكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه.
1: شنو ورايكم شنو ورايكم شنو ورايكم
4: حاسس

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه المواعيد الإخبارية. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 عن المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات بالمندوبية خلال جلسة الأسبوع الماضي، وتتمثل في تهيئة وصيانة وبناء مركب وفضاء بل مركب وفضاء صحي بالمدرسة الابتدائية في العامرة، إلى جانب إسناد القسط الثاني لتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية الحي الجديد بمعتمدية سقيط الدائر. يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرسة اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج من معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. نظم قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس يوما تحسيسيا حول مزايا استعمال البذور الوطنية في موسم البطاطا بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للخضر وخلية الإرشاد الفلاحي بجبنيانة، ويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في إطار دعم الفلاحين وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي. سجل إقبال كبير من قبل المواطنين والشركات للتسجيل في المنصات الرقمية المخصصة لإداء طلبات قروض على الشرف منذ انطلاقها، وفق ما أقر به النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بنوني. في العالم، استشهد صباح اليوم فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط شارع مستشفى في حي شجاعية شرقي مدينة غزة، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل في محيط مفترق شجاعية. قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة رغم خرق واشنطن لاتفاقية التفاهم. أفادت وسائل أعلام في عدن باليمن بأن قوات صنعاء نفت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 21 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 2 أكتوبر 2026 ميلادية، 34 يوم في فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار و14 دقيقة، 6 العصر في 3-28 دقيقة، 6 المغرب في 6-3 دقائق، و6 العشاء في 7-24 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العصف التقني على الكونسولات. الآن طارق بكور، بعد شوية أنور بوجلبان، جوهر بوستة في الإخراج المرئي الإذاعي، سالم في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70-164-280. أسئلتكم القصيرة تجمو تبعثوها من الآن، فيها سؤالكم زي أحمد على الرقم 5-3-3-5-3-7. كيف تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلم الطيب كل يوم جمعة، وإلا الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. وتحياتنا لكل مشاهدينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.ca. الكلم الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. كما تعودنا نفتتح حصتنا بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة

عين محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده تبارك وتعالى ونطلب رضاه ونستهديه ونستغفره ونستنصره على كل من عادانا وعاداه، ونسأله الهداية والولاية لكل من ولاه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ليس له أنداد ولا شركاء ولا أشباه. خلق السماوات والأرض، والليل أغطشه والنهار جلاه. خلق الخلق فهذا أسعده وذاك أشقاه، ووفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه، وأضل الظالم الفاسق وجعل النار مثواه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله. اللهم أنت قصدنا في كل وجهة وغوثنا في كل شدة، يا قريبا لمن سأل، يا مجيبا لمن دعا، يا سميعا لمن طلب. نسألك اللهم تقوى الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، اكشف عن أمتنا كل سوء، ربنا اكشف عنا السوء إنا مؤمنون، يا أرحم الراحمين. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتنقي بها سرائرنا. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ونسألك يا الله أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتحفظنا في أنفسنا وأسماعنا وأبصارنا، وفي أرواحنا وخلقنا وأخلاقنا وسلوكنا. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الأزواج والذرية والرعاة والرعية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، وتب يا مولانا على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل من وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم، وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ويسر اللهم لنا ولهم كل أمر عسير، ودبر لنا يا مولانا، فإننا لنحسن التدبير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 21 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابنا الناس الكل في متابعة العدد 786 من برنامجكم الكلمة الطيبة. نذكر برقم هاتفنا اللي به تكونوا معنا بإذن الله بعد الموجز والبلاغات 70-164-280. إن شاء الله بإذن الله سالم في انتظار واستقبال كل مكالمتكم الهاتفية. أرسالياتكم القصيرة قاعدة توصلنا على 5-3-3-5-3-7. سؤال الحصة سي أحمد قبل ما نمشيه للفقرة الرئيسية اليوم.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: ما الفرق بين الموت والوفاة؟
0: الفرق بين الموت
1: والوفاة.
0: والوفاة. سؤال جميل.
1: مذكور في القرآن تقريبا الفرق.
0: الفقرة الرئيسية اليوم أعرف دينك، مش نحكي فيها على موضوع هام. من أهم المواضيع اللي نجمو نحكي فيها نأخذها من بعضها الديني والاجتماعي
1: والفكري. هي مسؤولية الأسرة العائلة. الأسرة محضنة أساسية يتربى فيها الأطفال، هي محضنة لتنشئة جيل صالح يسعى بالخير والنفع للبلاد والعباد. إن كانت هذه المصلحة، إن كانت هذه المحضنة هي في حد ذاتها صالحة.
0: صالحة.
1: يقول الشاعر العربي أبو العلاء المعري، يقال عنه فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. هذه يعني حكمة من الحكم، وهو معروف بتميزه بشعر الحكمة أبو العلاء المعري رحمه الله. كان نشرح هالبيتين هذوما بسرعة بعجالة. يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا، يعني يتربى الصغير في أسرته ويكون وفق ما عوده أبوه، على ما رباه أبوه. طبعا هذا في الغالب تون نزيد نناقشه بعد الفكرة. وما دان الفتى بحجن، بحجن يعني بعقل، الحجاء هو العقل. وما دان يعني ما تدين واتخذ دينا، ما يعملش هذا بهكا وحده بعقله، ولكن يعلمه التدين أقربوه.
0: أقربوه.
1: هذا هو. إذن والأكيد أن للأسرة دورا كبيرا في تنمية الجانب النفسي والعاطفي والأخلاقي لدى الأبناء. فالتربية بالرفق والرحمة والمحبة والقدوة الصالحة تساهم في تشكيل شخصية الطفل حتى ينشأ سويا. الطفل اللي يتعلم بالمودة وبالرحمة وبتربية هكا عاطفية يتغذى غذاء روحيا وعاطفيا في الغالب يكون سويا. وهنا نذكر أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنة، فقال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وماذا أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. شفت كيفاش؟ إذن هذا الذي يتربى بالرفق وبالرحمة وبالعاطفة ينشأ لا يؤذي أحدا ولا يقول إلا حقا ولا يتصرف إلا بالتي هي أحسن. هذا في الغالب يكون هكذا منذ نعومة أظفاره. وإحنا نقول في الأمثلة اللي ندولوها: الولد نسخة من أبيه، ونقولوا في المثال الشعبي عندنا كب البرمة على فمها تطلع البنية لأمها.
0: أه؟
1: كما تربيها أميمتها وتستحفظ عليها تكون هذه البنية. باي هذا تقريبا ربما الأكثر شيوعا، ما يعنيش أنه تشذ هذه القاعدة في كثير من الأحيان. فإذا تربى هذه التربية الصالحة وترشد وخرج إلى معترك الحياة كان نعم الناس بين الناس. فإذا لم يقدم الأب لابنه ما يستوجبه أو ما يستوجبه دوره من واجبات، انعكس ذلك على شخص الابن سلبا. بوه ما علموش، ما وراش، ما فهموش، ما يعرف حد شيء في الدنيا، اقعد واسكت واضرب وكهو وذكا. ينعكس ذلك على شخصية الابن سلبا، فيظهر الانحراف ويظهر العقوق والشذوذ. والقصة التي تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كانت لا تستند إلى سند صحيح، إنما ترويها كتب تاريخ معناها، وإنما تصلح هذه القصة أن تكون شاهدا ودليلا على ما قلنا.
0: نعم.
1: والرواية تقول أنه جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يشكو إليه عقوق ابنه. يا أمير المؤمنين، ابني يعقني. فاستدعى سيدنا عمر رضي الله عنه الابن وأنبه وبخه على عقوقه لوالده. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال سيدنا عمر: بلى، عليه أن يستنجب أمه عليه أن يستنجب أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب القرآن يعني. قال الولد: ولكن أبي لم يفعل من ذلك شيئا، أما أمي فكانت جارية لمجوسي، الله أعلم تربيتها كيف هي، تربية مجوس. وقد سماني، أعطاني اسم غريب، جعلا. الجعل هو عفاكم الله الخنفوسة. ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فالتفت سيدنا عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك، فقد عققته قبل أن يعقك. هذه القصة معناها تعطينا فكرة كيفاش أنه التربية السيئة تنتج جيلا منحرفا. وإن كان له عندنا مثل شعبي سمح يقول لك: يخرج الصالح من الطالح،
0: أي والعكس،
1: ويخرج الطالح من الصالح. لكن احنا مش نتحدث على الجانب اللي اللي اللي هكا من المفروض أن يكون. من تلقى تربية صالحة ينشأ صالحا، من تلقى تربية سيئة ينشأ سيئا. من المفروض أن تكون الأمور هكذا، وهي في كثير من الأحيان هكذا.
0: نعم.
1: في هذا الزمان صرنا نسمع أخبارا يتناقلها الناس عبر وسائط وعبر معنى أحاديث وعبر أخبار تنشر، أخبار تقشعر منها الأبدان، أبطالها بين ظفرين كلمة أبطال، أبطالها وما هم بأبطال، بل إنهم أنذال، شباب وفتيات في عمر الزهور لا يبالون بإهدار الفضيلة، لا حياة ولا حشمة ولا خلق كريم. والحق أنهم يجب أن نعترف أنهم ضحية. ضحية ماذا؟ ضحية تربية خاطئة. فمن المحاسب؟ من سنحاسب؟ من المحاسب في هذه المعادلة الصعبة؟ الضحية أم السبب؟ شنو رأيك قيس؟ الضحية أم السبب؟ تقول أنت السبب يلزم يكون هو العامل الأقوى في الحساب. ما أنا باش نحاسبه أنت على أو كسيدنا عمر قال له لقد عقك قبل أن تعقه. عققته قبل أن يعقك. شفت كيفاش؟ نحب نتوجه للأولياء، للأباء، للأمهات، وانت وانا من الأباء ومعانا في البيت أنا أمهات، ربي يحفظ الجميع. نقول للأولياء اتقوا الله في أولادكم وبناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالاعتناء بتربية الأبناء. اتقوا الله في أولادكم وبناتكم، زودوهم بالحنان والمحبة ثم بالقيم. ما نجيش أنا عمره 3 سنين ونحكي له على أنه يلزم يتوخى العدل ويتوخى الاستقامة ويتوخى، ما زال هذا عمره 3 سنين. نفهمه كيفاش. اتقوا الله في أولادكم، زودوهم بالحنان والمحبة ثم بالقيم بالتدرج وفق المرحلة العمرية. وما أجمل ما جاء في الأثر عن هذا التدرج. لاعبه 7 وأدبه 7
2: وصاحبه
1: 7
2: ثم اترك
1: الحبل على الغارب.
2: احنا الحبل ولينا خلينا على الغارب من 7 سنوات الأولى سي أحمد.
1: شفت كيفاش؟ بارك الله فيك. الحبل على الغارب معناها راهو هكا يزمك تحاذيه من وقت هو صغير حتى 7 سنين، فما لين ورفق ومحبة،
2: تدريب
1: ومش هكا العنف وهكا الغطرسة وهكا وتلقى الأب ما يتلفتش لصغاره وما يعرفش شقراه وما يعرفش شكلاه وما يعرفش وين مشاه وما يعرفش شكون أصحابه، ما يعرفش شكون مع شكون يلعب، ما يراقبلوش محفظته، ما يراقبلوش جابه الأم كيف. وخاصة خلينا نقوله الاعتناء يكون من الأب والأم زادة، فهمتني؟ والأم خاصة مع البنية، وكلما اقتربت من سن البلوغ البنية الأم لازم تكون حاضرة مع بنتها في ملابسها في كيفية خروجها، تعلمها. هذا ما يصيرش، هذا عيب. نحشمه الحشمة الحياة، ردوا بالنا، راهو ديننا ينهانا عن هذه الأشياء. احنا نحب نكونوا من الناس الباهين، ما نحبوش نكونوا من الناس الخايبين. نهار اخر يجي ولد ناس يخطب، مش يسأل على امها، يسأل على ابوها، يسأل على عائلتها، فهمت؟ اذا هذه جملة من الخواطر في موضوع تربية الأسرة. نرجو ان تؤتي اكلها لدى السادة المستمعين ويناقشونا فيها. مثالش انا نحب شكون يناقشني في الفكرة اللي قدمتها، فلعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
2: شكرا لك. العائلة تتحمل دور بالأساس
1: أكيد،
2: ممكن دور الأول ماذا، لكن ما هيش وحدها العائلة أكيد. ما تنسيش أنت سنوات الأخيرة 20 سنة والعشرين سنة اللي فاتوا سي أحمد، واللي تدخل لبيوتنا مسلسلات مثلا فيها الشيء اللي قاعد نعيشه فيه احنا تو، وتتحمل جزء من المشكله. قبل في رمضان كنا نعرفه المسلسلات تكون ذات طابع ديني اجتماعي فكاهي،
1: حتى اجتماعي فكاهي، فيه قيم، ما فيهش قل تحيه
2: بالضبط.
1: فوفتها
2: تبدلت الايه وتبدلت المعطيات.
1: اي نعم.
2: ولينا نشوف في مسلسلات ابطالها من الشواذ، وأبطالها من المجرمين، وأبطالها من المستعملي، فهمت ولا، المخدرات، عرفت؟ معناتها حتى الصورة النمطية للبطل تبدأ تتشكل بشوية بشوية في ذهن القاصر اللي يولي يتبع، اللي يولي يقلد. خاطر غياب القدوة في البيت وغياب القدوة عموما تلقى هو اصلا البو ما عندوش قدوه، البو ما عندوش قدوه، الام ما عندهاش قدوه. انت اذا كان معناتها غياب القدوه في في في, في البيت وغياب هيبه الاب، واحنا نحكيه واحنا مش نحكيه شويه اخر انا وياك، يوم امس العالم يحتفل باليوم العالمي لكبار السن يا احمد،
1: كبار السن
2: اللي نبجلوهم ونقدروهم وديننا اعطاهم مكانه واولويه في في في في, في حياه الاسره.
1: احترام الكبير بالضبط. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير.
2: هذا وينه؟ هذا وينه؟
1: وين تلقاه
2: توقير الكبير الان؟ وين وين وين موجود
1: الاخلاق اللي من رحيم ربي؟
2: الاخلاق اللي ضاعت ومعناتها ما نقولوش اندثرت، اما
1: الا من رحيم ربي
2: تفاصيلها معناتها ما عادش
1: تعميم مش ما على كل. انت تو تحدثت على تاثير المجتمع و ما يحيط بما بعد الأسرة،
2: ما لا الفيسبوك والتلفزة والشارع الكل كله يعلم وكله يقرس يعمل.
1: احنا الموضوع اللي حطيناه للفقرة هذه هو دور الأسرة ومسؤولية الأسرة. هذا يأتي امتدادا لدور الأسرة، مش اللي تبنيه الأسرة يهدموا المجتمع. المجتمع ساعات تو نشوفه فما تفسخ في الشارع على مستوى اللباس، على مستوى الكلام والألفاظ. تسمع الكلام النبي، ما كناش احنا صغار نسمع كلام زايد في الشارع يتقال هكذا جهار بهار معنا بالعياط.
2: صح.
1: ما كناش نشوفه امرأة ولا فتاة تلبس لباس فاضح ومثير للغرائز للشباب، نقولوا هذا الكل ما يصلحش بنا. احنا يلزم نربيه على قيمنا الأخلاقية الإسلامية، هذاك هو ديننا باش يأمرنا. بارك الله فيكم.
2: شكرا لك. شوية آخر مش مشيوا القرقنا المزيانة في فقرة خطبة جمعية مع الشيخ منير السويسي إمام جامعة ولاد قاسم بقرقنا، 38 دقيقة بعد 10. حكينا على الوالدين، نسمعوا جمال الشابي في رضاية الوالدين.

0: للفنان الرقيق الجميل جمال الشابي على النغم الجميل هذايا رضاية الوالدين الله ورضاية الوالدين. سؤالنا اليوم ما الفرق ما بين الموت والوفاة؟ الإجابة عن السؤال هذايا هو كل أسئلتكم لسي أحمد إن شاء الله بإذن الله نستقبلها بعد الموجز وبلاغات الوفية. تطلبون على 70-164-280 أسئلتكم القصيرة توصلنا على 5-33-537. فقرتنا الآن هي خطبة جمعية كما قلت لكم مش نمشيوا القرقنا أولاد قاسم تحديدا مع الشيخ منير السويسي إمام جامع أولاد قاسم بقرقنا. الشيخ منير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام أخي قيس. أولا تحية لكم ولكامل فريق برنامج الكلمة الطيبة ولكافة الفريق العامل بإذاعتكم.
2: مرحبا بك شيخ منير، شرفتنا بمساهمتك هذه ونسأل الله لك الأجر والمثوبة وأن يثبتك بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. تفضل سيدي.
1: ولكم بالمثل، أجرني الله وإياكم جميعا.
0: شكرا لك. نتعرف على جامع أولاد قاسم شيخ منير.
1: جامع أولاد قاسم هو يعتبر من أعرق الجوامع بالجزيرة. يعود تأسيسه حسب رواية عن السيد الطيب الزيدي إمام الخمس السابق أطل الله في عمره، وبالمناسبة ندعو له بالشفاء لأنه
2: الله وعافاه
1: عملية جراحية منذ تقريبا 4 أو 5 أيام.
2: الله يشفيه.
1: يعود تاريخ تأسيسه حسب الرواية إلى أواخر القرن 19، يعني 1880 يعني بالضبط معناه يصعب.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لكن اسمه الأصلي هو سيدي أحمد سيدي محمد الفوقاني. محمد الفوقاني هذا معناه الاسم الأصلي للجامع. الجامع يوجد في تقريبا يعني مركز وسط معناها قرية أولاد قاسم، من يعني محاذي للطريق الرئيسية اللي شق طرقنا معروف يعرف يعني الجميع. اللي يشهد على عراقة هذا الجامع هو طابعه المعماري القديم، نهيد وأنه أدراج الصوم عمتاعه لازالت خشبية يعني مبنية بأعواد الأشجار والنخيل، لأنه مسجل بالتراث. ومن شروط يعني تشترط دائما وكالة التراث أنه حتى كي تصير عملية ترميم واللي هي صارت عدة مرات ضرورة المحافظة على الطابع المعماري
0: ما يتمسش بالطبيعة.
1: آخر ما أجري عليه من ال عملية الترميم اللي شهدت أنا بها يعني في الفترة اللي منذ بداية معناها منذ تولية معناها
0: الإمامة
1: الإمام الخطيب بالجامع، تمت عملية الترميم لكن تم الحفاظ على الطابع المعماري للنوافذ. اشترطوا أنه النوافذ الحديدية يبقوا وبناء معناها يعني تركيب نوافذ أخرى من الخشب والألمنيوم لكن مع المحافظة على النوافذ التقليدية. تم تغيير الباب الرئيسي متاعه ولكن المطلات معناها باب بنفس تقريبا مواصفات الباب القديم يعني متين وبالخشب يعني الطريقة التقليدية القديمة في معناها نجاح.
0: معناتها معلم أثري وتاريخي وديني في نفس الوقت. موضوع خطبتكم اليوم نعم موضوع خطبتكم اليوم شيخ منير.
1: أولاد قاسم بطبيعتها يعني من أعرق المناطق يعني من المناطق التي الأولى التي استقر بها السكان بجزيرة
0: قرقنا.
1: لذلك أنه حتى المدرسة معروفة يعني يظهر لي هي ثاني مدرسة بعد مدرسة الكلابين اللي معروفة في التاريخ.
0: واضح. مدرسة واضح. جميل. شيخ منير شنية موضوع الخطبة إن شاء الله اليوم بإذن الله؟
1: موضوع الخطبة سيكون حول خطر المخدرات والواجب المجتمعي في التصدي.
0: جميل. تفضلي.
1: الداعي طبعا إلى تناول هذا الموضوع وسبب اختيار هذا التوقيت بالذات لتناول مثل هذا الموضوع، هذا الجانب أنا ديما نوليه أهمية في خطبتي باعتبار أني نؤمن أن الخطبة لابد أنها تكون في موضوع معناها الساعة كما نقوله إحنا. معناها طبعا هو مفتتح كل سنة دراسية الحقيقة يطفو هذا الموضوع على السطح، خطر الداهم الذي يتهدد أبنائنا يعني من التلاميذ والطلبة، خصوصا في مرحلة المراهقة، خصوصا المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وما نسمع عنه من حالات وما يقع ضبطه من طرف معناها أسلاك الأمن بمختلف يعني الأمن بمختلف أسلاكه. وهنا نوجه له تحية الشكر وتقدير عن المجهودات اللي يبذلها. سمعنا مثلا يعني منذ مدة تقريبا شهر، ينجم يقول الإنسان علاش ما كانش الخطبة مثلا قبل الفترة هذه. طبعا هناك أحداث كما العودة المدرسية، واحد معناها تكون أحداث ربما أكثر معناها يعني أهمية، هكا علاش تأخرت شوية الخطبة، لكن نعتبرها ديما في وقتها باعتبار ما زلنا في بداية السنة الدراسية. تم مثلا حجز يعني في عملية أولى حجز أكثر من 1,000,000 حبة هلوسة في إحدى المخازن، عملية ثانية ضبط كمية كبيرة من الكوكايين والهيروين، وهذه للأسف الشديد كانت موجهة خصوصا في الفترة هذه لأبنائنا، يعني في الوقت اللي وزارة التربية تستعد يعني لتأمين عودة مدرسية أن لأبنائنا والأولياء يستعدوا باش يوفروا ظروف مناسبة. للأسف الشديد
0: المجرمين وتجار المخدرات إذا يستعدوا أيضا
1: وتعدلهم مثل هذه معناها الأمور، هذا يبين الخطر الكبير اللي معناها يتهددنا. طبعا الخطر هذا والآفة هذه لا تتهدد بلادنا فقط، وإنما هي خطر يتهدد العالم الكل. لبيان ذلك اختار أنه ديما ناخذ إحصائيات وإحصائيات محينة من معناها في يعني في السنة هذه لي أبين معناها الخطر، باش خطر الناس يسمعوا صحيح بخطر المخدرات واحد، لكن كل ما كانت معناها إحصائيات محينة و يعني كل ما بان أكثر الخطر. على سبيل المثال نذكر نسبة المستهلكين والمروجين في العالم، عدد الوفيات بسبب، طبعا أنا لن أذكر الإحصائيات بالضبط ربحا الوقت، والكميات التي يتم حجزها سنويا ضبطها، مثال كمية يعني 3,700 طن أنا حسب الإحصائيات، معناها عدد مروع.
0: نعطيك مجموعة من الأرقام في التفاعل معك شيخ منير. نسبة المتعاطي المخدرات ما بين التلاميذ والطلبة 9.2%، 40% من مدمنين المخدرات في تونس هم من فئة التلاميذ والطلبة، سهولة النفاذ اعتراف 16% من الأطفال بقدرتهم على شراء المواد المخدرة بسهولة تامة، ويمثل الذكور نسبة 78% من المتعاطين، وتتركز أغلب الحالات في الفئة العمرية بين 16 و18 سنة بنسبة 77%. شوف الأرقام هذه
2: مهولة معناها.
0: تفضل سي منير.
1: طبعا هذا معناها يبين أنه يعني خطر حقيقي، وبالتالي لابد أنه يتم التصدي له في مقاربة مجتمعية، ومنبر الإسلام طبعا هو طرف من هذه الأطراف، ومن أدوار الخطيب أنه ينبه ويحسس إلى خطورة هذه الآفات مثل المخدرات والمسكرات وسائر يعني الآفات اللي إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي مجتمعنا وأمتنا.
0: والمخدرات من معناتها المشكلة في الآفة هذه مش موجودة كان في الفئات المتوسطة ولا الفقيرة ولا في الأحياء الشعبية، معناتها حتى كل ما تقترب من قمة المجتمع شيخ منير، معناتها النوعية حتى متاع المخدرات تكون أقوى وتكون أخطر.
1: طبعا هذا أنا أشرت لكون المخدرات اللي خوف أني ما عادش فقط معناها في الأحياء الشعبية، وإلا تستقطب فقط هك فئة الشباب ربما اللي هو ما نقولش ما نقولوش تبرير هو، أما تفسير ربما العاطل عن عمل اللي هو إنسان معناها فقير ما عندهش، ربما منها هو يكون لقمة سائغة اللي وسهل استقطابه من طرف عصابات المروجين، لكن أصبح الأمر يمس معناها الناس في على ربما مستويات ومعناها من الغنى وفي أحياء راقية معناها في تونس العاصمة وغيرها، معناها هذا كان يبين
2: أنه. وسمحني شيخ منير، يعني هذا ربما مرجعه إلى فراغ روحي
1: لينا مش نجيوها بطبيعة.
2: أي تفضل.
1: طبعا اللي يميز الخطبة ودور الإمام عن باقي الأدوار الأخرى هو جانب تكييف المسألة هذه شرعيا، لأنه البعض ممن يجهلون ربما الحكم يناقش حتى فيقول لك لم تذكر آية من في القرآن أو حديث نبوي معناها يحرم المخدرات. طبعا ربي سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الخمر وذكر من علل تحريم الخمر هو أنه رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني وسيلة من وسائل الشيطان للإيقاع بالإنسان. وزاد الأمر بيانا حينما قال طبعا فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأنه الخمر أكثر معناها يوقع بين الناس أكثر من المخدرات، وإحنا نعرف أنه أكثر منها العديد من الجرائم تقع بين الأشخاص في حينما يكون الإنسان قد غاب عقله، لأن هي تغيب العقل أكثر من الخمر، وتضر أيضا بالأجساد أكثر من الخمر، فهي من باب أولى وأحرى، معناها أولى بالتحريم من قبل حتى الخمر.
2: واضح.
1: والرسول نهى عن كل مسكر ومفكر. والمخدرات من المفكرات. يعني هي داخلة في التحريم رغم أنها لم تذكر بالاسم بطبيعة الحال، يعني أنها لم تكن معروفة. وفي الشرع يعني يتم تكييف الأحكام باعتماد عدة طرق منها مثل القياس وغيره. على
0: شكرا لك شيخ منير السويسي، بارك الله فيك. أنسنا اليوم في فقرة خطبة جمعية.
2: أحسنت شيخ منير وأجملت، وبارك الله فيك ولك وعليك، وأثابك الله وثبت أجرك إن شاء الله.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المنتظر أن يتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به اليوم المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل. سجلت وحدات الحماية المدنية 581 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. وتوزعت هذه التدخلات وفق معطيات الحماية المدنية إلى 62 تدخلا لإطفاء الحرائق، و155 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى 360 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، وأربع تدخلات أخرى. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بعاصمة الجزائر إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزارة الطاقة للدول الشريكة في المشروع. في العالم، شهد مطار تفتناز العسكري بريف محافظة إدلب سوريا صباح اليوم عدة انفجارات مجهولة المصدر. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية اليوم نقلا عن وزارة النقل الصهيونية أنه من المتوقع حدوث تأخير في موعد إقلاع رحلات إعادة الصهاينة من دبي بعدما كان مقررا أن تبدأ شركات الطيران الإسرائيلية تشغيلها اليوم. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية.

البقاء لله والله أكبر انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله المولدي الزياني ابن المرحوم الحبيب الزياني والمرحومة رشيدة الزياني زوج فاطمة الزياني والد أكرم ومحمد شقيق عبد اللطيف عفيف نعمان نادرة مليكة سارة والمرحومة منيرة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير طريق تونس ساقية الزيت كيلومتر 7. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد بن الهادي بن حميد الفقي زوج هاجر كانون والد فيروز محمد علي وشقيق كمال شكري عادل حافظ والسيدة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع مركز دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 3.5. ولبى داعي ربه المغفور له بإذن الله مصطفى هماني زوج رجا النابلي شقيق بالحسن حبيب صابر محبوبة راضية رشيدة أمال فايدة نجاة والمرحوم رؤوف. تقبل التعازي بمنزل الفقيد بطريق لفران كيلومتر 1.5. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله مراد بالحاج أحمد الحبيب زوج سعاد يحيى والد سيف آسيا وإسلام. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير ساقية الدير. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله ياسين ابن محمد وغادة طرشونة شقيق أنيس. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السلام أولاد بعلي قرقنة. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله فريدة بنت محمود الفخفاخ زوجة الأستاذ والشيخ محسن الحبيب ابنها راسم وزوجته منى الجلولي أكرم وزوجته شام القرقولي بناتها رئيفة وزوجها رفيق الحمامي وأميرة وزوجها خالد بن عبد الله. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الصالحين طريق العين كيلومتر 3.5. تغمضهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون عودة من جديد للكلمة الطيبة.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن

0: 13 دقيقة بعد الـ11، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني والأخير من برنامجكم الكلمة الطيبة، اللي فيه مش نستقبلوا كل مكالماتكم الهاتفية بإذن الله. نعم، كان برشا مكالمات هاتفية يقول أخويا سالم ونجاوبوا فيها على أسئلتكم القصيرة. المكالمة الهاتفية الأولى، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عسلامة يا أختي، مرحبا بكم معنا.
1: بسمة.
0: تفضل يا بسمة.
1: ليه خويا نحلفت يمين ومعنا ونحب نفدي عليه، ثم أنا في بالي مش نصيب، قالوا لي لا الصيام آخر مرحلة، معناها نسبق العشرة مساكين. أنا عشرة مساكين ما نعرفش نجم نعطيهم العبد بركة ولا.
0: أنت باش يفهم سي أحمد، أنت شنو حلفت بالضبط؟ إيش قلت؟
1: أنا حلفت على حاجة قلت لك هو كل حاجة ما عادش نعملها.
0: إيش قلت؟ والله يعطيك الصحة. أيوة.
2: اليمين كان هو يمين الله به. هوني أطعام عشرة مساكين.
1: أي.
2: إذا ما لقيتش عشرة تجم تقسمهم على عدد أقل من عشرة، تجم تعطيهم شخصين ثلاثة خمسة.
0: أما المقدار متاع عشرة،
2: المقدار متاع عشرة.
1: إيه أنا فهمت معناه، كنت تجم تعطي... معناه نعطيهم واحد اثنين عادي جدا.
2: مثلا تعطي العائلة فيها أربعة ولا خمسة ولا ستة مثلا.
1: فهمتك.
2: يعني تحسبهم.
1: هم يكونوا عشرة
0: المقدار متاع عشرة،
2: المقدار متاع عشرة أشخاص
1: نجم نكسبهم على زوج خمسة خمسة.
2: ميسيرش.
0: واضح.
1: الله يبارك لك.
0: شكرا لك يا بسمة، بارك الله فيك.
1: الله يبارك.
0: إلى اللقاء، المكالمة فيها الثانية. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
3: محمد بن سعد.
0: تفضل خويا محمد.
3: لا عايشك سقيت، عندي سؤال حيرني برشا، عندي هكا مشروع.
0: أيوة.
3: ويجب نعطي شوية فلوس بزايد. قالوا لي ثم مؤسسة مالية تتعامل بالمرابحة.
0: اي
3: سلت معنا يزمك اللي تاخذ حاجة وتبيع، معنا ما تعملش كربا والواحد ما نعرفش كيفاش.
2: اي ما نجموش نعطيوك اسم مؤسسة احنا.
3: نعم
2: يا سي محمد، ما نجموش نعطيوك اسم مؤسسة على خاطر معروفة هذه في المجتمع.
0: شنو سؤالك سي محمد؟
2: اي موجود المرابحة، اذا كان عملية مرابحة فهي حلال. باهي.
3: المهم لا عندي قطعة أرض باش نبيعها، تشريها مني هذه الشركة هذه.
0: اي.
3: وتبيعها لواحد اخر.
2: اي.
3: لا اللي مش يشريها هذا، مش بحاله الشركة معناها من قريبي. كل الكمبيالات مش ندفعها مني. ما بعد ما ناخذ ذي الفلوس وكيجي يرجعوا في الكمبيالات ما يرجعهم، نكمل الكمبيالات يكتب لي هو اللي باش يرجع حاله. فيها الشبهة هذه.
0: أنت تفهمت أنت مع قريبك هكا؟
2: الو
0: هكا ولا سي محمد؟
3: نعم.
0: انت تفهمت انت وقريبك على الحكايه هذه؟
3: كيفاش ما سمعتك؟
0: انت تفهمت انت وياه على المساله هذه؟ متفاهم انت وياه
2: متفقين؟
3: انا فاهم انا وياه، ضايع هو نسيبي.
0: ايوه
3: مش نبيع له القطعه هذه، وقال لي راهو كيف مايل شراء على خاطر هو متوظف فيما تتعامل كان عنده شهريه.
0: واضح، معناتها هو مش يبيع، ما انت مش تبيع القطعه وهو مش يشريها ومش يرجع لك الفلوس هكا ولا؟ وانت الفلوس هذوما باش بعديك مش الكمبيالات مش خلاص تخلصهم انت، هذا اللي فهمته سي احمد.
2: هكا سي محمد
0: انقصت المكالمه سي احمد.
2: اذا كان هكا كيما كنت تقول قيس هذا ممكن جائز معناها.
0: ديما نذكر بسؤالنا اليوم، ما الفرق ما بين الموت والوفاه؟ الثالثه. الو السلام عليكم. الو.
4: الو.
0: عسلامة لله، مرحبا بكم معنا.
4: عافيه شحالك يا سي قيس؟
0: لاباس الحمد لله.
4: حالو سي احمد شنحوالكم؟
2: عسلامة، مرحبا بك.
4: اهلا بحالك يا سي احمد شنحوالك؟
2: الله يفضلك بارك الله فيك.
4: عايشك. اسمع، انا عندي مشكله في مخنوق الوضوء برشا.
0: اي.
4: ساعتين انا نصلي، ساعتين انا نتوضا، ساعات نعاود وضوء مرتين ثلاثه.
0: إذا ديما معناتها ديما عندك سلاسل الريح، ديما تنقض وضوء.
4: ديما ننقض وضوء.
0: باهي
2: استنى. يقالك برشا مرات في النهار هذايا ولا؟
4: برشا مرات في النهار.
2: باهي هوني في الحالة هذه تدخل للوضوء نتاعك وتبدا تتوضا، وإذا كان صارت الحاجة هذه أثناء الوضوء كمل توضا وما تتلفتلاش الحاجة هذه وتمشي تصلي، وحتى كان أثناء الصلاة صار حاجة من هذايا مثالش كمل صلي على خاطر هذايا عذر ربي يغفر لك، يغفر لك الشيء هذا، لانك مانيش بالعاني حاجه ما تجمش
0: تحكم فيها،
2: ما تجمش تحكم فيها انت الحاجه هذه.
0: واضح. يسالون في اسئله قصيره. السلام عليكم سي احمد، امتلك قطعه ارض وتفاوضت مع الشاري على البيع، ورغم انه اعطاني المبلغ اللي طلبته الا انني متردد على البيع، لكنه اجبرني او اجبروني 3 اشخاص على قول كلمه مبروك، ومن داخلي كنت لست مرتاحا، من الغد تراجعت واعتذرت، هل يجوز ذلك ام علي اتمام البيع؟ معناتها
2: شنو الاسباب اللي يخليه
0: ما قالش؟ معناتها فقط انه متردد ومش مرتاح.
2: معناتها شوف وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا هذه آية صريحة معنا. ربي قال لك عاهدت هذا إنسان قلت مبروك، انتهى معنا وفاء عطيه متاعه،
0: قال لك أجبروني على قول كلمة
2: مبروك. اللي أجبرك
0: هو البايع والمجموعة من الأشخاص.
2: إذا كان فما مسألة ضغط ولا
0: ضغط نفسي،
2: ضغط نفسي كبير وكذا وتأثيره، تجم تراجع في المسألة.
0: احدى الاخوات تقول لك اليوم قاصد ربي سي احمد للسفر الى بلاد اوروبية، نحب نعرف كيفية تقصير الصلاة عند السفر.
2: تقصير الصلاة عند السفر، اثناء السفر عن الظهر يولي ركعتين، والعصر يولي ركعتين، والعشاء يولي ركعتين، اكهو المغرب والصبح ما فيهمش تقصير.
0: تجم تجمع بيناتهم
2: الجمع، اذا كان فما إمكانية باش ما تجمعش ما تجمعش. أما إذا كان الظروف تحتم الجمع يولي جمع الظهر والعصر، أما نوخروا العصر لوقت الظهر، وإلا نقدموا الظهر لوقت العصر. كيف كيف ما بين المغرب والعشاء.
0: تجم تصلي في الطائرة،
2: تجم تصلي في الطائرة، تنوي استقبال القبلة وتصلي.
0: واضح، شكرا لك. المكلمة فيها الرابعة أنور. ألو.
5: ألو.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك. لا مرحبا بك، شكون معنا؟
5: الو صباح النور سي احمد، مرحبا بك.
2: صباح الخير، تفضل.
0: يعيشك الله،
5: وان شاء الله نهاركم مبارك وجمعه مباركه على كافه المستمعين والمستمعات وجميع الفريق اللي عامل معاك.
0: شكون معنا؟
5: احمد وسي قيس، معك نبيها طرابلسي من صفاقس.
0: تفضلي نبيها.
5: يعيشك ربي فضلك. بالله سي سي احمد، نحب انا عندي سؤالين، سؤالي بك. السؤال الأول، أنا بالنسبة لي أنا قعدت نهار معناتها ما صليتش باهية، ولكن كيف عملت بالترتيب نسيت صلاة المغرب، باه ما صليتهمش، فهمت يعني نسيتهم، فهمت الغدوة معناتها كي ذكرتهم وأنا صليتهم الدوبل مع المغرب.
2: لا ترى لا تعاود المغرب اللي نسيته تعاودوا، وتعاود اللي بعده، تعاود العشاء وتعاود الصبح نتاع النهار هذا. فهمت
0: واضح يعني بيها.
5: السؤال الثاني الله يفضلك وربي يخليك وان شاء الله اذا كل تسمع وربي يهدي، هكا شو نقول انا نقول لك شنو رايك في الميت هتك الاعراس وهو متوفي، اش يقول الدين؟ يعيشك كان ما تراش مانع،
2: اش معنى الناس يتحطوا على انسان ميت بهتك
0: بسوء،
2: يتحطوا عليه بالسوء هكا
5: بالسوء.
0: شكرا لك.
2: هو كي يبدا حي ومعنى واثم كبير،
0: خلي
2: فما بالك لما يكون ميت.
0: نعم،
2: واحنا نعرف القاعده الاسلاميه الشعبيه، اذكروا موتاكم بخير،
0: ماهوش حديث.
2: لا ماهوش حديث، انما هذا معناها من أسوأ ومن ابشع المخالفات والآثام اللي يرتكبها الإنسان.
0: نعم. يسألون في أرسالية قصيرة سي أحمد، أحدهم يقول أن في السجود نغمض عيني، هذه جائز مكروه؟
2: لا مكروه.
0: مكروه.
2: مكروه.
0: معناتها من الأفضل الإنسان يفتح عينيه.
2: ما تغمضش عينيك في الصلاة، ما غمضوش عينينا.
0: واضح، شكرا لك. المكلمة فيها الخامسة. ألو.
6: أهلا
0: عسلامة سيدي، مرحبا، شكون معنا؟
6: أهلا عسلامة سيدي قيس،
0: أهلا خويا رضا، مرحبا بك سيدي، تفضل.
6: أهلا عسلامة خويا. وليس قيس محمد سي أحمد، هل إن معناها الصلاة يلزم أن تكون مقياس حقيقي للأفعال؟ مع إني أنا نشوف مصلين معناها ثم الأخوات اللي يصلوا متقاطعين، واللي يصلي ما هوش برضه والديه، واللي يتحدث بنامي وإلى آخره، مع إني لا أبرئ نفسي راهو،
0: أب
6: نعرف ما هو الحل
2: يا أخي. شوف الصلاة هذه أمر واجب، والأشياء هذه اللي ذكرتها هي محرمة، فمن فعل واجبا وفعل محرما فقد قدم واجبه ونقول ربي يقبل منه، يقبل ما يقبلش هذه مسألة عند ربي، لكن سيحاسب على الأفعال الآثمة التي قام بها.
0: معناتها سؤاله منكر رضا، ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
2: هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يقيمها الإنسان إقامة جيدة. ايش معناها؟ معناها فيها خشوع، فيها امتثال لله، فيها تبتل. هذه هي الصلاة، الصلاة اللي في العمق، معناها تأثر في الإنسان. معنى إنسان وقت يصلي يشوف ربي قدامه، ما فماش معنى يشوف الجنة والنار، يشوف ولذلك ما عاد يعمل حتى شيء خايب. معنى فهمت؟
0: واضح. إحداهن تسألك سي أحمد شنو حكم اللي يفتن ما بين الزملاء في العمل، كلام هذا يهزوا لهيك والنفاق، معناتها في الوجه حاجة وفي القفاء حاجة أخرى.
2: هذه تسمى نميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام.
0: إيوا
2: معناها حرام، هذه من الآثام الكبيرة.
0: نعم.
2: النميمة تحرم الإنسان من دخول الجنة.
0: واضح، شكرا لك المكالمات في أساسة. ألو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك معنا
7: صوفيا.
0: مرحبا بك يا صوفيا.
7: السلام عليكم. الله يعينكم. بالنسبة للجواب، فما آية في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي الإنسان يتوفى الإنسان، ربي سبحانه وتعالى يتوفى الإنسان اللي حضر أجله واللي هو مش يرقد، مش يرقد، مش يرقد في الليل ولا في النهار. هو معناتها الروح تاعو تخرج من بدنه، وإذا كان هو معناتها قضى عليه الأجل، معناتها أجله صار ما يرجع حلوش، إذا كان هو مازال عنده في العمر مازال ما يزاد، يرجع له روحه.
2: بارك فيك يا صوفيا، تسمع الجواب في آخر الحصة، بارك الله فيك.
7: عندي سؤالين.
2: هاتوا
7: السؤال الأول، امرأة حجت وعمرت الإحرام من جدة، معناتها بعد الميقات،
2: أي
7: حسب التعليمات اللي هي قالوا لها عليهم من وقت اللي مشات، لكن توا معناتها بالنسبة للمرأة معناتها ما هيش عايق باش تحرم في الطيارة، ما هوش عايق ليلها باش تحرم الطيارة، خاطر ما عندهاش لباس مش تلبسه ولا حاجة، هي مش لابسة، مش كيما الرجل، مش شي معناتها يعطل المسير متاع الطيارة المرأة. معناتها بعد ما حجت كليك قادت ما هيش مرتاحة، يندرى تعمل هدي وهي قادرة باش تعمل هدي، وتم شكون باش يمشي للعمرة.
2: شوف، هي الإحرام من جدة فيها فتوى، فيها فتوى، ولذلك العمل بفتاوى علماء الأمة يجيز المسألة هذه. ما تقلقش وما ريح بالك، قلها وربي يتقبل إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك. أيوة، مازال عندك سؤال.
7: بعد الأذان العصر، وقت الأذان العصر معناتها المدة متاحة ساعة ولا ساعة نصف ولا قديش المدة باش يكون الصلاة حاضرة؟
2: شوف، بعد العصر باش تكون الصلاة حاضرة إلى قبل أذان المغرب، لكن الوقت هذا مقسم حسب المذهب المالكي إلى وقت اختياري ووقت ضروري. إيش معنى وقت اختياري ووقت ضروري؟ معنى وقت اختياري هو الوقت اللي مثالش كان صليت توا ولا بعد درجين ولا بعد ربع ساعة ولا بعد نص ساعة، وقولوا حتى لين تصفار الشمس، ولا يولي كيف تاقف أنت في الشمس الظل متاع طولك أنت قدو مرتين، وقتها ينتهي الوقت الاختياري وندخلوا في الوقت الضروري اللي الإنسان ما يلزمش يوصل له هكذا الوقت الضروري إلا للضرورة. مع الله غالب تشد ما صار ما لقاش مسألة طهارة كذا كذا أما إذا كان ما عندوش عذر يولي آثم.
0: نعم. يسألون سي أحمد عن معنى قول الله تعالى لا تبخسوا الناس أشياءهم.
2: نعم.
0: ما معنى
2: لا تبخسوا الناس أشياءهم؟ يعني تعطي للإنسان حقه كامل، ما تنقصلوش من حقه، وهذه تقال لمن ينقص من أجرة الأجير. الأجير يستحق مثلا عشرة ولا مية وانت تعطيه شطرهم ولا الثلثين متاعهم ولا نقولوا لا لا تبخسوا الناس أشياءهم تعطيه حقه.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة فيها السابعة. ألو ألو على يعني الخط الهاتفي تفضل أو تتفضل. ألو
8: ألو ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا شكو معنا
8: وفيك يا عيشك سمية
0: سمية تفضل يا سمية
8: عيشك باللي نحب نسأل الشيخ
0: تفضل.
8: أنا عندي فلوس فايضة في البنكة
0: فايضة
8: وأختي عندها معناها فلوس عندها فلوس سويل معناها شكون يسالها
0: عندها ديون
8: ديون
0: أي
8: هي مرضت معناها بالكونسير كانت تخدم هي معناها وتخلص
0: تفضلي أي
8: أي مرضت حاشيكم بالكونسير مسالش النجم نخلص أنا باقي الفايض إذا كومة ولا لا
0: ما تتخلص زي أختك هكا
2: لا يا سمية لا لا هذه الفوائد البنكية هي فوائد العلماء هناك من قال لا نأخذها نتركها هناك من قال وهذا ربما الفتوى اللي أقرب للجانب هكا جانب إنساني ربما نعطيها ونبعثوها الإنسان فقير أما في الحالة اللي تحكي فيها أنت لا تبعثها أنت الإنسان فقير ما يعرفش اللي أنت بعثتها له ومعناها ويكون مستحق هو في مش مسألة أنت تعرف شنو ناقصه وتمشي تخلص له بها فمعنى أنت مركيت هوني بين ظفرين المزية متاعك أو الخدمة متاعك اللي قدمتها للشخص هذا زيد اللي هي قريبتك أختك معناها ما يجيش
0: معناتها من المفروض الإنسان يتخلص من أموال الفوائض وهذا يحتسب له أنه تخلص من من مال حرام فقط
2: أكاو.
0: هل يجب إتمام دين الصيام قبل الحج؟
2: ليس بالضرورة إذا كان بعد الحج ما زال الوقت يسمح
0: نعم
2: يجب يتأجل
0: شنو الأشياء اللي زي ما نعملوها قبل معناتها الحاجة اللي قاست بيت ربي إن شاء الله بإذن الله
2: أي.
0: على مستوى المعاملات شنو لازم يعمل
2: يخلص دينه
0: أي
2: الدين المالي وإلا يترك ما يفيد خلاص هذا الدين إذا كان مثلا توفى في الحج ولا حاجة يخلي ضمانات باش الدين هكا يخلص باش يخلصوا عليه دينه أهله
0: واضح
2: هذا هو
0: شكرا ليك المكالمة فيها الثامنة الحداش ونص ألو ألو ألو
9: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا بكم معنا
9: معك البسير الرويد
0: نعم شكون معنا
2: بشير
9: ألو.
2: بشير
0: ألو عسلامة سيدي مرحبا بك
9: عسلامة أخوي
0: عسلامة شكون معنا ياسين هكا
9: البسير الرويد
0: سي البشير مرحبا بك سي البشير تفضل أي
9: من الخزانات
0: مرحبا بك سيدي تفضل يا سي البشير
9: بالله نحب نسأل سي أحمد
0: أيوة
9: رجوع الصلوات
0: أي
9: كيفاش يبدأ بهم بس بالظهر بالصباح بس يبدأ
2: بالظهر يا سي بشير
9: نعم
2: يبدأ من الظهر هو طالع ظهر عصر مغرب عشاء صبح هذا كنهار
9: نبدأ بالصبح
2: تبدأ لا مش بالصبح بالظهر هي أول صلاة تفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر
9: نبدأ بالظهر والعصر أينا. والمغرب
2: والعشاء والصبح صحيح هكاك
0: واضح شكرا لك سي البشير بارك الله فيك هل إيداع الوالدين أو إحداهما في دار رعاية المسنين يعتبر عقوقا في جميع الحالات أم أن الحكم يختلف حسب الظروف
2: شنية الظروف اللهم ضرورة قصوى شنجم تكون الضرورة القصوى واحد لو كان واحد من أولاده مثلا يمرض يمشي يهزه لدار
0: مثلا أحد الأبناء تلقاه مقيم في الخارج
2: أيه.
0: ومقيم معناتها وما يجمش يجي معناتها البلاد اللي فيها ابوه ولا امه وامراه كبيره ومسن
2: شوف فما فما اساليب اخرى فما انه
0: انت تعتبر حسب فهمت انه معناتها الوالدين موجودين في دار رعايه المسنين معناتها ابنائهم الكل معناتها هذا نوع من انواع العقوق سي احمد
2: في الغالب
0: في الغالب
2: في الغالب يكون عقوق ونعرفش اللهم تجيب لي حالة تو نقتنع اللي هي ضرورة معناها هذا اللي مقيم في الخارج ينجم يوكل شكون ويخلص بالفلوس. كانوا راجل يجيب له راجل يتلها به، كان امرأة يجيب لها امرأة تتلها بها.
0: نعم
2: فهمتني، وهكا يكون بري ذمته.
0: نعم. هل يجوز التصرف في أموال الوالدين المسنين دون إذنهم بحجة أن الأبناء أدرى بالمصلحة في وقت من الأوقات، معناتها الراجل الكبير
2: هذا يتصرف فيها بالمعروف، كما مال اليتيم اللي متوكل على اليتيم.
0: أيوة.
2: يجم ياخو من هالمال هذا بالمعروف.
0: نعم. نعم. شكرا لك. المكالمة فيها تاسعة. ألو. ألو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
10: وعليكم السلام.
0: شكون معنا؟
10: علي أولي السلام.
0: يعني الصوت بعيد شوية راهو، بس كيف نسمع فيك؟ حاول هكا تقرب شوية للتليفون، ولا في في في بلاصة فيها إيكو أنت عندك. باهي آية. تفضل يا علي.
10: عندي سؤال حبيت
0: نسأله. أيوا.
10: نحب تخديد بالضبط الوقت المجوز فيه النافلة من الضحى حتى أذان الظهر. حد ناخذ بالضبط من وقتش وقتاش مثال
0: الوقت اللي
10: مجوز فيه صلاة النافلة من بعد الضحى حتى أذان الظهر. أنا حسب
0: الوقت الذي لا تجوز فيه صلاة الضحى.
2: معنى الضحى من من من من
0: آه.
10: بعد الضحى حتى الظهر يقولوا سمع الوقت ذاك ما نوجد فيه النافلة. تحديد بالضبط بالضبط حسب تقريبا كم وقتاش وقتاش
2: الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس معناها، وتظهر مليح تطلع شوية حتى لين قبل أذان الظهر ربما بربع ساعة أو بثلث ساعة معناها. فهمت.
0: نعم. هل التقدم في العمر فرصة للتوبة ومراجعة النفس، أم أن الإنسان ينبغي له أن يستعد للآخرة منذ شبابه؟ ساعات التأخير التوبة والتدين الحقيقي معناتها الإنسان أجله أو ما زلت صغير، ما زلت شباب، ما زلت
2: هناك قصص حقيقية في هذا الموضوع. معنى شاب يشتغل في شغل معنى يدوي، وعد قال إذا كان أنا نعمل مثلا حانوت وحدي ونولي ملك روحي نرجع نصلي ونتوب لله إلى آخره. أخوي شكون ضامن أنت؟ قالوا له، قال لهم إن شاء الله ربي، وإذا بيقبل بيوم من الشيء اللي تحقق له تحضر أجله. فالإنسان ما يلزمش يأجل التوبة، التوبة حذاري أنك تأجلها ولو دقائق ولو ساعة، فما بالك أنك تأجلها سنوات ولا أيام. رد بالك.
0: المكالمة فيها 10:35 بعد 11. ألو. ألو. يا يعني الخط اللي أتي فيه تفضل. ألو.
11: ألو.
0: عسلامة مرحبا بكم معنا. سكر راديوني يا أختي، هكا نوعية الخط ما هي جيدة بالمرة. كملنا المكالمات اللي فيها في دفعة أولى، تو نرجعوا للأخت هذية. هل يجوز للإنسان أن يوصي بأمواله لأحد أبنائه دون الآخرين بسبب رعايته له في كبره؟
2: يوصي بعد وفاته؟
0: لا، ما هو موجود
2: يعطيهم
0: يعطيه
2: يهبوا
0: ما يفيض مع أحد الأبناء لخاطر تلهبي مثلا. من حق البو يعمل هكا ولا الأم تعمل هكا؟ سيعمل
2: هو رعاية الأبناء لوالديهم الكبار في السن. هذا واجب لا يستحق مكافأة مالية، يستحق عليه أجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا يعمل الشيء هذا من أجل المكافأة المالية فيفقد ثوابه عند الله. ولذلك نقول احنا خلي المسألة نظيفة، وخلي مسألة هذه المال اللهم يكون انسان يعني محتاج، والوالد متاعه يحب يعطيه شوية يعاونه معناها، مش على خاطر قايم به، لا على خاطره هو محتاج، ويحكي مع اخواته ويقول لهم راه اخوكم محتاج باش نعطيه شوية.
0: واضح.
2: اما كان من اجل انه قايم به نقولوا له لا، رد بالك.
0: واضح. شكرا لك. 37 دقيقة بعد 11 استراحة غمية قصيرة ثم الحديث بقي.

0: تقارب دقيقة بعد الحدش الربع ساعة الأخير في الحصة نستقبل فيه ما تبقى من المكالمات هاتفية. مكالمة فيها العاشرة. السلام عليكم. ألو.
1: السلام.
0: عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟
1: أم محمد.
0: أم محمد تفضل بي. مرحبا بك أم محمد.
1: بلي نحب نسأل سي أحمد يقولوا لك المنقالة الإلكترونية كتسبح بها حرق
0: هكا قالوا
2: ملا باش تسبح بالسبحة
1: يقولوا لك بالسبحة أنا ساعات ما تنفحش بها باش نعمل بزي ما
2: باهي اسمعني اسمعني هي هذه بالوسائل فما اللي سبح بالسبحة فما اللي سبح بصوابعه معنا فهمت فما اللي سبح كانوا قبل يعملوا حتى بالحصى يلموا حصات ويسبحوا بهم مثلا 50 حصات ويعملها مرتين هذه كمية معنى هذه وسائل
1: يسبح بها
2: يجوز معنى هذه وسائل لإحصاء عدد التسبيحات ما فيها حتى مشكل
0: واضح
1: وين نصلي وين حبيت نبدل مليت في الداخلية بعد نسيت صليت معناتها ما غير فكرت وين في الصلاة معناتها شنو نعمل هيك الوقت نكمل صلاتي ولا
2: ملابسك الداخلية ما فيهمش نجاسة ظاهرة هكا إذا كان فيهم نجاسة ظاهرة تعاود صلاتك وإذا ما فيهمش نجاسة ظاهرة ما تعاودش
0: واضح إذا تعارضت مسؤوليات الإبن تجاه زوجته وأبنائه مع رعاية والديه المسنين كيفاش يوازن شرعا بين الواجبات هذه سي أحمد
2: هذا يلزم قوة شخصية يلزم إنسان يعرف كيفاش يفرق بين واجباته نحو أهله وبين واجباته نحو والديه وهي من المواقف الصعبة معنا الحقيقة معنا فهمت لكن يستعين بالله ويحاول معناها يسايس روحه من هوني ومن هوني ويقولوا له ربي يوفقه
0: مكلمة في رقم 11 ألو السلام عليكم ألو بالليل وخيرين الكل يسكروا راديونات يسمعون كان بالتليفونات يبارك فيكم ألو
3: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا شكون معنا
3: عسلامة عادل
0: يا خويا عادل سكر الراديو نسمع لي كان بالتليفون يبارك فيك يا عادل باش ما يعملناش الصوت المزعج هذا يولي روتور يقلقني انا ويقلق الناس ما عادش نسمع حتى شيء تفضل يا عادل
3: سيدي السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل
3: سؤالين عندي
0: تفضل
3: السؤال الاول الشيخ
0: تفضل
3: هل يصح او لا يصح بين صلاة الصبح وصلاة الفجر بينات في الفرق انك تقرأ القرآن
2: اي
3: يا سي معناتها اجباري انك تقرا القران
0: اجباري ولا
2: يا سي عادل موش اجباري هذايا استحبابا يعني يستحب ان تصلي ركعتي الفجر وتقرا ما حوالي 40 او 50 ايه سوره مش من الطوال ومش من القصار ولا ايات ولا حتى حزب مثلا من سوره طويله واذا كان معناها ما عملتش الشيء هذا ما عليك حتى شيء
0: نعم إذا تصديقا لقول الله معناته أن قرآن الفجر كان مشهودا
2: كان مشهودا نعم
0: واضح شو سؤالك الثاني أخويا عادل
3: السؤال الثاني تيمم
0: أي
3: أنا عملت عملية على عيني
0: لطف عليك أي
3: لا يكسب ما نجمش نقرب لها الماء جميعها أنواعه
0: نعم نعم ما نجمش نغسل وجهك
2: لا تتيمم
0: تتيمم أخويا عادل
2: تتيمم على خاطر غسل الوجه فرض في الوضوء ولذلك اذا طاح الفرض هذا ما عادش الوضوء ما يصحش
0: نعم
2: لذلك تتيمم حتى يفرج عليك ربي ان شاء الله ربي يعجل بشفائك ان شاء الله
0: ما هي حدود الغيبه اذا كان الحديث عن شخص بهدف التحذير من ضرره انا باش
2: لا اذا
0: حذرك من فلان
2: للتحذير من ضرره هذه من بين ست حالات تجعل الغيبه جائزه اللي هي معناها من بينها انك تحذر انسان من الضرر نتاعه وتكون نيتك صادقه في الموضوع هذا
0: نعم
2: اي مش على خاطر ما تحبش الاخر وتحب هذاك
0: بالضبط
2: فهمت
0: معناتها الغايه هو التحذير
2: الغايه هو التحذير
0: نعم
2: تجي لخوك تقول له رد بالك من فلان راهو كذا وكذا وكذا.
0: واضح.
2: شو باش يخطب بنية يجي يسألك تقول له الحقيقة، كانوا مثلا يشرب خمرة وما يصليش أو كذا، تنجم تقول له معنا فما حتى مشكل.
0: نعم. المكلمة في رقم 12 48 دقيقة بعد الحديث. ألو ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك، شكون معنا؟
3: جمع مبارك وربي يتقبل أجركم.
0: علينا وعليك بارك الله فيك، شكون معنا؟
3: سيدي مراد من المهدية. بشير
0: مراد، تفضل. أي
3: بشير من المهدية.
0: تفضل خويا بشير. أي
3: يبارك فيك. أسمع، عندي أخت عيلتي.
0: أي
3: أنا ميمة لا أراك الله مكروه، لهذا خطها سيد الرحم بيني وبين إخواتها.
0: يا خويا بشير
2: سي بشير،
0: ما أنت دخلت طول في أنت ديجا حتى اللي تعمل فيها هذايا ماهوش باهي راه على كل عليها. لا خاطر ما نحكيوش بال تو أنت عطيت اسمك ومعناتها وتعطي فهمت فلان تتهم فيه اللي هو غايب واللي مش موجود. سامحني سي بشير، احكي بصفه عامه، تحكي لي قل موضوع الغيبه والنميمه والفتنه تو نحكي السي احمد يجاوبك، اما تتهم لي فلان وشخص معين. اي فهمك
3: قطعتها.
0: باهي واضح خويا بشير،
3: يبارك لك يرحمني خلاك.
0: شكرا لك.
2: قطيعه صله الرحم حرام ما فيش حتى شك يا سي بشير، والغيبه حرام زاده. أنت هوني لما ذكرت شكون وأنا وهما سمعوا اسمك باش يعرفوك اللي أنت قلت الكلام هذا، فكأنك ارتكبت غيبة. تستغفر ربي سبحانه وتعالى وربي يغفر لك. نعم. ويغفر لهم اللي عملوا النميمة.
0: أمين. هل أن كل ابتلاء من عند الله هو دليل على أو علامة على محبة الله للعبد؟ كل ابتلاء مهما كان
2: ليس بالضرورة.
0: ففصلنا
2: شوية. الابتلاءات إما لرفعت الدرجات عند الله،
0: هذه محبة.
2: أي. وإما هي لتخفيف الذنوب. تخفيف الذنوب على العبد، والذنوب هذه الله أعلم بها ما هي الذنوب. مثلا ما تخففش ذنوب ترك الصلاة مثلا، خاطر ترك الصلاة واجبة. إنما بعض الأمور في سلوك الإنسان ولا في قد يغتفرها الله بالابتلاء،
0: هيتم بدل صيغة السؤال
2: يخفف عنه من الذنوب. يقول لك
0: هذا كلها علامات محبة، أما كيفاش الإنسان يفرق ما بين أنه الابتلاء هذية ثواب ومحبة ولا عقاب من الله؟ يجب يكون الابتلاء عقاب.
2: إيش بيكون عقاب؟ علاش ما ينجمش يكون عقاب؟ هذا الأمر عند الله، هو يعرف كيف يصرف الأمور. معناه يعرف أنه ما نجمش أقول لك أنا توا شنو هذا وشنو هذا، هذاك مسألة عند ربي سبحانه وتعالى.
0: ساعات مثلا تلقى إنسان ظالم في الحياة وظلم ناس، ومثلا يصاب بمرض عضال. بعض الناس يقولوا هذا من فعايله أو كربي قاعد يخلص في الحقوق مثلا، شوف نهايته مثلا. وساعات يكون لا، معناتها الأمر عكس هذا تماما.
2: لا. ما يلزمش يقولوا هكاك، على خاطر ما تعرفش ربي سبحانه وتعالى شنو اللي يعمله مع الشخص هذايا، شنية أسبابه، هل هو عقاب على ما فعله أم أن العقاب هذوما الناس مش ياخذوا حقهم. وقت هو عقب ربي في الحياة مش ياخذوا حقهم يوم القيامة، خاطر إذا كان مش يخلص الحق ذاك معناه ما استنفوا بحتى شيء هما. أما يوم القيامة تخالص بين الناس يكون بالسيئات والحسنات. أما يعطيهم من حسناته أو يأخذ من سيئاتهم.
0: واضح. شكرا لك. المكالمات في رقم 13. ألو أنور. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك.
4: ورحمة الله وبركاته.
0: يعيشك سيدي، شكون معنا؟ نعم صادق، خويا صادق مرحبا بك، تفضل. اي
4: مرحبا بك، يعيشك خويا. جمعة مباركة على الجميع.
0: بارك الله فيك، تفضل. اي
4: عيشك بارك. بين الموت والمتوفى، الموت هو النجم يكون موت وبعده حياة، فهمني؟ بين المتوفى انتهى، أنا حاجة انتهت.
2: باهي تسمع الإجابة بعد شوية.
0: بارك
4: لا في أحمد.
0: أيوة.
4: الأسرة ومدرك الأسرة والتربية، تو دخلت علينا راه برشا معطيات، لأن الأسرة ما هيش قادرة معناها كيما قبل ثم تواصل اجتماعي تخلى علينا، ثم اعلام، ثم برشا حوايج معناها سلبيه.
2: هذه العوامل الخارجيه. احنا تحدثنا على دور، شوف تحدثنا على دور الاسره اللي هو من واجبها باش تعملوا الاسره هذه، والاسره عند فما حاجات خارجه عن نطاق الاسره، يعني اذا خرج بشوي
4: نقولوا فما مؤثرات.
2: يا ودي اسمعني هذيك. انا تحدثت على الاسره، ما دام الطفل في رعايه الاسره خرجش للشارع، خرجش للمدرسه، دخلت عوامل اخرى. انا نحكي على الاسره ما دام الطفل مازال في مرحله الاسره، ما خرجش من الاسره متاعه.
0: نعم
2: فهمت.
0: على ذكر الأسرة والعائلة والأبناء، هل إذا كان المسن قد ظلم أبنائه في طفولتهم، هل يتغير واجب البر تجاهه عندما يصبح عاجزا؟
2: هل يتغير
0: واجب البر تجاهه؟ معناتها بو ما كانش باهي مع أبنائه.
2: لا لا لا،
0: معناتها يلزم كالكسوة، معناتها الأبناء يبروا والديهم مهما كانوا.
2: أكيد مهما كانوا. وإذا كان الوالدين قصروا أو ظلموا أبنائهم فحسابهم عند الله،
0: لكن الإنسان يزمه معناتها يسبق بشي. يا أخو يا سي أحمد، معناتها يزمه البو ولا الأم يسبق حنية وتربية بشي،
2: هذاك يلزمه، هكا يلزمه.
0: ايه؟
2: لكن كي ما عملش واجبه نعاقبوه احنا أولاده، نعاقبوه بعدم بره. لا، يعاقبوا ربي، خليه عند ربي. وانت اعمل واجبك باش تاخو أجرك عند ربي سبحانه وتعالى.
0: شكرا لك المكالمة فيها الموالية رقم 14. ألو ألو المكالمة. عسامة مرحبا، شكون معنا؟
5: أهلا، هنية من فاقد.
0: تفضل يا أختي هنية، سؤالك بسرعة. يا هنية
5: عسامة. يا سي أحمد
2: مرحبا بك. هنية تفضل.
0: هاي هنية
5: عايشك. يا سي أحمد، في سورة الإسراء تم آية تقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. حبيت نفهم ما المقصود من ولا تفسدن في الأرض مرتين. هما من بداية الخلق مفسدون وقبلة الأنبياء.
0: واضح، شكرا لك.
2: لكن فما مناسبات وقع فيها فساد كبير، وهناك من المفسرين من يرى أنه ما زالت عندهم، فإذا جاء وعد الآخرة ما زالت عندهم فرصة أخرى اللي هي ربما تكون في زماننا هذا، والله أعلم.
0: شكرا لك. المعذرة لبقية المكالمات التي فيها الوقت وفاء. سي أحمد أعطينا الإجابة على السؤال ونختم برنامج، فضلا.
2: الإجابة على السؤال هي أنه الوفاة تشمل الموت والنوم. علاش؟ ربي شي يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. يتوفى أو كي وفاة حين موتها، وحالة أخرى، حالتين، حين موتها يتوفاها الله، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي ماتت والروح ما عادش باش ترجع للجسد. هذيك يمسك الروح فيها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يرجع الأخرى، يرجعها للجسد متاعها إلى أجل مسمى. إذن الوفاة هي موت مؤقت، والموت هو موت نهائي دون رجعة الروح إلى الجسد.
0: واضح، شكرا.
2: هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: دعاء الاختتام يا أحمدي.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الكلم الطيب. طيب الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت معتمدية سقية الدير بالساقس حملة مراقبة اقتصادية وصحية لحوالي 15 محل تجاري مختلف النشاط بطريق المهدية، وذلك في إطار تفعيل مخرجات جلسات العمل الخاصة بالمعالجة الحينية لمظاهر الإخلال بالنظام العام والتصدي لمسالك الاحتكار والتهريب. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. أفاد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل أدخل اليوم أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على مزارعين فلسطينيين أثناء جمعهم ثمار الزيتون في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية. إلى ذلك ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعد ظهر اليوم بأن الاحتلال نفذ خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 2000 اعتداء، بينها 647 للمستوطنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء و88 مصاب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما، عشرة ديما. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: اقتصاديات.
1: اقتصاديات. اقتصاديات.

ترقب وتتوقع لأن يكون هنالك ارتفاع منتظر للأسعار في مستوى سعر زيت الزيتون وكذلك أيضا في مستوى سعر الزيتون. السوق المحلية شنية الآليات كيفاش تتحرك؟ أحيانا التناقض يصير من خلال ارتفاع من ناحية في السوق الدولية وهنالك طلب للزيت الزيتون، ومع الارتفاع في السوق الدولية مع ذلك تبقى الأسعار مخفضة في تونس. علاش كيفاش شنية اللي ثم مؤشرات تتحكم في الأسعار وإلا؟ موضوع إن شاء الله باش نحكيو عليه مع ضيفنا الأستاذ الجامعي الخبير في زيت الزيتون السيد محمد بوعزيز في نصف النهار ونص إن شاء الله باش نحكيو على مرسوم الصلح الجزائي. المرسوم هذا شنو جاء فيه جديد، شنية التغييرات والفئات المستهدفة، وأهم معناها ربما لأننا نعرف أنه منذ 22 المرسوم الأول عدد 13 لسنة 22 وكان مؤرخ في 20 مارس 22 متعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ولامس خرج إذن بعض التنقيحات وبعض الفصول الجديدة باش نحاول نرجع لها بالتحليل والنقاش، وشنية أهميتها وتأثيرها في استيعاب عدد المستفيدين من جراء الصلح الجزائي، لأن فما مخالفات اقتصادية بالأساس وهو يحددها معناها في أحد الفصول وأهميتها، وإن شاء الله المرة هذه تكون حجم العائدات من الصلح الجزائي تكون قادرة على إقامة جملة من المشاريع والاستثمارات في المناطق الداخلية، لأنه فما زوز نقاط، إما الدفع المالي معناها نقدا أو إجراء لمشاريع ويقع متابعتها في الجهات، موضوع يحدثنا عليه الأستاذ صابر الكتاري نصف نهار ونص إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا بكم من توا إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا نسمع نغم ثم ننطلق معكم إن شاء الله بعد حين.

0: اقتصاديات.
1: اقتصاديات يتواصل شوي اخر باش نعرفوا اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وضواحيها. وبعد الاذان نستقبلوا ضيفنا الاستاذ الجامعي السيد محمد بوعزيز للحديث حول سوق اسعار الزيتون على المستوى المحلي وكذلك ايضا على المستوى الدولي واهم المؤشرات اللي تتحكم في الاسعار في ظل انتظار الفلاح انه الموسم هذا يكون افضل ولأنه حتى الصابة في تونس أقل تنشوفوا التقديرات وفي ظل أنه ربما بعض الناس اللي يهمها أن يكون السوم في نفس النسق بعد الأذان.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: سيدنا محمد.

0: اقتصاديات.
1: وسهلا ومرحبا بكم. هو نظرا لاكتظاظ معناه حركة المرور تعطل شوية، سي محمد عزيز باش ياخذوه عبر الهاتف. سي محمد مرحبا بك.

0: محمد. أهلا وسهلا سي محمد، نهارك طيب، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس، إن شاء الله الناس كله تكون بخير
0: الحمد لله. معناها ينجم إذا كان الأسعار في حجم الانتظارات بلاد كاملة تكون بخير.
1: لا لا بس بحول الله مثلا كان الخير، ومثلا بحول الله مثلا كان الخير للبلاد هذه المزيانة والبلاد السمحة برشا، اللي نقوله إن شاء الله احنا الناس تخدم على روحها، وانا نشجع الناس باش للعمل، والباقي بحول الله ربي يجيبه
0: ان شاء الله. اليوم كثر الحديث على سوق معناها اسعار الزيت والزيتون في العالم، الموسم على وشكل انطلاق، ايام قليله، فما تقديرات، فما دول خرجت تقديراتها، فما دول لا، ولكن في كل دوله نعرف حجم التقديرات اللي هي جزء من مؤشر من مؤشرات عدة تساهم في ضبط التسعيرة العالمية.
1: بالضبط بالضبط، هو توا الدول الكل خاصة الدول المتوسطية هي المنشأة لزيت الزيتون على نسبة في العالم، توا قاعدة تخرج في الإحصائيات اللي من بينها تونس زادة كذلك، احنا خرجنا الإحصائيات متاعنا. لكن أول حاجة نبدأ بها هو بالنسبة مثلا نبدأ لبلادنا تونس، هو نعرف اللي عندنا انخفاض في الإنتاج بالنسبة للسنة الماضية بحوالي 47%، الحقيقة معناتها انخفاض كبير، هو ناتج عن المناخ وعن الطقس وعن الحرارة اللي جاتنا، تتذكروا الحرارة الكبيرة اللي جاتنا في الصيف،
0: وعن المعاومة سي محمد أيضا، معناه بغض النظر عن الحرارة
1: حتى المعاومة، لكن حتى الإنتاج التونسي ولا يعتمد على السقوي معناتها كثير لا، وهذا الشيء اللي يمكن يعدل الانتاج بتاعنا ويخلينا توا معناتها استابل معناتها. لكن انا التأثير الكبير هو تأثير المناخ، الحقيقة المعاومة موجودة لكن المناخ هيك الحرارة الكبيرة توا، ثم مثلا توا ثم إشكالية كبيرة لو قاعدين نشوفه، خاصة بالنسبة لنوعية الشمليلي الزيتون قاعد يكحل ويطيح. والزيتون في الفترة هذه ايش مش يعمل له الفلاح توا، معناتها كانوا حتى كان مش يلمدوا ما نتصورش فيه حتى كميه نتاع زيت كبيره، والزيتون هذا اللي طايح بالنسبه لي اللي هو يعتبر خساره للانتاج الوطني زاده، رغم اني مثلا العباد قامت بالسقي وحاولت باش تنقذ ما يمكن انقاذه، لكن في الاخر انه الامطار اللي جات الاخيره الحقيقة منعت شوية
0: رجعت الروح منعتها. نعم صحيح،
1: رجعت الروح في الصابة ورجعت الشجرة حية منعتها ورجع الزيتون، إنما اللي كحال ما عادش فيه حتى دواء، هذا هو اللي ساهم في تخفيض الانتاج.
0: معناها التقديرات حتى كان فما توقعات معينة باش تزيد تتراجع،
1: لا مش تتراجع على الحقيقة التقديرات، هذا مما لا شك فيه، التقديرات في الأول خرجت حوالي 320 ألف طن، لكن بعد وصلت قالوا 300، لكن حسب التقديرات اللي تو نشوفوا فيها تو ما تفوتش 280 ألف طن
0: زيت،
1: 280 بين 280 و 300 أقصى حد 300، أما ما توصلش. هو أنا ديما نقول التقديرات الأولى راهي كانت يمكن تكون صحيحة قبل ما تجي هيك الحرارة، لكن لما جيت هيك المناخ معناتها اللي أثر على شجرة الزيتون في الحقيقة، أنا كيما قلت لك توا ثم نوعية الشمليلي توا قاعد ثم برشة ثمار قاعدة تطيح تحت الشجرة وفيها وإشكالية ما تيجي بتعملها بها شيء، معناتها ما فيها لا زيت وهي معناتها ثمار خسرناها، لكن هذا شحب ربي احنا نقوله في الأخر، هذا هو الطقس ويزمنا نتعامله مع التغير المناخي. احنا سنا بحول الله مش نكونوا في مستوى 280-290 ألف طن أقصى حد الحقيقة، أنا حسب هذه ما نشوفه حسب معناتها تطلعي في الانترنت وشوف معناتها وحسب نسبة هذا هو الانتاج بتاعنا مش يكون.
0: السنة الماضية قديش حققنا زيت زيتون؟
1: السنة الماضية حققنا أكثر من 500 ألف طن.
0: نعم، معنا كانت التقديرات قريبة برشا،
1: قريبة برشا، وكانت المناخ مشى معنا.
0: نعم
1: المناخ مشى معنا،
0: ثم استقرار السنة الماضية
1: معناتها جات الأمطار
0: وجات البرد، ذاك البرد اللي يعمل الزيت في الزيتون.
1: أهم حاجة شجرة الزيتون باش تعطيك زيت هو برودة الطقس، راهو إذا درجات الحرارة ما تصوبش تحت 12 و10 درجات في الليل راهو ما ثمش إنتاج في الزيت في الثمرة.
0: نعم
1: ما ثماش، وراك حتى كان مش تخرج زيت مش تخرجوا أورنار معناتها ما هوش حسب المعايير الدوليه، وما هوش معناتها حتى الدول في التصدير مش يشدوا لك، يقول لك انت ماكيش مثلا في الاسيد اوليك، هذا الحمض الاوليك، يقول لك انت تحت ال 58% ولا تحت 56%، ما يقبلكش. ولذا احنا توا الحمد لله صبت المطر والحال ان شاء الله المطر الجاي، هو من المستحسن تاخير شويه، معناتها مش برشا تاخير
0: جني.
1: الجني على الاقل تبرد الدنيا وتولي الكميه نتاع الزيت في الثمره موجوده، واحنا على الاقل رقعوا اللي مش يدخسروه في الثمار اللي تحت باش الزيوت تلقاها. هذا هو الحل الوحيد، معناتها نستنى
0: هو المعدل العادي في تونس، معناها في الوضع زيتونه تعمل كيف تقريبا 20% نسبه الزيت في الزيتون.
1: وصلت السنه الماضيه حتى ل 30%، ونجم نعطيك المناطق، ثم مناطق في الشفار في المحرات في معناتها، ثم في الغريبه وصلت حتى ل 30% معناتها. وثم لكن ثم حاجه بها، ثم الشجر الصغير هذايا الزيتون السقوي الصغير دخل طور الانتاج، وهو اللي قاعد يزيد قاعد يرقع في الخسائر اللي نتاع الشجر الكبير. معناتها احنا نقولوا لكن ثم حاجه ممتازه جدا، انا نتصور السنة حتى رغم الانتاج نتاعنا نقص، ما احناش مش ندخلوا معناتها الاموال والعمله الصعبه اللي دخلناها، لكن مش نقربوا لها، راهو الثمن ماهوش باش يطيح. نعطيك انا مثلا في الدول المتوسطيه، مثلا اليونان حوالي 270 الف طن عندها سنة، ايطاليا كيف اسبانيا راهو تو يقولوا 1300 و1500، انا امس باتصالاتي قالوا لي ما تفوتش ال 1300، قال حتى هما تاثروا بالطقس، نفس الحكايه نتاع تونس. معناتها انتاج ايطاليا انتاج اسبانيا ما هوش مش يفوق ياسر السنه الماضيه، راهو في نفس الانتاج، وراهم نفس الحكايه. وهذاك علاش انا تو باش نرجع لك على الاثمان، راهي مش الاثمان مش تستقر ولا تطلع، يستحيل باش تهبط، على خاطر اسبانيا وايطاليا نفس الحكايه، عندهم اسواق مفتوحه ويلزمهم كميه باش يوفروا هذه الكميه للاسواق نتاعهم المعتاده اللي متعودين بها هما.
0: علما وان الدول الاوروبيه تستهلك في زيت الزيتون معناها في عاداتها الغذائيه اكثر من التونسي،
1: اكثر بكثير. مثلا احنا في تونس تعرف قد تستهلكوا
0: 0.20%
1: 20,000 طن 20,000 طن، معناتها احنا في تونس ما نجموش تحكيوا على زيت غالي وزيت رخيص، راهو انتاجنا ضعيف، والدوله قاعده تقوم بواجبها، قاعده توفر في زيت فيك 20,000 طن، معناتها حكايه فارغه. احنا نحكيوا ديما على العمله الصعبه، معناتها تصديرنا باش نعدلوا الميزان الغذائي نتاعنا، هذا هو الهدف نتاعنا. الهدف نتاعنا السوق الداخليه مضمونه بحول الله، انما احنا السوق مثلا السناك وصلنا باش صدرنا حوالي 300,000 طن، معناتها حاجه ممتازه، راهو راه الميزان الغذائي نتاعنا ولا معناتها معدل واكثر ولا
0: فائض
1: معناتها، وهذا شيء ممتاز للبلاد. معناتها احنا على الاقل نستوردوا في القمح ونستوردوا في المواد، ثم مواد غذائيه اساسيه نستورد، على الاقل الزيت قاعد يغطي لنا معناتها.
0: ولكن فما خدمه كبيره لابد تكون بها الدوله والمجتمع المدني والمختصين، انه يدرجوا زيت الزيتون ضمن العادات الغذائيه. كان نعملوا احصائيات وانت تاكد الشيء هذا، يمكن التونسي يستهلك اضعاف مضاعفه زيت نباتي مقارنة باستهلاك زيت الزيتون، والزيت النباتي ياخذ فيه اقل نوع الليتر ب 5000 ولا ب 6000
1: بالضبط. هو انا نمشي مع الدعم اللي ماشي للزيت النباتي اللي نستورد فيه، كان يمشي لزيت الزيتونه ونستهلكوا زيت الزيتونه حتى صحيا، راهو عنده برشا حوايج جانبيه، راهو حتى الادويه ينقص الاستيراد الادويه، راهو راه خاطر المنافع
0: نعم
1: منافع جمه، معناتها ما تنجمش تحصيها. معناتها انت تصور الطلين تو يستوردوا في زيت الزيتونه اللي ينتجوه ما يحررهمش،
0: نعم
1: معناتها وعندهم اسواق، شو يعملوا؟ يلتجوا لتونس، قاعدين ياخذوا في الكميه نتاعهم الكل من تونس، تو كلهم كيما اسبانيا كيما ايطاليا في الوقت الحاضر
0: انظارها لتونس،
1: يحضروا كيفاش ياخذوا الزيت من تونس.
0: وللاسف معناها احنا هذايا في عوض باش ياثر على الاسعار ايجابا وترجع نسبة معينة للفلاح وتغطي له التكلفة وكذا، فما حسابات تصير في السوق الداخلية لأنه يتحكموا في الأسعار، والارتفاع الخارجي ما ينعكسش إيجابا على الأسعار في الداخل.
1: بالضبط، هو هذه هي المشكلة، أنه الأسعار البرة ما تقابلش مع الأسعار في تونس، معناتها ما هوش قاعد يأثر إيجابا، وخاصة المتضرر الكبير هو الفلاح. أنا نشوف ديما نشوف نلقى الوسيط هو اللي قاعد يصور، هو اللي قاعد معناتها يجري في ثمرة الفلاح. الفلاح مسكين 7 ولا 8 شهور هو لاهي بالزيتونة، هو لاهي العام كامل، وبعد الوسيط هو اللي يصور أكثر. هو هذا دور الدولة تحاول هي معناتها باش
0: اليوم ربما منصة نجم تكون حل لكشف العقود، لكشف الأسعار اللي قاعدة تتباع للخارج. نشوف الأمور نشوفوا خلفهم وعلاش وكيفاش، علاش هكا، علاش يربح واحد وعملوا. كنت تتذكر وصلوا أطلقوا الحملة متاع طيح السرافة، تتذكر سي محمد؟
1: بالضبط بالضبط بالضبط، صارت مشاكل. هو أحسن حاجة نعملوا منصة واللي مش يصدر في المنصة أول حاجة تقول لي مراقبة ذاتية حتى للدولة، معناتها أنت قديش خرجت وقديش دخلت فلوس، معناتها هذه أول حاجة. وثاني حاجة ينقص تأثير هذاك السماسرة،
0: نعم نتمنى
1: ينقص كثير، ولا يمشي حتى للصفر.
0: اليوم بحسب الأرقام واتصالاتك قديش نجم تبدأ الأسعار من وين يا خطر؟ الناس بدأت تخضر.
1: الأسعار في تونس توا زيت الزيتونة ما يجيبش 11 دينار لتر، وبالنسبة للتصدير 13 دينار و700، هذا حسب الحسابات.
0: أعطيني الباز.
1: والله الباز راهو مشكلة. الباز ديما نرجعوا كما قلت انت، لو كان نعملوا منصة الباز ليش محكمون فيه؟ الباز هذا انا ما عنده حتى سانس، معناتها ما عنده حتى فايدة. انا بالنسبة ليلي نحب نطيح السوق نطيح الباز، نحب نعلي السوق نعلي الباز، معناتها تولي مربوطة بناس معينين اللي ياخذوا في كمية كبيرة هما يحكموا في الباز.
0: وهكا اللي صار في السنوات الأخيرة تقريبا.
1: بالضبط، انا ما نجيبش نعطيك الباز، نعطيك الثمن قديش يجي يوصل للثمن. الثمن مثلا نقول لك انا بالنسبه حسب الاحتياطيات وحسب ما شفت معناتها 11 دينار، وبالنسبه للتصدير 13 دينار و700 لتر.
0: الزيتون كيلوغرام قداش يتباع؟
1: الكيلوغرام نش نعطيك بالاورو مثلا بالنسبه لتونس بين 3.7 اورو وبين 4.15 اورو التصدير.
0: هكا زيت
1: زيت
0: زيتون نحكي.
1: زيتون، لا الزيتون ما اذا كان الزيتون باش انا ديما نمشي شيرة الفلاح. اذا الفلاح باش يخلص وكل شيء ما يزميش يكون تحت 17 بين 2000 و 18 100.
0: يزمي الفلاح ينتظر في 3000 يا سي محمد، ينتظر في 3000 اقل حاجه 3000 3000 ونص، معناها
1: اقل حاجه بين 1800 ولا 2000
0: حتى 2000 ما يخلصش، معناها اذا كان طاقه واسعار وادويه وعمال متاع عام كامل.
1: ما يحكم فيك السوق، زادا يحكم فيك السوق، ذاك يقول لك انا اذا كان انا مش مبيع كذا يزمني ذلك. انا بالنسبة لي تو تحت الالفين اخطر عملين، وصلنا الدينار وصلنا 15
0: تتمطم وصلت الستة الاف، الرمان باربع الاف ونص في البدايات. ما نعرفش انا الاسعار كلها غلات، جت على الزيت الزيتون وعلى الزيتون، معناها
1: بالنسبة لي لهم الزيتون شوف كيفاش هو انتاج ما يصبرش.
0: نعم
1: يجمعوه يزبك تبيعه، اما عندك حتى حل
0: لا ينجم يعصر ويتحكم في يخبي الزيتون الى حين.
1: على كل
0: ديوان فما تسهيلات من الديوان الوطني لزيت الزيتون وغيره، ان شاء الله الدوله تكون متهيئه لموسم.
1: هذه تحذيرات تكون ما تكونش توا في الموسم.
0: نعم.
1: تحذيرات قبل، ويزم كيما نقولوا احنا قداش عندنا انتاج، قداش عندنا طاقه
0: للتخزين. نعم، للحديث بقية سي محمد، ضيعنا برشا وقت اليوم قبل انطلاق الحصة. إن شاء الله نبرمج موعد قادم تجيب أحذانا ويكون المؤشرات كلها وضحت أكثر.
1: أنا أقول لك حاجة برك، هو أنه بحول الله رغم الانتاج القص، الخبرة متاع التوانسة وليت خبرة عالمية ودولية، والجوائز اللي ناخذوا فيها معناتها الأثمان البرة راي مش ترخص مش تزيد.
0: ان شاء الله هدايا يمشي في ميزان الدولة، ما يمشيش في ميزان الافراد والاشخاص اللي هما ياخذوا في المجهودات الجماعية، ومن بعد تالي هما بيدهم يحاولوا المجهودات والارباح هذية لدول اخرى، معناه وهذا اللي يلزم نعملوا له حل.
1: هذا ويلزم ما نجم نوقفوه، كانش كي نعملوا منصة تصدير ديز وقت قيد غادي، خاطر انت بتخرج من البورت ولا ما تقيد في المنصة.
0: هو في استضافة سابقة النائب رئيس لجنة الفلاحة ولا عضو تو في لجنة الفلاحة سي حسين جربوعي قال راهو اتفقوا مع وزارة التكنولوجيا على انه المنصة امر سهل ومقدور عليها، ان شاء الله مع افتتاح الموسم تكون جاهزة. وهي في سوق جرمدة كانت بورصة في حد ذاتها، معنا العالم الكل يتبع في الاسعار يوميا.
1: من الأسف انتهى سوق قرمدة.
0: إن شاء الله ترجع فيه الروح. كل الشكر وتقدير لك سي محمد بوزيز على التفاصيل هذه. شكرا لك. فاصل قصير ونستقبل ضيفنا الأستاذ سابر الكتاري، نحكيه على الصلح الجزائي المرسوم الجديد، شنو فيه والأهم الإجراءات الجديدة والفئات المستهدفة.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
3: اسمع كلمني كلمني.
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
5: اريدو طور عالمك.
6: اقتصاديات

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم من زيت الزيتون إلى الصلح الجزائي. المرسوم معناها مازال كيخرجني أهم الإجراءات، شنو اللي تغير في المرسوم والفئات المستهدفة والحيز الزمني لكل هذا؟ سعيد باستضافة الأستاذ سابر الكتاري. أستاذ أهلا وسهلا مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا.
1: شكرا سي فيصل وتحية لكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: الحقيقة معناها فئة مهمة تبحث على صلح مع الدولة ولتسوية الوضعيات، يعني كي نقولوا فما إجراءات جديدة، فما تعديل، كانت فما عقبات معينة في المرسوم السابق؟
1: فعلا هو كان فما عقبات من 2022 تاريخ قرار القانون متاع الصلح الجزائي، بقات الآلية مجمدة، معناتها تقريبا مجمدة، ما فماش
0: رغم التغيير في تركيبة اللجان،
1: رغم التغيير في تركيبة اللجان وسناد صلاحية المجلس الأمن القومي للنظر في بصفة نهائية في المطالب. قعد الإطار القانوني يتمثل في القانون هذاك متاع 30 سبتمبر 26، اللي هو تنقع في 30 سبتمبر 26، لكن قعد الإطار الأصلي هو 20 مارس 22، اللي هو كان في مرحلة أولى يسعى لأنه يجعل الآلية أكثر نجاعة وأكثر مقبولية، لكن هذا ما تحققش وما ثمش عائدات.
0: ما ثمش أرقام مثلا قديش نسبة الملفات اللي استفادت منذ مارس 22 التوى؟
1: ما عناش غير أرقام، ما ثمش أرقام، لكن اللي نعرفوه احنا بحكم معناتها اطلاعنا على زملائنا واللي عندنا ملفات واللي عندنا ملفات واللي اللي هو فما عديد الملفات اللي بقيت مجمدة، بالرغم من انه بعض الأطراف عبرت عن قبولها لل
0: العقبات المادية. في شنو ما
1: العقبات؟ فما عديد العقبات، اللي أهم عقبة في النسبة للقانون القديم هي مسألة التسبقة والخلاص، اللي هي كانت في النص الأصلي الصلح الوقتي، هذا الصلح الوقتي اللي هو إذا كان صلح نهائي هذاك باش يخلص الكل. في الصلح الوقتي يلزم يخلص 50% على الأقل، والتزام بدفع الباقي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر. هذه كانت عقبة كبيرة ياسر بالنسبة
0: لل...
1: تغيرت
0: 50%،
1: معناتها النسبة هذه إمكانية تمديد معناتها إلى أكثر
0: سنتين.
1: إلى سنتين، معناتها أكثر من سنة، مع السماح بتقديم معطيات جديدة هنا في الأثناء، فما مرونة أكثر. وإضافة فقرة أخيرة للفصل 25، تجيز اللجنة اقتراح نسبة أدنى من 50% مراعاة لملابسات كل ملف، معناتها ما عادش هذيك النسبة جامدة، زادت نجم تكون
0: قابلة الأولى حسب الحال،
1: حسب الحالة ومراعاة لمعطيات كل ملف. هذه تبدلت حسب القانون التنقيح الأخير، ومع حذف التوزيع الجامد للعائدات. اللي هو كان
0: توزيع جامد،
1: العائدات كانت في القانون معناتها التوظيف، النص قبل التوظيف كانت العائدات توزع بصفة ثابتة 80% للمشاريع المعتمديات بالمعتمديات و 20% للجماعات المحلية. توا ما عادش فما هذه النسبة الجامدة 80% للمشاريع المعتمديات و 20%، ولا لهنا العائدات هذه يخضع لتوظيف لقرار مجلس الأمن القومي، توظيف العائدات مع توقع حذف هذه النسبة هذه،
0: ولا نسبة التوزيع حسب وين يشوف المصلحة،
1: وين يشوف المصلحة، معناتها باش يتم بقرار. كانت قبل توزيع هذا يكون بمقتضى أمر حسب النص القديم في بعد التنقيح، ولا يخضع المجلس الأمن القومي هو اللي يقع التوزيع هذه.
0: هذه حاجة،
1: هذه نجم نعتبروها تغيير اللي هو نجم يكون أكثر نجاعة بالنسبة للتوزيع العائدات، لكن في المقابل هو ولا خاضع للسلطة التنفيذية، معناتها خاضع بالكامل توزيع العائدات متاع الصلح الجزائي ولا خضع بالكامل للسلطة التنفيذية هي اللي تقرر
0: هي المعتمديات. هو سواء باش يكون معناها باش يعمل في معتمديات ما نعرفش انا جرزونة ولا في معتمديات
1: بهذاك بين المعتمديات, اما بين الجامعات المحلية والمعتمديات هذيك التفرقة معناتها شنو اللي تخصص
0: بالنسبة
1: قداش نسبة الجامعات المحلية وقداش نسبة المعتمديات.
0: بالنسبة لرجل اعمال ولا اللي باش يدخل على الصلح الجزائي ما يعنيش برشا معناها الفلوس
1: لا لا ما يهمش, احنا نحكيه من نظرة المشرع ومن نظرة المجتمع اللي نعم. هو هذي الفصل يهدف إلى أنه يرجع حقوق الشعب.
0: نعم. شكون الفئة المعنية بالصلح الجزائي؟ شكون اللي من ناحية عندهم فرصة ومن ناحية يلزمهم يدخلوا في الصلح الجزائي؟
1: اللي معنيين بالصلح الجزائي كما من الأول ما تبدلش نطاق تطبيق الصلح الجزائي
0: حسب اللي هما
1: أي من باب تذكير هما أنهم الأشخاص اللي هما عندهم دعاوى معناتها إجراءات ودعاوى وترتكبوا جرائم اقتصادية ومالية بأفعال وممارسات ترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن يترتب عنها منافع غير شرعية
0: هذه يلزم
1: أو غير مشروع حكم. أنتجت ضررا ماليا للدولة أو للجامعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية. معناتها يكون الاستلام ما هوش من مرتبط بالأشخاص القانون الخاص, معناتها اللي هو في شركات خاصة وإلا في تصرفات معاملات بين الخواص ما يشملوش
0: مشاريع تبع الدولة اللي ألحق ضرر بالدولة
1: ولا بالمنشآت والمؤسسات العمومية الممارسة فيها الدولة ولا بالجامعات المحلية اللي هي معناتها الدولة بمفهوم الموسع
0: يعرفوا رواحهم هم في حالة إيقاف هم في حالة صراحة هم في حالة تتبع
1: هذوما فما أنواع صحيح فما اللي موقفين حاليا على ذمة العدالة وما زالوا معناتها ملفاتهم جارية فما المحكومين بحكام نافذة قابلة للطعن وثم اللي باتة وفما اللي عندهم أملاك مصادرة وفما اللي ما عندهمش أملاك مصادرة وهذه الآلية متاع الصلح الجزائي وتيسيرها هي معناتها أكثر فاعليتها وأكثر نجاعتها تستهدف اللي عندهم أملاك مصادرة أموال معناتها بصفة عامة أملاك منقولة وغير منقولة مصادرة عندها سنوات ما فماش عليش باش تقعد وضيع عليها تلك الشكلة هذوكم معناتها يكون من مصلحتهم انهم ينخرطوا في
0: التسوية
1: في التسوية في الصلح اللي هو معناتها جاء تنقيح باش يعالج العائق الاكبر. العائق الاكبر هو مسألة ال
0: 50% وستة شهور
1: بالرغم انه ابقى على عائق اخر اللي هو لا يقل اهمية. العائق الاخر هو يتعلق ب الجمع بين الزيادة 10% عن كل سنة مع نسبة التضخم. معناتها ما نتحدثوش كان على الأموال المستولى عليها معناتها ذيك باش تخرج في تقرير وتبدأ معروفة, لكن على كل سنة معناتها من تاريخ الأفعال هذيك
0: معناها اللي عمل في 2010
1: اي اللي عمل في 2010 تو عنده 16 سنة عنده
0: 16 سنة
1: اي عنده كل على كل عام 10%
0: زيادة 160%
1: زيادة اي 160% زيادة بخلاف نسبة التضخم معناتها اللي هي
0: بخلاف 5% مثلا
1: اي نسبة 6. التضخم اللي تعملها اللجنة التضخم المالي الفرق بين الزيادة اللي هي حسب النسبة اللي معتمدة في السوق المالية
0: مش 5% اللي نعرفه احنا متاع التضخم
1: إيه لا مش هيك هي أي. لا لا 5% نسبة
0: تضخم المبلغ
1: تضخم المربح المبلغ معناتها انت تو مبلغ كيف تقول
0: كان
1: انت
0: مليار ولا
1: انت
0: 10 مليار
1: كي تقول مليار سنة 2010 وتجيب مليار سنة 2026 ما هوش نفس المليار
0: وفي صالح رجل عمله
1: ايه ما هوش نحكي لك باش لا يعدلوه هو يتعدل
0: بالنسبه مليار قبل قداش توا مليار
1: ديجا المليار هذاك بالنسبه للنسبه الماليه النسبه المدنيه يتزيد على الاقل بين 7-8% على كل سنه
0: ولو انه مليار قبل اقوى من مليار توا مليار
1: أقوى
0: قبل
1: في كان واحد السوق بتاع وقتها
0: اي وقتها كان وحده 1.4 او 5
1: اي اما وقتها في السوق وقتها كان يقضي اقوى من تواك
0: اي
1: وهذيك هي التضخم هذيك نسبة التضخم اللي هو تواك الفارق هذيك بين الفاعليه ولا
0: سعر الصرف
1: بخلاف سعر الصرف حتى في السوق مع سعر السوق
0: الأسعار.
1: معناتها الأسعار في البلاد. يعطيك الانديس، يعطيك المعطى المؤشر قداش باش تكون التضخم، ومع هذايا ديما يقع التحيين على كل سنة بعشرة في المية. هذايا كان، هذايا كان عاقرة خاطر تو مبالغ، إذا كان نحكيوش على راهو فما بعض الملفات اللي فيها ملايين دنانير.
0: أنا علاش سألتك شكون المعنيين؟ المبلغ كل... المبلغ من من من إلى من وقتاش يولي يدخل في دائرة الصلح الجزائي؟ فما عنده خطايا تاع 400 ما نعرفش.
1: لا لا ما ما ثمش حد تحديد من ناحية المبالغ، معناتها احنا عندنا أنواع القضايا الكل تجم تشملها، من الموظف البسيط اللي هكا معناتها تسوي له نفسه ويستولي على بعض أموال معناتها حتى بضعة مئة دنانير ولا ألف دنانير في خزينة متاع إدارة عمومية ولا غيره،
0: إن شاء الله حتى خذ سيارة مثلا
1: ولا سيارة ولا اللي هو مع أي ما أي استيلاء معناتها من أي مبلغ للي من لا نهاية من مبالغ. وهو بالعكس هو هذا الصلح الجزائي هو بالنسبة لهذوما كانت فرصة، هو مش مش مقصودين هما، لكن القاعدة القانونية يزم تكون عامة ومجردة، دونك هي جات تطبق على الوضعيات الكل محددة موضوعا وكهو. مدام استيلاء على أموال راجعة للدولة ما ما ما, ما, ما يجمش تفرقة. فما حاجة أخرى هي أنه اللي موقعش أخذ بين الاعتبار في القانون هذية هي أنه ال معناتها ثم ناس قضت في السجن توك، فما ناس
0: فتره معينه
1: قضت في السجن فتره معينه،
0: هذاك يتخصم من الرصيد المالي باش نحسبوه.
1: ما ثماش ما يتحسبش، ما عندوش حتى، معناتها توي نجم واحد اللي هو ما
0: محكوم
1: قضى
0: 15 عام
1: محكوم
0: حبس.
1: هو في الخارج
0: في الخارج
1: ما قضاش حتى نهار اللي ما قضاش حتى نهار يجي ينخرط في الصلح الجزائي ويعمل واحد ويخلص ويمشي. وفما شكون اللي طبق عليه موقوف وعنده سنوات في السجن وعنده أملاك مصادرة وزيد كيف كيف وقت اللي يقع تفعيل الصلح ويصير الاتفاق النهائي ولا الوقتي معناتها ما ثماش ما ثماش
0: نجمش هذايا المشار أخذها بعين الاعتبار وقت اللي قال أنه النسبة ما هيش بالضرورة 50% ثابتة، أما تنجم تنخفض حسب الحالة، إذا كان عدى عدد كبير من السنوات النسبة تنخفض، فعود بش يدفع 50% تسبقه يدفع ما نعرفش أنا 30% 20%
1: حسب إلا كان تنخفض في بالنسبة للتسبقة الأولى.
0: أما المبلغ ما يخفض،
1: المبلغ النهائي مش بش ينخفض،
0: ما يخذوش بعين الاعتبار السنوات،
1: ما ثميش حتى في النص
0: حتى إشار
1: لا القديم ولا الجديد، فمش حتى اعتبار للشيء هذا، بل أكثر من هذا. فما معناتها السلبية الأخرى اللي ما يقع إيقاف التتبعات
0: إلا ما توصل المرحلة النهائية،
1: إلا ما يقع التنفيذ النهائي، معناتها يقع تعليق صحيح معناتها التنفيذ،
0: إذا كان في السجن يخرج مثلا
1: يخرج لكن
0: أما هو على ذمة القضاء،
1: ما زال على ذمة الملف مفتوح معناتها يعمل الصلح الوقتي. إذا كان نعمل الصلح الوقتي ونفذ الشرط الأول للتسبقة ويقع عليه من عند المكلف العام بنزاع الدولة للنيابة العمومية ولا للمحكمة المتعهدة، فإنه يمكن الطلب إفراج عليه، ولكن يبقى الملف مفتوح
0: جاري لأنك ما عادي، ما هيك هو الأصل في الشيء بش يجبر السيد لإتمام بقية الإجراءات والالتزام بها. إذا كان باش تسكر الملف معاش باش يدفع البقية،
1: أي هذا هو، هذا هو مش يتسكر الملف لكنه ينجم يكون فما تتبعات جديدة. معناتها هو من المفروض خاطر التتبعات القديمة ثقيلة، تتبعات معناتها تتعلق باستيلاءات عمومية، معناتها ينجم يكون فما تتبعات خاصة بعدم تنفيذ اتفاق مثلا، ينجم تقول أنت تعطيه جزائي على عدم التنفيذ خاطر هو كيف اللي سبق 50% في كل حالة تسبق 50% زادة، ما هوش مخلص حد شيء، دونك ينجم يكون فما حل آخر. لكن صحيح ما ينجمش يكون أنه يقع سقاط التتبع بصفة مباشرة، لكن هذية زادة قعد كان ينجم يكون فما فيه اجتهاد باش يقع
0: في الأخر. يقول لك أنت إذا كانوا في الحبس وخرج ولا يكونوا البر أو باش يوقفوه مثلا، دفع 50% ودخل باش يوقفوها، ما يوقفوش
1: كيف بعد ما يخرجوه؟
0: لا مثلا انت اعطيت زوز امثل،
1: اي
0: المثال الاول هو في رهن الايقاف،
1: هو
0: عمل التسويه 50%
1: اي باش يخرج
0: باش يطلع اطلاق سراحه، وواحد هو فار البر،
1: اي
0: باش يعمل عنده الإرادة كلف المحامين وكذا باش يعمل تسبقة 50%.
1: أي باش يقع إيقاف تنفيذ.
0: لا يدخل الأراضي.
1: يدخل أي نجم.
0: ويصير تتبع في إيقافه معناها ولا؟
1: لا لا لا ما يقعش إيقافه هذيك صحيح. أنا نحكيه على اللي قاعدين اللي قاعدين بالضبط.
0: ما وإحنا توك.
1: تحملوا عقوبة. سجنية لكن هذيك راي معناها
0: يلزم
1: لكن زاد فما لهنا بالحق ما مسألة مهمة ويجم حتى المواطنين والمستمعين من تبهولة راهو ثم ممكن لبس ولا خطأ يقول راهو تو يعدي السجن وما يخلص
0: لا
1: راي ما فماش هذي
0: حتى كان محكوم بخمستاش بعشرين
1: اللي هو معناتها محكوم وحتى في النص النص الاستيلاءات اللي متعلق المنظم الجنايات هذي بتاع الاستيلاءات دخل الدولة الحكم القاضي بالإدانة يقضي في نفس الوقت بيلزم وبيرجع المبالغ
0: لأن فما أملاك يتم مصادرتها معناها
1: نعم يمكن أنه تواك يقضي بإرزام وبيرجع المبالغ ينجم حسابيا بالنسبة للي مثلا عنده 10 سنين مبالغ إذا كان باش تصير الاكتواليزاسيون
0: تحين
1: 10% تحين كل سنة يولي باش تزيدوا 100% ينجم إذا كان هو باش يقضي الربطية والسجن متاعه ويولي يرجعها من غير 100% ينجم يكون هكاكا معناها ثم أشكال هنا خطر المحكمة باش تقضي بإرجاع المبالغ المستولى عليها ما فيهاش فوائد
0: اي معناها لانه هو خلص السجن
1: هو نجم اللي خلص تواك عدى 3 سنين ولا عدى ما زيت له 3 سنين اخرين ولا ما زيت له عامين فعنده تكلفة كالعامين
0: احنا نعرفوا عدد الناس اللي نجم يشملهم القانون معناها اللي فارين ومعنيين بالاستيلاءات هذية وبالصلح ولا في السجن فما ارقام
1: ما عنيش ارقام رسمية يعني أنا ما عنديش علم حتى رقم رسمي ما شفتش حاجة هكا خرجت في الاتجاه هذا المعلن أنه فما مبالغ هم
0: كبير
1: ما فما
0: قداش شنية المؤسسات شنية الاستيلاءات
1: بالضبط ما فماش شنية المؤسسات المعنية فما قائمة الأولية المعروفة
0: اللي هي تقرير عمر بن عمر
1: عبد الفتاح بن عمر ولكن حتى بعد مع المرجع الرسمي هو يتعلق بقائمة الأملاك المصادرة
0: ينجم يكون فما ناس أخرى دخلت على الخط وصارت استيلاءات أخرى بعد الثورة وغيره وكذا مش بالضرورة كان في الفترة هذيك ما
1: لا ينجم يكون هو توك في النص وقت اللي جاء في 2022 ما ربطش بال
0: كان بالثورة
1: الثورة ولا ما قبل الثورة هو جاء
0: ما فماش مبدأ التقدم أنا إسقاط قضايا بمبدأ التقدم ما فماش
1: لا ما فماش هذيك
0: أيوة.
1: وزيد التنقيح اللي صار في 20 مارس 22 في قبل هذي القانون أيوة. كانت سياخته وكانت الهدف منه أنه تكون آلية دائمة ما عادش آلية مرتبطة بالمشاكل متاع اللي عندهم استيلاءات مع الدولة في ظرف معين اللي سبق القانون ولات الهدف مبدئيا وهكا تحسوا من صياغة القانون أنه باش تكون آلية مفتوحة
0: لاستعادة الدولة
1: الأموال المنهوبة القضائية. واختصار الأجل وهذا يندرج في بصفة عامة في تصور مع قانوني
0: شيء من العدالة
1: عام راهو موجود في في في في مجال الأعمال في مجال الأعمال موجود أنه راهو العقاب الجزائي السجني السالب للحرية ما عنده حتى جدوى في مجال الأعمال والتصرفات المالية المضرة والخطأ يتعلق
0: بأمور مالية خلص مالية خلص مالية
1: اللي باش يستولي ولا باش يغلط ولا يتصرف ولا يتسبب في خسارة يعوض
0: لأنه كي باش يدخل هو للسجن قد يترتب على خسارة مضاعفة حتى اللي تم الاستيلاء عليها
1: باش تاقف
0: ما عندوش باش يخلص
1: وما عادش باش يخلص وهو ولكن وزاد في الواقع زاد فما السيولة المالية راهي تبدا شركات موجودة لكن السيولة المالية ما تكونش متوفرة بالمقدار هذاك الكبير اللي هو
0: لأنه
1: في وقت
0: ما فما ثقة وفما تبادلات
1: فما برشا تبادلات في مرحلة صيرورة وعمل الشركة طالما هي تخدم قاعدة تدور إذا كان
0: يضاف إلى قانون الشيكات اللي تنحى ويضاف
1: يضاف إليها قانون الشيكات اللي تنحى اللي هو زاد بالحق
0: زاد عطل
1: اقتصاديا برشا واللي تفهم إشكالية في وسيلة الخلاص هذه اللي هي كانت معناتها ولو أنه معتمد
0: لا ما نتصورش الصلح الجزائي حتى كان فما الشيكات توا معناها باش يمكنهم من آلية الخلاص بالشكل
1: لا بلا بالشيك بالشيك لا بالشيك خلاص هو
0: أني
1: خلاص يلزم يتثبتوا من خلاص فما حساب معناتها مفتوح يلزم يتصب فيه الفلوس ويقع
0: هي على الأقل معناها إن شاء الله يكون فما تحين وفما أرقام تصدر معناها يعطيونا قديش من رجل أعمال استفاد وقديش من إنسان قبل معناها ودخل وانخرط في الإصلاح هذا اللي باش تشجع حتى عدد الناس أخرين متردين ولا كذا وبالتالي تستعيد الدولة جزء من الموارد الإضافية لبعث بعض المشاريع في مختلف المعتمديات وغيرها اللي هي مسؤولية المشرع باش يحدد المكان. في كلمة قبل دقيقة قبل جولة الظهير السبت
1: في كلمة إن شاء الله فما عناصر تفاؤل معناتها في أنه التنقيح هذا الأخير اللي هو بشي يحقق أكثر ويحفز أكثر ويحقق الأهداف المنشودة من القانون, لكن ما مش متوقع أنه بشي يكون عنده تأثير كبير ياسر مبدئيا خاطر التنقيح محدود كما شفنا محدود في بعض في بعض الجوانب علاوة على أنه المسار باش يقعد ديما طويل معناتها باش يتقدم المطلب للجنة وبعدين هي تعطي تدرس ملف وبعد ترفع الأمر للمجلس القومي والنظر فيه باش يكون طويل
0: حتى هي مبالغ
1: مبدئيا يلزم تفعيله بطريقة في التطبيق هو اللي باش يحكم لنا وباش يعطينا صورة أوضح على نجاعة التنقيح.
0: كل شكر وتقدير ليك, إن شاء الله تكون لنا عودة لمزيد كل ما فما جديد في الملف تكون لنا أكثر تفاصيل معك سيد سابر الكتاري. الأستاذ شكرا على حضورك معنا المجال لجولة الظهيرة. شكرا لبوجلبان أنور بوجلبان وأنا فيصل جابس نحييكم نتقابلوا في قادم المواعيد لإذاعة المجال مع زميلي مراد قطاطا. جولة الظهيرة إلى اللقاء.
2: اقتصاديات الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يطور منصة رقمية متوسطية لربط البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي وقطاع الصحة. قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. نتعرف على تفاعل المواطنين مع انطلاق التسجيل في مطلب القرض على الشرف. منظمة الصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء لقطاع غزة واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية في اليمن مع تصاعد الاشتباكات بين القوات المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي. يعمل مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي, وذلك في إطار مشروع أوروبي يهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. و يجمع المشروع 7 شركاء من 5 دول متوسطية, ويشارك مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ممثلا لتونس. مكونات المشروع نتعرف عليها مع مديرة الوحدة المختصة في نقل التكنولوجيا بالمركز حكمة العيادي.
3: مشروع هيراكل ويجمع جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات دعم الأعمال من إيطاليا واليونان وإسبانيا ولبنان وتونس بهدف إنشاء شبكة عابرة للحدود وتربط البحث العلمي بقطاع الصحة والأعمال. يركز المشروع على تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في الطب التنبؤي والاستعداد للأزمات الصحية وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية قابلة للاستغلال. وفي هذا الإطار يساهم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس في تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصحي والقطاع الاقتصادي, مستفيدا من خبرته في مجال البيوتكنولوجيا والابتكار ونقل التكنولوجيا, كما يساهم من خلال وحدة نقل التكنولوجيا في تحديد احتياجات الفاعلين في المنظومة الصحية وربط الباحثين بالمؤسسات الصحية والشركات ودعم ترسيم نتائج البحث ونقلها نحو تطبيقات وحلول مبتكرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة. المشروع هذا نعمل مع مستشفى الهادي شاكر بسباقس وكلية الطب بسباقس مع سنتر دافير والعديد من المؤسسات في التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الداعمة لنقل التكنولوجيا.
2: وفي إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بإصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تم أمس تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة الحاج قاسم واحد بمعتمدية منزل شاكر، وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية خاصة بالمناطق ذات الأولوية. تأتي هذه القافلة في إطار التوجه نحو إرساء منظومة للمراكز الصحية المتنقلة لفائدة عدد من المناطق، وستتواصل هذه العيادات بصفة دورية ومنتظمة، وذلك في إطار برنامج شهري ينظم يوم الخميس الأول من كل شهر بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتقريبها من المتساكنين. في الشأن التربوي، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي التشكيات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مضيفا أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة.
4: الانصات عن بعد هذه منصة ديجا اون اكزرسيس الناس هذه، والتلميذ اللي كان يخاف يتوسع ينجم ديريكت ما يدخل على المنصة ويقول على الاشكاليات اللي عنده وتم معالجته وعنا مرافقة وعنا كل شيء. من المنصة هذه منصة وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية، هذه اللي خدمنا بها الكوفيد خرج في منشور تتضمن الخطة جانبا توعويا فوريا، حيث يتم تخصيص 10 دقائق

0: المواطنين والخبراء، فقد سرع آلاف المواطنين وأصحاب المشاريع الصغرى للاستفسار عن طرق التسجيل بعد الضغط الكبير على المنصات الرقمية للبنوك وتعطل تفعيل الروابط الإلكترونية الخاصة بإيداع المطالب. إذن هو إقبال قابلته استفسارات مكثفة رغم حملة التوضيحات التي قدمتها وتقدمها وسائل الإعلام. روبرتاج زور العبيب.
1: والله مشيت باش نستفسر على حكايه القرض على الشرف. اول حاجه قال لك السيت ما يخدمش، ثاني حاجه قلت في بنك اخرى قال لك مازال مش متوفر عندنا وماهوش موجود. هل معناها الحكايه هذه صحيحه؟ ما لقيناش شكون يوضح لك معناها الاسباب.
2: مشيت للبنك حضرت اوراقي واموري وهاني وكل شيء، ما حبوش يعطوني على خاطرني هنا زويلي، فهمتي؟ ما يعطونيش، يعطوا كل فلان وفلتين. هاي قرض على الشرف يعطيك الصحه، اوراق الكل حاضرين، حضرت مقدمه للبنك، قالوا لي لا ثم 30 الف واحد باش ياخذ. يعني انا مانيش معاهم 30 الف واحد، 5 مليون هذوما باش على الاقل تحرك بهم الدولة فهمت وزولي عرق. مراني إلا هزت الدوسي متاعي، قالوا لي لا بالرغم راني ما ترسم.
1: مازالت الحكاية جديدة كيفاش وفاو الله أعلم، هل فما عدد معين
3: اللي يستحق؟ لازم خلي عباد تتنفس شوية.
4: برشا تشكيات من أنا وقال ثم اللي سيت ماهمش فيابل، معناها ما ثمش ما عدوش معلومة معناها صحيح.
5: حبيت أشوف إذا معناها بابي نجم معناها ياخذ وإلا لا، نحب نعرف منين ناخذ معلومات كاملة، معناها ماذا بيا في الإذاعة تحكوا عليه الموضوع برشا وخلي الناس تاخذ فكرة معناها باش كل واحد يعرف إيش يعمل.
6: بالوجوه حتى لا بالوجوه يعرفوا شكون يعطيهم عادي تو كاين مسمارينا الدنيا اشتغلها بشيء يبدو قامنين ويدور مع البنك واموره واضحه هكا هو باش يعطيوه. خاطر برشا عباد راهو عباد مستحقه ريزوما فماش، خاطر برشا ضغط كاري
5: اللي عنده حق وكذا هكا من غير انتريس. الناس الكل اللي ينجم معناها ياخذ وباش يعاون به روحه وكذا ياخذ، فبرشا ناس معناها تستحق معناها قرض هكا وباش تستنفع بيه وباش تعمل بيه مشاريع وكذا، فماذا بينا أنا أحكوا عليه، خلينا الناس كل تاخذ فكرة.
0: إلى آخر التطورات عربيا وعالميا، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع. وفي ظل صمت عربي مطبق نددت منظمة الصحة العالمية بمنع سلطات الاحتلال دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وأوقعت المعارك جنوب غرب البلاد 80 قتيلا خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أعفت مساعدات عسكرية لمصر تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان في ضوء الدور المفيد الذي تلعبه القاهرة منذ شن الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على إيران وفقا لوكالة رويترز. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل عند التسوية بعدما أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من القوات وحملات طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط فضلا عن تعليق الصين صادرات المنتجات النفطية، ما أثار مخاوف من تفاقم نقص الوقود عالميا. أخيرا استهدفت غارات جوية روسية مجددا فجر اليوم الجسر الجنوبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وأوضحت موسكو أنه مخصص للسيارات والقطارات ويستخدم في الإمداد اللوجستي للشاحنات العسكرية لصالح التشكيلات العسكرية الأوكرانية في منطقة دونباس. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يطور منصة رقمية متوسطية لربط البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي وقطاع الصحة. قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. تعرفنا على تفاعل المواطنين مع انطلاق التسجيل في مطلب القرض على الشرف. منظمة الصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء لقطاع غزة واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية في اليمن مع تصاعد الاشتباكات بين القوات المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: آخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل مهدي قاسم. تقبلوا أجمل تحيات نوال التهري ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة.

0: عقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز
1: 11 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية. الأحبار الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا في موعدنا الرياضي الثاني هذا اليوم. البداية مش يكون مع الجامعة التونسية لكرة قدم مع رئيس السيد معز الناصري اللي موش قاعد ظاهر بشكل كبير على مستوى سير الإعلام التونسية، لكن كل ما يحضر كل ما ربما كلامه يحط عديد التعليق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. سيد معز الناصري أمس كان حاضر في ندوة حول التصدي لظاهرة العنف في الملاعب نظمتها الرابطة الوطني لكرة قدم، وكيل إشراف لي كرئيس الجامعة التونسية لكرة قدم، حكى على عديد المواضيع من بينها ظروف المناسبة للمنتخب وكون المناخ داخل المجموعة في الفريق الوطني جيد على عكس ما يتم تداوله. ولو أنه سي معز الناصري اللي هنا نقول لك النتائج تعكس الواقع الموجود داخل عائلة المنتخب التونسي لكرة قدم، نتائج أكيد جدا تطرح نقاط استفهام عديدة حول الواقع المرير لكرة قدم التونسية على الصعيد الدولي. كنشوفوا الموقع متاعنا وكنشوفوا في كل مرة قاعدين نتأخروا على مستوى الترتيب. حكى أيضا سيد معز الناصري عن نقطة هامة جدا تتعلق بموضوع طريقة احتساب النقاط في مباراة أوغندا، وقال أنه كان على الاتحاد الإفريقي لكرة قدم إعلامنا بطريقة احتساب النقاط. ما نطولش عليكم برشا، كلام أثار حفيظة العديد للسيد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم.
2: الاتحاد الإفريقي كان عليه أن يعلم الجامعات باعتبار وأنه فما ثلاثة وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس إفريقيا. كان على الاتحاد الإفريقي إعلام المنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لأنه ولو أنه القوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا، يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافعوا على المبدأ لأنه مبدأ صحيح، باش ندافعوا عليه إن شاء الله. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي، هاني قلت راو نظام المسابقة ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الإفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كأس إفريقيا.
1: شوف سي معز الكريم متاعك منطقي إذا رجعنا ربما للدورة السابقة كسوة على الصعيد الإفريقي الصعيد الأوروبي الصعيد الدولي، لكن من المفروض أنه عنا مكتب خاص بالإشراف على المنتخب التونسي لكرة قدم، عنا ناس قاعدة تخدم إدارية تخلص في صلب الجامعة التونسية لكرة قدم، ومن الأجدر كان سهل برشا بالإيميل تبعت للاتحاد الإفريقي يعطيك القوانين الجديدة اللي مش يتم اعتماد عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة قدم. هذا هو أبسط شيء، معناه نورمالمون راهو اللي صار لنا فضيحة انه كي معين شعباني جاء في الكونفرنس بريس تاع ماتش اوغندا وقال راهو نقاط لا تحتسب، بعدها بنص ساعه كومونيكي جاء من الاتحاد الدولي راهو اللي صارنا فضيحه ويلزم حسبه الناس اللي اخلت لانه الاخلال نتاعهم هذايا اضر بواقع كرة قدم التونسية. الأمور ما تعجبش العصفورة، تأكد أنه داخل كواليس المنتخب الوطني علاقة بينه وبين الياسر عاشوري، والياسر عاشوري أوت من الكيب ناسيونال، إصابة 8 ملاعبية، إيقاف تربص منتخب تونسي لا مش حاجة سهلة، والأكثر من هذي الغالقة دولي ودي كان في الحسبة مش لعبوا ضد مالي، بينه وبين مالي بين قوسين فما روفانش ما يتنسيش بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية والانسحاب متاعنا بركلة الترجيح. لكن هون نلقاو المنتخب المالي مش يلعب أمام المنتخب المغربي، المنتخب المغربي وتبركل عليها المغرب المرتبة الخامسة دوليا. والله نحشم عروة احنا كنشوفوا 78 كنا هربين على المغرب، كانت الدول تتشهى باش تعمل ماتش ميكال مع المنتخب التونسي، واللي نتوى نرفضه باش نلعبه أمام المنتخب المالي والأحوال متاعنا ما تعجبش، ناس هربت القدام وإحنا عملنا مارشيرية للتالي. حبيت نذكر زيدا أنه المنتخب المالي كان في الحسبان باش يلعب أمام المنتخب الغاني، تعرفوا أنه كارلوس كيروتش وقعت إقالته بالنسبة للمنتخب الغاني بعد خسارة 4-2 أمام المنتخب الغامبي، وين ماشي كرة قدم تونسية. ولو أنه باش نبدأ واقعيا ونعرف جدا انه كلامي وجع، هذاك هو الواقع متاعنا، هذاك هي الصورة الحقية الان لكرة قدم التونسية. لعنا لملعب، لعنا لكوارجية، معناش لقماش الغلب، عنا بعض الفلتات، معناش زادة مسؤولين يضربوا على كرة قدم التونسية. كنشوف أنا هفوة تصير داخل الأسوار الجامعة التونسية لكرة قدم، يلزم إعادة الروح، يلزم ضخ دماء جديدة، ويلزم نظافة جديدة لواقع كرة قدم التونسية اللي أتمنى شخصيا كإعلامي عودتها للمسابقات الإفريقية. ومدام نحكي عن المسابقات الإفريقية، أو نذكركم بمنافسات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس الكاف الإفريقية. نبدأ بالشامبيونز ليغ الإفريقي، السويح الليبي، الترجي الرياضي التونسي، مازمبي الكنغولي النادي الإفريقي، بين الجمعة 16 أكتوبر بين السبت 17 أكتوبر وكأس الكاف. نلقاو يوم السبت 17 أكتوبر الترجي الجيسي ريال باماكو المالي، ونلقاو نادي الصفاقسي أمادو ديالو الإيفواري. النادي الصفاقسي وسوسيوس قاعد يعمل في خدمة كبيرة نحو رحلة تكون لعشاق الكحلة والبيضة، قلعة الجديد، مباشرة إلى العاصمة أبيجان. سمعت أنه برشا ملاعبية من السي اس اس مش يكونوا في استقبال النادي الصفاقسي، برشا ملاعبية إيفواريين لعبوا بالسي اس اس، محضرين مفاجآت مميزة بالنسبة للنادي الصفاقسي. وسوسيوس برافو، لأنه البارح كان اجتماع لجنة دعم للنادي الصفاقسي، وسوسيوس مش يساهم من هنا لجوان بمبلغ ربع مليار 250 ألف دينار لكاسة النادي الرياضي الصفاقسي. البارح هو بتنظيم للرابطة الوطنية لكرة القدم، مع تحية كبار خاصة جدا لصديقنا وليد بن محمد رئيس الرابطة، أشرف سيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، على ملتقى للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب الرياضية. تقريبا برشا أندية تونسية كانت حاضرة من بينها نادي الصفاقسي، وتبارك الله عليه حمدي المانعي رئيس لجنة أحباب السي اس اس كان رايح في التدخل متاعه، وكان تدخل مميز على جميع الوجهات. حكى على زوز نقاط هامة. النقطة الأولى، تقت استيعاب ملعب المهيري باعتبار حضور لبعض الأطراف في وزارة الداخلية، وقال له مش معقول جمهور كما السي اس اس 60 ألف يعبي ورادس ملعب المهيري، فما تقريبا 7500 تيكي وأبونمون على ذمة أحباب السي اس اس، كملوا حلوا الشاهية هيك ترون موجود وراء السبورة الإلكترونية اللي عطيها بظهر للهدي شاكل لسي الهدي شاكل لسي جارسون، قالوا نحبوا 9000 يكونوا حاضرين على الدوين في ملعب طيب مهيري. إن شاء الله الملاحظة متاعه تكون ليها وزارة الداخلية والأطراف الأخرى إذن صاغية. وأيضا نحكيها على ضرورة عودة تنقلات الجماهير الرياضية، قال إنه الجمهور التونسي متعطش لكل الألوان تكون حاضرة في نفس الملاعب التونسية. الرابطة عملت تظاهرة سمحة برشا، لكن بالمقابل اجتمعت وعاقبت الأندية كالعادة، شوية القبادة تخدم على روحها. ترجي جرجيس عقوبة بخمسة ملايين، خمسة ملايين لاتحاد بنقردين، معاقبة سي سيس مليون ونص، معاقبة الفريقي 7000 دينار، هلال الشابة مليون ونص، مستقبل جيبس 500 دينار. العقوبة صغيرة باعتبارها تشمل إقصاء ملتقى كورة، قوف القفصة مليون ونص، أولمبيك الكيف 1000 دينار، أولمبيك مدنين مليون ونص. وبالله للمرة الألف الملاحظة بمحبة المكتب الرابطة، شفت جمهور يعمل شماريخ ويطيشها، شكون تعاقب الجمعية متاعه؟ رأي الشماريخ مش تقعد ورأي العقوبات مش تقعد، وحتى كي مش تعملوا يكلوا حكاية فارغة. الردع هو الأساس، ويلزم توعية الجماهير بخطورة الصور هذية. ونذكر أنه البارح كان أيضا تأجيل البدء في الاحتراز اللي تقدم به النجم الساحلي في لقاء أمام مستقبل رياضي بالمرسى. نهاية الأسبوع تتزامن إن شاء الله مع مجموعة من مقابلات الودية، بعد شوية اليوم الأربعاء متاع العشية على عشب ملعب الهدي النيفر بباردو الملعب التونسي الهلال السوداني، غدوة النادي الصفاقسي وديا ساعتين ونص متاع العشية يتبارى مع الواحة الرياضية بيكبلي لقاء يسافروا الحكم نضال الطيف. النجم الساحلي تقدم سقي الدير ساعتين ونص، صوفيا الورتيني يسفر المقابلة هذية اللي بروفا هيم اللي تقدم سقي الدير قبل دربي السبت القادم أمام النادي الصفاقسي. الأولمبي البيجي مستقبل رياضي بالمرسى 3:30 متاع العشية، درصاف القنوات يتسفر هذه المقابلة، فرج بالرباح يسفر لقاء الترجي الجيسي مكان المهدية، والاتحاد المنستيري أمل حمام سوسة وليد المنصري غدوة ماتش يتلعب 3 متاع العشية على عشب ملعب بصفة بن جنات بالمنستير، وأخيرا مركب حسين بالخوجة 3 متاع العشية نهار الأحد لقاء الترجي التونسي الاتحاد العسكري الليبي. نحكي على ليبيا، نحب أقول برافو برافو، لأنه استقبال الأبطال كان للإفريقي في بنغازي باعتبار نادي إفريقي غدوة يلعب أمام أهلي بنغازي الليبي. أخبار أندية تونسية، نبدأ بالسي اس اس، بعد شوية حصة تدريبية اخيره قبل ما تغدو امام واحد قبلي سيسيس. مره اخرى الاصابات تتواصل. مؤمن الرحماني المنتدب الجديد مترجي الجيس الاصابه اكدت انه فما اصابه على مستوى القدم، فما كسر تكون عملية جراحية. الأمور ما زالت ما توضحتش بالنسبة للإطار الطبي للنادي صفاقس. بقية الملاعبية راهم في صحة جيدة. نقرأ في الفيسبوك إصابة إصابة إصابة. كلمت دكتور نادي صفاقس السيد محمد مصمودي، قال لي حكاية فيسبوك ملاعبية لباس عليهم ويتدربوا اليوم العشية يكونوا حاضرين في الحصة التدريبية المسائية للنادي صفاقس. حصة أمس ما تعجبش بالنسبة لنجم المتلوي، بعت الملاعبية اضربوا عن التمانين، ضربوا احد اثنين ثلاث، قالوا لهم ترجعوا نهار الاربعاء تاخذوا فلوس، رجعوا نهار الاربعاء ما قاو حد شيء، ضربوا نهار الخميس والاكثريه فما اضراب عشيه اليوم. وهذا هو واقع بطوله محترفه تونسيه. صدقوني صوره هذيه لا تلقاها في الكوت ديفوار، لا تلقاها في السنغال، لا تلقاها في مصر، لا تلقاها في المغرب، موجوده تونسيه تعجلنا بالاحتراف. هذاك عليه يلزم تنقيح تنقيح برشا حاجات تتعلق بكرة قدم التونسية. وهلين الكرة لأعظم سنوة بالشعب راهو يلزم تنقيح الهيكل الرياضية، ويلزمنا نعطيه صورة جديدة للأندية التونسية. يلزم تولي شركات، يلزم تولي كل جمعية فما شركة خاصة وتحت إشراف شركة باش تتحسن الأمور. نمشي بكم للرابطة المحترفة الثانية، تلعب غدوة مقابلات الجولة الثانية 3 متاع العشية في كل الملاعب. جمعية مقرين النجم الخليدي الهيدي بوخريس، أسف مجدوبي صف اللقاء هلال مساكن هلال الشابة، نادي محيط قرقنة ينزل ضيف على مكان المهدية طاهر تليش، مستقبل جيبس يتبرع مع الحديد الصفاقسي على عشب ملعب ثمار سنين بصفاقس رضا شويخي، نبيل الهمامي صف اللقاء كوكب عقارب سبورتيك بن عروس واتحاد طويل ملعب السوسي أمين الفقير ابن عاصمة الجنوب صفاقس. غدوة نهار الأحد إن شاء الله بعث بوحجلة مستقبل سليمان سفيان جبارة. بقية المقابلات نهار الأحد الكل تتعلق بالمجموعة الثانية. النادي القربي قوى في القفصة محمود قصيعة، أسامة شرايط يصف اللقاء الجندوبة الرياضية جمعية ريانا، سمير العنلي صف اللقاء الشبيبة القيروانية اللي تنزل ضيفة على القلعة الرياضية، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيليني، عبد السلام ماني صف اللقاء مستقبل قاسين أولمبيك الكيف، السيدة سبورتيك المكنين ياسين مزغني، وأخيرا حمزة المسليني صف اللقاء هلال الضيف أمل بوشمة. بالنسبة للباسكيت غدوة نجمو تشيخو تتفرهدو بزوز ماتشوات باسكيت في صفاقس. زوز ماتشوات هذوما إن شاء الله مش يكونوا انطلاقا من 3 متاع العشية النادي صفاقسي مع شبيبة المنازة. وبالنسبة للقاء الثاني النادي صفاقسي الملعب النابلي 5 متاع العشية. نبدأ بالبنات ونمشيوا للولاد. غدوة الباسكيت أهو نذكركم المقابلات عن نحو التالي: نجم حلق ودى الكرم شبيبة المنازة، النادي صفاقسي الملعب النابلي شبيبة القيروان، النادي الإفريقي اتحاد الأنصار اتحاد منسير، النجم الساحلي الدالي الرياضية، ونهار الأحد حمام سوسة النجم الرادسي. نذكركم بالأجواء الأوروبية كانت مميزة البارح باعتبار الموعد كان مع عدد من المباريات في مختلف المسابقات. البارح ألمانيا ربحت صربيا 2-0، هولندا تعادلت مع اليونان في اليونان 2-2، الدنمارك خسرت مع البرتغال 4-2 في الدنمارك، الويلز ربح النرويج 2-1، وقسمته خيام بين مالطا وجبل طارق. نذكركم اليوم رئيس الحكومة البرتغالي وجه الدعوة لمدرب المنتخب البرتغالي، قالوا اش تعمل يا ولد كيفاش تبعد رونالدو من تدريب ومن حضور مقابلة البرتغال للدنمارك. قالوا شنو حكاية سوء تفاهم باعتبار الشركات اللي عاملة سبونسور مع البرتغال جبدت روحها 90% من السبونسور الكل. قالوا لهم رونالدو يلعب احنا معاكم، رونالدو ما يلعبش احنا اوت. ومشكلة ثانية وقعت زيدها في مصر، حسام حسن ما جاش محمد صلاح، قال كلمة كانت رزينة شوية في المؤتمر الصحفي، قال حسام حسن وزنه كبير لكن مصر لا تتوقف على حسام حسن، هبلوا عليه المصارى الكل. قالوا له لا يا سيدي 120 مليون مصري ما يكوروا إلا ما يكون موجود حسام حسن. لبعض المسؤولين وبعض المدربين وحتى بعض المحللين الرياضيين، لسانك سوينك كان سنتو صانك والبقية تعرفوها، وزنوا كلامكم قبل ما تتكلموا في وسائل الإعلام. وننهي ربما باش نذكر السيد المستمعين أنه نهاية الأسبوع القادم ترجع البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم السبت والأحد، الترجي الأولمبي البيجي يلعبوا نهار السبت بدون حضور جمهور، السيابي الاتحاد منستير، وعلى عشب ملعب المهيري بصفاقس تعود حيوية الدربيات من موسم 94-95 وقت لوسيكا والرالوي كانوا إلى جانب النادي الصفاقسي في بطولة القسم الوطني وقتها. اليوم ترجع الأجواء السبت الجاي إن شاء الله اتحاد بنقردين الإفريقي ونهار لحد نتابعوا ماتش ويت العمران مستقبل مرسى النجم الساحلي نادي حمام لانف نجم المتلوي الملعب التونسي الترجي الجرجيسي أما الحمام سوسة تحية كبيرة برشا يسر الغربي اليوم على مستوى الإخراج الفني والإخراج المرئي وطبعا الفار لابد باش يكون فما حكم اليوم على مستوى الإخراج الفني يكون كين المبدع أنور بوجلبين مهدي قاسمي يتمنى لكم أحلى أمتع الأوقات إلى اللقاء.
3: كان يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا بالأربعتاش ديما يلعب مع الجدي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا بنهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له. على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل وأولهم أستاذه. يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات
4: لا للمخدرات
3: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
6: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله هو أضحك وأبكى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا، ونشهد أن لا إله إلا الله، إليه المنتهى ومن عنده الجزاء الأوفى، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله المجتبى والشفيع المرتجى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم. وبعد، أيها الأكارم، قال ربنا عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في موضع آخر قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في الآيتين في الموضعين عن النفس، هنا يقول لا تزكوا أنفسكم، وهناك قال زكوا أنفسكم فقد أفلح من تزكى. كيف نوفق بين المفهومين؟ هذه خلينا نقول فما تزكية مطلوبة وتزكية منهي عنها. تزكية النفس المطلوبة من الله هي التطهير من الشرك، من الأخلاق السيئة، من الانحرافات، وهذا هو في الواقع مقصد جميع الأنبياء، كلهم جاءوا ليزكوا الناس. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يرسل إلى الناس رسولا، فقال سبحانه عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي بحسب طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يزكي الرسول الناس، هذا في التزكية المطلوبة. إذن زكي أيها المسلم نفسك بالصدق، بالبر، بالوفاء، بغير ذلك من الصفات ومن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون مندرجا ضمن قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية هذه هي أن يمدح الإنسان نفسه زهوا وغرورا وعجبا واستكبارا إلى غير ذلك من المعاني. هنا الدين أو القرآن يقول لا تزكي نفسك بهذا المعنى، وإنما زكي نفسك بالمعنى الأول. يقول واحد منا، الإنسان بطبيعته يحب يزكي نفسه، يحب يمدح نفسه، ويحب يسمع الناس يمدحوه، بل ويفرح لذلك. نقول هنا إن الدين يتفهم ذلك، والدين واقعي. الدين يقول لنا أولا: اعمل الخير واستره واستر نفسك، لا تنشر. أولا تعمل خير وتخفيه، ثانيا إذا ظهر خيرك، إذا انكشف عملك الخير الصالح لا عتاب عليك في شيء. الدين لا يعاتبك، الله لا يلوم عليك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما سأل البعض منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الواحد منا يعمل العمل فيمدح فيفرح، أنه يتمدح يتشكر فيفرح بذلك، فماذا كان جواب رسولنا؟ قال لهم: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. يعني بالعامية تسبق على الحساب، الله رضي عنك وأعجبه عملك، فبدأ جزاؤك انطلاقا من ثناء الناس عليك ومدحهم لك وحمدهم لسلوكك، وأنت لم تقصد ذلك طبعا، أنت لم تتعمد أن تشكر وتمدح. إذن هذا من عاجل بشرى المؤمن تسبق على الحساب. ثم إن الدين لم يأتي ليمنع شعورك الفطري في كل الأشياء ومن بينها الفرح ومحبة المدح من عند الناس. فرحت بصلاة أديت، بقيام، بصدقة أعطيت، بعمل صالح تشعر أنه مقبول عند الله أو سيقبل أو ستثاب عنه، كل ذلك تفرح به ولا مانع من ذلك. مثل ذلك أن تفرح بكلمة مدح تقال عنك أو فيك من طرف الناس لأنك فعلت الأفضل أو الصواب أو المرغوب. في القرآن الكريم دستور أخلاقي، والقرآن كله دساتير أخلاقية في الواقع.
كل مرة نعالج ناحية من هذه النواحي متاع الدستور الأخلاقي. قلت في القرآن الكريم دستور أخلاقي يقول الفرح المذموم الذي لا يريده الله من العبد هو فرح الشماتة، أنه يتشمت في الآخرين، فرح ينسيك الله أو حقوق عباد الله، كما قارون الذي أعجب بماله وخرج في زينته متكبرا على الناس ليجرح مشاعرهم ويشعرهم بالضعف والهوان أمامه. إذا عاود قلت فرح الشماتة مرفوض، الفرح الذي ينسي العبد حق الله في شكر النعمة وأداء حقوقها وإلا حقوق العباد، فرحا يصد الإنسان عن الآخرة وقد يكون مصحوبا بانحرافات ومعاصي، بينما الفرح المقبول قال الله فيه

وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الجزء اللي همنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله افرحوا. نعم فضل الله فاش؟ في أن أعطاك، في أن استعنت بنعمه على ما يريد من وجوه الخير والبر. إذن هذا الدستور الأخلاقي فيه أن الفرح مقبول على هذا المعنى. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة ليس اليوم محلها، لما يقول القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شوفوا الوظائف والأدوار اللي أديها الوحي في حياة الناس. في الدستور الأخلاقي أيضا القرآني، إذا عملت سيئة فلا تفرح بها، بل اندم وأتبعها بالندم وبالاستغفار لعل الله أن يغفرها. ولذلك في أحاديث وإن كانت ضعيفة ليست من الصحاح أن الله يأمر الملائكة بإمهال العبد دون كتابة عمله لعله أن يستغفر أو يتوب لربه. معناها مستعد الله أن يغفر لك في انتظار أن تستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. هذا معنى من معاني وجه من وجوه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تزكى بأنك تطلب مدح على عمل لم تقم به. طيب الآن الأمور أخطر ولات. قلنا الإنسان يمدح ماذا به؟ ما يطلبش المدح، لكن إن جاءه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. أما الآن نتكلم عما هو أخطر، أن يريد الإنسان من الناس المدح والثناء وهو لم يفعل الفعل من أساسه، هنا يكون الأمر فيه خطرا. يقول الله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. شوفوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا، مش آتوا، بما أتوا من أعمال، مش آتوا بمعنى أعطوا، أو يريدون أن يمدحوا على عمل لم يعملوه. لمحاء الآية ليست عن المسلمين، في أواخر سورة آل عمران قبلها كلام لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا الكتاب فأخفوه. إذن الذي وقع أن أهل الكتاب أخفوا أشياء وأجابوا الرسول بأشياء وتركوا أو نزعوا من كتبهم ما فيها من أوصاف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به والكتب بشرت به. الله يتوعده، لكن يدخل ضمن هذا الوعيد حتى المؤمنين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك أحدهم سأل ابن عباس قال له إذا كان مروان بن الحكم اسمه لا يعنينا، قالوا إذا كان اللي يفرح بأعماله ويحب أن يحمد ويمدح سيعذب، فإنا جميعا لمعذبون. على حساب هذا الناس كل مش تتعذب. قالوا لا، أولا الآية كما قلت لكم سياق نزولها، ثانيا أن هذا الذي يريد أن يحمد وهو لم يفعل، وأنت فعلت الخير ولقيت المدح والثناء دون أن تطلبه. إذن عذاب الآية ووعيدها لا ينطبق على المسلم منا الذي يعمل الخير والله أعلم به وبنواياه. هكا أيها الأكارم نكون عرفنا نوعين من التزكية. تزكية مطلوبة بتنقية النفس والقلب وتنقية العقيدة، ويتبع ذلك أوصاف وأفعال حسنة. وتزكية غير مرغوبة في الدين هي أن يمدح الإنسان نفسه أو أن ينتظر المدح أو أن يطلب من الناس المدح، وخاصة إذا كان عن عمل لم يقم به. أكتفي بهذا الجزء. أسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين، وأن نكون في الآخرة في عليين مع الفرحين الذين يسقيهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله على رسوله رفيع الخلق
الكريم الجناب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأكارم، تكملة للكلام حتى نكون مسترسلين بنسق منتظم، قلنا هناك تزكية مطلوبة والتزكية غير مطلوبة، اللي هي مدح الإنسان لنفسه أو للآخرين دون وجه سبب أو دون مبرر أو سبب. الدستور الإيماني المستنتج من الآيات اللي قلناهم، الأفكار اللي قلناها، يتضمن التالي، وهنا نلخص ونحوصل حتى تثبت عندنا الفكرة التي نريد. أولا، لا تنتظر مدح الناس، لا تجعل مدح الناس هدفا لك من أي عمل تقوم به. ثانيا، إذا جاءك مدح فهو مقبول ولا مانع ولا عتاب عليك، لأنه من عاجل بشرى المؤمن. ثالثا، افرح، فالمؤمن هو من أفرحته حسنته، من سرته حسنته، ومن ساءته سيئته. إذا فعل سيئة يستاء، وهذا اللي بيخليه يندم ويستغفر، وإذا فعل حسنة فأنه يسر بها، وليس ذلك زهوا ولا عجبا. رابعا، افرح دون وصول إلى درجة الغرور والكبر والعجب، لأنه إذا دخل في العجب قد يسير إلى مسار سيء. ثم الموالية، لا تمدح نفسك في شيء لم تفعله، وقد وضحنا هذا. تأدب، اللي بعدها، تأدب مع الله ولا تمدح الناس، لأن الله قال هو أعلم بكم، الله أعلم بنا منا. من أدراك الذي تمدحه؟ من الصحابة، عثمان بن مضعون من كبار الصحابة، الذي أعطاه الله مفتاح الكعبة وقال له ولخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم، قال خذوها خالدة تالدة لا يفتكها منكم إلا ضال. مفتاح الكعبة، عندما توفي، عندما مات، مدحته امرأة وقالت كلام فيه معنى أن الله سيدخله الجنة لا محالة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أين لها أن، معنى أنت الحديث، من أين لها أن تقول هذا، أني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. أتضمن أنت للناس الجنة؟ من أدراك ومن أعطاك العهد؟ فإذا أن تمدح الناس وتتألى على الله فهذا لا، أما أن تصف إنسانا بما هو فيه فذلك مقبول، وخاصة إذا سئل في خطوبة في استشارة، يجب عليه أن يبرز ما في الإنسان من محاسن أو من مساوئ، لأنه مستأمن. سئل بنتي تخطبت وانت شنو رأيك، اش تعرف عليه؟ من الطبيعي هنا أن تكون شهادة وإخبارا ورواية بما هو واقع، سواء مدحه أو ذمه بما يتطلب الأمر من ذلك. ثم الموالي، أن لا تبحث عن مساوئ الناس لترفع شأنك بها، ولننتبه إلى هذا. إنسان يحب يعلي نفسه ما يقولش أنا باهي، لكن يذم الآخرين ليظهر وكأنه هو الأفضل منه، فهذا لا يكون من خلق المسلم. ثم لا تنكر فضل من له فضل مهما كان المجال، وسأقتصر على بعض المجالات. التلميذ، راه كل المعلمين مشتركون في صناعة تلميذ الناجح المتميز، حتى معلم أو أستاذ ما يقول أنا الوحيد اللي كونت، لا، أنت مكون من المكونين، وجميعنا مشتركون في صناعة هذا الإنسان الناجح، فلا ينبغي أن ينسب الفضل لنفسه دون الآخرين. هذا على مستوى التلميذ. البيت قائم على أبوين، زوجين، أب وأم، لا يليق بأحد منهما أن يقول بالعامية وكان مش أنا رأي الدار تهدد، لا الدار ما تهدش، الزوز انتوبة مع بعض، هو قام بواجب في مجال وهي قامت بواجبات في مجالها، وكل ميسر لما خلق له. أما في حالة أن أحدهما مقصر وتارك البيت هذاك موضوع آخر، أما في الوضع الاعتيادي لا ينسب الفضل لأحدهما، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، مراعاة إلى شدة أتعابها ومراعاة لنفسيتها وغيره، وليس على معنى أن هي قائمة بالبيت وهو لم يفعل شيئا. إذن هكا نكون في كل مجال وفي كل عمل يمكن أن نطبق قاعدة فلا تزكوا أنفسكم، وبالمقابل أن نزكي أنفسنا ما أمكننا بالأعمال الصالحات النقية. نتقاسم التعب والمسؤولية والفرح والمديح والحمد. هذه أيها الأكارم بعض وسائل تزكية النفس. اللهم لك الحمد بكل قطرة من ماء السماء الذي سقيتنا، اللهم أدم نعمك علينا ولا تقطع كرمك عنا، فإنا إلى ما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم صل على سيدنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل هذه السنة الدراسية بركة وخيرا على الأبناء، وأصلح بال الأمهات والآباء،
اللهم دلنا على عمل صالح تقبله منا وترضى به عنا، ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لأحد سواك. اللهم وفق كل واحد منا لما نوى من خير، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وأعن يا ربنا أصحاب الديون على السداد، وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم نعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ونعوذ بك ربنا من ضنك العيش واللهف على متاع الدنيا. اللهم رضنا يا ربنا بالحلال وبارك لنا فيه، فلا تمتد أعيننا وأيدينا إلى الحرام. اللهم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واجعلنا في حفظك وسترك وأمانك، وأكرمنا يا ربنا بواسع فضلك وعطائك. اللهم نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا لأمورنا كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بقلة شكرنا، ولا تنزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بقلة صبرنا. اللهم نصرك للمسلمين أجمعين ولأهل غزة وفلسطين. ربنا استودعناك دعاء فاضت به قلوبنا، فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. قوموا إلى صلاتكم.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل شيء

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن

0: وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. يعمل مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشروع أوروبي يهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. وفي إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية، تم أمس تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة الحاج قاسم واحد بمعتمدية منزل شاكر، وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية خاصة بالمناطق ذات الأولوية. انطلقت اليوم أشغال الدورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش لتتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. اقتحم مستوطنون حي الطيرة بمدينة رام الله ورفعوا العلم الإسرائيلي في ميدان العودة. شهدت مدينة أديس أبابا 3 انفجارات اليوم تبنتها المعارضة بكونها قصف مواقع عسكرية بالمسيرات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة
0: إشهار
2: إشهار
3: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو. كيما يبداش عندك أحلى بونوس،
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك أحلى بونوس وريدو.
4: سي با فري، إيه ودي شقتلو
3: كيما يبداش عندك.

0: تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريد طور عالمك.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
3: عشرتنا ما تفاش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش
3: على خاطركم.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا السابق تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 40، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. بين الله تعالى في الآيات السابقة موقف الكفار الذين أنكروا البعث والقيامة وتمادوا في الغي والجهل والضلال. ومن كان هذه حاله فليس بالعسير عليه أن يقدم على إيذاء المؤمنين بألوان من الإيذاء حتى يضطروهم إلى الهجرة عن الديار ومفارقة الأهل والأوطان. ثم ذكر هنا الهجرة عن تلك الديار، ورغب فيها تخلصا مما يقدم عليه أولئك الكفار من إيذاء المسلمين، وبين جزاء المهاجرين في سبيل الله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان رجاء ثواب الله وجزائه، وما لهم من حسنات في الدنيا وأجر في الآخرة لأنهم فارقوا أوطانهم وصبروا وتوكلوا على الله. قال قتادة: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي والذين فارقوا ديارهم وأوطانهم وتركوا أموالهم وأولادهم في سبيل الله وحبا في إرضائه وذهبوا إلى ديار أخرى بعد أن ظلموا وأوذوا من الأعداء، لنجازينهم جزاء حسنا. والحسنة هي المنزلة الرفيعة المادية والمعنوية، فلنسكننهم في الدنيا دارا حسنة خيرا من ديارهم ووطنا خيرا من وطنهم ومنزلة حسنة، وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب، وقد اجتمع لهم بفضل الله كل ذلك. تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. ولقد

صدق وعد الله، فبعد زمن قصير من الهجرة للمدينة نشطت تجارتهم واستقروا بالمدينة وطاب لهم فيها المقام. ثم أخبر سبحانه أن ثوابه لهم في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الضمير عائد للكافرين، لو علم الكفار أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة، وأن ثوابهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطاهم الله في الدنيا، لأن ثوابه تعالى هو الجنة ذات النعيم الدائم الذي لا يفنى، لو علموا ذلك لرغبوا في أن يكونوا منهم ولاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم الله بقوله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صفتان للمهاجرين الصبر والتوكل. صبروا على ما نالهم من أذى قومهم، وعلى مفارقة الوطن المحبوب، وعلى عناء السفر ومتاعب الغربة، وعلى بذل الأرواح في سبيل الله، وتوكلوا على ربهم أي فوضوا أمورهم إليه، فأحسن عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة. وبعد أن ذكر جلت قدرته ما قال المشركون من أنهم لا حاجة بهم إلى الأنبياء، لأن الحاجة إليهم إنما تكون لو كانت هناك حياة أخرى يحاسبون فيها وهم لا يصدقون بها، بعد ذلك أجاب تعالى عن شبهة أخرى لهم إذ قالوا: هب الله أرسل رسولا، فليس من الجائز أن يكون بشرا، فالله أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشر، فلو بعث إلينا رسولا لبعثه ملكا. أجاب تعالى عن هذه الشبهة بأن سنة الله أن يبعث رسله من بني آدم فكانوا جميعا بشرا، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. هذه إجابته تعالى عن الشبهة الخامسة لمنكر النبوة المذكورة في هذه السورة، وهي بشرية الرسل. أجاب تعالى بأنه ما أرسل للناس رسولا من أهل السماء أي الملائكة، وإنما أرسل لهم رجالا من أهل الأرض من جنسهم ومن طبيعتهم يوحي إليهم أوامره ونواهيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الخطاب للمشركين، اسألوا أهل الذكر فيما لم تكونوا تعلمون، اسألوهم: أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ وأهل الذكر هم أهل العلم مطلقا، أهل العلم بالكتب السماوية السابقة الذين يعرفون معاني كتب الله، وأهل العلم بأخبار الماضين، فإنهم يعرفون أن الأنبياء جميعهم والرسل كلهم من البشر، ولم يكن أحد منهم ملكا من السماء. بالبينات والزبر أي أرسلنا الأنبياء السابقين بالحجج والأدلة التي تشهد لهم بصدق نبوتهم، وأرسلناهم أيضا بالكتب المشتملة على الشرائع التي يبلغونها من الله إلى العباد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم من الشرائع والأحكام والحلال والحرام وقصص الأمم الماضية التي أبيدت وأهلكت لتكذيبها الأنبياء، فأنت تعلم ما أنزل الله عليك. فالرسول مبين عن الله عز وجل
مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغيرها من أنظمة الحياة مما لم يفصله القرآن. ولعلهم يتفكرون، يرجى بإنزال القرآن وتبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفكروا وينظروا فيما يبلغهم من هدي ومواعظ وأحكام، فيهتدوا ويفوزوا بالنجاة في الدارين.

0: ثم خوفهم الله وتوعدهم وحذرهم مغبة ما هم فيه من الكفر والعصيان، فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف؟ أي أفأمن المشركون من أهل مكة الذين دبروا الحيل وتآمروا في الخفاء بالسوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا صد الناس عن الإيمان بدعوته، أفأمنوا أن يصيبهم الله بعقوبة من عنده بأحد أمور أربعة؟ الأول أن يخسف بهم الأرض كما فعل بقارون، زلزل الله به وبداره الأرض فانشقت وابتلعته. الثاني أو يأتيهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون به فلا يستطيعون رده فيضطربون حتى يهلكوا جميعا كما صنع بقوم لوط. الثالث أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار أو في أسفارهم ومتاجرهم واشتغالهم في شؤون حياتهم، يهلكهم الله وهم منشغلون فلا يعجزونه على أي حال كانوا عليه ولا يقدرون على رد بأس الله عنهم. الرابع أن يخيفهم أولا ثم يعذبهم بعد ذلك بأن يروا ريحا شديدة أو صواعق مدمرة أو يهلك الله طائفة فتخاف التي تليها فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون، وهو خلاف قوله تعالى من حيث لا يشعرون، فإن العذاب المتوقع مع الخوف الشديد أبلغ وأشد من حال المفاجأة، لأن العقاب في حال التخويف وإنهاك الأعصاب وإخافة النفوس أشد من العقاب المفاجئ. وقد يكون المعنى يأخذهم على تنقص من أموالهم ومواشيهم وزروعهم، أي تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلهم. ثم أعقب هذا بما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي على أتم نظام وأحكم تقدير، فقال: فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي إن الله تعالى قادر على تعجيل هلاكهم ولكنه لم يعاجلهم بالعقوبة، فهو رؤوف رحيم بعباده، بل أخذهم بحالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل، فترك لهم وقتا يتمكنون فيه من تلافي التقصير واستدراك الأخطاء والاستغفار من الشرك والمعاصي والعدول عن الضلال. ثم إن التخويف والإنذار يناسبه التذكير بالقدرة الإلهية والعظمة والجلال والكبرياء، فقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ ألم ينظر هؤلاء المشركون إلى ما خلق الله من المخلوقات ذات الظلال كالأشجار والجبال تتمايل ظلالها بحسب اتجاه الشمس في أول النهار وآخره من جانب إلى جانب، ذات اليمين وهو المشرق وذات الشمال وهو المغرب، صاغرة منقادة لله، خاضعة لأوامره، مستسلمة لقدرته. ثم ذكر ما هو كالدليل لما سلف وهو سجود الأحياء، فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، أي ولله يخضع كل ما في السماوات والأرض مما يدب عليها، وكذلك الملائكة يسجدون له طواعية ولا يستكبرون أبدا عن عبادته وعن أي شيء كلفوا به، فهم في تذلل وخضوع لله تعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاف هؤلاء الملائكة والدواب التي في الأرض خالقهم الذي هو من فوقهم بالقوة والقدرة. يخاف هؤلاء أن يعذبهم إن عصوه، ويفعلون أي الملائكة كل ما يؤمرون به، فهم مثابرون على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. ونظير الآية كثير، مثل قوله تعالى في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. والخلاصة إن على أهل مكة الماكرين بالنبي وبالمؤمنين أن يحذروا عقاب الله، فإن الله قادر على تعذيبهم عاجلا أو آجلا. ودليل قدرته وعظمته وكبريائه خضوع كل شيء له في السماوات والأرض من جماد ونبات وحيوان وإنس وجن وملائكة. وهذه الآية موضع سجود للقارئ بالاتفاق. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذي

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

0: يؤمنون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: 2:32. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. طريق آمن لكم الناس الكل اللي توا تسمعوا فينا. إن شاء الله ثنية زينة لكم, إن شاء الله توصلوا لباس, وإن شاء الله بالفعل يكون طريق آمن. ومن أجل أنه يكون طريق آمن في حاجة أحيانا إلى بعض النقاط للتوعية, وأيضا مثالش حتى للردع, وأيضا مثالش حتى على سبيل الوقاية من بعض المخاطر. ونعرفوا قديش في كل نهار يوصلنا خبر مؤلم جدا, روح خسرناها على طرقاتنا, وقديش من عائلة تأسفت, وقديش من عائلة تألمت, وقديش من جريح على طرقاتنا فقد حياته العادية وفقد شخصيته العادية في الحياة الكريمة. اليوم كيف العادة اللقاء هذية اللي هو من المفروض تكون زميلتي سماح الرني في اللقاء هذية, نوجه لها تحية في إجازة. اليوم معكم سوار الشعري والخبير في السلامة المرورية سي لطفي غربال. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مساء النور سوار, ليك ولكل الفريق العامل هذا المساء, ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة فاقس طريق السلام للجميع. إن شاء الله
0: إن شاء الله هذه ما نرجوه للجميع على كل طرقاتنا في تونسنا المزيانة. اليوم مش أحكيه في برشا مواضيع سي لطفي, مش أحكيه على موضوع اللي قاعد يتفاقم برشا وقاعدين نشوفه فيه بصورة كبيرة برشا على طرقاتنا. ومؤخرا مؤسسة تربوية تعلن وتقدم بلاغ للتلامذة أنه ممنوع اصطحاب نوعية الدراجات هذه اللي مش نحكيه عليها اليوم. علاش؟ لأنه تتطلب أنه شكون يقوم بتأمين يعني الوقوف متاحة, وإلى حد أنه تاخو مساحة أكبر من العادة. أكيد شفتوا الببليكاسيون الخاصة بالمعهد هذه الموجودة في ولاية بنزرت. اليوم مش نحكيه على التروتينيت إلكتريك هذه اللي توا نشوفوها توا تندنس في كل طرقاتنا, بالفعل تسهل عملية المرور, ولكن زعما هي عندها ضوابط مرورية على في طرقاتنا, زعما اللي يسوقوا فيها متمكنين من قواعد الجوالين, زعما اللي يسوقوا فيها عندهم وعي بالمخاطر اللي تنجم يعترضونها. إن شاء الله ربي يحميهم الكل على طرقاتنا. نشوفوا في أعمال عمارة صغيرة بالفعل هي حل من الحلول للتنقل, وخاصة للصغيرات اللي عندهم عمر أقل من أنه يتحصل على بطاقة سياقة ورخصة سياقة. ولكن زعم المشرع زعم موجودة هذه في القانون التونسي وسائل الحماية الخاصة بها, وزعم فيها سيرونس وإلا لا؟ برشة تساؤلات اليوم إن شاء الله نحاول نجاوب عليها. أيضا مش أحكي وزادة على في إشارة خفيفة أكيد سي لطفي, أنت حكيت مع زميلتي سماح في بداية البرمجة هذه على حماية محيط المؤسسات التربوية من خلال عمليات التشوير والعلامات الواضحة, وأيضا مثالش ربما كان نرجع لمخفضات السرعة. وكين ما يخفيكش الخبر اللي الأسبوع هذية زوز أمهات اللي توفيوا قدام مؤسسة تربوية مشين مش يعطيوا فطور صغيراتهم, فتكون الموت تنتظرهم على طرقاتنا. علاش؟ نتيجة سياقة متهورة والسرعة وأفراط في السرعة. وين؟ قدام مؤسسة تربوية. راني ما نحكيش في محيط بعيد شوية, نحكيه قدام مؤسسة تربوية. أيضا من النقاط الأخرى اللي مش نحكيه فيها اليوم بالطبيعة الملاحظات اللي سي لطفي غربال في كل أسبوع يقدمها لكم السادة المستمعين, واللي انتم تنجموا تتفاعلوا زادة وتقدموا ملاحظاتكم, وحتى ميساج عطيونا رأيكم في التروتينات الإلكتريك هذية 70-64-280. وشكرا زميلنا أسامة عبابسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية. شكرا أيضا لمخرج اللقاء تقنيا الحاج سمير طقطق, والإخراج المرئي يسرى الغربي. هذه أول نغماتنا ونبدأ مشوارنا في طريق آمن.

0: خطوة خطوة نغم نعرفون محمد الجاموسي وتحية لخالد المسلماني اللي سمعناها بصوته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طريق آمن يواصل معكم مشوار شرع حتى الأربعة. مرحبا بك مجددا الخبير في السلامة المرورية سيلت في غربان. أهلا وسهلا وسوار اليوم أتنسكم في اللقاء في تعويض الزميلتي سميح الرنان. النقطة الأولى اللي مش نحكيو عليها في لقاءنا اليوم واللي هي يعني في عدد متزايد ومتفاقم على طرقاتنا وأحيانا يعني يفاجئوك على الطريق ما تفيقش بيهم تلقاه وسط الكياس شكون يمشي مباشرة نقولوا احنا كل فلاش كي السهم بسرعة كبيرة برشا في وضعية انه يكون واقف. انا مش قرب الصورة اكثر السادة المستمعين نعرفوها برشا اللي هي تروتينات الكتريك. حبيت نلقى العربية بالفصحى قداش ما قيتهاش ثم سكوتور سكوتر سكوتر الكتريك
1: لا وجود لها في العربية
0: في التشريع التونسي زعما موجودة وإلا لا. عملية سياقة وقيادة هذه التروتينات الكتريك علاش الزلاقة الكهربائية وخرجنا يقول لي لا الزلاقة ويزمش عجل على كل اليوم حبينا نعرفوا هل وسيلة النقل هذية هل هي حاضرة وجاهزة باش تتنقل وتتجول في طرقاتنا؟
1: صحيح. وإن كان بين ظفرين الزلاقة الكهربائية راهو موجودة هي السكيت بورد. سكيت بورد لوحة أو ما شابه ذلك وفيها عجلات هذيك يعملوا بها الألعاب البهلوانية. اليوم دخلت فيها محرك كهربائي ولا سكيت بورد موتوريزي ويدخل في إطار هل ليزونجان هذوما المعدات اللي مش نحكيه عليهم اليوم. نحن نحكيه على معدات بالفرنساوية ما تلقاش بالعربية. علاش؟ على خاطر لا وجود لنص قانوني ينظم ويشرع لاستعمال هذه المعدات في تونس وبالتالي نستعمله في معناها عبارات مستوردة من خارج بلغات فرنسوية
0: داخل على اللغة العربية
1: إلى غير ذلك. فهذوما يدخلوا في إطار ما يسمى بالمعدات لو دي بي ام les engins de déplacement personnel motorisé معناها معدات التنقل الشخصية. ونحب الكلمة هذه بالله نسطروا عليها زوز ثلاثة سطور. الشخصية ذات محرك هذوما معدات يستعملوا الفضاء المروري وبالتالي كل معدات ذات محرك تستعمل الفضاء المروري فهي خاضعة للقانون المنظم للجولان على الطرقات. بالنسبة لنا في تونس هو القانون 71-99 الصادر في جويلية 1999 والنصوص التطبيقية متاعه والترتيبية التي صدرت بداية من 24 جانفي 2000. إلا أنه في كل الدول التي تحترم نفسها وكل الدول اللي فيها هياكل رسمية تتابع الشأن المروري وتحين وتقترح التشريعات اللي من شأنها أنها تنظم وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتغيرات اللي موجودة في الفضاء المروري كل مرة تجي حاجة. هذم عندهم هياكل
0: رسمية
1: وعندها صلاحيات باش تستصدر القوانين وحتى السلسلة اللي تتبعها باش يوصل في الأخر قانون يصدر في الرايد الرسمي ويصبح قانونا معناها مفعلا. الشان هذه السلسلة هذه تلقاها ركورسي قصيرة بارشة لأنه ثم أهمية كبرى لاستصدار النصوص بطريقة عاجلة لتفادي الأخطار. وهنا نحكيه الأخطار رهم أرواح بشرية نحكيه عليهم كما قلت أنت ومن وراءهم عائلات تتدمر. فمع الأسف احنا في تونس لحد الآن لم يصدر أي نص قانوني في هذا المجال.
0: أنا مش أقول لك إذا كان نرجع وقلت أنه في البداية الفضاء المروري اللي هما موجودين فيه دونك يطبق عليهم القانون إيه، لكن هما في القانون يعني شنو ما تصنيف متاحهم درجات هوائية شنو ما هما ينتميوا لأما صنف
1: ينطبق عليهم القانون فيش
0: أي؟
1: في القواعد العامة للجوالين،
0: جوالين فقط،
1: لكن هما عندهم خصوصيات كما الكهرباء عندها خصوصية، كما الكاميون عنده خصوصية من ناحية الطول والعرض ومن ناحية ليزونغلومور، وكما اللواج ولا التاكسي كلهم عندهم خصوصيات، هيك علاش كل واحد عنده قانون المنظم لجوالينه.
0: بالفعل
1: الدرجات هذوما اللي هما بين ظفرين ماذا بينا نفسرهم ما هماش نوع واحد، راه ثم أنواع موجودة على الطريق. تما نحكيه على التروتينات إلكتريك. التروتينات إلكتريك اللي هي هيكل فيه عجلة من قدام وعجلة من تالي وبيناتهم محمل يقف عليه مستعمل هذه المعدة وعنده فولون باش يوجه التروتينات هذه. لكن ثم زاد ما يسمى بجيروبود، جيروبود عوض عجلة قدام عجلة، هي عجلة بجنب عجلة وبيناتهم محمل. وجيروبود فيه اللي تلقاه فيه عمود وفيه فولون، وثم اللي ما عندوش معناها اصلا حتى فولون، والتوازن نتاعه بمفعول السرعه اللي يعملها.
0: يعني هش اكثر
1: معناها اخطر
0: اخطر
1: يعني. اخطر. وثم زاد المونورو، اذا الاخر فيه عجلتين معناها التوازن هش، فان التوازن هذا بعجله واحده، راهو عجله واحده وتلقى من كل جهه وين يحط رجليه ويمشي، والتوازن نتاعو ديما بمفعول السرعة. وثم كيما قلت لك من الاول السكيت بورد هذه اللوحه ولا بلاستيك والا معناها من مواد مصنعه وفيها عجلات كانت تقبل
0: نعرفوها قبل بالفعل
1: بال بقوه البشر، بقوه الانسان، بقوه المستعمل يدزها. اليوم فيها محرك كهربائي ويعملوا بها معناها الموبقات الكل.
0: نعم نشوفهم في الطريق.
1: هذوما المعدات نحب ناكد على انها شخصيه. اليوم راهو اللي قاعدين نشوفوه تروتينات بعد ساعات فيها زوج ثلاثه صغيرات.
0: اي
1: يا اخي وين الوالدين؟ كيفاش تسمح لولدك ولا لبنتك انه يصطحب معاه صاحبه ولا صاحبته؟ وحتى اكثر من هذا راهو راهي جريمه في حق ابنائنا. راهو ناكد ونعاود هي شخصيه،
0: هذه الفئة العمرية، الفئة العمرية اللي تستعمل فيها تقريبا هي في عمرها 14
1: صحيح. هنا هذا يحيلنا على أنه ماشي نمشيو ناخذوا بعين الاعتبار قانون صادر في دولة أخرى اللي هي في فرنسا، واللي هو نأكد أنه صادر سنة 2018. شوف الناس من وقتاش بداوا يعاينوا ويحينوا في قوانينهم 2018، ثم وقع تحيينه نظرا لبعض الهنات اللي موجودة واللي ظهرت في القانون متاع 2018. سنة 2022 صدرت قوانين أخرى تحين القانون هذية. القانون في أصله يقول أنه كل هالوسائل هذية شخصية لا يقل سن المستعمل المعدات هذه عن 14 سنة. ف 14 سنة هو ديجا حد أدنى، ولكن يشترط يلزم تكون فيها شهادة تأمين.
0: أي
1: يلزم يكون عنده تكوين في الحد الأدنى في قواعد الجوالين. يلزم يكون يحمل صدرية
0: أي
1: مشعة أو هي معنى عاكسة للأضواء، خاصة ليلا كما بالنسبة لنا احنا الدرجات النارية الصغيرة والمتوسطة اللي تشعل الضوء ليلا نهارا كيف هما بالنسبة لهم يلزم الصدريات هذه يلبسها الشخص. ونقطة هامة جدا واللي هي أهم من هذا الكل وما هو مش قاعدين يطبقوا فيها
0: خوضة.
1: أنه السرعة القصوى المسموح بها بجميع هذه المعدات لا تتجاوز 25 كيلومتر في الساعة.
0: لا هذا مستحيل، خاطر احنا نشوفوه ما شاء الله يتعديوا يعني بسرعه كبيره برشا في وسط الطريق، وخاصه وقت اللي يكون الضوء احمر والصورة هذه بالحق قديش تخوف، يعني ضوء أحمر وسائل النقل كل واقفة، وتلقى صغير هذية متوسط الطريق في الاتجاهين ويمشي بسرعة كبيرة برشا وما يقفش في الضوء الأحمر ويكمل في الطويل. تخيل أنت الصورة هذية لو الله لا يقدر حد من الاتجاه الآخر يعني ما انتبهش وإلا شعل الضوء الأخضر من الجانب الآخر، شو ما قاله صغير هذيك في الطريق.
1: هذوما من السلوكات الخطيرة جداً، وعلاش نقول انه راهو يلزم يخضع لتكوين في حده الادنى، لانه راهو ديما نقولوا انه حتى وان كان عندك ضوء اخضر، حتى وان كان عندك الاولويه، فانه يلزم يكون عندك ما يسمى باستباق الخطر.
0: أيه
1: للحد
0: أيه.
1: من الخطر ولا من للحد من معناها حده الخطر. أيه. هذاك كما قلت انت يتعدى في الضوء ولا يلوي على شيء، راهو لا يتلفت لا يمين لا يسار، لا يتوقع وجود خطر، وبالتالي هنا يكون الخطر في حده الأقصى. وهيك علاش قاعدين نخسر في صغيراتنا، وانا راهو ديما نحمل مش نقول راهو الأعوان الأمن، لأنه في الأخرى أعوان الأمن يلزم يكون عنده وسائل لوجستية باش يجم يلاحق وإلا يجم يعاين وإلا يجم يخالف، لكن راهو انا نحمل المسؤوليه بدرجه اولى للوالدين.
0: انا نقول لك لشكون نحمل المسؤوليه الحقيقه سيدتي. انت ولي وانا ولي. فالحقيقه راهي المسؤوليه ترجع للمنظومه النقل العمومي. لو توفرت منظومة نقل عمومي يعني في كل وقت نلقى الحافلة، ولأنه شكونهم هما في الأخر تليم ذات ماشيين مؤسسات التربوية متاعهم، لو تتوفر وسائل النقل كما يجب ما كانش الولي يلقى روحه مضطر انه يعطي الوسيله هذه ويبدا قلبه ما بين سنانه. راهو يعرف المخاطر نتاعها، الولي ناكد لك انه يعرف مخاطرها، ولكن يقول لك الله غالب، ما عنديش حل اخر، الكارما توصلش ديما في نفس التوقيت، والا توصل مليانه وما اثنايا اللي نبدا نقولوا احنا كيلومتر واحد واثنين وثلاثه ما عندهمش حظ لانه الحافله تتعدى ديما مليانه، التاكسيات كيف كيف، انا شو هو مش نعمل لهم، مش نوفر له وسيله نقل كيفاش، انا ما نجمش نخرج من العمل نتاعي. فيظن انه وقت اللي وفر له وسيله النقل هذيك هو امن له الطريق باش يمشي ويجي، اما امن له سلامته والا لا. هوني سؤال كبير برشا، وإحنا كنا قبل نحكي سي لطفي على سلامة صغيراتنا في العمر هذية من 12 و 14 سنة، والله ساعات حتى 10 سنين على مستوى الفيسبا. أي هذية اللي كان ظاهرة كبيرة برشا في عمر صغير، تقاه يعطي الفيسبا وخاصة في الكوليج الولد، وتولينا نشوفه في ظاهرة أخرى اللي هي هتروتينات إلكتريك، مع أنه السعر متاعها مقارنة بالفيسبا ما هوش يعني غالي برشا، يستسهلوها اللي جودة عالية واللي نوعية العجلات متاعها فيها سيكوريتي أفضل، لأنه هوني ثم زاد جودة العجلات سي لطفي نحكيو عليها في هذوما اللي تروتينات إلكتريك. أي. ثم اللي جودة العجلة متاعها تسمح لك انك تمشي في طريق حتى مكسر شوية، ولكن اللي هي حال طرقاتنا للأسف، وثم نوعية عجلات اخرى اللي هي هشة جدا ويلزمها تمشي في طريق يعني معبد 100%.
1: ماذا بينا نتفاعل معك في نقطة، انت قلت على الدراجات والفيسبا هدية، في حملة احد الحملات عملناها في طريق دانيور بالتعاون مع مصلحة المرور، تحية لأعوان مصلحة المرور وسي كمال العيساوي رئيس المصلحة، عملنا وقتها حملة على الدرجات النارية، وضبطنا من جملة المخالفين وليد عمره 12 سنة يسوق في دراجة نارية لا حق له في ذلك، وشكون هزوره؟ أمه. معناها من المفارقات والصور اللي بعد ساعات تخليك معناها تتساءل إلى هذه الدرجة والدين ما عندهمش حتى إحساس بالمسؤولية.
0: وانا أقول لك متأكدة أن ما عندهش ثقافة أنه راهي الوسيلة هذيك فيها عمر مش تعطيها لصغيرك.
1: وقفنا المرأة وقلنا لها يا مدام راهو ولدك إيش عمره؟ قالت عمره 12 سنة. كيفاش تركب معاه وتعطيه موتور لا احنا مشينا على حد خطوات، هي على حد خطوات، ثم خطر، ثم ريسك اللي راهو يمكن ولدك يصير له. ديما نقول راهو المسؤولية، صحيح المسؤولية يمكن في النقل العمومي، لكن النقل العمومي راهو ملف كبير وشائك، والنقل العمومي الإشكال متاعه هو غياب نظرة بعيدة المدى ونظرة استراتيجية راهو من وقت الاستقلال. أنا باش نكون واضح، لأنه صفاقس تشهد نمو ديموغرافي متسارع واحتياج كبير للنقل، ما تابعهاش معناها متابعة من طرف السلطة لإيجاد الحلول. المترو اللي تعمل في الثمانينات في الساحل وقعد تقريب 7 ولا 8 سنين يمشي ويجي فارغ، لأنه لا حاجة لهم بذلك. من المفروض لو كان بداوا يعملوا مترو من الطرقات الشعاعية وكل عامين ثلاثة يعملوا خط، راهو اليوم نلقاو صفاقس حاجة أخرى. اليوم السلطة مثلا وقت اللي هي مسيبة الماء على البطيخ في التاكسيات اللي هي واخذة رخصة فردي نقل فردي ويخدموا في الجماعي،
0: أي.
1: وأنا شخصيا تكلمت مع المدير العام للنقل البري الحالي، يا أخي سوي ولهم الوضعية، إذا صفاقس محتاجة إلى نقل جماعي أعمل تاكسي فردي وأعمل تاكسي جماعي واعطي هذا رخصته ويخدم في إطار القانون، واعطي لهذا رخصته ويخدم في إطار القانون. علاش هالفوضى هذه سنوات؟
0: وهكا حتى الراكب بيكون محمي زادة سيلوت في معنى،
1: ولا واحد يحب يصلح. الإدارة العامة للنقل البري اللي هي مسؤولة على هالشي هذا، علاش قلت لك أنا ما تميش هيكل؟ هذا يراه النقل الغير منتظم، هذا منظم بقانون صادر سنة 2004 عنده 22 سنة 33 2004. المهنيين وغير المهنيين والخبراء والأمنيين الكل طالبوا بتحيينه. اليوم ضرورة يلزم يتحين صفاقس، راه عندها معطيات أخرى يلزم على أساسها نعمل قوانين أخرى، يلزم نقنوا هل علاش التاكسي الجماعي يهبط من كيلومتر 9 يهزز 4 أشخاص برك، التاكسي الفردي عليه ما وعطيه رخصة جماعي باش يهبط من كيلومتر 9 ويخفف شوية على المعاناة متاع السوريتراس اللي هي تتسبب في معاناة متاع المواطن. شفت قد الشيء مربوط بعضه، ما ثميش إرادة للإصلاح. وبالتالي إذا يكون النقل العمومي مفرعس
0: تكون هذه النتيجة،
1: النتيجة كلها مش تولي نجيبوا ديتروتينات ونستعملوها في غير محلها،
0: المهم نلقى وسيلة نقل
1: ونلقاو صغيرات بعشرة سنوات.
0: نعم.
1: عشرة سنوات
0: أي.
1: يسوق في تروتينات
0: إذا كان مش صديقه معاه ولا صديقته. شكرا لكم، احنا مش نرجعو لكم سيلوتفي، نواصلوا معاكم حتى للأربعة ومازلت مواضيعنا زادة، مش نحكيو على العجلات المطاطية اليوم انتع وسائل النقل انتعنا زعما تفقدوها كيفاش نعرفوها لباس مش لباس، هذي الكل ان شاء الله بعد شوي. ومرحبا بمكالماتكم على 70-164-280 موجز الأخبار ونرجعو لكم.
2: طريق آمن،
3: طريق آمن.

0: مرحبا بكم. يعمل مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشروع أوروبي يهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. مكونات المشروع تقدمها مديرة الوحدة المختصة في نقل التكنولوجيا بالمركز حكمة العيادي.
1: مشروع هيراكل هو يجمع جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات دعم الأعمال من إيطاليا واليونان وإسبانيا ولبنان وتونس بهدف إنشاء شبكة عابرة للحدود وتربط البحث العلمي بقطاع الصحة والأعمال. يركز المشروع على تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في الطب التنبؤي والاستعداد للأزمات الصحية وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية قابلة للاستغلال. وفي هذا الإطار يساهم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس في تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصحي والقطاع الاقتصادي، مستفيدا من خبرته في مجال البيوتكنولوجيا والابتكار ونقل التكنولوجيا، كما يساهم من خلال وحدة نقل التكنولوجيا في تحديد احتياجات الفاعلين في المنظومة الصحية وربط الباحثين بالمؤسسات الصحية والشركات ودعم تثمين نتائج البحث ونقلها نحو تطبيقات وحلول مبتكرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة. المشروع هذا نعمل مع مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وكلية الطب بصفاقس مع سنتر دافير والعديد من المؤسسات في التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الداعمة لنقل التكنولوجيا.
0: صدق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه المنعقد أمس على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. في الشأن الثقافي، تنطلق مساء غد السبت بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الحالي، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستقبال شهيدان وعدد من المصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في تصريح له اليوم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن قواته البحرية تفرض حصارا ولم تتمكن أي سفينة إيرانية من مغادرة مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

0: لك في الحقيقة هو رغب علامة اشتاق لكن بطريقة خاصة. ما احنا اشتقنا لفضاء مروري منظم محترم وأكيد كل واحد شريك في هالعملية هذه، ما نقولش كان السائق ولكن حتى البنية التحتية حتى تجهيزات الضوية وأيضا العلامات المرورية والوعي، الوعي على طرقاتنا والأخلاق على طرقاتنا، هذا الكل يخلينا نشتاقوا باش نشوفوا فضاء مروري محترم. مرحبا بكم، نواصلوا معكم طريق آمن. مرحبا بك مجددا سي لطفي غربال، خبير في السلامة المرورية. حكينا في الجزء الأول من ساعتين ونص لثلاثة على التروتينات الإلكتريك اللي قاعدين نشوفوا فيها برشا على طرقاتنا، واللي تقريبا يستعملوا فيها بنسبة كبيرة برشا فئة عمرية صغيرة من 12 10 سنين 14 سنة. حكينا على النقاط السلبية لهال وسيلة النقل هذه، المكانة متاعها مش موجودة على طرقاتنا على مستوى التشريع القانوني، أيضا السلامة متاعها غير مؤمنة تماما على طرقاتنا. اليوم نرجع مع بعض النقاط سي لطفي وناخذ زادة مكالمات هاتفية إن شاء الله يكونوا في موضوع التروتينات. التروتينات الإلكتريك شنو ربما اللي نجمو نخدمو به لقانا حول الحديث هذايا؟
1: اللي نحب نقوله هو أنه مش على خاطر معناش نص قانوني ينظم جولان هذه المعدات أنه نكتفوا يدينا، لا، احنا كمجتمع مدني وتحديدا جمعية تونس للسلامة المرورية ولا إذاعة صفاقس كيف اللي هي تبذل والحق يقال مجهودات كبيرة من خلال البرامج اللي تقريبا في كل برمجة معناها قارة تلقى البرامج هذه. دورنا هو توعية والتحسيس بالمخاطر ولفت نظر الأولياء ولفت نظر الأطراف الكل أنه راه ثم إشكال ما يلزم تتضافر الجهود للتقليل من الأخطار المترتبة على استعمال هل الوسائل هذه. ونحب من خلال ميكروفون إذاعة صفاقس وفت التحديد في الموضوع هذايا نوجه نداء لكل السادة المديرين مديري المؤسسات التربوية. راهي جمعية تونس للسلامة المرورية على ذمتكم باش تنظموا دورات وحلقات تحسيسية

0: لصغيراتنا سواء في كل الأعمار، سواء بالنسبة للتروتينات وإلا بالنسبة للدراجات النارية الصغيرة وإلا المتوسطة، حتى ما عندوش رخصة سياقة. اللي يهمني أنا مش رخصة سياقة بقدر ما يهمني أن نفهموا شنو ما الأخطار وشنو ما السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وش يجم يترتب على الاستعمال غير السليم لهذه المعدات. هيك علاش نقول السادة المسؤولين، السادة المديرين، المندوبيات الجهوية للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، نحن على استعداد ورانا عنا معناها اتفاقيات شراكة معاهم، نحن على استعداد في هذه السنة الدراسية أنه نجندوا كل طاقاتنا وكل خبرتنا باش نقوموا بالعملية التحسيسية. دورهم كمؤسسات تربية وراه دور كبير، دور هام جدا. راه ما نحكي وش كان المات والفيزيك والعربية والعلوم وكذا، راه الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان. خموا على صغيراتكم هذوما، خموا على حياتهم، لأنه اللي يهمني مش أنه نعطيه العلوم ولقنوا العلوم، لا، زاد اللي يهمني أنه يخرج من دارهم سلامات، يرجع من المؤسسة التربوية سلامات. هذا هو ذخر تونس، وبالتالي نتعاون من أجل تخصيص حتى حلقات متاع ساعة ساعة ونص ساعتين في حتى في وسط الدرس، سواء كان تربية مدنية ولا حتى علوم ولا حتى معناها رياضيات، في وسط الدرس 10 دقائق ربع ساعة، ونتكاتف على الأقل نفهموا أنه راهو بالسرعة بالتروتينات وقت اللي يتجاوز 25 كيلومتر في الساعة ماذا يترتب على ذلك، وش معناها إنرجي سينيتيك، قوة الدفع هذيك، ولما لقدر الله يطيح إيش يصير له، ومعناها كل ما يترتب على ذلك، والفرص سنتريفيج، قوة القوة الجاذبة إلى الجانبية، هذم كلهم قوى فيزيائية تنظم التنقل هذايا. وضروري أنه نتعاون مع بعضنا، وإن شاء الله السادة المديرين والمندوبين الجهويين للتربية يتواصلوا مع الجمعية، ولما لا نقوموا بهالدورات هذه.
1: هو يليد كانت ثم مسالك خاصة بهم، لأنه بالحق ما عرفناهمش، يمشيوا على اليمين يمشيوا في وسط الكياس، على اليمين ما يساعدهمش لأنه طريق محفر، ونعرفوا هي العجلة متاحة يعني حساسة جدا، وإذا كان يمشيوا في قلب الكياس أحيانا تجي وسيلة نقل مجاوزة يعني للخط الأبيض اللي هو ممنوع المجاوزة، وتخيل معناتها لا قدر شنو الكارثة اللي تصير. هذيك علاش التروتينات حل مش آمن لكل الصغيرات،
0: صحيح، أنه نخصوا لهم ممر، هذاك الحل المثالي. لأنه راه في الواقع الدول اللي عملت معناها أشواط باهية وكبيرة في التقليل من حوادث المرور، فهمت أنه راه ما يلزمش نخلطوا الناس الكل في فضاء مروري واحد. راه موش معقول تخلي التروتينات والبسكليت والموبيلات والكاميون سومي رومورك في شكارة واحدة وتقول لهم ما تعملوش حوادث، راه موش مشكل، موش ممكن، راه وهذا هو الواقعنا، يلزم الفصل بيناتهم. فالتهيئة العمرانية والتهيئة نتاع الفضاءات المرورية يدخل في إطار ما يسمى بالمثال المروري. المثال المروري في صفاقس مثال تجاوزه الزمن، عنده 24 سنة من اللي تعمل، وغير صالح لمدينة صفاقس، لأنه 24 سنة التالي ما كانتش الحجم متاع هالعربات اللي موجودة تو، وما كانش حجم السميات اللي يدخلوا نهار كل رغم قرار المنع اللي موجود، وما كانتش هالتروتينات، وما كانوش هالدراجات النارية.
1: كانت الدراجة الهوائية بليسي. لطفي نحب نثبت من معلومة، هل وقت اللي توا الباساج ذيك اللي كان قبل قدام توا الفاكولتي دو ميدسين الطب، وكان ثم باساج
0: العسكرية،
1: صحيح، يقولوا كانوا ناس قبل يستعملوا للدراجات الهوائية، صحيح ولا الباساج ذيك
0: للدراجات الهوائية والدراجات النارية؟ راه صفاقس كانت عاصمة للدراجات النارية، لكن كانت الناس بصراحة معناها تنضبط
1: قياده ممتازه.
0: اي كانت معناها مش بالحجم هذايا نتاع الكثره ومش بالحجم هذايا، لانه احنا قاعدين نعيشوا في صراحه في بلادنا ازمه اخرى اللي هي ازمه اخلاقيه، وهذه هي اللي معناها بلورتها الوضع هذايا اللي ما هوش معناها مستقيم.
1: نعم للأسف. ويأكد لي مخرجنا سمير يقول لي ايه خلطت عليهم المسارات الخاصة بالدراجات. بالفعل يليت معناتها بالحق يلقوا حل بالطريقة هذية على الأقل باش نسهلوا عملية المرور للصغيرات هذوما، خاصة اللي يبدأ قريب بحذا المعهد متاعه ولا الأعدادية متاعه. وهذا مش معناتها رانا نشجع عليها الوسيلة هذه، لا راهو اليوم حبينا نبين ونقف على المخاطر الكبيره ليها. راهو صغيرك ما عنده حتى سيكوريتي على الطريق
0: بالضبط.
1: وقت اللي يكون معناتها في قياده هالوسيله هذه هي بسيطه وصغيره وفي متناول الجميع، ولكن صحه الصغير قبل كل شيء، هذه اهم حاجه. به نبقاو مع زوز مكالمات هاتفيه وهكا نختموا ملف ان شاء الله السادة مستمعي ربما يكونوا في الموضوع هذايا، الملف الخاص بالتروتينات الالكتريك. المكالمة الاولى، على السلامة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: محمد بوشعار زفت الشيخ.
1: مرحبا بك يا سي محمد.
2: السلام يا سيدي. النهار كلمت في لطفي على زفت الشيخ، راي ما هي طريق امن، طريق اجرام.
0: صحيح.
1: كيفيه عليك؟
2: نعمله تواي أو كعالبالو. كلمته أنا، كلمته على الطريق وعلى كالسيمير مارك والكراب والسرعة، خمس حواجز عند غادي. بس الحاجة الثانية كلمته كالنهار على الموضوع ذي، قال لي ثم حفر ومحفر طول رجلهم، الواحد يخرج ما هوش آمن خارج. أنا الساعة خرجت نصلي، أنا راجل كبير خرجت نصلي على السقية، ثم السيمير مارك شوي نازلي.
0: يا سي محمد كلامك صحيح، راهو كلامك صحيح، ولكن راهو إذاعة صفاقس ولا احنا كخبراء راهو دورنا انه نوصلوا المعلومة للمعنيين بالامر،
1: ما احناش همزة التنفيذ.
0: احنا راهو همزة وصل، نكلموا كل واحد حسب مرجع النظر، سواء كبلدية والا كإدارة جهوية للتجهيز، رانا نوصلوا لهم فهمت، لكن مو تعرف ثم الاجراءات وثم
2: نمشي وبارك لك.
0: عيشك عيشك، بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا المعلومه هذه.
1: هو طريق بلدي.
0: اي
1: طريق بلدي. أي. تابع بلديه
0: زنقه الشيخ، طريق تونس. ها
2: سمحني لحظه،
1: زنقه الشيخ وين يا سي محمد؟ سمحني، زنقه الشيخ وين موجوده؟ فما ثنيه
2: كيلومتر خمسه، يعرف السلوك في طريق تونس كيلومتر خمسة. زدنا عطينا من جنيننا وعطينا من كل شيء واستحناها، وليت أوتوروت ما غير بوابة.
1: عبيت خذيت راحتها في المرور.
2: غير بوابة أوتوروت، ما غير بوابة.
1: بيش
2: الموبيلات تكبر، يعينونا على واحد مش يتكى روحه يشرب الطوابع والدواء والكل وهما ماشيين جايين.
1: لا يا أشكالية عامة يا سي محمد، هذا من الموبيلاتات اللي بصوتك عالي. أي
2: شرف بيك تجيب حذايا، انا عندي حويطه صغيره، جيب حذايا وترى الغرايب.
1: والله داروا فيه في الطرقات الكل يعني. في الحقيقه وصلت
0: هذه من مشمولات على كل حال بلديه سقيت الزيت، ان شاء الله باذن الله نوصلوا لها
1: ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله يتفاعلوا مع الملاحظه هذه. يا سي محمد شكرا لك. المكالمه الثانيه، على السلامه. على السلامه. الو، اهلا وسهلا، مرحبا بك. حاول تسمعنا من غير كيت ومن غير ما تخليها بصوت او بارلور. ولا سكر الراديو.
3: ولا سكر الراديو.
1: اي مرحبا بك، اين المكالمه الثانيه؟ به يظهرلي ماهيش جاهزه. شكرا لك مخرجنا. نمشيو للموضوع الثاني. هو حكى في الحقيقه سي محمد اشار على موضوع الدراجات هذه اللي تعين لك الموفمون بدا ينقص وهي تخرج في استعراض كبير برشا، راه مش كيف في طريق تونس، في قرمدة، في الأفران، في برشا طرقات وعدد كبير برشا، والقنطرة اللي فرحنا بها وليت في الليل عندها مهرجان غديك يتجمع فيه، هاي استعراض يتجمع فيه أصحاب الدراجات ذي اللي هي من نوعية يعني فاخرة جدا وتحدث ضجيج قوي برشا وتخلق أكيد المتسكنين الكل. إشنو هو الحل فيها؟
0: يحلولها ليشابمون، مش حتى دوريجين، يحلولها ليشابمون باش تولي تحدث ويتمرأ، وشكون اللي يعمل حس أكثر. والله هذه من
1: الرقابة كيفاش هذه
0: من مشمولات المصالح الأمنية، أنها لأنه ثم في القانون راهو حد أقصى سواء كان من انبعاثات الغازات وإلا من انبعاثات الصوتية، لأنه تلوث هذاك التلوث سمعي وبصري وبيئي في الحالتين معناها من المفروض السلطات الأمنية هي اللي معناها وإن كان معناها تقريبا بطريقة يوميا قاعدين نشوفه في اللي
1: هل الاستعراضات
0: لا لا لا لا معناها الحملات اللي تقوم بها المصالح الأمنية سواء كان مصلحة المرور وإلا الطريق العمومي معناها قاعدين يقوموا راهو
1: مجهود كبير برشا
0: مجهود كبير
1: وجولهم تحية أكيد أي، ولكن أحيانا الله غالب ربي يهدي
0: تعدد كبير برشا
1: هسل شباب هذوما. وإشارة أخرى زادت وصلتني من عند مستمعة تقول لي بالله أحكيه شوية على الوليدات اللي عندهم الفيسبا وتلقاه ماشي قدامك ثلاثة أربعة وليدات مع بعضهم هم باراليل بالتوازي وفجأة تلقاهم وليت العربة تمشي على عجلة واحدة.
0: أي.
1: هالاستعراضات هذية قولوا للأولياء وصيوهم وصيوا صغاركم ركي تعطيه وسيلة النقل هذية خليها نقل مش وسيلة موت. عملوا دروس توعوية للصغيرات الكل وأيضا حتى للأولياء مسيش راهو الولي كيتبع صغيره كيعطيه الوسيلة هذية
0: يراقب ولده
1: يراقب ولده ويرى سيقته كيف هي ويرى شكون هز معاه وين مشاه مسيش راهو هذا كل باش نحافظوا على صغيراتنا ودوم إن شاء الله الأسرة ديما بخير إن شاء الله بكل أفرادها. بثما مكالمة ناخذوها. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة مرحبا بك.
4: أنا سبتي لطفي.
0: مرحبا بك.
1: شكرا لك الاسم الكريم.
4: بارك الله فيك. محمد من فخر.
1: مرحبا بك يا سي محمد.
4: أنا عندي ملاحظة دخلت معك مدة ثلاثة أسابيع التالي في اختصاص المسرح وقتها ثم قلت لك ثم حفرة صار بيكون طعماء والسيد الضيف اللي بحذاك قال الله يبارك ونصلحوها لحد الآن ما صار فيها حتى شيء. مظابية وقت اللي يجي مسؤول يحضر خاصة إذا تصفح اللي معروفة بالمصداقية متاعها وقت الإنسان يعطي كلمته يلزم يرسي والله يغضب. هي حفرة راهي مش كبيرة ياسر حكاية متر وعشرين على متر ونصف هكاك
0: عادي خليته
1: هذه مش كبيرة
4: دي خارجة سامحني لحظة دي خارجة من قصاص المسرح للصلصنية هي حكاية يكون 70 متر قبل ما توصل كيس الصلصنية. شوف أي واحد يرى الحفرة باش يتكر بيسار متاعه باش تعرضوا الكهرباء عليني معناتها راهي متأكد أنا والبلاصة هيك بالذات تو مدة عام وشوية ما فيها واحد في البلاصة هيك بالضبط فهمت. وقت اللي يقول يا ريت جات تصلح بالسيمانة أنا نسيت أذكر السيمانة وصلحها والله
1: وأنت ملك عمومي زادة ما عندكش حق باش تمسح ملك عمومي راهي
4: أنا ملاحظتي وقت اللي يجيب شخصية وغير ذا كما يقولوا احنا بالعربي ما يتصف وقت اللي يعطي كلمته قدام لي ذا واللعبة تسمع فيه ما بابين يكون قدام المستوى على حد كلمته يكون من صلح ما على الأقل واحد ما يقدش
1: فهمت تابع دايرتي
0: في بلدية فاقص سمعت أنا سمعت حتى المداخلة هذه وسيد مسؤول عن مصلحة المرور والطرقات تعهد بإصلاح الحفرة هذه
1: نستنيو لعل تكون مبرمجة إن شاء الله. باي سي محمد يعطيك الصحة على الملاحظة اللي وصلتني من خلالك وأيضا ملاحظة أخرى وصلتنا في الكواليس وشكرا لفريقنا اللي موجود في الكواليس يعطيكم الصحة. يقولوا مواطن يأكد على صورة شافها أمس وجعته برشا. صورة هذية قال لي أنتم حكيتوا توا على الدراجات الإلكترونية هذية نقولوا احنا معرفناش التسمية نتاعها بالضبط الكهربائية اللي هي على كل يقول لك أنتم قلتوا زوز عليها أنا كنقول لك دراجة نارية وعليها أربعة من الناس عائلة كاملة وتخيلوا المشهد ويزيد عائلة كاملة وتلقاه يحرق الضوء ولا تلقاه ماشي في الاتجاه المعاكس وإلا تلقاه في دورة يقتل الدورة ويدور يعني في مخاطر كبيرة برشا وهما أربعة من الناس اللي في القانون شخصين لسيرانس أمن لك قديش على الدراجة النارية
0: السائق ومرافقه
1: كهو فقط راهو اثنين فقط في الاسيرانس نتاع الدراجة النارية
0: والسائق يلزم يكون تجاوز 18 سنة لأنه ما يكفيش 16 سنة يسوق وحده حتى ل 18 سنه باش يجي يكون عنده الحق في مرافق.
1: نسيش نعودوها المعلومة يا سيدي، نعودوها لأن هذه مستحيلة في بالي وعلى طرقاتنا. يعني من 16 ل 18 سنة ممنوع أنه يصطحب حد معاه
0: بالضبط،
1: وهذيك راهو الشخص الثاني راك أنت خارج لسيونس
0: بالضبط،
1: ما عندكش تأمين،
0: ما
1: الله لا يقدر
0: حق فيه
1: وما عندوش حق فيه. به شكرا ليك على المعلومة. ثم مكالمة أخرى. به خلينا نكتفيو بهذا القدر في انتظار دفعة أخرى. نبقى مع رفع أذان صلاة العصر ونرجع لكم ونوصل معكم طريق آمن نرجوه للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ثلاثة واحد وثلاثين دقيقة، تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم من جديد. طريق أمني واصل معكم المشوار، وموضوع آخر نقترحه اليوم في لقاءنا، العجلات المطاطية. العجلات المطاطية لوسائل النقل يلي ندرا عندها عمر، كيفاش نعرف نميزها مازالت صالحة مش صالحة، العجلات هذه شنية المواصفات المثلى لها، يلي ندرا كل فصل عنده العجلات الخاصة به. وهوني نشير زيادة أي للسيارات اللي يشريوها من الخارج، وخاصة بلدان أوروبية، ندرا نحافظ على العجلات ذيك النوعية ذيك، وإلا لا ناخذ نوعية أخرى. كل التفاصيل مع الخبير في السلامة المرورية سي لطفي غربان. مرحبا بك مجددا.
3: شكرا، يعطيك صحة. موضوع هام جدا، هام جدا، لأنه التونسي بصفة عامة، وانا حتى من خلال الدورات التكوينيه اللي نقوم بها لل معناها السواق المحترفين، نلاحظ انه ثم بين الظفرين جهل كبير بخصوصيات العجلات المطاطيه واهميتها على سلامه الجولان واهميتها على العربه نفسها. هي برا نشري عجله، نشري عجلة، أي شنية العجلة؟ شنية المواصفات متاعها؟ المصنع متاعك أعطاك في الكتيب المصاحب، قال لك راهو خوذ العجلة كذا وتجم تبدل كذا. لكن أكثر من هكاكة، أكثر من هكاكة ما عندكش الحق. نحب نقول وندخل مباشرة لصلب الموضوع، كل عجلة عندها ريفيرنس، عندها تسمية خاصة بها. ونأخذ على سبيل المثال عجلة مثلا، نقول وإحنا 195-70-14 نفهم وش معناها الأرقام هذه قبل كل شيء. فال195 هما في الواقع سنتيمترات، معناها 19.5 سنتيمتر.
2: العرض متاع العجلة معناتها
3: يتسمى مساحة الجولان، لابوند دور المون، هيك اللي فيها الأخاديد، اللي فيها الحروف هذيك الظاهرة، العرض متاعها 19.5. ثم اللي تلقاها 190، ثم اللي تلقاها 200-205 إلى آخره. هذيك راهو سنتيمترات عرض مساحة الجولان. مباشرة بعدها تلقى رقم 70 وإلا 75 ولا 65. هو في الواقع هيك 70 هذيك هي ما هيش وحدة قياس، هي نسبة متاع 195، نسبة متاع مساحة الجولان. في الحالة هذه خذينا الاكزامبل متاع 195، 70 هو الخد متاع العجلة، لكنه 70% متاع 195 اللي هي مساحة الجولان. وبالتالي باش نعرف هنا طول الخد اللي هو تقريبا يقابل 9-8-9 سنتي في الحالة هذه، نضرب 195 70% متاعها نلقاهم تقريبا 9 سنتي اللي هو الخد متاع العجلة. العجلة فيها الخد من فوق وفيها خد لوطة. وبعد تلقى رقم 14-15-16-17 واللي هو المحيط متاع الديسكي متاع الجونتا لاجونت، وهنا راهو 14 بوصة بالتقويم البريطاني الإنجليزي الانجلو ساكسوني مع 14 بوصة باش تعرفها بالسنتيمترات، تضربها في 2.54 باش تلقاها قديش سنتيمترات، تقريبا 45-50 سنتي بالنسبة للحالة هذه. لكن تم زوز معطيات هامين جدا. شوفوا بالنسبة، هنا نكلم اللي عندهم الكراهب واللي عندهم اللي يعرفوا يشوف العجلة متاعه، بعد الأرقام هذه يلقى رقم وحرف بالفرنساوية.
2: أي؟
3: مثلا ناخذ الاكزامبل 114 مثلا حرف ال بالفرنساوية، شنو معناها ال 114؟ شنو معناها حرف ال؟ وهذوما نقطة هامة جدا وماذا بيه يركزوا معايا المستمعين. كل عجلة عندها طاقة حمولة لا يجب أن تتجاوزها، وإذا تجاوزتها إمكانية الانفلاق متاع العجلة ولا وارد جدا. الحالة الإكزامبل هذية مثلا 114، كل إنسان يشوف العجلة متاعه يلقى 114-117-120-150 يمشي لجوجل ويكتب مؤشر الوزن ولا مؤشر الحمولة انديس دو شارج، تو يلقى 114 قداش الوزن الأقصى المسموح به تحميل العجلة هذيك. في حالة 114 تقريبا 450 كيلو في هيك الجدول،
2: في أربع عجلي ولا
3: في العجلة هذيك وحدها؟
2: إيه احنا عندنا أربع عجلي.
3: استنى
2: أي به
3: العجلة 114 450 كيلو
2: أي.
3: في المغزل ثم عجلة اللي من هنا وعجلة من هنا أي. 450 و450 على المغزل ما يمكنش باش تحمله أكثر من 900 كيلوغرام. دونك وقت اللي تمشي تشري عجلة من غير ما تاخذ بعين الاعتبار هالمؤشر هذا ويكون انت عندك فيكول يوتيليتير معناها عربة نفعية وتهز عليها حمولة ويقول لك ما اكثرش من 900 كيلو وانت تهز عليها طرناطة 400، تبدأ تجري في اللوتوروت وبعد تنفلق. هذا مؤشر الحمولة لكل عجلة. ثم مؤشر سرعة اللي هو حرف بالفرنساوية B C D E F G H إلى آخره. الحال الكا هذا يخدينا الكا L
2: ب
3: L، ندخل الجوجل ونشوفه يعطينا جدول انديس دو فيتيس، حرف ال L لا تتجاوز 120 كيلومتر في الساعة. تكتب انديس دو فيتيس يجيك التابلو هذايا. تركب عجلة الريفيرنس متاعها ال وتمشي بها 130 و140 في الساعة، فإنك تركب خطرا كبيرا وترتكب حماقة، لأنه راه في أغلب الأحيان خاصة إذا الطقس سخون وإلا مسافات السير تكون طويلة برشا. وقت نقول مسافات طويلة برشا راه الهواء اللي موجود في العجلة يتمطط، وهذه ستين لو فيزيك نعرف أن الهواء يتمطط بمفعول الحرارة. وقت اللي يتمطط يجم بالسرعة المفرطة تنفلق العجلة. هذو من الأسباب المباشرة لانفلاق العجلات، واضح؟ وقت اللي تمشي تشري العجلة أرجع للكتاب اللي قلك عليه المصنع، ضيعت الكتاب ولا خديت كرهبة ما فيهاش كتاب، امشي لجوجل وإلا أي
2: امشي للدار متاحة ربما المصنع ولا نيابة ولا أي
3: توا تلقى يقول لك راهو العجلة اللي يلزمك تركبها على السيارة هذه أهي مواصفاتها، وتجم تاخذ كذا وتجم تاخذ، يعطيك زوز ثلاثة حلول، لكن غير ذلك ما تجمش تختار كيما تحب أنت.
2: طيب مثلا يقول لك هاو مكتوب 14 مثلا الخد ميسيش 13 ونص نجم ركبها.
3: إذا قال لك المصنع لا وخاصة فيما يخص مؤشر الحمولة ومؤشر السرعة، ردوا بالكم ردوا بالنا راهو يلزم احترام هذا المؤشر. وهنا ونجي شوية تلاعب مع الأسف بين بعض التجار متاع يجم يقول لك راهو الأسوام راي تختلف. وقت اللي تلقى حرف الآلة على العجلة اللي هي مثلا تلقاها ب 150 دينار مثلا، عجلة أخرى نفس المواصفات لكن عود تلقى 114L تلقى 114V. السرعة القصوى المسموح بها 190 كيلومتر في الساعة. بطبيعة مش تكون أغلى.
2: أي.
3: يجي يوريك عجلة فيها لانديس V ويبيع لك عجلة فيها لانديس L. هذا من جملة الأشياء اللي في إطار تثقيف المواطن ومستعمل العرب بصفة عامة. ردوا بالكم من نقطة هذه. ثم نقطة هامة يلزم نشير لها واللي هي قلت عليها توا، تاريخ الصنعة. تاريخ الصنعة تلقاه في جنب العربة. تاريخ الصنعة تلقاه رقم متكون من 4 أرقام، مثلا 2517، 6400، ما تلقاه 6000، تلقاه 5120. شنو ما هذوما الأربعة أرقام؟ وهما الرقمين الأولانيين هو عدد الأسبوع في السنة، والرقم الثاني هو السنة متاع الصنعة. مثلا في العام تم 52 أسبوع، أكبر رقم مش تلقاه 5226 مثلا. فهذه راهي عجلة اتصنعت في أخر أسبوع من سنة 26. العجلات اللي اليوم المصنعين في العالم الكل قاعدين يتصنعوا اليوم، يخرجوا من المعامل يحملوا رقم 4026، لأنه احنا في الأسبوع عدد 40 من سنة 26. نهار الاثنين الجاي العجل يولي يخرجوا 4126، لأنه الأسبوع 41. شنو الهدف من المعلومة هذه؟ العجلة مصنعة من مطاط ومن عدة مكونات كيميائية أخرى، وبمفعول الوقت. إذا عجلة لا تستعمل وتكون راقدة في الدار ولا في جراج، بالوقت راهو هيك المطاط والمكونات متاعها يشيحوا وتولي قابلة للانفجار أسهل. هيك علاش عجلة تجاوزت 5 سنوات
2: من تاريخ الصنع،
3: من تاريخ الصنع رد بالك تستعملها، في حين أنه إذا عجلة جديدة وركبتها وقعد ديما تمشي بها اللي سوميزة لسوبليس، معناها ديما تخدم، تجم توصل تخدم بها حتى لسبعة وثمانية وعشرة سنوات حسب الاستعمال متاعك. وهنا نجي المؤشر آخر اللي يجبرني باش نبدل العجلة، وهو مؤشر التهري اللي موجود في الأخاديد متاع العجلة. لما نحط صبعي أنا في هيك الأخدود ونمشيه توا نلقى
2: هيك النتوءات الصغيرة،
3: صحيت هيك النتوءات هذيك عاملها المصنع، واللي الارتفاع متاعها 1.6 ملليمتر في القانون التونسي والدولي. هيك الأخدود هيكم الأخاديد يبدأوا يتهرّوا بحكم الاستعمال حتى لين يوصل للمؤشر اللي هو 1.6 ملليمتر. يلزم العجلة تتبدل حتى وإن كان ما فيها حتى تشريقة ولا ضربة ولا اللي هو. علاش؟ لأنه النتوءات راهو الهدف متاعها بدرجة أولى هو استيعاب مياه الأمطار وتوزيعها، وبالتالي إذا النتوءات قل الفوليوم متاعها ما عادش تستوعب مياه الأمطار وتولي ما يسمى باللاكوابلاناش، معناها العجلة تولي
2: تلعب.
3: صحيت وبالتالي تأثيرها شنو؟ تأثيرها سلبي على مسافة الفرملة، ويمكن أن
2: انزلاق،
3: صحيت، وتولي تزلق.
2: أنا مش نرجع لك في زوز نقاط. البنو مثلا استعملناها احنا العجلة عامين، ومن بعد لظروف مثلا انه سفر وغيره نحيت البنو هذيك على جنب وخليته ورجعت مثلا بعد عام. أنا نجم نرجع نستعمله ولا
3: هو لا؟ هو عام ما هو شي حاجة كبيرة، أما إذا تجاوز 4 ولا 5 سنوات مش نرجعوا لنفس الفينومين اللي هو الـ معناها الديورسيسمون، معناها تاع الخليط اللي تعمل منه المطاط والمكونات الأخرى.
2: السيارات اللي جينا من الخارج
3: أي
2: والبنو متاعها يلائم البيئة متاعنا وإلا لا؟
3: هو ثم من جملة الرسوم اللي تلقاها، تلقى رسوم فيها شمس هذيك عجلات خاصة بالمناطق الساخنة. وثم رسم نتاع
2: هذا على العجلة من قبل.
3: أي على العجلة أي. هذيك تلقى فيها سيجل نتاع الفروة كما تلقاه في الفريجيدير كما تلقاه في الميتيو في التلفزة إلى آخره. ولا هيك اللوجو هذاك راهو خاصة بالمناطق الباردة والثلجية. إلا أنه إحنا في تونس تقريبا 80% من العجلات اللي موجودة في السوق تحمل إشارة M بالفرنساوية بلس S
2: اللي هي
3: تخدم حوكي وحريري تخدم للزوز معناها هذه وهذه لأنه إحنا معناها المناخ متاعنا له شديد البرودة إلى درجة يعمل هيك البرقلا ولا معناها هيك البلور اللي تقع الكياس وإلا شديد السخونة كما المناطق الاستوائية مثلا السخنة برشا وبالتالي العجلات تلقاها M plus S. هنا ماذا بيه مدام خديت الموضوع هذا نحب نشير أنه باعتبار أنه مع الأسف معناش هيكل يعنى بالسلامة المرورية في تونس ثم مستجدات قاعدة جي ثم برشا عربات تجي من الخارج ما فيهاش عجلة احتياطية علاش؟ لأنه المصنع عوض العجلة الاحتياطية بتجهيزات أخرى اللي ممكن أنك وقت اللي عندك المؤشر لو كابتور اللاقط اللي يقول لك راهو العجلة نقصت ثم كومبريسور يرجع الهواء مباشرة
2: أوتوماتيك في السيارة
3: أوتوماتيك مو ويخليك تمشي بعض الكيلومترات ومش شوية
2: أي.
3: حتى لين تمشي تصلح العجلة متاعك. ففي تونس في الأمر المنظم لتجهيزات العربات صادر في 24 جانفي 2000 يقول يجب أن تكون العربة مجهزة بعجلة احتياطية.
2: طيب شعملنا تو
3: هاي المشكلة شعملنا
2: به هو العجلة هذية اللي عندها الكمبريسور متاحة وقل تترقع قدش طول عمرها كيفيش معناتها أنا ما عنديش الاحتياطي.
3: هذوما عجلات راهم غاليين برشا وتلقاهم في سيارات
2: فاخرة جدا
3: والتجهيز هذا وحده يمكن يساوي قد اشتر كهرباء
2: عادية شعبية
3: وبالتالي الإشكال ما هوش في التجهيزات نفسها باهي التطور جميل جدا وأنه تنقص عليها العجلة جميل جدا لكن يلزم يكون النص التشريعي يتماشى لأنه اليوم عون الأمن يجي يوقف العربات هذوما
2: ويقولوا
3: أعطيني يقولوا راهو من الدار خديتها يقولوا لا ما يهمنيش عندي نص قانوني اللي يقول راهو يلزم العجلة الاحتياطية.
2: أنا كنضيف العجلة الاحتياطية يخي مش أنا تدخلت على تركيبة السيارة كما خرجت من يعني من عند المصنع
3: أكيد راهو مش تلقى مضايقة كبيرة وين مش تحط العجلة راهو ديما العجلة
2: مش على غالب مش يقولك المال على غالب مش نخليها في المال وهكا نكون معناتها آمن أنه ما نكونش مخالف ولكن هو في حده يجب يعتبر مخالف لأنه أضاف يعني
3: مش مخالف أنا عمل حاجة زايدة
2: أي؟
3: على المطلوب لأنه راهو من غير العجلة الاحتياطية يمكنه أن يتجول في أمان والتجهيزات اللي قلت عليهم
2: أي.
3: يمكنها أن تعوض له ثقب العجلة ثم حتى معنى
2: ديكول
3: نتاع انجكسيون
2: أي ديكول هكا كما هكا كيف الكولة ولا حشمة بيه نخذوا مكالمة هاتفية عسلمة. ألو مرحبا بك.
4: مرحبا بك اختي وار
2: يعيشك الله يخليك الاسم الكريم.
4: مرحبا سي لطفي.
3: مرحبا بك عسلامة.
4: لا من خلال
2: الاسم الكريم
4: فتحي بن منصور.
2: مرحبا بك يا سي فتحي.
4: مرحبا يا سي لطفي شنحوالك
3: يبارك فيك الحمد لله.
4: لا نحب نقدم تحية للبرنامج نتاع اختي سماح الرنان.
2: شكرا لك
4: يعيشك يا سي لطفي.
3: سيدي
4: وانت سيد العارفين احنا ديما نناديو بالموضوع هذا وانت ديما تسمعني وكل حلول كل حلول سنة جديدة في الخريف الناديو بتقليم الأشجار وقولوا يا خياني راه والله
2: يحجب الرؤية
4: يحرق الضوء عن غير قصد لأنه هو يجي المدينة الساقس وما يعرف ايش بالباي واحنا برشا أضواء عندنا والله نهزك يا سي لطفي وانت سيد العارفين لا يظهر اللي فما ضوء. كانت يلا أما ولد المنطقة ولد الجهة اللي كل يوم يتعامل. وإحنا كنا كل عام حتى للمنظر متاع بلادنا أبار نقلموا الأشجار ونشببوها كمخل باش تقعد الرؤية واضحة وباش نقعد ودار نحافظوا على سلامتنا وسلامة الغير ونحافظوا على الرونق متاع المدينة متاع
2: نعم.
4: كل عام كنا نعملوا علاش توا ولينا ما فناش هذا وبرشا ناس ما يحبوش الكلام نتاعي وانا ديما نقول عليه راهو ما يحبوش فما مانيش عارف احنا
2: خلينا احنا نعطيو الواقع شنو وخلينا نبعدوا على كل الاحكام. على كل انت وين شفتها الصوره هذه؟
4: والله مثلا اكزامبل نعطيك في قصاص شعبان فما ضي ما تشوفوش اللي هو فيه فما زادة في طريق العين
3: بعد الحي بعد اللي سيف 15 نوفمبر
2: اي
3: 15 اكتوبر
4: انا متنقل فما توكيه في المدينه العصريه مثلا في باب بحر نخل يضربوا في رؤوس العباد ويضربوا في السيارات
2: اشكاليا نخل بالحق اي نعم
4: لا يا اختي وار خويا لطفي زاد فما بلاصه انا نقول عليها كونها والله خسرت ناس في والله ما غير مبالغه والناس تسمع فيها في الصيفيه هذه بريسك على الأقل خسرنا مليار ولا زوز مليارات في السيارات تتسلق في حبانة في طريق سيدي منصور في زنقة العش حفرة وأنا والله واو يعرفوا الناس كل وين متواتي نزلها في بولان ونفرق ونردمها ولكن ومن بعد يجي المطر ولا بحكم الريح واحد وكذا
2: حتى المرور معناتها عليها تتعرق
4: وفيها قامة بتاع كنار تقعد تظهر معناتها اللي تتضرب له في الكربة متاعه في الشتي والله فما اللي تهزوا
2: كارتير معه
4: كامل يضيع في الزيت فما اللي ياكل ضرب حزامه ويولي قاسي بيه احنا ناديه بالله يا بي انا صورتها وهبطتها في الباج متاعي هما هذا الكل ما شافوه
2: ده يا سي فتحي وصلت الملاحظة اي وسط الملاحظه الحفر اللي في
3: لا خاصه هو يحكي على مشروع معين اللي هو الثاني 30 نور سود شمالي جنوبي حبينا داخل في المسار هدايا لكن المشروع معطل بالنسبه للجزء هدايا يظهر لي مش يكون محور احد البرامج ان شاء الله
2: نعم ان شاء الله
3: قريبا في طريق امن ان شاء الله مع السلامه
2: ان شاء الله شكرا لك يا سي فتحي يعطيك الصحه 53 دقيقه وثم نقطه هامه برشا يا سي لطفي نعرفش الوقت زينه ولا الضغط المناسب للعجلات يا اخي كلهم عندهم نفس الضغط قداش من كيلو كل عجله
3: يختلف بطبيعه الحال انت ونوعيه العربه وانت ونوعيه الحموله واللي نحب ان ناكد هو انه قديش الضغط المناسب تلقاه يا إما لما تحل الباب متاع السايق تلقى ملصقة يحطها المصنع ويقول لك قديش الضغط المناسب للعربة هذيك لنأكد عليه هو أنه نقص بصفر فاصل ثلاثة بار
2: خطر بالبار احنا نقيسه أكيد
3: صحيح صفر فاصل ثلاثة بار راهو ثم زيادة في استهلاك الوقود 3% 3 لتر على كل كيلومتر على كل 100 كيلومتر راهو تصور صفاقس تونس في الاخر تلقى روحك كليت زايد بين 9 و 10 لتر احسبهم في 2000 واش توا معناها اكثر حتى من المصاريف نتاع البياش
2: اي
3: وبالتالي ضروري جدا بخلاف انه هذا حكينا عن نقص الزياده مع عامل الحراره والتمطط متاع الهواء يجمي يؤدي الى انفلاق العجلة وبالتالي ضروري جدا قبل المسافات الكبيره والا مره كل شهر تتعدى للكيوسك وهنا بالله
2: سوار
3: نحب ناكد راهو في كراس شروط متاع استغلال محطات الوقود راهو في الكر مطالب كل مستغل متاع محطه وقود انه يوفر جهاز صالح للاستعمال مجاني لكل مستعملي الطريق سواء كانوا حرفائه ولا غير حرفائه هذا في كراس شروط
2: في الواقع
3: مع الأسف ديما معطب هذا يراه عيب وصحيح ربي يعينكم وتصوروا في الفلوس كيف الناس الكل. لكن يا أخي زاد
2: احترموا كراس الشروط,
3: احترموا كراس الشروط يعيشكم
2: وحق المواطن. زاد فيها أنه يلقى شكون يعطيه بالحق مثلا القياس الحقيقي لكل عجلة, وحتى ربما يعرف قديش كل عجلة قد يلزمها من الهواء ومن الضغط المناسب. يعطيك الصحة سي لطفي غربال, شكرا ليك. الخبير في السلامة المرورية نسنا في اللقاء هذية, السوار كنت معكم في اللقاء استثنائيا, إن شاء الله الأسبوع القادم ترجع لكم سامح رنين, بانوراما الجمعة علي المرزوقي وعبير شقرون وجولة المساء. شكرا لمخرج اللقاء حاج سمير طقطق ويسرى الغربي أبو مستوى, إخراج المرئي.

0: الأخبار
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعون
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. خلال جلسة عمل عقدت أمس ببلدية صفاقس للنظر في واقع وآفاق المشاريع التنموية بالمنطقة البلدية، تم الاطلاع على تقدم عدد من المشاريع على غرار مشروع تهيئة ساحة باب الديوان ومشروع تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال، إضافة إلى مشروع تهيئة المسلخ البلدي. مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يطور منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشروع أوروبي يجمع 7 شركاء من 5 دول متوسطية بهدف تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. قريبا سيتم وضع رقم أخضر على أزمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وفق المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل. نائب ورئيس مجمع المحاسبين بتونس حسين بونني يحذر من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، داعيا الراغبين في الانتفاع بهذا القرض إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية على المنصات التي أعدتها للغرض، مؤكدا أنه لن يتم قبول الملفات الورقية. مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق خلال اجتماعه المنعقد أمس على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، ويدعو كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. في أخبار العالم، وزير الخارجية الباكستاني يفيد بأن الاجتماع المرتقب عقده في الرياض الأسبوع المقبل سيركز على مناقشة الضربات التي تشنها حركة أنصار الله الحوثي اليمنية على المملكة العربية السعودية، وسيبحث سبل الانخراط السياسي مع أنصار الله بدلا من الخيار العسكري. الاتحاد الأوروبي يرفض رفضا تاما التهديد الذي أطلقته الولايات المتحدة بحظر صادرات الديزل في حال لم تقم أوروبا بالإفراج عن المزيد من مخزوناتها من الوقود. ومجموعة السبعة تدعو في بيان مشترك جميع منتجي الطاقة إلى الامتناع عن فرض حظر قد يفاقم التوتر في السوق. اغلقوا نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب أضرار لحقت ببعضها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها عقب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع وأسفرت عن احتجاز 2000 شخص. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: شكرا من الجندوبي في الستة، نتلقى إن شاء الله في نشرة الأخبار وفي بانوراما. شنو اللي في صفاقس ومعتمدياتها واستحسان كبير من طرف أهالي صفاقس والمعتمديات أيضا بالتواجد الفرق الأمنية أمام المؤسسات التربوية، هذا وقتها توم الأربعاء للستة وحتى الصباح وعلى مدار اليوم اللي عملتوه برشا يفرح وفرح برشا عائلات والعائلات الكل، ويقولوا لكم ماذا بينا تتواصل الحملات هذية. يسرى وسمير وعلي وعبير يستنوكم حتى للستة في بانوراما.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
5: بانوراما
6: بانوراما
7: بانوراما
6: بانوراما
7: بانوراما بانوراما الجمعة
6: بانوراما
7: بانوراما.

0: شنو اللي في صفاقس ومعتمديتها اليوم باش نمشيو للبير علي بن خليفه، باش نمشيو لمنزل شاكر، باش نمشيو للجبنيين، باش نمشيو للحنشه زاده، لكن ديما الانطلاق من مدينتنا الجميله، هي كلها ولايتنا الجميله، من صفاقس المدينه في اتجاه المعتمديات. في منزل شاكر نهار بعد نهار تقريبا او مرتين في الاسبوع ثم قافله صحيه، بعد غدوه في منطقه البرمكي قافله صحيه، تعرفوا انه اكتوبر الوردي، ولكن القافله هذه شامله، تو تشوفوا الافيش نتاعها على باج الاذاعه. ومعنا تو اختنا سلمى الربعي بالحاج علي اللي هي مديره مجمع الصحه الاساسيه منزل شاكر اعقرب. سيده سلمى مرحبا بك، نسنا برشا.
1: مرحبا بك سعلي، ومرحبا بكل المستمعين في ذات الصفاقس.
0: ربي فضلك ان شاء الله
1: على الاهتمام وتوصيل صوتنا باش يكون كل عمل صحي زين مع هامه وقت هو يوصل للعباد الكل ويكون على البالهم بيه باش ينتفعوا بيه ان شاء الله.
0: هذا هو، انت توا بين زوز قوافل، بين قافلتين، احكي لنا على الاولى واحكي لنا على باش يكون بعد غدوه.
1: كو احنا نعرفوا اللي معناها بقرار من السيد المدير الجهوي للصحة دكتور حاتم الشريف اللي هو الى انسيست بيان على فكرة السيد وزير الصحة هي توصيل الخدمات الصحية لكافة المواطنين وخاصة المناطق الداخلية التي يصعب فيها التنقل. احنا ماذا بينا ديما يوفر لنا سي حاتم طول المويان باش نوصلوا احنا للمواطنين ونوصلوا لهم خدماتنا. وبالنسبة لكل واحد في الشهر من بداية كل شهر جديد نعملوا قافلة صحية في الحج قاسم واحد، وهي تكون بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
0: نعم.
1: وتتمتع بها الخدمات هذه الصحية، معناها فيها التقصي، فيها توعية، أمبليس فيها معناها طب الاختصاص كل مره شنو يشمل، وطب معناها وطب الصحه العموميه بالطبيعه، طب العائله. تمتع بها امبارح اكثر من 132 شخص، تمتعوا بال معناها التقصي المرض السكري والضغط الدم. عندنا برشا معناها نساء اللي تعديوا الحمد لله بالليكو بطبيب جينيكولوج، وكانت قافله معناها مثمره بالقدا بالقدا، وان شاء الله العباد يستنونا ابارتير من الفرمي في الشهر الجاي ان شاء الله.
0: جاوكم برشا في قافله ولمس؟
1: ما شاء الله 132، رغم راي عماده الحاج قاسم واحده.
0: ايوه
1: هي عماده الحاج قاسم تتقسم، الحاج قاسم واحد، حاج قاسم اثنين، وحاج قاسم ثلاثه. واحنا عندنا مركز صحه اساسيه، لكن المنطقه هذه بجنب من المدرسه الابتدائيه الحاج قاسم واحد هي بعيده شويه، بعيده معناها برشا. ممكن احنا نحاولوا باش نوصلوا لها
0: بعد غدوه في البرمكي.
1: لا مش بعد غدوه، ان شاء الله لحد الجاي ل 11 اكتوبر.
0: لا 11 شنو اللي باش تكون؟
1: طب ان شاء الله هذه بالشراكه مع اليونس كلوب فرعتينا، وباش وبقدره ربي باش يبدا فيها طب العيون، طب القلب، طب المفاصل والعظام، طب النساء والتوليد، وكذلك معناها بالتزامن مع الاكتوبر روز الاكتوبر الوردي اللي باش نعملوا فيها عديد التقصيات ضد السرطان الرحم، ضد معناها نعملوا تقصي

0: إذا مرض السكري وضغط الدم، وتكون شاملة تقدر تربي في المدرسة الإعدادية البرمكي.
1: في المدة الأخيرة أو في السنة الأخيرة أو نقوله في المدة الأخيرة، يعني برشا قوافل في اتجاه منزل شاكر سيدة سلمى.
0: يعني ديما نعاود نقول احنا سياسة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصحة والسيد المدير الجامعي هو تقريب الخدمات. احنا ما عادش نقعدوا في المركز نستني ولا به، لازمنا احنا نخرجوا باللي موين اللي عنا. اذا نحبوا نخدموا بلادنا، اذا نحبوا نحسنوا الخدمات الصحية، اذا نحبوا نكتشفوا المرض قبل ما يوصل باش المريض ما يوصلش لتاب خايبة، احنا نتحركوا له. بالنسبة لمنزل شاكر تتميز على مختلف المعتمديات
1: انها واسعة،
0: اني واسعة برشا والعبد معناها حتى كانوا المركز مشكلة راو عندنا 17 مركز صحة اساسية، اقرب مركز هو بشكة اللي يبعد على مركز معتمدية منزل شاكر 10 كيلومتر، ومركز وابعد مركز اللي هو كليل العزلة والويد والروادي يبعدوا 68 كيلومتر على منزل شاكر باش نوصلوا له. لذلك احنا التكثيف القافلات في منزل شاكر تسعى لاكتشاف معناها بعض الامراض كما معناها السكري وكذا عند الناس نتاعنا كي نتحركوا ونمشيو لهم. ممكن برشا كما امس مثال والله لقينا بنيه صغيره عندها 1.87 سكر وما تعرفش وهي سنه فيها سبت ابتدائي، وكل ما زيتش القافلة هذه مسكينة ما كانش البنية تعرف ترى أمها فيها حاجة عادية. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: تكثيف القافلات الصحية هي ديجا يدعو لها معنا سيد وزير الصحة يقلك لازم تتنقل للمريض ما تستنيش لين يجي.
1: آخر سؤال، البادرة اللي عملتوها زادة في الشهور الأخيرة متاع التحاليل المتنقلة اللي تمشي للمستوصفات وحدة التحاليل،
0: اي احنا تو التحاليل قاعدين معناها الحمد لله معناها كل مره نزيدوا نقطه عنا في مركز كمون البرمكي في الزويد اللي تاي من حاج قاسم، وان شاء الله بيانتو باش نزيدوا في مركز الصحه الاساسيه او على المباشر عندك انت. ان شاء الله بيانتو باش تكون في بوسيدي زاده باش نحاولوا معناها اكثر مناطق نمتعوها وباش نقصوا التعب عليك المواطن، خاصه احنا المرضى نتاع الامراض المزمنه والرجال الكبار والنساء الكبار باش ما عادش يتعنيو هما للدائره الصحيه منزل شاكر، نوليو احنا نتنقلوا لهم في يوم معين ولا التحاليل الكل ونجيبو نخدموهم ونرجعوهم له غادي للمركز.
1: السيده سلمى الربعي بالحاجه علي مديره المجمع الصحه الاساسيه عقارب منزل شاكر، شكرا لك. شكرا لك استاذ، ربي يفضلك. الى اللقاء.
0: شكرا. بارك الله فيك.
1: شكرا.

0: الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة نشوف في التقسيم تاع اليوم العشية الجمعة بعد الظهر، يعني ثم اللي فات مطر مطر مطر مطر وين في القيروان، في سيدي بوزيد، في وين، في الكريب، في برشا بقايا برشا بقايا، في سلينة، في جندوبة، في توزر، وفي قفصة. إن شاء الله نعملوا طلع لليل قبل ما نمشي للتربية والأسرة في الليل نفس المناطق، ماطرة غدوة الصباح نهار السبت الصباح والعالم ربي بتبات الحال الأمطار تقريبا في نفس المناطق. بالنسبة اليوم العشية أسخن منطقة نشوف فيها توا 32 في برج الخضرة، بالنسبة لصفاق 26. والله سي سمير نهارين توا صيف، يعني الدنيا سخونة سخونة برشا، مش برشا برشا أما سخونة حد الماء. العنوان مزيان، أنا كنت قبليك وقت استقبلت من الجندوبي في تقرأ في الموجز، هي تقرأ في الأخبار وأنا أتصفح في خبر أن العائلات تشكر في الدوريات الأمنية، ربي يخلينا أعوان أمنا، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وأنتم سادة عندكم عائلات وتحسوا وتعيشوا اللي نعيشوا. الدوريات الأمنية القارة والمتواصلة أمام المعاهد وأمام المؤسسات التربوية، نقول لكم ربي يشدكم صحة الأبدان، نعرفوا أنه مش سهل، ولكن نقول لكم خلي تتواصل الحملات هذية. عائلات فرحانة ثم ما ظهر شفناها عاملاه والسنوات اللي فاتت، ما عادش نحب نشوفوها، ما عادش نحب نشوفوا ناس ما عندهمش حتى صالح وحتى علاقة بالمؤسسة التربوية، نشوفوهم أمام المؤسسات، أمام المعاهد، أمام الثانويات، أمام الإعداديات، أمام المدارس، ما عنده حتى صالح، فقط يتسلط كلام دخان، يعلم الله شنو يعني يعمل. المهم قولوا لكم ربي يبارك فيكم وواصلوا الحملات هذه من أجل تلميذ سوي ومبدع، تظاهرة كبيرة باش يقوم بها المكتب الجهوي للتربية والأسرة نهار الأحد، ولكن ماذا بينا الناس تسمع، المربين، العائلات، كل من له يعني علاقة بالتلميذ السوي والمبدع. معنا الأستاذ محمد العذار، هو رئيس المكتب الجهوي للتربية والأسرة وزميلنا اللي رافقنا يعني مدة كبيرة سنوات توا في المجال التربوي في مجالات الشبابية. سيدي محمد مرحبا بك يا أستاذ.
1: مرحبا بك سيدي علي، مساء الخير لكم ولكل أبناء إذاعة صفاقس ولكل أوفياء إذاعة صفاقس في هذا المساء، إن شاء الله أمسية رائقة ومعناها مريحة للجميع.
0: ربي فضلك. من أجل تلميذ سوي ومبدع هو العنوان مزيان الحقيقة، لكن قبل ما تحدثوا عليه خلينا نقولوا أنه هي تظاهرة متكاملة باش تكون نهار لحد وتنطلق في 9:30 متاع الصباح.
1: أكيد، أولا أنا نضم صوتي إلى صوتكم معناها اللي في الملاحظات اللي قلتم، والحاجة يهنينا الرواء وين تجي تنفع، وإن شاء الله في صفاق زادة تشملنا الأمطار هذه، وقولوا بداية خريف وتعرف الناس بكري يقول لك العام خريف، ودوك الحمد لله إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر ويهنينا ويهنيكم الرواء.
0: الله يبارك.
1: هذه أولا، ثم نضم صوتي لصوتكم كذلك في خصوص تحية لكل أعوان الأمن بمختلف الأشلاك على العمل الكبير اللي قاعد تقوم به، ولابد كذلك من يعني تحفيز أو الإشارة إلى العائلات والأسر إلى تحمل مسؤولياتهم، هذا لابد منه، لأنه ما نجموش المشاكل والمشاكل هذه ما نجمش تكون كان مقاربة أمنية فقط، إنما على كل العائلات كل مواطن اليوم القيام بالواجب بتاعه، كل منها من جهتي لأنه مجهود جماعي للناس الكل ولهنا للعائلة الكل، لابد كذلك من مراقبة ومتابعة أبنائنا، ما هوش معناها نخليه في الليسي ولا في المدرسة وننساه وألا يعني نتبع ونشوف، خاطر برشا صغيرات برشا منا أطفال اليوم تقام في عقبات الليل في الشوارع إضافة إلى تواجده في أماكن وكذلك إلى يعني بعض التحركات المشبوهة لديهم، فهذا كذلك دورنا كأولياء كمجتمع مدني كإعلام الكل، يعني دورنا جميعا يعني أنه ترك العملية دي كان في المقاربة الأمنية وللأمنيين هذا شيء مرهق، ولكن على الجميع القيام بالواجب متاعه حماية لوطننا، حماية لشبابنا، حماية لنشأتنا، هذا حبيت في البداية الإشارة إلى هذا.
0: نعم.
1: في خصوص التظاهر اللي فعلا أردناها عرس وأردناها تظاهرة معناها يعني أولا باعتبار مال المربي من يعني من قيمة ثابتة وهو عماد المجتمع، معناها يقعد وهو أساس العملية التربوية. فإذا كان التلميذ هو محور العملية التربوية فالمربي هو أساسه وهو عمادها. التظاهرة باش تكون كما قلنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمربي، واليوم العالمي للمربي هو يوم 5 أكتوبر من كل سنة نحتفل بالمربي، وأنا نعتقد أنه يجبنا نحتفل بالمربي دائما كل يوم وكل ساعة وكل ثلاثة، لأنه كما قلنا نظرا لأهمية دور المربي في معناه يكون مجتمع سليم ويكون مجتمع تواق نحو التقدم. وذاك علاش اجعلنا الشعار هو يعني من أجل تلميذ سوي ومبدع، وأعتقد أنه هذا جانب للمربي دور كبير في هذا. التظاهرة فيها عديد الفقرات في الواقع، أولا بشوقع تكريم عدد من المربين من رجالات الساقس اللي قدموا جليل الخدمات طيلة معناها المسيرة المهنية نتاعهم، وهنا في إطار يعني قيم الاعتراف بالجميل، قيم الشكر والتقدير اللي نحبوا نجذروها ونرسخوها، وهي من أهم أهداف المنظمة التونسية للتربية الأسرة منذ التأسيس. فهذا من رجال خدموا الوطن، خدموا كذلك خاصة في المجال التربوي، فسيوقع تكريم عدد منهم، ومن خلالهم هو تكريم لكل المربين، لكل من قدم أي جهد أو عمل أو اجتهاد أو يعني لفائدة وطننا ولفائدة نشأتنا ولفائدة أسرنا. الثانية أنه بشوقع تكريم السناء، وقع تكريم عدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس على المستوى الوطني. عندنا 3 مؤسسات تربوية تحصلوا على جوائز التنشيط الثقافي.
0: معهد أبو القاسم الشاب
1: الشيحية، كذلك أعدادية الحبيب عاشور البستان، والمدرسة الابتدائية بوزيان، وعندنا معهد الطيب المهيري الذي تحصل على الكأس الوطنية للبصمة البيئية. هذه المؤسسات
0: باش تكرموها منتهم.
1: أيوة، هي وقعت تتويجها في المستوى الوطني، والمكتب الجهوي سيكرمهم في اليوم العالمي للمربي. وكنقولوا مؤسسات التوجد، أكيد وراء هذه التتويجات ثم مربين خدموا، ثم مربين آمنوا بأهمية النشاط الثقافي والبيئي. وهذاك علاش بشوقع تكريم هؤلاء، يعني أولا لتحفيز وكل الأخوة المربين وكل مؤسسة التربوية وكل الأسر التربوية في مختلف مؤسساتنا التربوية بأهمية النشاط الثقافي والرياضي والبيئي. أولا في يعني حماية أبنائنا من يعني المخاطر، وحماية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وكذلك اكتشاف يعني مكامن يعني الإبداع عند أبنائنا عند صغيراتنا عند تلامذتنا. هذا ما يجي إلا عبر التشجيع على النشاط الثقافي وعبر انخراط أبنائنا التلاميذ في النوادي وأنشطة النوادي الثقافية والرياضية في مختلف مؤسساتنا التربوية. هي عديدة الرسائل من خلال هذا اليوم، من خلال هذه التظاهرة اللي كنا كما قلنا كنا المربي والأنشطة الثقافية، أهمية يعني أنه نأكدوا على أنه الأنشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية هي من بين الحاجات اللي نقاوموا بها الأشياء اللي قاعدين والأشياء اللي قاعدين معناها نشوفها.
0: الاحتفال وين سيدي محمد؟
1: الاحتفال باش يكون كما قلنا نهار لحد 4 أكتوبر، بداية من الساعة 9:30 بمقر دار الأسرة 3 جرام.
0: نعم، العائلات باش تحضر بطبيعة الحال.
1: الدعوة للجميع معناها مفتوحة للجميع، مرحبا بالجميع كما قلنا، ورسائل عديدة. نحب كذلك أن نختتم هذا بإشارة إلى العائلات والأسر اللي يستمعوا فينا، شجعوا أبنائنا على الانخراط في العمل الجمعياتي والعمل في النوادي والعمل والنشاط الثقافي. راهو النشاط الثقافي لأبنائنا مش مضيع للوقت، إنه اليوم نشوف عائلات يخير إنه وده يمشي يقرأ ساعتين يتين خير من إنه ينشط أو يمارس نشاط ثقافي أو رياضي حسب كل كل كل صغير وشنو ميولاته. راهو هذاك مهم جدا في تكوين شخصية التلميذ. احنا اليوم نحب مؤسساتنا التربوية هي مؤسسة يعني تعود أبنائنا على التفكير، ما هيش يعني بعيدا على التلقين. فنحب نقدم معناها مجددا، نحب نحيي كل المربين عبر كل الأجيال، نترحموا على كل من غادرنا منهم، ونتمناه طول العمر للي متقاعدين ونتمناه التوفيق والنجاح لكل المباشرين كل عام والمربين بالخير. المربي يقعد ديما أساس وعماد العملية التربوية.
0: شكرا
1: لكل المربين وتحية لدعاة فاقس على تفاعلها وعلى دعمها وعلى موكبتها لكل أنشطة المكتب الجهوية والمنظمة التونسية للتربية الأسرة. ومساء الخير ليك ولكل
0: الجميع
1: دعاة فاقس. يعني
0: الأستاذ محمد العذار رئيس منظمة التربية والأسرة فرع فاقس شكرا ليك. جانا خبر رسمي بطبيعة الحال يقول في بير علي بن خليفة ثم منافسة كبيرة على أسعار اللحم العلوش في بير علي بن خليفة. كيفاش المنافسة هذه؟ شفنا جزار يبيع ب 45 دينار، أمس شفنا جزار يبيع ب 42 دينار، اليوم شفنا جزار يبيع ب 39 دينار العلوش. شنو الحكاية؟ طلبنا احنا في علاقة مع صفحة نسع قارب خونا أحمد كريم، بعد الغنيوة هذه نمشي لبير علي ونشوف شنو الحكاية.

0: عملنا اطلع على منزل شاكر اللي تعيش على ايقاع قوافل صحيه تمشي للاكثر من عماده جمعه جايه في البانمكي قافله شامله نهار لحد مش بعد غدو مش بعد غدو لحد اللي بعده قبلها في الحاج قاسم واحد قبلها مخابر التحليل المتجوله في قرى المعتمديه. اليوم توا باش نمشيو للبير علي بن خليفه ثم اكثر من خبر انا شديت صحيح في خبر اللحم اللي ب 45 و 39 وربما ب 38 او 42 و 39 شنو الحكايه. احمد كريم زميلنا النشط الاعلامي ربي يبارك فيه وفي الصفحه عنده صفحه متميزه جدا الحقيقه ناس بير علي احنا في شراكه معها كما في شراكه مع صفحة نسع قارب كيما راديو ويب العامرة كيما حنشافيل نسبير علي صفحة متميزة يتابعوها في تونس البرة بحكم جالية كبيرة مبير علي تعيش البرة وربي يبارك في شبابها أو محلاه سيد أحمد والتريك ومكتوب عليه نسبير علي تو على الباج متاع الإذاعة وشهد المصورة ومزيان برشا السيد أحمد مرحبا بيك
1: عليه
0: سيد أحمد نبدل المكان شوية تجول كان تعمل علينا مزية امشي شوية امشي شوية ابعد على البلاصة اللي انت فيها شوية باش يتوضح الخط
1: مرحبا بيك سعدي
0: أيوة اللحم مش تو خلينا بعد اعطيني الخبر الأول والثاني والثالث اللحم
1: باش علي اولا نحب نترحم على والد الصديقه فاطمه مقني
0: اي
1: الله ربي يرحمه
0: رحمه الله عليه
1: ومرحبا بك ان شاء الله ومرحبا بينا في الحصه الجديده من برنامج بانوراما الجمعه ان شاء الله وصلت الضوء على بعض الحاجات
0: باه
1: اولا امس استرسلنا بانطلاق اسئله كثيره في بير علي بن خليفه وتبقى حكينا معنا في البرنامج هذا
0: اي
1: الحمد لله
0: تحكي على يعني بير علي سونتر معناتها
1: اي بير علي باش يشمل ان شاء الله كامل بير علي سونتر
0: اي اي
1: المشروع يمثل انتظار كبير معنا للمواطنين خاصه انه برشا احياء سالي كما تعرف في السنين الخانيه ومعنا عالية خاصه عند نزول الامطار
0: اي
1: تتحول معنا للطرقات والاحياء الى نقاط تجمع نتاع مياه وبرشا صعوبات معنا في التنقل سواء المتراجعين او اصحاب السيارات.
0: قل لي باش تدوم ال يعني كيفاش نقول الاشغال مش تدوم برشا
1: الاشغال مش تدوم حوالي سنه ونصف تقريبا ان شاء الله.
0: المهم مش يتبدل الحال بطبيعه الحال
1: ان شاء الله ان شاء الله يتبدل الحال واني معنا نعملوا معنا ونوجه نداء للاهالي كل معنا بالضروره التعاون مع المقاولات والجهات المسؤوله على المشروع والتحلي بالصبر خاصه لان الاشغال بطبيعتها معناتها مش
0: اي مش تضر برشا شوارع
1: في الشوارع وكذا فهمني
0: اما بعد تكون حاجة مميزة جدا وبعد تسهيل الحياة تسهيل والعيشة تسهيل وكل شيء يسهل
1: أكيد جدا خاصة معناها فما حتى مشاريع معناها متاع تهيئة أحياء وطرقات معناها معطلة بسبب الانتظار متاع
0: تهيئة
1: يعني إن شاء الله بعد الأشغال هذه تتطلق برشا حاجات
0: الحمد لله به
1: والحمد لله.
0: الخبر الثاني
1: خبر الثاني إنه النقل المدرسي اللي نعانوا منه عندنا برشا اخره يعني منذ نهارين معنا شفنا منطقه في بير علي بن خليفه اللي هي المرازيق تبع
0: اللي يروحوا الوليدات بعد السبعه متاع الليله
1: يروحوا السبعه ويروحوا حتى ثمانيه وثمانيه ونص لديارهم يعني شفناهم حاله معنا ما تجيش وسبق وحكينا عليها يعني النقل المدرسي خاصه في المعتمديه كبيره كما بير علي بن خليفه يعني كما المرازيق هذه تبعد على بير علي بن خليفه تقريبا 32 كيلومتر في الحدود متاع ولايه سيدي بوزيد ومعنا نشوف صغار معنا يجيو من 5 نتاع الصباح ويزيد يروحوا معنا 8 8 ونص نتاع الليل معنا برشا
0: اي يعني شنو كار معدومه ولا مثلا مش كار من اساسه
1: وفما نقص في الكيران سالي معنا في كامل المعتمديه يعني شويه كيران ويزيد يعني حتى ومع اسطول مهترئ نجم نقولوا معنا شفنا حتى من بدايه السنه الدراسيه لليوم يعني معنا برشا كيران طايحة أمطا كار معنا ما تخدمش الصباح لازم باش يزول الطاقة يعوضوا بواحد أخرى تقعد معنا هيك هي
0: كيف كتبتوا عليهم في الصفحة
1: نزلناه الحق في الصفحة بعد معنا طلبات من أهالي وكل شيء وتم معنا الاستجابة معنا في وقت قصير جدا يرحم والديه من طرف معنا نخص بالذكر يعني في ناجي بالكلاني عضو نائب في مجلس الجهات والأقاليم والشركة جاوية للنقب الخافص وخص وكان معنا خاصة للخط هذا خط المرازيك اللي هو أبعد نقطة ما يعني في بير علي يرحم والديه إن شاء الله ومعاش نشوف الإشكاليات
0: وبالتالي الوليدات تكو يخرجوا الستة هو يخرجوا الستة هكا ولا مثلا
1: ستة صباح يخرجوا حتى قبل ساليك حكم كما قلت لك يعني نقص في الحافلات يعني كانت تمشي الخط هذا وتوصلهم وزي تمشي الخط آخر توصلهم معناه فما اللي يوصلوا رطار فما اللي يوصلوا بكري فهمتني ولا هيك
0: به اي لا في الليل قصدي كي يخرجوا الستة متاع العشية من الليسي يعني وقت شو يوصلوا مثلا
1: هما ولا الكارم يعني سالي كما نقولوا كما انت خط المرازيق يوصلوا مؤخر اللي عطيتك الوقت هذاك 8 ونص يعني
0: وتوا في الحاله هذه توا
1: خصلهم كار يعني لما الخط هذا خط المرازيق يعني توصلهم هما وتجيبوا مصباح هكا
0: ايوه ان شاء الله ديما الكلمه مسموعه ومحلاها وقت اللي هو شنو اقتراح يجي من صفحه من اذاعه من مجله من تلفزه من ومسؤول كيف يتجاوب مع الاقتراح ويلقاه صالح او يلقاه سهل للتطبيق ربي يبارك فيهم ربي يبارك في كل واحد يخمم في غيره
1: طبعا سالي ودور الاعلام المحلي معنا ما اقتصرش فقط على نقل النقاش بل ايضا المتابعه معنا الملفات والاشاره للحلول والتفاعل الايجابي ايضا مع كل مجهود
0: حلو الاعلام المحلي اشار الى انه العلوش يا ولدي
1: العلوش والله استبشرنا يعني الاسبوع هذا الحق العربي شفنا في بعض الجزاره يعني اسعار معنا مناسبه للناس الكل نجم نقولوا
0: خليني نكون واضح معاك لانه جاتنا اشارات على البلاصه انا قلت عليها من الاول يعني الخبر ما نجمش نسهلك نقول لك صحيح ولا مش صحيح حاشا لانه نعرفك اعلامي ناشط وتستمد الأرقام من مصادرها والخبر أنت عملت جولة صباح ولا واحد
1: أنا يوميا يعني نعمل في جولة ونشوف الأسعار
0: هاي شفت جزاري بيع ب 45 دينار
1: شفنا جزاري ب 45 دينار
0: وشفت 42
1: وشفنا ب 42
0: وشفت ب 39
1: اليوم أبارك ب 39 دينار
0: به شنو الحكاية سيدي الحم علوش يعني عادي وإلا مثلا باش من كبير ولا نعجة ولا
1: والله يرتعي هو حتى المتابع يعني شفت أنا حتى في التعليقات معناه تقوله 39 يقول لك أكيد كبش يعني ولا شارف ولا شنو لكن المتابع كي يمشي وياخو فهمتني ولا معنا حتى في الطيابي طيب علوش معنا صحيح
0: يا وانت في ربع ساعة عملوا لك 538 جيم تو راي وفودو ولا فتروة
1: طبعا خاطر كما قلت لك المتابع كي يقرأ يستغرب على الغلاء اللي كنا معنا عايشين وصل العلوش يعني 65 وصل حتى أكثر فهمتني ولا ويشوف معنا
0: باي مشيتش سألتش الجزار علاش 45 يخلصوا ميخلصوش علاش عامل 45 شنو الحكاية بالضبط
1: والله أنا ما سألتش الحق نتاع ربي السالي لكن إن شاء الله تو نعملوا ريبورتاج إن شاء الله ونزلوه في الصفحة
0: أي علاش بخمسة وأربعين
1: أكيد 45 السالي والله ما نعرفش هما أكيد يبيع 45 39 أكيد معناها يخلصوا
0: وكان ما يخلصوش ما يبيعش معناتها
1: صحيح يمكن معناها ما نعرفش بالضبط
0: باه
1: معنا تكون الاسعار هيك معنا حتى على الاقل في السوم هذا معنا تكون متناول اكبر عدد ممكن من المواطنين معنا مع الزوال خاصة جودة المنتوج واحترام شروط السلامة الصحية هذا
0: اي هذا هو هذا تو الجزارة اللي شفتم معناتها جزارة قايمين الذات بحونتهم ماهوش
1: قايمين الذات ومعروفين يعني حتى في الفلاحة وفي الدومان هذا في الجزارة يعني بارك الله فيهم
0: اي وبارك الله فيك اللي جبت لنا انت الخبر وبارك الله فيك اللي يقراو في ناس بير علي ويتفاعلوا معك وانا واحد منهم شكرا لك يا احمد ربي يفضلك
1: شكرا علي وشكرا لكافة المستمعين والمستمعات
0: ربي يفضلك الى اللقاء سلامتنا اللي يسمعوا فينا الكل في بير علي المزينه

0: هذا يا رؤوف ماهر من الأغاني الجميلة اللي حبوها الناس وتابعوه في المهرجانات وصوت تونسي خالص مزيان من الجروبات اللي تنشط وتستقطب الناس عشاق الحياة حتى اسمه مزيان مزيان مزيان. ليلي الهدارة معانا محلى نشاطهم
1: معاكم شعلي
0: محلى نشاطكم ومحلى جوكم وإن شاء الله كل عام وإحنا نحتفلوا معاكم بعيد ميلاد الجروب
1: إن شاء الله. كل عام وكلكم عشاق للحياة ما نتخيلش ثم إنسان عايش ما هوش عاشق للحياة من أي باب من أبواب الحياة.
0: أي.
1: لازم عنده هكا بيب حتى سكري هكا في حياته.
0: أي.
1: يعيش منه يتنفس منه.
0: أي.
1: هكا ولاسي عليه.
0: أي ماله توا ينشطوا برشا في الـ في الـ في الجروب ليليا.
1: والحمد لله والحمد لله. اولا سعلي خليني هكا كلمه صغيره. اولا من خلال من خلالي تحيه احترام وتقدير من اسره عشاق الحياه الى كل متابعي اذاعه الساقس وليك انت يا سعلي ولجنود الخفاوه اخص بالذكر السيده ندى الشعري والسيد زياد غنفير. ايضا الجروب اسمه برك معناتها يزرع شوية هكا ابتسامة ويزرع شوية ويزرع شوية فرحة من قبل ما تعرف شنو هو.
0: اي حلو.
1: فما بالك لو عرفت
0: باه اش نعرف.
1: انشطة الجروب متنوعة. الجروب جروب عشاق الحياة انبعث 1 أكتوبر 2024.
0: اي
1: الجروب مازال صغير مازلنا في الخطوات الاولى. بدينا نتعلم الحرفية وجودة العمل في الأنشطة أكثر وأكثر.
0: أي.
1: بدينا نستقطب أكثر وأكثر. هي حلمة حلمة صادقة لعشق الحياة وإيمانا منا بهذه الفكرة نسعى دائما لجبر الخواطر. أهم حاجة زرع الأمل رسم البسمة من خلال الأنشطة أو المساهمة فيها.
0: آخر نشاط عندكم يا ليليا آخر نشاط عندكم شنو؟
1: العودة المدرسية.
0: عاونتوا برشا وليدات. عاونتوا برشا وليدات.
1: الحمد لله. العودة المدرسية كنشاط مستقل خدمناه من خلال الحالات الاجتماعية اللي في 99% تتخدم سرا.
0: اي.
1: معناتها احتراما. أي.
0: للناس.
1: لقدوسية العمل بالحق.
0: أي.
1: وخدمناه ايضا من خلال خيمة تبادل كتب ضمن التنسيقية.
0: النشاط القادم شنو هو؟
1: والله المرشح معناتها والطلب قريبا ان شاء الله. ورشة رسم للكبار والصغار.
0: وين؟
1: ومساهمة تحت الدرس ديجا تو حاليا قاعدين ندرسوا في الموضوع أما قريبا.
0: أي.
1: خدمناها سابقا ولقات قبول ونجاح وبالحق حتى ناس كبار في العمر واكتشفوا موهبة الرسم فيهم. عرفتك الإنسان كل إنسان فينا مبدع فعلا.
0: أي طبعا.
1: يكفي وأنك تعرف كيفاش تخربشو.
0: أي.
1: من عنده هكا تقلقلو أمزيانة.
0: أي أي أي.
1: وأيضا أكتوبر الوردي ما نجموش نفوتوا أكتوبر
0: طبعا
1: كثير ما نساهموا في أكتوبر الوردي.
0: به مازال عندي دقيقة. أمل الجندوبي تقول لي فيسا شنو على هالعام هذايا وهالمدة هذية شعتاك الجروب اش تعلمت من الجروب؟
1: وفي الحقيقة تعلمنا في كلنا وهو كل يوم جديد ولادة جديدة الفكرة جديدة واللي التعلم لدروس جديدة تعلمنا وأن نعطيه قد ما تعطي قد ما ربي يعطيك.
0: صحيح والله
1: في كل شيء.
0: صحيح.
1: حتى كيف تزرع ضحكة في إنسان مقابلك يأس من الحياة وما تعرفوش.
0: حلو.
1: أبسط حاجة.
0: أبسط حاجة شوف إذا صفاقس تصويرتك على الباج وشعار جروب على الباج وكل عام أنت حي بخير. ربي يبارك فيك يا ليليا وربي يبارك في أعضاء الجروب الكل.

0: بكم. بمناسبة مرور 12 سنة عن صدور الأمر المنظم لمدونة سلوك العون العمومي، ينظم المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس غدا صباحا يوما تحسيسيا حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة. خلال لقائه بالمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يتعهد بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. نائب ورئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني يفيد بأن أرباح المؤسسات البنكية تناهز 1.5 مليار دينار، موضحا أنه سيتم تخصيص 120 مليون دينار للقروض على الشرف موزعة على مختلف البنوك التي حققت أرباحا خلال سنة 2025. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، ويدعو كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل من بين 8300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفق ما كشفت وزارة الصحة الكونغولية. وزارة الخارجية في حكومة صنعاء تستهجن تبني بعض الحكومات ما وصفته بالسردية السعودية الكاذبة، وتدعو شرفاء وأحرار البلدان الإسلامية إلى الوقوف بمسؤولية أمام مشاركة أنظمتها فيما وصفته بالبهتان. حرس الثورة في إيران يؤكد أن عملية الوعد الصادق 2 أنهت عهد التهديد بلا كلفة وأسقطت الهيبة الوهمية للكيان الصهيوني، مشددا على جاهزيته التامة للرد الفوري على أي تهديد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب، وصحتك ديمة في النازل.

لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: ملحم بركات كان يغني لكم ويغني الفوج الإمام اللخمي تبارك الله. شباب جاونا يطلوا عنينا، ربي يبارك فيهم، الطالب والتلميذ واللي يخدم الكلهم، والله صورة مزيانة، صورة مزيانة. أنا نشوف في برشا الشباب يضيع في برشا وقت في القهاوي في الشوارع في غيرها في على الموبايل على يعني ولا شيء. ثم شباب السبت لحد اللي يقرأك قلت واللي يخدم ورغم المشاغل ويمشي للفوج الإمام اللخمي ويمشي لأفواج أخرى وينشط وينفع الناس ويتواصل مع الناس ويعمل علاقات ويخيم ويبرمج كما برمجوا أو برمج فوج الإمام اللخمي. هذاك علاش يجونا خمسة، احنا باش نستقبلوا ثلاثة وبعد شوية باش نستقبلوا زوز من زملائهم. مع شكرنا للقائد أنيس دريرة، ربي يبارك فيه، حريص برشا على أنه الاستضافة وعلى شكون باش يجي وش باش يتحدثوا. تحس فوج منظم. نستقبلوا
1: قائد ملك السيرة.
0: أي قائد، مرحبا بك يا ملك.
1: وبيك عايشك من خلالك قائد.
0: قائد صغير تو. قائد قداش عندك الكشف؟
1: باي تقريبا 13-14 سنة.
0: تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. جيت تمثل الفوج.
1: جيت نمثل الفوج. أنا قائد ملك السيالة، مكلف بالأعلام في فوج الإمام اللخمي.
0: أي حلو.
1: بالمناسبة هذه نحب نشكر إذاعة صفاقس من خلالك

0: السعي واجبنا اللي انتم ديما حارسين على انكم تواكبوا الانشطه الجمعيتيه اللي على راسها ام الجمعيات الكشافه التونسيه.
1: هذا صوره مالك محلاه توا على الموقع يسرى يسرى الغربي ربي يبارك فيها وسمير تقطق المخرجين. صوره حلوه ولا
2: حلوه؟
1: اي شكون اللي معاك جاي؟
0: قايدة ميسة والقايدة قايدة ميسة قايدة باقة
3: الرفيف للسهرات
0: والقايد مالك قايد الرباع للأشباب.
1: قايدة ميسة
3: ميسة رقيق قايدة باقة الرفيف للسهرات وتتكون فئتنا العمرية من 6 إلى 12 سنة.
1: أي.
3: ودي باش نخدم
1: أول مرة في الإذاعة يعني الصحة الرفيف هكا محلها كلمة يعني صغيرات بالستة ل
3: 12 سنة.
1: قايد
2: مالك عيادي أنا قايد فرقة الرباء الأشبال.
1: الرباء يعني
2: الرباء هما بيشوف الفرق نتاع الأشبال بصفة عامة تسمى بحاجة من من الطبيعة كما يقولوا الرباء فرقة بالو فرقة تسمى ما
1: تنطلق فرقة
2: النخيل صحيح حاجة من الطبيعة. دونك احنا فرقة الرباء الأشبال فيها العمرية كما قالت زميلتي اللي هي من 6 إلى 12 سنة.
1: نفس الفرقة يعني انتم
2: لا هو احنا فرقة وهي فرقة على روحها
1: نفس والرباء
2: صحيح.
1: اي حلو.
2: دونك احنا عنا ان شاء الله باش نكونوا مسؤولين كفرقة الرباء الأشبال أو مشرفين
1: على نشاط
2: على النشاط اللي
1: النشاط اللي باش يقدمه ملك.
2: نعم
1: هاي ملك.
0: احنا كفوج الإمام اللخمي بالمناسبة هذه نحب نشكر الإطار الفوج اللي على رأسهم القائد أحمد تفقي قائد الفوج متاعنا والملازم متاعه قائد أنيس دريرة. وبالمناسبة أخرى نشكر سي مكرم بعصيدة اللي هو المدير دار الشباب بطريق المطار اللي موفر لنا الفضاء اللي ننشطوا فيه طيلة السنة.
1: ربي يبارك فيه إن شاء الله.
0: احنا السنة إن شاء الله باش نتطرقوا للإطار الرمزي متاعنا باش يكون هو محور الفنون. باش نتطرقوا لعدة محاور كل فرقة بتشرف.
1: شنو معنات يعني 2026 2027؟
0: اي بداية النشاط باش تكون نهار 11
1: لحد الجاي معناته مش غدوة لحد اللي بعد صحيح.
0: 11 اكتوبر هو اللي النهار اللي باش نستفتحوا فيه الموسم نتاعنا واللي باش نتطرقوا للناس الكل باش نقولوا لهم على الأنشطة اللي باش تعرضنا على طيلة
1: العام هذا
0: كامل
1: حتى للصيف
0: دونك
1: حتى للمخيمات الجاية
0: اكزاكتومون. دونك نطلبوا من الأولياء انهم يجيبوا لنا صغيرات
1: باش ينشطوا معنا
0: ويتكونوا خاطر احنا الدور نتاعنا راهو دور تربوي بالاساس دور تكويني. احنا نعلموا الصغار بالممارسه.
1: اي
0: دونك
1: اي عملتوا سنه الفنون
0: اللي
1: الكشفيه
0: صحيح.
1: شنو اللي فيه
0: هي هي كإطار رمزي اسمه الفنون لكن كما نقولوا هو عام شوية. احنا باش نتطرقوا مثلا لفن التحدي اللي باش يكون فيه مثلا رياضة مغامرة فن التخييم اللي باش يكون فيه كيفية التخييم كل ما هو الكشافة الزمنية الصحيحة اللي تبنيت عليها. عنا الحضارات الابداع والحضارات اللي باش نتطرقوا فيه شكون
1: ايوه شكون كلمك ها
0: لا لا دونك
1: هاي كل عاد
2: عندنا فنون الابداع فنون التحدي فنون المغامره فنون لا اله الا الله محمد رسول الله يعني هما خمسه فنون متكونين من فنون نجم تلقاهم في الكشافه وتنجم تلقاهم زاده البر
1: من الكشافه. التحدي فنون الابداع فنون العطاء
2: فنون العطاء
1: فنون المغامره
2: فنون المغامره
1: فنون العالم
2: فنون العالم اليوم تاع حضارات.
1: اي كل مجموعه يعني باش تمشي الفنون ولا كيفاش باش تعمل؟
2: لا هو باش تكون احنا كما قلنا تقسمنا كل فرقه باش لها باش تكون مشرفه على فن من الفنون.
1: أي.
2: على طيله العام.
1: أي.
2: دونك باش مثلا انا باش نحكي كاشبال وما ادراك ما قسم الاشبال اللي هو ما غير قسم الاشبال والامبيونس نتاعو في المخيم ما نجموش تعدى المخيم مزيان. دونك احنا كقسم الاشبال باش نشدوا باش نشرفوا على فن المغامرة اللي هو يشمل
1: إيش مش تعملوا مثلا في فن المغامرة؟
2: نجم نقول
1: ألعاب، سفرات، مخيمات.
2: احنا عنا مخيم، احنا عنا مخيم نعم عنا مخيم تحضيري اللي هو يكون 3 أيام اللي نورمال ما مش يكون في توزر يوم 26-27-28 مارس باش نعيشوا فيه برشا مغامرة، برشا حياة خلاء. عم باش يتعلم، هو الهدف منه
1: بنيات وليدات
2: بنات ولاد وكافة العمار يعني. كما قلنا كشافة، مرشدات، أشبال، زهرات وجوالة دليلة. وإحنا معهم كقادة بالطبيعة دونك باش نتعرضوا ياسر ياسر ياسر مغامرات، ياسر تشويق، عنا برشا ألعاب، برشا مفاجآت ننتظر فيكم.
1: هذا المغامرة؟
2: نعم هذا المغامرة.
1: باه وأنت
3: كما فما قسم الأشبال، فما قسم الزهرات اللي اخترنا فيه باش نشرفوا على محور فنون الإبداع اللي هو تجربة حية باش نعيشوها مع بعضنا، يلي باش نكتشفوا فيها لمستنا، لمستهم الخاصة وموهبتهم الخفية كما المسرح، الموسيقى، التصميم، الإعلام. ودرنا أن نوفروا لهم الفضاء الآمن، وباش يكون الافتتاح محورنا يوم 13 ديسمبر أول نهار في العطلة، وباش يمتد كل يوم أحد في العطلة، ويكون الاختتام المحور يوم 3 جانفي.
1: صحيح، كل نهار في العطلة، كل نهار أحد في العطلة. وين بالضبط؟
3: في دار الشباب طريق المطار
2: كيلومتر 0.5.
1: باهي توا الصغيرات موجودين ولا انتم تعملوا في نداء باش يجيكم الصغيرات؟
0: هما صغار موجودين وديما كيما نقولوا ابوابنا مفتوحه للجميع، معناها الصغار الكل اولادنا هذوكم ديما معانا، ولما لا نستضيفوا صغار اخرين نكونوهم، نحاولوا ندمجوهم في الحياه الكشفيه. واحنا ديما الهدف التربوي نتاعنا مش كفوجة كهو كحركة كاملة، انه نحاولوا نبنيو ناس تفيد المجتمع في المستقبل.
1: اي
0: وبالمناسبة نتطرق زادة
1: ريت محلها تفيد في المستقبل. شفت ولا شفت محلها كلمة؟ يعني كل قايل باش نجيبهم فنون المغامرة وعائلات راهو باش تجي وبكراها بكل نهار تحد ودار الشباب، ومو باش تصنع جيل مستقبل ولا لا؟ اي وقداش من واحد انا نعرفهم ويخدموا معانا وانا واحد منهم، ولو اني تعديت منظمة اخرى العمل التطوعي، ولكن تعدى على هكا اللمسات الجميلة وهكا مشاركة الناس وهكا المخيمات وهكا يعني الجيل الفاعل تو كله تعدى على الكشف وعلى منظمات اخرى.
0: صحيح،
1: من الصغرى من الصغرى هو موجود. انا تو جاني خبر والله في الرحم، تصوروا في باريس في في في معرض من اكبر معارض التصميم في العالم في باريس، وميمة عباسر هي بنت صفاقس،
2: بارك الله،
1: بنت تونس اللي خدات الجائزة الاولى في ايطاليا، شيكاغو في امريكا يعتبر معرضها الثابت، ثاني أكبر معرض في أمريكا، هي بنت صفاقس، بنت منظمات ومعاهد صفاقس، بنت هذه الشوارع المزيانة، بنت الثنية الباهية، وغدوة تنطلق مشاركة كبيرة وتكريم كبير لأميمة عباس في باريس في صالون التصميم مع مشاركات أخرى من جميع أنحاء العالم، ولكن التقدم واضح لسفيرتنا التونسية، سفيرة التصميم التونسي أميمة عباس، بنت عايشة عباس اللي تسمع فيك انت وتسلم عليكم وتقول هذا هو الشباب التونسي اللي غدوة باش نشوفه، واللي غدوة باش نشوفه كيما أميمة وغير أميمة.
2: صحيح،
1: هذا هو رو هذا الثابت والباهي اللي تعملوا فيه انتم تو. وقتاش تنطلق سنة الفنون الكشفية هذه؟
0: نهار هو الافتتاح الموسم نتاعنا نهار 11 أكتوبر.
1: أي،
0: لكن أول محور باش يبدا نهار 18 أكتوبر اللي هو محور فن التحدي.
1: أي،
0: اللي باش نتطرقوا له على كيما نقولوا صغيرات باش يمارسوا الرياضة، باش يمارسوا المغامرة
1: في المركب الشبابي،
0: في المركب الشبابي ويمكن حتى خارج
1: العائلات اللي باش تجيب صغيراتها باش تطمن عليهم في المركب الشبابي مع مكونين تلامذة وطلبة على مستوى عالي من الأخلاق أولا
2: مشكورة
1: والدربة ثانيا. هذا هو عمرو ذياب يغني لكم وهنا راجعين معكم.

0: الخمسة وسبعة وعشرين دقيقة موصلين مع مع مع قل لي قايدة. نورة عروس شتارة محلى هالاسم والقايدة.
1: قايدة إيه؟
0: قايدة أي شكون؟
1: إيه الحزامي.
0: أي الحزامي. مرحبا بيك. كنسنا برشا سألتوني على أميمة عباس توا باري فاشن ويك هذية اللي باري فاشن ويك هذية من أكبر معارض للتصميم في العالم اللي غدوة باش تشرفنا تشرف تونس المصممة العالمية أميمة عباس اللي هي تعديت من الاستوديو هذايا وتعديت من صفاقس المزيانة ومشيت إلى شيكاغو ثم إيطاليا ثم دبي ثم غدوة في باريس. أنتم غدوة كيفها واللي جايين كلش تقول أنتم الزهرات
1: زهرات زهرة. أشبال مرشدات.
0: أنت فرقة شنو؟
1: أنا فرقة بشيرة بن مراد بن مراد للمرشدات.
0: جيناها طبعا. بشيرة بن مراد وما أدراك ما بشيرة بن مراد. قولي عليها شوية بشيرة بن مراد.
1: هي شخصية تونسية بارزة في تاريخ
0: تونس
1: الحركة التونسية الحركة النسائية التونسية. أسست الاتحاد النسائي الإسلامي عام 1936 واخترناها كاسم في ال...
0: بارك الله عليك. والله والله والله ربي يبارك فيكم. وانت فرقة شنو؟
1: إذا عشيرة تتسمى مش فرقة.
0: عشيرة يعني أقل من الفرقة شوية؟
1: لا لا
0: مالا شنو؟
1: احنا كدليلات الفئة العمرية متاحهم ديجا كبار
0: من
1: 17 سنة 23 سنة.
0: وانتم؟
1: احنا من 12 ل 17.
0: وانت من 17 23 بعد 23
1: يولي قايد.
0: كيما مالك
1: وكيفي انا زادة
0: هاي قايد هاي به. حدثني ايش باش تعملوا في السنة؟
1: احنا كفرقة المرشدات اخترنا انه نشرفوا على محور العطاء اللي هو باش يكون يشمل برشا حاجات كيما البيئة كيما خدمة المجتمع التطوع التطوع المبادرات الإنسانية. هو يهدف أكثر المحور متاعنا أنه نغرس روح العطاء في الفرد متاعنا باش مثلا كما مثلا نقولوا احنا التطوع.
0: عندك برشا بنيات وليدات معاك؟
1: عندي برشا بنيات.
0: يعني
1: شنو يعني؟
0: قداش من واحدة تقريبا؟
1: برشا متنجمش تحسبهم.
0: ما هو باش العائلات اللي يسمعوا فينا نقولوا أنه انت ماجستير
1: ماستير دوزيام اني ماستير تسويق.
0: تسويق ربي ينجح ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: باش تكمل الدكتوره
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هاي اش باش يعملوا قلتي؟
1: باش نعملوا برشا انشطه محليهم اللي هما باش يكونوا المحور نتاعنا يبدا نهار.
0: انتم ماشي خديتوا فنون شنو؟
1: فنون العطاء.
0: فنون العطاء فيها مبادرة خير
1: فيها مثلا. مبادرة خير فيها حملات نظافه. نجموا علاش لا اذا كان نلعب اذا كان البلاصه تقبل انه نمشيو البلايص ياسر محليهم. نجم نقول شنو هو البلايص بور لو مومون حتى
2: سسبنس
1: نمشيو بلايص ياسر محليهم نزورو حاجات اللي احنا نجمو نعاونو فيهم كيما مثلا بار اكزومبل مش سي با سور دار المسنين نعديو معهم النهار
0: بعض المستشفيات مثلا. ذكرتوني المواطنه الفرنسيه قال لي زميلنا وائل الرميلي يعني جمعت هي وصاحبتها في فرنسا ما أكثر من 40 مليون شوية وشروا به معدات لمستشفى الجهوي بالمحرس. حاجة مزينة برشا.
1: أي مبادرة
0: تمشي والأطفال السويس مثلا.
1: ديجا هكا نخموا احنا حاجات كيوان هكيكة.
0: هذه في سنة العطاء أو في فنون العطاء؟
1: في فنون العطاء اللي هي بتتمد من 10 جانفي حتى ليك شي 31 جانفي.
0: يعني البنيات والوليدات بنيات انتم
1: بنيات
0: اللي يسمعوا فينا أوليائهم راهوا في فوج الإمام اللخمي في فنون العطاء عام. بنيتك توش تكون نهار احد.
1: احنا مش كان في فنون العطاء احنا مرحبا بهم من نهار الحداش حتى في الفنون الاخرين كما فن الابداع عند الزهرات فن المغامره عند الاشبال احنا زيدا نشطوا فيهم الفنون هيكم.
0: اما بالتحديد فنون العطاء بنتك باش يعني الخطى الاولى على درب
1: اي للعباد
0: وتحب الناس وتتعاون ومحلاه محلاه حاجه مزينه برشا. هاي لل قايدة
1: ايه
0: الحزامي ايه
1: بهي باش نحكي بريف ما على تجربتي مع الكشافة باش قبل كل شيء
0: انت تقرأ سنة اولى جامعة
1: انا سنة بيف تفوزيم اني وانا مفوت جستيو
0: فترة صغيرة
1: عايشك. نحب نحكي بريف ما على الاكسبرينس انتاعي. انا بالنسبة لي الكشافة كانت مدرسة
2: مدرسة تعلم فيها
0: مش بالصدفة مشيت لها مش بالصدفة مشيت لها عندك تكون في العائلة مشيها قبل
2: تجم تقول بالصدفة هو مش بالصدفة أراك فيش احنا معنتها دارنا مشيوا هزوا نقولوا احنا صغار خالتي يا أخي أنا معنتها قلت نمشي معهم وقبا نجرب من وقتها معنتها عجبتني
1: جرب تحصل
0: وقت تحصل
2: هاي دونك عرفت كنت على الأول بالنسبة لي نشاط متاع نهار أحد أما بعديك تطورت الحكاية ما عادش جست نشاط نهار لحد نمشي وبرا وليت نحب نتعلم فيها خطر نلقى فيها
0: شنو تتعلم
2: ريت احنا في
0: النظام مثلا
2: مثلا
0: احترام الآخرين
2: الانضباط المسؤولية تحمل المسؤولية خطر بالحق الكشافة تعلمك كيفاش تكون انديبوندون تعمل على روحك زيد الليدرشيب خاطر معناتها مثلا مش بسهل كوني نجي نحكي في إذاعة تكون أليس تكون سبونتاني معناتها هذو الحوايج تحب لك براتيك باش تكون
0: هكا علاقات
2: علاقات كونيسونس برشا كونيسونس
0: تمشي جهات برشا
2: أي فما لقاءات ندوات ياسر يعلمك برشا حوايج اون بليس احنا زادة في وسط الكشافة تعمل بريكولاج تعمل ورشات مسرح ورشات
0: هذا الكل في مقركم في دار الشباب
2: اي هذا الكل مقرنا في دار الشباب طريق المطار
0: ما وعلاش انت قلت لي خاطر الاف البنيات وليدات هكاك يضيعوا في وقت الحقيقة يعني سبه اللي يمشي هكاك
2: اي
0: أو الموبايل أو التلفزة أو حتى التلفزة ما عادش تفرجوا عليها
2: أنا حتى نحس باللي الأولياء ساعات فما شوية بريسيون صغير متاع لا لازمتك تقرأ تويد لازمتك كذا صحيح
0: يقرأوا 8 على 8
2: صحيح صغيرة. أنا نحس اللي ماذا بيهم
0: 8 على 7 7 على 7
2: 7 على 7 يمشي ويجربوا يعيشوا
0: كديش بربي يتطلب الوقت النشاط نهار لحد
2: هو النشاط
0: ثلاثة سويعات هكيكة
2: هكيكة معناتها من العشاء متاع صباح للنص نهار هكيكة
1: هو ريت با اوبليغاتوار انك تقعد من العشرة نص النهار انا عندي مرشدة ما شاء الله عليها تجيني جيست من العشرة هي لحديش تقرأ ليتود لحديش تبدأ هكا ايه نعملها اي امشي راك تقرأ ليتود تعمل يا قايدة بالله نزيد هالدرج مثالش
0: تجي سويعة
1: سويعة ريت هيك اللي من العشرة
0: للحديش
2: انا فنون العالم اللي هو
0: يعني
2: الحضارات ثقافات تاريخ
0: رحلات افتراضية
2: اي خو با احنا توا في البريسك معناتها كل شيء ولا انتيليجونس و دونك ماذا بينا نعلموا العباد كيفاش يروا التاريخ نتاع بلادهم يرجعوا شويه يرجعوا لحضاراتنا ثقافاتنا الكولتور نتاعنا والكولتور نتاع البرا دونك بالحق نحبوا نحلوا
0: انت اللي سالتني على يومي مع عباس هذاك علاش يومي مع عباس هذاك علاش تاع العالم باهي وقتاش يبدا تو نشاطكم انتوما
2: احنا راح
0: كيف كيف كل 11
3: كنا نهار 11 كنا نهار 11 جست باش نحكيو على المحاور
0: وبعد تنطلق الانشطه
2: 18 اكتوبر عندنا الافتتاح نتاع المحور الاول
3: اللي هو محور التحدي اللي باش يكون مشرف عليه فرقه طار بن عاشور اللي باش يطرقوا لها الصغيرات كيكسوا العمر الكل على الرياضه كما قلت لك المغامره اللي هو احنا نهدفوا بالشيء هذايا باش نعززوا روح الفريق في الفرد باش التعاون اللي هو
0: توي كان الكشافه هي
3: اللي هي الاصل صحيح الاصل نتاع
0: العائلات اللي تحب توجهني ببعض التفاعلات وين يلقاون انشطتكم ويتصلوا بكم عندكم باج
3: عندنا باج
0: اللي هي
3: فوجي ميم اللخمي بسفيقس
0: على الفيسبوك
3: على الفيسبوك
2: وعنا زادة دي باج انستغرام معناتها سبيسيفيك لل مثلا كل فرقة والباج نتاعها انستغرام
0: ويدخلوا وشوفوا
1: فيسبوك. فيسبوك
0: شكرا لكم تفضلكم
1: شكرا لينا وشكرا لك انت زادة
0: لا شكرا لي
1: وحابين زادة نقدموا لك بالمناسبة هذه يوميتي
0: هذه يوميتي
1: يوميتي
0: حلو مزيان
1: اللي هي من اطار الفوج امام اللخمي اللي تلقى فيها ريت اللي حكينا لك عليه الكل
0: مش تلقى لنا ربي يبارك فيك عاد جبتوا لي الوحده والواجهين شكرا لك
1: يفضلك
0: الى اللقاء ربي يبارك فيكم اليسا تغني لكم وهنا احنا راجعين في مشاوير اخرى

0: الخمسة واثنين واربعين دقيقة محلاها هدية الكشاف ولا مزيانة يومية مزيانة بارشة. باش نمشي لعبير عبير شقرون ديما في بانوراما الجمعة. برشة تليفونات تجي من عبير. ايش باش نعمل نهار الجمعة؟ تبدأ لي من نهار الاربعاء تقريبا نهار الثلاث. انا ماشي للمهرجان الفلاني، انا ماشي للملتقى، انا باش نعمل محطة خارجية، وانا وانا وانا اليوم في تظاهرة مزيانة برشة بعيونهن. شنو تقول عيون عبير شقرون؟ شنو لاحظت وشنو رات؟ عبير مرحبا بك.
1: مرحبا بك عليك. هيا ليك للتضحية غدوة إن شاء الله.
0: غدوة أي
1: بعيونهن، وإن شاء الله زادة مواكبات باش تكون نهارة لحد والسبت وباقي الأيام. الافتتاح باش يكون يوم 3 أكتوبر غدوة السبت ويتواصل لغاية 7 أكتوبر. قبل بعيونهن اللي يعنى بالسينما، بلي نحب نذكر بموعد هام اللي هو موعد دورها الرابعة المهرجين عريق. توا نقوله هو 4 سنوات معناتها في عمره، لكن عريق عايش نقول هكا لخاطر السنين دورها الرابعة باش تجيب لنا أهم العروض المسرحية في تونس. تجارب مسرحية اللي باش يحتضنها بطبيعة فضاء المركب الثقافي محمد الجاموسي، وتنظم المندوبية ومركز الفنون الدرامية وريوك حية بالشيقس ومركب الثقافي محمد الجاموسي. الافتتاح باش يكون معرض تحت العمناول على التانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية اللي هو عرض الهاربات المخرجة وفاء الطبوبي. دونك الافتتاح باش يكون الستة، العرض باش يكون السبعة، تقريبا اغلب العروض باش تكون مدين الاربعة وما بين السبعة. نهار الاربعة نهار لحد 4 اكتوبر فما عرض العفرسة، قبلها فما عرض راد، نهار 5 ورقة تكتيل، نهار 6 قبل الثلاث مسرحية سقوط حر نهار 7 أكتوبر باش يكون فما عرض مسرحية قيامة، نهار 8 أكتوبر عرض نومة، نهار الجمعة 9 أكتوبر عرض مسرحي 7 متاع العشية أثر، نهار 16 أكتوبر فما ندوة علمية المسرح والتكنولوجيا، وفما عرض الموت باش يكون يوم 10 أكتوبر كما قلنا 7 متاع العشية. والاختتام زاد باش يكون مع عرض مسرحي توج عربيا وطنيا اللي هو عرض جاكاندا للمخرج الجميل نزار عفوا والله نسيت حتى اسمه اللي هو صديقي راهو
0: شو
1: نزار الصعيدي. تخيل انت مخرج بطبيعه انا كنت تعرفت عليه معناتها من تقريبا اغلب العروض المسرحيه نتاعه حضرته، هو أصيل جفتة. نحب نذكر أنه فما زوز ورشات تكوينية اللي هي ورشة مع الفنان المسرحي وفاء الطبوبي، من الخطاب الحركي إلى الخطاب اللفظي، وفما ورشة تكوينية زادة أخرى معناتها يأمنها نجم نقولوا فنان كبير وأستاذ جامعي المسرح الرياضة حمدي الارتجال. نعم. كآلية لبناء الشخصية.
0: أيوة.
1: نمشيو بعيونهن اللي هو بشكل
0: أيوة لا قبل بعيونهن قبل أيوة. وليد الشاهد هو وسمير ويسرى ذكروني في حاجة ربي يبارك فيهم، أنه عيسى حراث ربي يشفيه إن شاء الله يمر يعني بوعك صحية وإن شاء الله ربي يشفيه وشفاء عاجلا، ويرجع الجمهور ويرجع لعائلته ويرجع الناس ويرجع للمسرح متاعه، وهو قام من قامات تونس في التمثيل.
1: أكيد أكيد. دونك نذكروا كما قلنا مهرجين بعيونهن اللي هو مهرجين يعنى بالسينما
0: سينما.
1: أي بالسينما، وبعيونهن يعني بعيون
0: المخرجات
1: المرأة السينمائية.
0: أي.
1: يعني لا يعنى فقط بمواضيع المرأة، لكن يعنى بصانعات السينما، المرأة كصانعات
0: المخرجة الكاميرامان مدير أكيد. التصوير
1: أكيد. هذا هو كل المهن التمثيلية تقريبا، لكن السينما
0: هي بعيونهن غدوة عاد
1: غدوة كالحي. دونك فما الحقيقة أسماء كبيرة برشا باش تجينا من مصر، باش تجي من لبنان، من باقي الدول، أهمهم الاسم الكبير المخرج يسري نصر الله. بطبيعة شكون ما تفرش معناتها في أعمال كما أحكي شهرزاد وغيرها من الأعمال، هو مخرج سينمائي شغل زادة مع يوسف شاهين كان معناتها نجم يقولوا خدم برشا على قضايا المرأة، مش يكون له ماستر كلاس مسيرة مخرج سينمائي منشغل بقضايا المرأة بتبيعها في فضاء ثقافي جايين نهار 3-6 أكتوبر العشرة امتع ديح. فما اسم آخر مهم جدا يجينا من لبنان اللي هي المخرج اللبنانية هيني سرور، اللي تقريبا عملت لنا أفلام مهمة ومهمة جدا كما ساعة التحرير دقت وأفلام أخرى مهمة ويكبت وعند فيلم حول ثورة بوفار وما أدراك كيف كيف زادة الثورة الفيتنامية ووين ما فهم ثورة في العالم تكون هي موجودة، هي مخرجة سينمائية وهي زادة أنتروبولوج وهي زادة صحفية دونك فنانة جينا من لبنان باش يكون زادة عندها ماستر كلاس. فما حوارات إبداعية كذلك، هل يعلم الذكاء الاصطناعي هل يعلم الذكاء الاصطناعي من هي المرأة؟ مش نحكيه وبتحكيه فيها بلوتو على النوع الاجتماعي الإبداع والمهن الجديدة في السينما. هذا ينعرف لحد دونك بعد غدوة العشرة متاع الصباح في الفضاء الثقافي دار جايين. فما مجموعة من الأفلام بتبيع، فما ورشة للكتابة تأمنها من أول سنة السيناريست وانت أكيد تعرفها سامي عميمي اللي كتبت مش بقوله أشهر وأفضل المسلسلات التونسية، وهي كتبت سيناريو بتبيع وهي كتبت زيدة مسرحية دون كتبت للسينما كتبت للدراما باش تكون موجودة مع
0: قديش من نهار بيعوينهن يا
1: من 3-7 أكتوبر، خمسة أيام هكيكة خمسة أيام
0: ده حلو حلو
1: خمسة أيام دونك هذا هو بعيونهن كما قلنا اللي باش تكون باش يكون حاضرين فيه هيني سرور ويسري نصر الله.
0: مشيت من اليوم أنت مشيت من اليوم؟
1: لا غدوة غدوة إن شاء الله. بالنسبة للمهرجان بعيونهن فما مختبر رهيم اللي هو مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية دونك من 4-7 أكتوبر تحت إشراف المخرج والكاتب والمنتج التونسي إبراهيم الطيف، دونك ورشة يكون فيها مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية وفتح فضاءات عملية للتكوين وتبادل الخبرات خاصة لفائدة المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية. هوني نحكي على تحديد الرؤية الفنية، عديد ملف المشروع السينمائي والتدرب على التيشينج والعرض الشفوي والدفاع على المشروع أمام المهنيين. دونك تقريبا هذو ما أهم فقرات وبتبيع تفاصيل الكل إن شاء الله أفق يا من غدرك الحياة عندكم التفاصيل كيف كيف إن شاء الله معك نهارة لحد وبعد وفما زادة تظاهرة أخرى هامة وغدرك الحياة زادة انطلاق دورة جديدة دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية الجي ام سي دونك الانطلاقة باش تكون ثلاثة ومازال متواصل غاية 10 أكتوبر القادم.
0: شكرا لك عبير، شكرا
1: أهم التظاهرات.
0: شكرا يا عبير، شكرا في الأمان. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تحدثنا برشا مش ربما لا أكيد تحدثنا برشا. خلنا نسمع شوية موسيقى حتى للستة يجي الوقت الطيب ونتلقاه قدرة ربك.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين النشرة، بلدية صفاقس تعلن عن تقدم عدد من المشاريع بنسبة أشغال تجاوزت 90% وانطلاق أشغال مشاريع أخرى موفى هذه السنة. مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يطور منصة رقمية متوسطية لربط البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي وقطاع الصحة. رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية. في الثقافة، غدا انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي عناوين أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصرة. إلى التفاصيل، والبداية من صفاقس، حيث تم خلال جلسة عمل انعقدت بقصر بلدية صفاقس تم النظر في واقع وأفاق المشاريع التنموية البلدية بدائرة صفاقس المدينة. المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك أكد في تصريحه للأخبار أن عدة مشاريع سترى النور قريبا وقد تجاوزت نسبة أشغالها 80% على غرار مشروع إنارة مدخل الكازينو وإنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكاء، على أن تنطلق أشغال بقية المشاريع الأخرى ذات البعد الجهوي موفى هذه السنة.
1: تم التطرق إلى عدد مشاريع، ولكن تم التركيز على المشاريع اللي قدمت بنسبة كبيرة على غرار مشروع تركيز محطة إنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكة، اللي هي مش تكون عندها تأثير كبير على استهلاك الطاقة. في عدة محاولات ترجع بالنظر لبلدية صفاقس وتنقص تقريبا 50% من استهلاك السنوي لثمانية محاولات كهربائية، بلغت نسبة الإنجاز متاعه 95%. كيف مشروع متاع الإنارة المدخل الكازينو والبقية الفضاء اللي ما تمتش إنارته في السابق في حدود 80%. إن شاء الله من هنا حتى الموفى شهر أكتوبر يتم تلام الوقت ويتم تشغيل الإنارة. بقية المشاريع اللي عندها بعد جهوي، مشروع تعبيد الطرقات والأرصفة تم تخصيص تقريبا 10 مليون دينار، طلب العروض باش يكون في غضون الأسبوع المقبل.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرة ديما
3: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس، حيث يعمل مركز البيوتكنولوجيا على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشروع أوروبي يهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. ويجمع المشروع 7 شركاء من 5 دول متوسطية، ويشارك مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ممثلا لتونس. مديرة الوحدة المختصة في نقل التكنولوجيا بالمركز حكمة العيادي ومزيد من التفاصيل.
4: مشروع هيراكل ويجمع جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات دعم الأعمال من إيطاليا واليونان وإسبانيا ولبنان وتونس بهدف إنشاء شبكة عابرة للحدود وتربط البحث العلمي بقطاع الصحة والأعمال. يركز المشروع على تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في الطب التنبؤي والاستعداد للأزمات الصحية وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية قابلة للاستغلال. وفي هذا الإطار يساهم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس في تعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصحي والقطاع الاقتصادي، مستفيدا من خبرته في مجال البيوتكنولوجيا والابتكار ونقل التكنولوجيا، كما يساهم من خلال وحدة نقل التكنولوجيا في تحديد احتياجات الفاعلين في المنظومة الصحية وربط الباحثين بالمؤسسات الصحية والشركات ودعم تثمين نتائج البحث ونقلها نحو تطبيقات وحلول مبتكرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة. المشروع هذا نعمل مع مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وكلية الطب بصفاقس مع سنتر دافير والعديد من المؤسسات في التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الداعمة لنقل التكنولوجيا.
3: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 2 إلى كيلومتر

0: معالجته وانا مرافقه وانا كل شيء من الناس هذه بنفس وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه هذا اللي خدمنا بها الكوفيد خرج في منشور تتضمن الخطه جانبا توعويا فوريا حيث يتم تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بشكل خاص بمخاطر الفضاء الرقمي التحرش المخدرات والامن السيبراني دونك هذه كل 10 دقائق في كل المواد كل مدرس يدخل يحكي على الظواهر المستجده بادره باهيه ولازم نشجعوا مشروع نبيل حتى في البلدان المتقدمه مثلا والتلميذ يرغب انه يشوف صاحبه داخل المؤسسه ويرغب انه يلقى انشطه من حياته المدرسيه والاعاشه كي توفر له ظروف باهيه التلميذ ما عادش يخرج لبرا.
1: في موضوع آخر تعهد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بإحالة ملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض وأكد استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها وذلك إثر لقائه صباح اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوشة والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميعة. الضيفان عبر عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم واعتبروا أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة كما طالب بدعم الوظيفة التشريعية من أجل إيجاد مقاربة تشغيلية شاملة تستوعب الكفاءات من الدكاترة وتفتح لهم أفاق التشغيل للاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث. على صعيد آخر وبعد أن تم منذ يوم الأمس تفعيل آلية إسناد القروض على الشرف حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بن بونني من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف داعيا الراغبين في الانتفاع بالقرض إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية وشدد بونني على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي أعدتها للغرض وأكد أنه لن يتم قبول الملفات الورقية موضحا أنه سيتم تخصيص 120 مليون دينار للقروض على الشرف موزعة على مختلف البنوك التي حققت أرباحا خلال سنة 2025. في الثقافة تنطلق غدا مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم صناعة الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين وستشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة وتتوزع فعالياتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة الشريان الرئيسي لتونس العاصمة وسبع فضاءات بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمية. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني في القطاع منذ فجر اليوم. أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة الحوثيين على عدن جنوبي البلاد قبل وصولها إلى أهدافها في أول حادث من نوعه منذ أوت الماضية. أعلن الجيش السوداني اليوم أنه سيطر على مدينة المزروب أكبر معاقل قوات الدعم السريعة في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد وأشار إلى أن هذا التطور نقطة تحول رئيسية في المعارك بإقليم كردفان. تواصلت مظاهرات الطلاب في أكثر من 500 مدرسة وجامعة فرنسية اليوم وذلك بسبب حالة استياء من وضع النظام التعليمي في البلاد حسب ما أفادت تقارير وأكدت حدوث مزيد من أعمال العنف. وأخيرا اتفقت مجموعة الدول السبعة اليوم على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطات الطوارئ.

0: في خطوة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل مساعيه لتهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبطة بالحرب على إيران. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. بلدية صفاقس تعلن عن تقدم عدد من المشاريع بنسبة أشغال تجاوزت 90% وانطلاق أشغال مشاريع أخرى موفى هذه السنة. رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية. غدا انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 8 بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع الزميل منجي عطية الله. متابعة طيبة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: مرحبا بكم في أخبار رياضة جديدة. طبعا في هذه الأمسية نبدأ بالكرة العربية. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن اليوم على عودة عديد المسابقات اللي تنتظم تحت إشرافه. من جملة المسابقات هذه مسابقة طبعا البطولة كأس العرب للأندية اللي تهم الأندية التونسية اللي كانت تألقت فيها في السنوات الأخيرة، منها النادي الصفاقسي. الدورة القادمة تحدد الموعد متاحة الصيف المقبل من 21 جويلية حتى 8 أوت 2027، في انتظار طبعا تحديد مكان تنظيمها. نذكر المسابقة هذه توقفت بعد دورة 2023 اللي كان فاز بها النصر السعودي. نحكي على آخر أخبار النادي الصفاقسي. اليوم اللجنة العليا للدعم في النادي عقدت اجتماعها الثاني الموسم هذا كالعادة، تقييم الأوضاع المالية والحرص على دعم الخزينة. على كل رئيس اللجنة العليا للدعم السيد منصف السلامي باش يقدم لنا كشف على الوضعية الحالية للنادي الصفاقسي، نسمعوه.
1: اليوم الثاني اجتماع اللي تعملوا لجنة الدعم، وكان في الحضور كثيف سيرتو دي جون، ولا كونتريبيسيون يعني نتاع الاخوان اللي حضروا ايتي افيكاس اي بوزيتيف، وان شاء الله في المستقبل سرا انكور بلو بوزيتيف. اليوم دركنا اعمالنا في مخص زوز مواضيع، لو بيدجي بريفيزيونيل بور لا سيزون 2026-2027. البيدجي هذا ب 11 مليار في ان ديفيسيت تقريب 2 مليار و 200، والاخوان اللي في لجنه الدعم تعهدوا كونوا يسرا كومبلي، وفي وسط الاجتماع هذا حصلنا على 1.5 مليار، يعني لو ريست بلو كو 600 ميل دينار، وكلفنا بهم الاخوان يشوفوا مع احباء الكل في نادي رادي سفاقسي. نشكر السوسيوس اللي دعمنا ب 250 الف في العام هذان، لكن ماذا بينا يزيدوا المشتركين باش ندعموا النادي رادي سفاقسي. انما عندنا يعني نقطة اللي هي سودة في نادي رادي سفاقسي، هما الديون القدم، الديون القدم اللي تقريب 6 مليار دوات فيما يخص مخالفات اللي تسلمنا الفيفا وغيره وغيره، يعني يلزمنا نشوفوا حل.
0: طبعا يلزم حل لتجاوز هذه الديون. كنت تسمع في سيد منصف السلامي رئيس اللجنة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي. نمشيو لاخر اخبار النادي الافريقي. مهاجم صدق قديدة بشيركم للراحة على الاقل لمدة 2 أسابيع بعد الاصابة اللي كان تعرض لها مع المنتخب الوطني على مستوى ليزاديكتور. ذكروا النادي الافريقي موجود في ليبيا باش يجري مباراة ودية ضد اهلي بنغازي غدوة السبت في 6 متاع العشية. نواصلوا الحديث على اخر اخبار الاندية التونسية، خاصة أندية الرابطة المحترفة الأولى في توقف البطولة المحترفة الأولى. بالنسبة للأندية أو عديد الأندية باش تقوم بمباريات ودية غدوة وبعد غدوة. نعطيكم البرنامج متاع المباريات الودية. بالنسبة للغدوة السبت النادي الصفاقسي في ماضي ساعتين باش يلعب مباراة ودية أمام اللوحة الرياضية بقبلي. غدوة الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني في 3 متاع العشية في الميدان الفرعي لملعب حمد العقربي بيرادس، بعد ما كان اللقاء هذا مبرمج اليوم في مركب الهادي النايفر، لكن مركب الهادي النايفر يخضع لأشغال الصيانة. مباراة بين الترجي الجرجيسي والنجم التلوي تم إلغائها اليوم العشية بسبب إضراب ملاعبية النجم التلوي. غدوة ماضي ساعة ونص النجم الرياضي الساحلي مع تقدم ساقط الدير الاتحاد المنصيري في 3 مع أمل حمام سوسة، 3:30 الأولمبي الباجي يواجه مستقبل مرسى، والستة غدوة أهلي بنغازي مع النادي الأفريقي. مباراة نهار الأحد في 3 في حديقة حسن بالخوجة الترجي التونسي يواجه الاتحاد العسكري الليبي. البطولة الرابطة المحترفة الثانية باش توصل لنشاطها غدوة مع الجولة الثانية. طبعا غدوة بعد غدوة, أنا باش نقتصر على مباراة المجموعة الأولى غدوة, كلها تنطلق في الثلاثة بتاع العشية, مكارم مهدية مع نادي محيط قرقد التحكيمي الطاهر طليش, حديد الصفاقسي مع مستقبل جابس رضا الشويحي, كوكب عقارب سبورتينج بن عروس الحكم نبيل الهمادي, جمعية مقرين النجم الخلادي فادي بوخريس, هلال مساكن مع هلال الشابة أشرف مجدوب, واتحاد تطاوين مع الملعب السوسي الحكم أمين أفقاير. في الكرة الإفريقية على مستوى الشبان, منتخب أقل من 20 عام اللي أضع فرصة التأهل إلى غانا 2027, يعني نحكي على كان غانا 2027, بداية يعني الانسحاب بدأت من زوز مقابلات لولين, التعادل مع الجزائر ثم مع المغرب, تأكدت أو شبه أنها تأكدت في خسارة المنتخب أمام المنتخب المصري. على كل غدوة منتخب باش يلعب مباراته الختامية في البطولة في ماضي ساعتين ونص أمام المنتخب الليبي, نذكره البطولة شمال أفريقيا أهلة لكان 2027 في غانا تقام حاليا في مصر. إلى كرة القاعات, في كرة السلة النسائية غدوة انطلاق البطولة مع الجولة الافتتاحية في الخامسة في قاعة بجاوي النادي الصفاقسي شبيبة المنازة, الملعب التونسي جمعية النسائية بجمال أمل وطر قبلي نادي الغاز, جمعية دار الشعبان الفارس زيتونة الرياضية, النجم الرياضي الساحلي الهلال الرياضي. في الطائرة سيدات غدوة الافتتاح في المجموعة الثانية, الأولمبي القريب يستضيف النادي الصفاقسي, مساكن للكرة الطائرة تستقبل الترجي التونسي وبومهل البساتين معفى في الجولة هذه. في المجموعة الأولى الاتحاد مناسيري النادي الإفريقي, مستقبل مرسى اتحاد قرطاج والنادي النسائي بقرطاج معفى في الجولة هذه. إلى كرة اليد, الموعد مع مقابلة الجولة الخامسة لبطولة قسم النخبة غدوة في الخامسة, فما خمسة مقابلات, النادي كرة اليد بجمال نادي ساقط الزيت, جمعية الحمامات النجم الساحلي, نصرة بلبة الترجي التونسي, اتحاد منزل التميم بعث بن خيار, المنزل الرياضي سبورتيغ المكنين, والخمسة وأربعة مكارم مهدية النادي الإفريقي. نذكروا الثلاثي ترجي تونسي نادي الافريقي النجم الساحلي في الصداره بعد اربع مقابلات ب 12 نقطه, نادي ساقط الزيت في المركز الرابع ب 10 نقاط, في اخر الترتيب المركز 11 زوز فرق اتحاد منزل تميم والمنزل الرياضي باربع نقاط. في كرة اليد, لكن في بطولة القسم الوطني ألف الجولة الثانية, الممثلين متاع كرة اليد في صفاقس لينسوا في البطولة هذه. في الخمسة غدوة اتحاد قرمدة مع النادي الهلالي وشبيبة الشحية, في الثلاثة زوز مقابلات شبيبة الشحية باش تكون ضيفة على أولمبيك مدنين. نهاية سبور نيوز, شكرا لك سمير طقطق, كنت معايا في الإخراج الإذاعي, تحياتي لك يسرى الغربي في الإخراج المرئي, منجع تطله كان معكم في الإعداد والتقديم, وليد الشاهد باش ينطلق معكم بعد شوية مع الفضاء الرياضي تايم أوت بدون الزميل حسام قوبعة اللي نعزيوها بالمناسبة بوفاة والدته ربي يرحمه ويصبر العائلة. سبور نيوز, سبور نيوز.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة, كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14, ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه, قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة, غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها, يا وليدي مش كل ما يلمع, اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. هم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادا يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاوا هاك الراجل الغريب ارجع لهم دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومنهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية وهي أن تدخل القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات
3: لا للمخدرات
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش
4: لا للمخدرات.

0: out.
1: مع وليد الشهد وحسام قوبعة.
2: واحد وثلاثين دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحية رياضية لكل المستمعين الكرام. تايم أوت اللي ينطلق معكم الآن يتواصل إلى حدود 8:30 ليلا. ساعتين مش يكونوا بث مباشر خاص طبعا برياضات القاعات، الكرة الطائرة، كرة اليد وكرة السلة، كل الأخبار والمستجدات. اليوم مش بيكون معنا زميلنا حسام قوبعة، طبعا تعزينا الحارة إلى حسام على إثر وفاة والدته هذا الصباح، ربي يرحمها. طبعا تعازي تأتيه من كامل عناصر قسم الرياضة بإذاعة صفاقس وإلى كل العائلة. طبعا إن شاء الله يكون معنا حاضر الأسبوع القادم حسام قوعة. محاورنا اليوم مش تكون تقريبا خاصة بكرة اليد والكرة الطائرة، مش نحكيه على تحذيرات كبريات الكرة الطائرة في النادي الصفاقسي لانطلاقة الموسم. استعدادات كبيرة بدأت بكري في الحقيقة، مش نحكيه على التحذيرات هذه والاستعدادات. كرة اليد سقيت الزيت، الهزيمة المفاجئة في الجولة الفارطة بعد 3 انتصارات على التوالي، إن شاء الله مش نحكيه على سقيت الزيت. وأيضا مش كنا عودة طبعا مع التتويج، تتويجنا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، ما نجمو إلا نحطوه هو في المقام الأول. طبعا الحدث هذا في تايم أوت، احنا نحكيه على رياضات القاعات. نحتفي طبعا بالكرة الطائرة وبتتويج منتخبنا بالبطولة الإفريقية. هذه الكل إن شاء الله مش يكون حاضر معكم. مع تحية سمير تقتك مش يكون معنا على مستوى الإخراج، وإحنا نواصل معكم إلى حدود 8:30. تحية لكل المستمعين الكرام أوفياء تايم أوت اللي مش يكون معنا اليوم في المتابعة.

0: L'actu.
1: ثلاثة وأربعين دقيقة بعد ستة نرجع لكم من جديد. طبعا مش نحكيه على الكرة الطائرة بالنسبة لنادي الصفاقسي وفرع السيدات. طبعا تم تحذيرات وتم استعدادات قاعدة على قدم وساق طبعا لانطلاقة الموسم. خلينا ناخذ فكرة طبعا ممكن نقوله الفولي ونقوله سياسيس نقوله سي أحمد جبير معنا نستقبله. سي أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا بكل مستمعين للشيخ.
1: شكرا لك على حضورك معنا سي أحمد. في كل مرة نحب ناخذ طبعا آخر الأخبار والمعلومات اللي يكون معنا سي أحمد جبير طبعا يعطينا فكرة. الموسم إن شاء الله قريب ينطلق طبعا تكون فكرة بعد قليل على الرزنامة على البرنامج التعليقات النادي الصفاقسي. خلينا ناخذ فكرة طبعا على الفرع وعلى آخر التحذيرات لانطلاقة الموسم سي أحمد.
2: بالنسبة للتحذيرات كانت تنطلقت ابتداء من منتصف شهر أوت. نعرف هذه البطولة باش تنطلق إن شاء الله السبت القادم. المباراة باش تكون مع النادي الأولمبي الإقليبي في إقليبيا بالنسبة لسيدات الكرة الطائرة النادي الصفاقسي. الفريق تم تدعيمه ببعض لاعبات الخبرة كما أمنا خلفة من النادي الأفريقي وكما سيرين بوراوي من السي اف سي. كيف احنا في مفاوضات مع لعبة أجنبية إن شاء الله مش تكون موجودة في صفاقس في أقرب الأجل ولعبة دولية إن شاء الله كيف مش تكون موجودة مع رصيد البشري اللي كان رصيد بشري محترم ومحترم جدا للسنة الفارطة. تم تدعيمه بقيادة الكوتش مكرم العليمي.
1: تجديد التجربة مع مكرم العليمي لقت استحسان في الحقيقة رغم برشا متابعين أحباء الفولي في صفاقس. يعني تجربته السابقة يعني كيفاش ممكن نحكيه على التجديد هذا سي أحمد؟
2: بالنسبة لسي مكرم العليمي يعني كان سبق أنه درب نادي صفاقس وكان يعني باساج نتاعو مهم في نادي صفاقس. كان عندنا برنامج الحقيقة بدينا فيه منذ أكثر من عامين تو في نادي صفاقس. البرنامج هذايا شفنا أنه سي مكرم يعني يتوافق معنا في البرنامج هذايا وأمن به البرنامج هذايا وقاعدين نخدم عليه سيرتو للسنة والعام الجاي عام مئوية. نعرفوا لي سي مكرم كان خارج حدود الوطن لسنوات وسنة وين رجع لصفاقس خلينا الفرصة هذه وكانت مفاوضات باهية وربي عينه سي مكرم إن شاء الله باش ندير صفاقس إن شاء الله يكون في المراتب الأولى.
1: كان الاختيار نتاعكم زادة على أنكم تنطلقوا في التحذيرات بكري برشا يعني نجم نقول هذايا استنتوا معناها ممكن يعاون الفريق.
2: أكيد التحذيرات كل ما تكون يعني مبكرة كل ما الإطار الفني يكون عنده فكرة أكثر على الرصيد البشري وكل ما يكون عندنا احنا الوقت باش نزيدوا ندعموا الرصيد البشري هذايا. كيما نقولوا نشوفوا الأهداف نتاعنا شنو هما اسكو يعني الليفيكتيف يكفي اسكو نزيدوا اسكو نطلعوا من دي كاتيجوري جون. دونك الحقيقة يعني حتى بعد ما قمنا بمباريات ودية كسوسوا ضد الاتحاد ناقب الصفاقسي يعني في فئة الشباب الأولاد وإلا ضد نادي مساكن في مساكن الأسبوع الفارط يعني نشوفه أنه الإطار الفني شاف الرصيد البشري بالباهي وإذا ثم حاجات إذا ما تصلح تم تصليحها في فترة التحذيرات.
1: إن شاء الله مش يكون عندنا قوسين بعد قليل نحكيه فيه على الأمور الفنية الخاصة بالفريق. أما قبل ما نختم معك إذا لو كان مباشرة نقول للمستمعين نتاعنا الطموحات نتاع الفريق بالنسبة للموسم هذا السيزون هذه شنو ننتظر من فريق النادي الصفاقسي؟
2: بالنسبة للهيئة المدير النادي نادي صفاقسي وبالنسبة للناس اللي دعم في فرع الكرة الطائرة سيرتو السيدات يعني وفروا كل الظروف اللازمة خلقوله للفريق باش نلعبوا على التتويج في مسابقة البطولة أو الكاس. احنا باش تخدموا على رواحنا. جماهير نادي نادي صفاقسي يعني متعودة بالألقاب وتحب ترجع للألقاب سيرتو في الفوليبول وهذا حق جمهور نادي نادي صفاقسي. دونك احنا باش نحاولوا نوفروا كل الظروف باش نلعبوا على التتويج وباش نحضروا كيف الموسم المئوية اللي ان شاء الله عام الجاي نجموا نلعبوا ان شاء الله في عديد الوجهات أبار البطولة والكأس باش يكون ان شاء الله نمشي مشاركة في بطولة افريقية او عربية. نحاولوا ان نمشي بعيد السنة وسيرتو عام الجاي.
1: وكما قلنا في البداية ثم في الايام القليلة القادمة ربما ثم تعاقد مع لعبة اجنبية منتظر صحيح
2: احنا اللي نعرفوه انه نادي الصفاقسي عنده منع العقوبه من الانتداب في فرع الذكور لكن يبقى الذكور والاناث كيف كيف. الاشكال هذه يعني ما عادش بشكل برشا نعرف ثم امور تنظيميه يعني اللي وخرت يعني
1: التسويه الوضعيه هذه
2: التسويه الوضعيه ان شاء الله الوضعيه ماشيه للانفراج في اغلب الاوقات وهكا ان فوا نجمو نوليو ننتدبو. عندنا الحقيقه لي بروفيل بريسك حاضرين الاتفاقيات المبدئيه حاضرين جوست يقرف عمل الانتداب وانتداب اللعيبه الاجنبيه اللعبه الاجنبيه خنقولوا في مرحلة أولى وبعد نشوفوا
1: اللعبة مركز اثنين ولا سيحت
2: لا والله ما نجمش على خاطر المدرب هو اللي يعرف وين يوظف ساعة ما اللاعبين يلعبوا زوز مركز أربعة مركز اثنين لكن احنا ورصيد البشر
1: الاتفاق حاصل يعني مع اللعبة ذي ممكن مع تسوية الوضعية القانونية نجم تجي للنادي الصفاقسي قريبا
2: ان شاء الله ان شاء الله الاتفاق حصل الحقيقة مع اكثر من لعبة الاختيار النهائي احنا تو في اخر مرحلة اكيد مع الاتيار الفني مع المديرة نستناو في رفع عقوبة المنع بالانتداب وسيتم الانتداب فورا ان شاء الله.
1: واضح استاذ احمد شكرا لك على حضورك معنا تكساح هذه اخر اخبار النادي الصفاقسي كرة الطائرة سيدات شكرا لك سي احمد الى اللقاء. احمد جبير طبعا اعطانا فكره وان شاء الله مش تكون لنا بعد قليل عوده ايضا على المستوى الفني وشنو يحضر الفريق الاستعدادات التمارين كل هذا ان شاء الله يكون بعد قليل مع المدرب شارك يكون حاضر معنا مكرم العالمي. احنا نرجع لكم ونواصل معكم الرحله بعد قليل دائما في تايم اوت.

0: L'actu. طبعا مش نواصلوا مع الكرة الطائرة في النادي الصفاقسي بعد ما خذينا سي احمد جبير رئيس الفرع. مش ناخذوا مباشرة المدرب مكرم العليمي. مكرم مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا وليد ومرحبا بخويا من المستمعين إذاعة الشفق.
0: شكرا لك سي احمد. يعني بقبيلة كان يوجه لك في رسائل مباشرة, يعني يقول لك مكرم لو بون شوا وان شاء الله كالعادة يعمل الانجازات في النادي الصفاقسي.
1: ان شاء الله يكون احسن الاختيار وان شاء الله نكونوا في مستوى ومستوى تطلعات جماهير النادي الصفاقسي ونرجعوا النادي السكه الحقيقيه وهي الالقاب, وان شاء الله يكونوا متواجدين ان شاء الله في البوديوم السنه ان شاء الله.
0: مكرم نحكيوا شويه على الامور الفنيه. طبعا انتم بديتوا تحضيرات على بكري, عملتوا مباراه وديه مؤخرا, فزتوا على نادي مساكن 3-0. خلينا ناخذوا اخر التحضيرات والاستعدادات بالنسبه للموسم الجديد.
1: والله كما قلت احنا من تقريبا من شهر ونص بدينا تحضيرات, من بالتحديد من 17 اوت بدينا تحضيرات من شق تصاعدي. خدمنا التريود هذيك برشا امور بدنيه, حضرنا الفريق. ما تعرف كي تقرب البطوله لازم الواحد يعمل شويه مباريات وديه باش يشوف الجاهزيه نتاع الفريق نتاعو. ما تنناش انه نلقاو عديد من المنافسين. اتفقنا احنا ونادي مساكن ما قصروش, استضافونا وقاموا بالواجب وجربنا الفريق بتاعنا وشفنا مدى وصوله الجاهزية بتاعه.
0: هي الجولة الأولى مش تكون غدوة السبت؟
1: لا, الجولة الأولى تأجلت للسبت الجاي.
0: السبت الجاي مش تواجهوا الأولمبي القليبي؟
1: اي نعم,
0: الاولمبي القليبي في قليبي, يعني ديبلاسمون بالنسبه للنادي الصفاقسي.
1: بار كوانسيدونس وليد, هذه ثاني مره اول مباراه في الموسم
0: في الموسم
1: على راس الكابر مع النادي الاولمبي القليبي.
0: بالنسبه لك انت يا ذا,
1: بالصدفه
0: تواجه في الجوله الاولى النادي الاولمبي القليبي. مره اخرى نجم نحكيه على انه الفريق نادي الصفاقسي طبعا جماهير وتنتظر الموسم هذايا انه ثم لاعبات شابات مش يكونوا موجودين في الفريق.
1: أكيد عندنا الماجوريتي نتاع الملاعبية, عندنا دي جوز اللي هما من الأصناف صاعدين من الأصناف العداني والصغريات, أغلبيتهم أعمارهم ما بين 16 و 18 19 سنة. عندنا جروب باهي بيرفكتيبل, عندهم دي كاليتي فيزيك تكنيك باهين, ناقصين شوية خدمة نزيدو نخدمو عليهم باش يكونوا في مستوى نتاع فريق أكابر وفريق ينافس بالطبيعة بالتوازي مع هذا. خذ عملنا شوية ركريت مونيت باش يعطروا البنيات هذوما ويكونوا يهزوا الفريق المستوى أعلى, ونحاولوا بالجروب هوموجين اللي فيه دي جواز كادري دي جواز صغار أنه نوصل نعملوا جروب باهي وجروب هوموجين اللي نجم ينافس على القاب في النادي الجزائري.
0: يعني هوني ثم لاعبات كما سيرين بوراوي وعودة اي اسماعيل للفريق.
1: سيرين بوراوي اي اسماعيل امنة خلفة
0: اللاعب السابق للنادي الافريقي والمنتخب.
1: اي نعم, احنا والله تقريبا معناتها حاولنا ناخذوا لي ريكروتمون اللي يفيدونا كوتي اكسبيرونس ومام طو يفيدونا في الترا اللي لي بوست اللي عندنا اشكاليه فيه معناتها.
0: هي في الحقيقه خلينا ناخذ فكره على اللعبه هذه امنه خلفه. هي مسيره في الحقيقه حافله, بدات في مستقبل باجا ثم التالق نتاعها كان مع النادي الافريقي واضافه طبعا للخبره الدوليه نتاعها مع المنتخب الوطني التونسي.
1: اكيد ما شاء الله عندها كارير كبير وراها وعمرها 30 سنه, تنجم تكون البن كولابوراتور مع الصغيرات, تنجم تعطرهم بالقدا ومام طو عندها الكاليتي اللي يخليها نجم تعاوننا برشا في البوست نتاعها باش تكون ليكيب بيان سوليدير وتكون ليكيب واقفه بالقدا سيرتو كوتي ريسبسيون اي ديفونس.
0: سيد احمد جبير قال ان شاء الله في الايام القليله القادمه ثم مفاجاه نجم نقولوا انتداب لاعبه اجنبيه ان شاء الله مش تكون في النادي الصفاقسي, يعني قريبا تنضم للفريق.
1: اكيد
0: هذه نجم يعاون برشا طبعا.
1: اكيد سي وليد ماك تعرف انت النادي الصفاقسي حب ولا نكره قدروا المنافسه على الالقاب ولازم يكون ديما في البوديوم. الشيء هذا ما يصيرش ماشير الا بتقدم في الجهود. وفما دي بوست كما قلت لك اللي دي بوست كلي ومعناش دي جواز اللي هما ويصنط برشا ويعملوا لك الكليبة في الكيب ويهزوك البالي باهي. تلقينا من الصلاح ان نتدبو لعبة اجنبية في مركز اربعة ان شاء الله بإذن الله. أنكور قاعدين نحضروا في الموضوع هذا وان شاء الله في اقرب فرصة تكون معنا اللعبة اللي هي بشتز ان شاء الله مش هي وحدها
0: طبعا الجروب
1: كامل الجروب كامل وهي مش نمشيو ان شاء الله بنادر السواق في القدام ان شاء الله
0: ان شاء الله. وانت زادة في اخر فرصه تكون بحذانا هنا في الاستوديو بنعملوا يعني انديبا نحكيوا اكثر على كل التفاصيل الخاصه بالفرعاديه وبالفريق مكرم. يعطيك الصحه على حضوركم معنا انتوكا. شكرا لك.
1: مشكور خويا وليد.
0: شكرا مكرم العليمي مدرب فتيات
1: الناس. بالمناسبه سي وليد
0: تفضل
1: بعد اذنك نحب نقدموا التعازي لخونا حسام وان شاء الله هذه اخر الاحزان وان شاء الله
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة مكرم. شكرا لك مكرم. شكرا لك. شكرا. الى اللقاء. نرجع لكم بعد قليل. مسلم معكم الرحلة دائما في تايم اوت.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي. زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
3: امي تبي بنت
2: عندي ما نقول
3: هي يحكي هالناس مع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: Chapeau bas. Chapeau bas.
1: سبع دقائق بعد السبعة، مرحبا بكم، نرجع لكم من جديد تايم اوت. طبعا ضيوفنا يلتحقوا بنا في الاستوديو، سعيد جدا يكونوا بحذانا طبعا ابطال الكرة الطائرة بعد التتويج ببطولة افريقيا اللي احتضنتها تونس، واللي عشنا الدور النهائي معكم في المباشر. المرة ذي حبينا يكونوا حاضرين بحذانا في الاستوديو طبعا باش نهنيهم، فتحية لكل المتابعين متاعنا اللي قاعدين يستناو طبعا في حضور ضيوفنا بحذانا في الاستوديو. منعم بن علي نائب رئيس الجامعة والمكلف بالمنتخبات. سي مولا مرحبا بك.
2: بك يا عيش،
1: أهلا وسهلا. أنور تورغي المدرب المساعد، مرحبا أنور.
3: مرحبا بك ومشكورين على الاستضافة.
1: شكرا لكم، احنا فرحانين من توما بارامو تعبتوا شوية من الاستضافات في البلاتوات والتلفز والإذاعات، عملتوا دورة كبيرة في تونس. مولا
2: الحمد لله، ولكن فرطنا رواحنا.
1: طبعا هما ما ينجم يكونوا إلا فرحانين، ما التعب الكل عليكم انتوما.
2: بتباع بتباع بالله، قبل ما نبداو الحصة واحد نقدم تعازينا الحار الخونة حسام في وفاة الوالدة
1: متاعها، الله
2: يرحمها وينعمها، وربي يصبرهم وربي يصبر عائلتها.
1: تحياتنا الحسين طبعا، ان شاء الله الاسبوع القادم يكون حاضر معنا. برافو، نقولوا اذا 12 لقب قاري بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، 8 مشاركات اولمبيه، 12 مشاركه في بطوله العالم، وباش نمشيو للمره 13 8 ألقاب عربية. المنتخب الأكثر تتويجا في الرياضات الجماعية في تونس، والحمد لله في كل مرة يكونوا حاضرين معنا. منعم انت وعدتنا قلت لنا المرة الجاية مش نجيه معي الكوب، اللي قلت صار بحذنا في الاستوديو وفيتوا بالوعد بتاعكم، والكوب بحذنا هون في مقر الإذاعة، وإحنا فرحانين إنه أخيرا تحصلنا على لقب هذا.
2: الحمد لله الحمد لله تحصلنا على لقب. اللقب الحقيقة ما كان سهل في الظروف العامة متاع بطولة أفريقيا اللي تحضيرات كاملة صيف كامل، معناها ماشية تحضيرات غير البطولة الأفريقية في الكونغو، من التحضير اللوجستي

0: في المغرب. حكينا مع رئيس الاتحاد الافريقي السيدة بشرى حجيج معناها على الوحدة ذيك, قلنا لها راهو صعيب حتى الفريق باش يتحول للكونغو نظرا للجائحة واحد, معناها مازلنا خايفين. يلزمنا
1: انتوما لا بقيت المنتخبات حتى ثم تخوف
0: كيف زدنا احنا كلمنا منتخبات اخرين اتحادات اخرين باش يدخلوا معنا ونزلنا واحد واثرنا وكلمنا حتى قلنا لنا نتصلوا باللو ام اس معناتها نتاع الصحه باش يعملوا تقرير وبعثنا للاتحاد الدولي على طريق الاتحاد الافريقي والحمد لله في الاخر معناها ما جات ثنيه صحيحه والحمد لله تحول
1: في جمعتين تحضر كل شيء كل شيء حضر واستقبلنا الوفود ويعني كل شيء سهل
0: كان صعيب معناها التحضير مش سهل راهو تحضير لوجستي معناها باش انت باش تستقبل فرق قوميه مش نوادي معناها يمثلوا الدول نتاعهم واحد باش يجيوك يلعبوا ويلزمك توفر لهم الظروف الباهيه
1: وجه تونس في الأخير أي.
0: نعم
1: وجه البلاد في الأخير
0: وجه البلاد أبريدو في طبقة في وجه أي. البلاد وما كانت سهلة والحمد لله الحمد معنا كل شيء يتعدى لبس.
1: أنور خدمكم أنك تنظم البطولة الأفريقية في تونس أنك ما تمشيش للكونغو خاصة أنه الرهان مش فقط بطولة أفريقيا أنك تلعب على أنك ترشح للأولمبياد فأنك تلعبه في تونس فنيا يساعد خير
2: بالطبيعة أي. خدمنا ونشكروا المكتب الجامعي على الليفور اللي عملوا باش نجمنا وفقنا ربي باش جبناها لتونس خاطر تعرف ديجا احنا وقت نخدموا حتى سيمون عم في باله اللي حتى اللاعبين قاعدوا متقلقين ماك تعرف كيما اي انسان عنده عائله ولا حتى ما عندوش عائله يخاف مع تمجيحها هذه قاعده تخوف واحنا تخدمنا اللي احنا صيف كامل نلعبوا في القبه نترناو في القبه مستنسين كيما يقولوها بالصاله بالاضاءه نتاعها بالباركي نتاعها بكل نقطه في الصاله ولا كيف كيف حتى في الطريق من الاوتيل من النزل للقبه الاكل زاد المستوى نتاع الاكل زاد كيف كيف مستنسين بالاوتيل تعرف انت كيفاش تسافر وسافرنا احنا قبل 2016 في تصفيات للعب الاولمبيه 2016 كنا في الكونغو هذا اللي كانت ظروف قاسية معناتها
1: كنتوا متخوفين انه
2: احنا متخوفين على الامور الصحيه متخوفين زاد كيف نعرفوا الجامعه مش تقصر معنا صحيح اما ديما تقعد فما خوف معناتها ماكش تلقى لي كونديسيون نتاعك معناتها تعرف انت البروفوكاسيون ماكش تلعبش في بلادك تعرف زاد لاتو احنا فرحنا خاطر لاتو نتاع الجمهور شفت الفينال كيفاش كان ونعرف التنظيم معناتها الكواليس مستنسين بها
1: مستنسين بالقاعه
2: احنا خوفنا على الاول قلنا تمشيش لمصر الحمد لله البيرو نتاعنا كان قوي البيرو فيديرال قوي من الفئات نتاعو الكل وعرفوا كيفاش يخدموا الحكايه وعاونونا
1: نجي. مصر كانت تنافس فينا على التنظيم ثم ثقه كبيره في
0: فما مصر وفما الكاميرون اللي حطوا لي كانديداتور نتاعهم ولكن احنا في الناحيه هذه لقينا التشجيع التام والدعم التام من سلطه الاشراف اللي قالت لنا بازي احنا معاكم وخاطر ما تعرف هم امكانيات ماديه باش تدفعها الاتحاد الافريقي باش تاخذ حق التنظيم دونك وسط الاشراف كانت معنا وكانت معنا عطاتنا الفيفير باش نجيبوها لتونس والحمد لله معنا المساعي نتاعنا وصلت النتيجه
1: والحمد لله. وانت قلت انور قلت صيف كامل واحنا قاعدين نحضر راهو صعيب جدا نقول حتى المستمعين يعرفوا يعني اللي يعرف الكواليس انك تشد جوارات في تربصات متواصله صيف عبيدة بحر وتحوس المنتخب نتاعنا قاعد يحضر
2: بالطبيعه ما تراو صعيب ما يعرف سيمون عم ولا انا كما كنت لاعب ما تبتسد راه واحنا نقعدوا التربصات نتاعنا يطولوا نقعدوا بالاربع اشهر خمسه اشهر تقعد ديما من اثنين للجمعة ترتاح نهار وتعود ترجع الجوارة يقلقوا زي كيف يتوحش توحش وصغار
1: تسيطروا على المجموعة يعني
2: شوف كيبدأ الهدف قوي اللي تلعب عليه اللي هو احنا تو البطولة هذه تروازونا معناتها عندنا بطولة افريقيا ترشح لكأس العالم واهم حاجة هي للعب الأولمبية كيبدأ الأوبجيكتيف راهو عندنا الجوارة معناتها عندهم ديجري نتاع ماتيوراسيون ياسر قوية معناتها في مخاخم كانوا قوي وكانوا حاضرين كل شيء اي لاعب في الدنيا هذه يستنى وقتاش يلعب الالعاب الاولمبيه ماك تعرف كيما فما الموتيفاسيون انترانسيك فما الاكسترانسيك معناتها هو الموتيفاسيون نتاعو القويه لازم يحب يلعب الالعاب الاولمبيه فما شكون كيما احمد القاضي ممكن تكون هذه الثالثه يلوج على الركور يلوج على كيما كان نورتين حفايا في بالي الوحيد اللي عمل ثلاثة للعب الأولمبية
1: دونك الملاعب ديجا موتيفي هو
2: بطبيعة.
1: ما يستحقش المدرب بطبيعة. ولا الجامعة باش تقول عن حدث كبير
2: احنا ديجا شاف سي مجيد وسي بسام للإدارة الفنية شافوا كيفاش بغاضينا برشا نقايز معناتها في كسخان ديما نشوف الأوبجيكتيف برانسيبال ديما حتى لونترنور توكي يحكي يقول لك نشوفوا الأوبجيكتيف البرنسيبال نتغذاو على لي زاكوتي تو بعد نصلحو فهمتني
1: هي انور مو زاد

0: ثم دوزاج نتاع تاع التربوسات وتاع التحضير يسك تحافظ على الفريشور نتاع الملعبيه وتشوف البيك وقتاش لازم تكون مع الانطلاق نتاع البطوله الافريقيه ثم خدمه تخدم على المستوى
1: هذا علاش انت كمنتخب لازم يوفر اطار فني كفء معناتها انت عندك معد بدني اللي هو سليم يعيش لازم يكون موجود يوسف التليلي سي محمد البسيلي في لي دوكيني كيف كيف موجودين يعرفوا كيفاش الطبيب سي كريم الجرندي مش عارف شكون لازم يرتاح وشكون كيف كيف احنا من بعد ستاف مع كاميل لازمنا نعرفه مع الاتصال مع الأخيان الكل اللي في الإطار زادة كيف كيف هذا كيفاش بتحضر واحنا حاشنا بالجورجين نكونوا اون فورم نعرف وقتاش وفرونا زادة كيف كيف راهو السيونس اللي وقت كلمنا سيباستيان فراتي على السيونس تاع الكريو ثيرابي اللي عاونتنا برشا باش نرجعوا زادة في الفورم في الفورم هذا كله شوف كيما فماش جروب قوي ما تنجمش انت حتى في شركه باش تنجح لازم جروب قوي كيف كيف الجامعه كيما يكون رئيس الجامعة كيما يكونش عنده بيرو فيديرال وبيرو فيديرال يكون عنده زادة كيف كيف ستاف قوي ستاف يكون عنده المساعد والمدرب وكنيات
0: ترفايد كيب
1: ترفايد كيب باش ننجحوا
0: وزادة فرصة للملاعبين هم يقعدوا أكثر وقت مع بعضهم ويحكيوا مع بعضهم زادة حتى كيطور راهو تربص مش حاجة خايبة يخبروا بعضهم
1: بالطبيعة لا احنا راهو شوف راهو في السبور كولكتيف كيطور التربص راهو مش ديما به
0: اي كيفاش سألتك أنا قلت
1: مش ديما به معناتها لازم شوف معناتها احنا القوة نتاعنا وين اللي الجروب ياسر سودي عادنا رانا نتعاملوا فما أربعة ولا خمسة جمعيات راك تقع في المنتخب جميع تسمع واحد يحكي على جمعية معناتها يتعاملوا عيلة معناتها واللي مس واحد جا قال خالد في إذاعة أخرى قال خالد بن سليمان اللي راك تمس جوار عنده مشكلة ندور عليها الناس
0: أنت في الألوان يعني في المنتخب
1: أكيد كان
0: المنتخب سمعوا شفنا يعني وفود جات من الاتحاد العربي شفنا من الاتحاد الدولي كانوا حاضرين طبعا الاتحاد الإفريقي بعد ما كملنا توا شنو كانت الانطباعات نتاعهم على التنظيم على المشاركة على البطولة بصفة عامة
2: ورغم اللي خذينا أسبوعين للتنظيم البطولة هذه وبحضور رئيس الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد العربي وفود من الاتحاد الدولي حتى الفيديو تشيك اللي صار في تونس معناها اول مرة يصير معناها بالماتريال متاعها ملف في بي بعتت بالماتريال متاعها بالتكنيسية متاعها معناها شيء انبهروا الحقيقة انبهروا
0: وبالمناسبة ذي نوجه تحية لجنة التحكيم سيبوداية والكل يعني
2: اي هذاك الكوميتي دو كونترول نتاع الاتحاد الافريقي معناها انبهروا بالتنظيم في مدة اسبوعين الظروف الاقامة ظروف التمارين القاعات معناها الحقيقة بعثوا حتى شهادات شكر من الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي على التنظيم وعلى الحفاوة اللي لقاوها وهدايا خاصة شكر كبير كما قلت أنا ما صباح قلت كان جاء فما تروفي آخر نعطيه لجنة التنظيم حقيقة خدموا خدمة
0: لقب التنظيم
2: كبيرة برشا معنا باش وفروا بانون دو سمان الشيء اللي صار والتنظيم وحتى ريتو قاعة القبة كيفاش على رأسهم سيلياس فريمون سي حاجة كانت اكستراوردينار واللي يزيد والديكار والحاجة لزينة القاعة نهار النهائي خاصة هو جمهور
0: الجمهور
2: حاضر اللي رجعنا الحقيقة نتفرج في القاعة جمهور متاع مقابلة كرة الطائرة في زاني 80-90 اللي تراو انه جمهور الكرة الطائرة
0: خدمة كبيرة على مستوى التنظيم
2: معناها حتى العباد كفرات الجو هذاك الكل معناها جاو لي زونسيان جوار دي زونترونور دي ريسبونسابل معناها عائلات جايبين صغارهم معناها تحس وانه الامبيونس نتاع بوتيتر في صفاقس تعرفوها مليح لي فينال بطولات عربيه والافريقيه
0: هو
2: هذاك اللي عشناه والحمد لله معناها كل شيء تعدل وخاصه معناها بالتنسيق هذا الكل مع الاداره الفنيه مع سي بسام وسي قبال اللي الحقيقة ما ونمشي بسام ونقول لي من عمراني تعبت قولوا انتيان بونش مازال لنا قريب نكمل والحمد لله
0: هو سي منهم حتى الانتباع راهو جاي حتى من المدرب يعني وانا شفت الناس كل شاف والمدرب بلاتش يعمل رسالة رسالة طويلة وعريضة هنى بها الناس كل يعني هو من خلال كي تقرا الفحوى بتاع الرسالة بتاعه تعرف انه المتدخلين في النجاح هذايا برشا راهو نحكي الوزارة الجامعة النوادي عمل متكامل نجاح نتاع شفناه فرحان حتى في الكتيبه نتاع رساله كانوا فرحان حتى بالمشي نتاعو للاولمبياد ان شاء الله
2: في روحه بسي كاميليو بتاتر أنور قرابلو خطر احنا كمسؤولين ديما نعيشوا من الميون اللاحظ ويمكن أكثر منهم هما معناها الكيبو كل كانت ستريسي سيرتو بسي كاميليو خطر ان اوبجيكتيف بريمورديال بالنسبة للمكتب الجامعي بطولة افريقيا اللي هو المسؤولول على الميدان الحقيقة اللي تي ان بو ستريسي في الدورة وخايف ما مش خايف ومش النتيجة مشمتها مطالب بالنتيجة وعارفين اللي باش نوصلوا ومسيو كاميليو سي نوتر كلاس معناها انسان بروفيسيونيل برشا واحد ومعناها كيفاش يقولوا ثمرة العمل بوندون دو زون توا نخدموا معنا معناها ثمرة
0: حب يتوجه بأولمبياد مثلا
2: صحيح في لي دو زون هما بطولة افريقيا اللي باش تهزنا للأولمبياد.
0: أنور كيف بدا المدرب قريب حتى في العمر من الملاعبين يسهل زاد هذا التواصل معاهم نحكي عليك أنت
1: صحيح سهل ان اكثر مشطر لعبوا معه
0: ولعبوا معها مو بلس
1: زين بطوله افريقيا 2017 معهم خالد قاضي كيف كيف من بعد غلط علي بطوله العالم 2018 فيتيس محمد ريدان طيب القربصلي معناتها فما اكثر مشطر لعبوا مع بعضنا معناتها حاجه اللي هي تخلي كما يقولوها المعلومه وال توصل فيسا ونبدأ وفما ثقة ما بيناتنا ونعرفوا بعضنا حتى كتبنا لعب مع صاحبك تعرفوا حتى من غزرته من مشيته تعرفوا وش بيه تعرفوا في فورمة مش في فورمة متغشش فرحان كيف كيف هذيك الحاجة هو هيك هو هذيك الحياة تسلسل هي
0: هو برشا من الجمهور يا أنور ويقول لك الجامعة نشحت في برشا حاجات من البطولة ذي نشحت ساعة في استقدام مدرب كفء كما بلاتشي ونشحت أن حطت معه مثلا أنور تورغي وجلاسي أيضا سمحام جلاسي لأنه رو مهم جدا أنك تشتغل مدرب الكفاءة هذه لو مش يرجع لك أنت زادة بالنفع والتجربة لك أنت
1: زادة يعني أول حاجة هذه رو اللي صار ما تنشكره فيه للجامعة عطتك هي الثقة تطفيك الثقة كمش تكون مساعد أول مع مدرب كف كما قلت مع بريمير كلاس مع سي محمد جلاسي كيف كيف سي محمد بن علي سكاوت لخدمة كبيرة مع كيف كيف عمل فورماسيون كبيرة مع كاميلو في السكاوت كيف كيف سليم يعيش في البريباراسيون فيزيك سي أحمد بيدا اللي مع محمد بن علي في السكاوت ولكني ما كان ستاف كامل معناتها هو كاميلو في طبيعته ما يخلي شيء للصدفة يقرأ حساب كل شيء والحاجة اللي يقولها زي كيف كيف كريم البريني وحمزة نقل اللي كان عاونونا في أول الصيف خطر ماذا بيه كاميلو في الفيلوزوفي متاعه يقول لك ماذا بيه هذوما ستاف ديكلاري والاخرين يجيو يعاونوا باش يتعلموا يقول لك ماذا بيا نعمل فورماسيون باكثر اونطورنور تونسي صغير باش الناس كل تستفاد
0: انت برشا تواضع انور ما نقولها لك راهو يقولوا فيها العباد يقول لك انور قبل المنتخب وانور بعد المنتخب راه حاجه اخرى الاكيد مش تكون حاجه اخرى
1: بالطبيعة.
0: خاصه كي يبدا فما مدرب من قيمته هو في قيمته هو
1: في قيمته هو كيما يقولوا احنا نقولوها ساعات رضيت ولدي معناتها انا لا كان قبلي ما نكذبش معناتها كان قبلي مهدي بالشيخ اللي خويا وصاحبي وقامه كبيره معناتها كان قبلي وكان بعده جا سي خالد بالعيد بعد ساعات كذبت هي كل شيء بالمكتوب ولي معناتها نشكرهم اللي كانوا ديما يجيو ويتابعونا ويبعثونا رسائل يهنيوا فينا وكل شيء وهذيك راهي عائله الكره الطايره معناتها المشكل احنا الحاجه الباهيه اللي الناس كل نخموا في المنتخب كيفاش يوصل أنور موجود نور الدين حفيظ موجود شاكر غزال مهدي بالشيخ خالد بالعيد ماشي مشكله المشكله احنا نوصل للهدف نتاعنا
0: واضح تو بعد شويه باش نحكيوا أنور باش نحلوا البارونتيز زاده لانك بخلاف المنتخب عندك تو كنت في التدريبات نادي صفاقسي طبعا عرفوك مشرف على فريق نادي صفاقسي تو نحكيه شوية لأنه خذيته مباشرة من التدريبات هذا في الجزء الثاني مباشرة بعد رفع الأذان نرجع لكم دائما مع أجواء الكرة الطائرة وتتويج منتخبنا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: دقيقة بعد 7 قبل الله صلاة الجميع، نرجع لكم من جديد. طبعا مازلنا مع ضيوفنا سيد منعم بن علي نائب رئيس الجامعة والمكلف بالمنتخبات والمدرب أنور التورغي بعد التتويج باللقب الإفريقي. انت عملت تحية منذ قليل سي منعم سي بسام الفوراتي المدير الفني. في الحقيقة هو العمل، نذكر مرة أخرى اللي العمل انطلق، رو نحكيه على الأكابر، أما رو الخدمة بدأت مع الشبان أقل من 17 وأقل من 18 عام. خدمته خدمة كبيرة على المستقبل، مشاركات على مستوى المونديال، إضافة نذكر 2024 رانا هزينا 4 ألقاب إفريقية، يعني ثم استمرارية في الخدمة.
3: 2024 هزينا 4 ألقاب إفريقية، وسنة هزينا لقب إفريقي 18 بنات في القاهرة اللي دربهم سي عبد العزيز بن عبد الله. معناها العمل ظاهر اللي العمل مستمر.
2: أي.
3: وكل عام عنا بطولات افريقيه وبطولات عالم، توا عام الجاي عندنا مشاركه بطوله عالم، معناها الاو 18 هذوك اللي هزوا الواحد يمشي يشاركوا في بطوله العالم مع الاكابر الاولاد، وعندنا ساده بطولات افريقيه شباب، ومشاركه السنه نتاع الاو 17 اولاد وبنات. الاو 17 معناها كملوا 11 في التورنوا، معناها العمل ديجا موجود، معناها قاعد يخدم على روحه، والبرمجه موجوده نتاع الاداره الفنيه ما تقفش. دونك خدمة الحقيقة تاعت متعبة بالنسبة للإدارة الفنية على رأسها سي بسام. دونك فوالا الخدمة انت موجودة
2: متواصلة
3: موجود، وان بليس كيف راهو بنيات من اللي مشاو يشاركوا بطولة العالم مشاو باش يلعبوا في إيطاليا. دونك سي
2: ميكرو
3: أنا حاجة تشرف وتهني للمستقبل نتاع الكره الطايره التونسيه.
2: تقريبا الجامعه الوحيده نجم نقولوا اللي قاعده تخدم في اريحيه. علاش تخدم في اريحيه؟ لانه قاعده معها ثم تتويجات وثم القاب، اللهم لا حسد يعني نقولوا المعلومه هذه. برافو لجامعه الكره الطايره قاعده تخدم، وتقريبا الرياضه الجماعيه الوحيده حتى الان اللي خذت التيكيه نتاعها باش تمشي للاولمبياد، في انتظار يلتحقوا بقيه الرياضات الاخرى ان شاء الله يا ربي.
3: جامعه الكره الطايره كي الوليد اللي باش يعدي الباك تبدا عام كامل اجور.
2: ميكرو سمونا
3: تبدا عام كامل اجور، معناها انت كل ليله تحضر لي زيكزرسيس
2: تخدم على
3: روحك، تتبع على كل جمعه تعمل برنامج نتاعك، يجيك وقت الامتحان تلقى روحك حاضر. دونك مش كل نخليه وبعد نرجع. دونك سا سي فوا كو جامعه قاعده تخدم خدمه منظمه، عارفه اش قاعده تعمل، عارفه اهدافها. والحمد لله من 24 ل 26 يظهر لي اهدافنا اتحققت بنسبة تقريبا 80 ولا 90% اللي زوبجيكتيف اللي حطيناهم قدامنا، والحمد لله لبس.
2: الحمد لله. الألعاب الأولمبية أنور طوكيو كنا تميزنا فيها والحمد لله، وقتها فزنا بزوز أشواط قدام الأرجنتين اللي خذا الميداي دو برونز وقتها. عملنا شوط قدام الولايات المتحدة الأمريكية محترم، زيادة عملنا مباراة محترمة. يعني كيفاش نجم نحافظوا على اللي عملناه في الأولمبياد الفارطة ونحقوا خير منه ان شاء الله في الاولمبياد الجايه؟
4: هو اول حاجه بالخدمه، لازم نشدوا نفس الريتم اللي كنا فيه، وثاني حاجه لو باش تزيد تتعاون باش تشد بالخدمه هذه لازم تزيد النيفو نتاع اللوكال نتاع جوار لوكال اللي في تونس يكون النيفو نتاع الشامبيون اقوى شويه، ما يطلع النيفو باش من بعد في التحضيرات في المنتخب ما تتعبش باش ترجع تطلع النيفو. خاطر احنا نعملوا علاش نطولوا في التحضيرات، بطوله ماهيش قويه برشا برابور اللي مش تلعب في الألعاب الأولمبية ولا بطولة عالم، لازم تطلع في المستوى. هيك علاش نعملوا دورات ودية ونخرجوا برشا سفرات ويجونا برشا منتخبات باش نبدأ نحتكوا معاهم بشوية بشوية وتوصل باش تنجم تلعب باش تنجم راك تجاري معناتها الفرق الكبار اللي هما دي غرون ناسيون كيما امريكا كيما اليابان كيما فرنسا كيما ايطاليا كيما صربيا روسيا، معناتها هذوما باش تنجم انت تجاري النساقه نتاعهم سواء في الارسال ولا في الصد ولا في الهجوم لازم تتحكم معهم اكثر. هذاك الشيء اللي يخلي المستوى يطلع اللي هو اهم حاجه، يعني التحضيرات يكونوا باهين نبداو على بكري نفس الكونسنتراسيون كيما قال سي منعم اللي هي الخدمه تقعد تخدم وتزيد معناتها ماذا بينا تكون المستوى يطلع شويه
2: ده. انت حكيت على البطوله ثم لاعبي هو كان في البطوله نتاعنا خالد بن سليمان مشى البطوله الليبيه احسن لاعب في في البطوله الافريقيه الاخيره، انت كمدرب يخوفك كذا والا لا؟ نسق خير والا لا؟ ممكن اللاعب نيفو ما نشكوش احنا في خالد بن سليمان، اما انه ينتقل من البطوله التونسيه الليبيه كيفاش تعلق عليه؟
4: برشا ناس تو قالوا نفس الكلام اللي قلته انت. اما انا كنت في ليبيا عام ناول ما تقبل منتخب المنتخب كنت في بنغازي اثناء البطوله الليبيه، نفرح كي خالد مشى البطوله الليبيه ما قعدش في تونس. هاوي اثناء البطوله الليبيه عندنا ثلاثه محترفين والاموال قاعده تضخ فيهم في مستوى عالي جدا، معناتها الضخ معناتها تشوف الارقام عام ناول مركز أربعة رافائيل البرازيلي 500 الف دولار السنه مع 8 اشهر تسمع ب 300 الف، ويجيبوا في مستوى عالي ما تجيبوا في برازيليين كوبيين يجيبوا في في في من فرنسا من روسيا المستوى مع ثلاثه. كي تبدا انت في فريق في ثلاثه محترفين ومشي الاتحاد طرابلس اللي هو فريق معناتها اللي يلعب ديما على الالقاب، الهدف نتاعو مش يلعب بطوله عربيه ومش يلعب بطوله افريقيا وعندهم كوب دي موندي كلوب باش يلقى هو في التمارين اللاعب الليبي اللي في المنتخب وزيد معهم ثلاثة محترفين من مستوى عالي مع خالد مع تازوس مش يلعب ضد فرق في مستوى أعلى اللي هي حاجة بي. احنا تمنينا احنا تمنينا خالد يمشي لإيطاليا يمشي لفرنسا يمشي لتركيا، اما زيد المتو سناء خاطر ليبي أول مرة مش يلعب ثلاثة محترفين كان يلعب زوز محترفين سناء مش يلعب ثلاثة محترفين هم عندهم حاجة أخرى اللي في ليبيا يبدأوا يلعبوا التساعي ما تترشحوا تسعة ومن بعد يترشحوا ستة هذوكم مش يلعبوا السوداسي يلعبوا زوز سوداسيات يلعب كل مرة في منطقة والأول يهز معناتها في السوداسيات الفرق الكل تقابل ثلاثة محترفين معناتها فما احتكاك فما مستوى
2: ثم أكثر عدد من مباريات زادة
4: صحيح معناتها حاجة به اللي هو أنا ماذا بينا حتى احنا كيف كيف علاش ما نزيدوش كنت نحكي أنا وسيمون عمل برا على العدد متاع المحترفين إن شاء الله حتى احنا كيف كيف ماذا بينا اللاعب التونسي يحتك أكثر وماذا بينا اللاعب التونسي يخرج هذا كيف كيما اسامه بن رمضان وكيما مهدي بن طاهر وكيما
2: حمزه حفاري
4: نشوف
2: البطولات
4: خير ما تعرف انت الاوروب ديما خير فرنسا وبلغاريا ولا في ايطاليا ديما خير تمنينا، اما بالنسبه لي انا معناتها مستوى مش يكون محترم
2: احسن وخير
4: مش يكون محترم.
2: بل سيمون عم تنجم تجاوبنا على السؤال الخاص بزوز ملفات الاكيد سمعت الناس كل تحكي عليهم وانور حكى على اللاعبين اللي خارج تونس ملف وسيم بن طاهر وايمن بوغره، تشوف شيء انه تاهلنا للاولمبياد كاس العالم طبعا زاده ممكن يخلينا نحلوا الملف من مره اخرى من الاول جديد، اعطينا فكره شويه كواليس سكن المستمعين نتاعنا اللي صار عزم لاعبي هذوما لانه يقول الناس كل راهو حتى الفنيين يقول لك راهو الاضافه نتاعهم راهو اكيده للمنتخب.
5: احنا كمكتب جامعي ما سكرناش الملف
2: هاي به
5: حكينا معهم قبل هما رفضوا باش يجيو يلعبوا تبقى ديما نقولوا ولاد تونس ما همش برايني يلعبوا في الفريق القومي يشاركوا مع الفريق القومي كان يحبوا يشاركوا
2: باش نزيدوا نحاولوا معهم ولا باش نزيدوا نحاولوا معهم ولا لا
5: هما كان عملوا هكا واحد باش يحبوا يجيوا يشاركوا خاطر بتتر ان شاء الله نقولوا لي جوز اولمبيك سي موتيفاسيون هما انا بالنسبه للسي في نتاعهم ابريتو ملاعبين انا راهو كل شيء بتتر كيما وليد كيما وسيم بن طاهر راهو كل شيء في عالم الكره الطايره بتتر لي جوز اولمبيك ما يعرفش شنو بتتر اون موتيفاسيون اللي هو باش يجي يشارك مع بلاده في الالعاب الاولمبيه الباب مفتوح هاي من بوغره كيف الباب مفتوح بطولة عالم وبطولة كذا واللعب الأولمبية واحنا مصدقين يحبوا يجيوا مرحبا.
2: ثم شكون يقول لك الجامعه صعدت شويه؟
5: لا لا لا لا والله
2: معناها
5: والله
2: لا. هو التصعيد هذايا قال لك ممكن حتى اللاعب كان يخمم يلعب مثلا مع المنتخب البولوني ممكن ما عادش ينجم يلعب.
5: لا هو بالقانون ما عادش ينجم يلعب. قدم هو قضيه حب يشارك الفيدراسيون انترناسيونال رفضت له قالت له راه لعبت مع تونس
2: جنسيه رياضيه
5: هذه امور اداريه قانونيه ما عادش معناها دوسي تسكر. تبقى احنا كالعادة راه ولاد تونس الباب مفتوح بالنسبة ليهم هما.
2: المدرب يحب عليهم.
5: لا ايه مضابينا كان المدرب بعد استشارة المدرب ستاف تكنيك بيسير واستشارة المكتب الجامعي وفما سادة ناخذ وراء بتاتر ناخذ شراي اللاعبين اللي هما ابريتو لوميريت كل شيء اذا وصلنا لهنا بشيء لوميريت يرجع للملاعبية اللي لعبوا
2: هو الاستحقاق لهم هما بالطبع
5: هما وصلوا المستوى هذا وكاو كيف علاش قلت لك باب مفتوح ولكن مش شكل ما تلزمنا يلزمنا نقرخ ولا حاجه تجيو يلعبوا لا لا
2: ابواب تفتح
5: كلامنا قبل كذا مي تبقى الابواب مفتوحه يحبوا يجيو مرحبا بكم.
2: بالنسبه للاعبين الاخرين اذا كان عندهم لاعبيه خارج تونس كما مثلا وليد بكور كما اسماء اخرى
5: وليد بكور والله يظل لي بدا يخدم سيتشوات تكتيك من الستاف تكنيك معناها المكتب ما عنده حتى دخل
4: ديما الباب محلول ديما موجود معناتها في الليست الارجي ديما موجود
5: الليست الارجي ديما موجود ويبدا معنا التحضيرات وبعد هذاك شوية تكنيك هذيك خص الإطار الفني.
2: قبل ما نختم خلي نعطيه فكرة طبعا على الأهداف متاعنا والطموحات متاعنا يعني ممكن كما قال أنور ولينا نحتكوا بمنتخبات عالمية يعني نجموا بالترشحنا للأولمبياد وإحنا قاعدين نحضروا للحدث الكبير ذي ونبرمجوا مثلا تربوسات ولا مباريات مع منتخبات كبيرة على المستوى العالمي. المكتب الجامعي قاعد يحضر الشيء ذي
5: بدينا نحضروا في البرنامج التحضيري بالتنسيق مع ستاف تكنيك ما بتتر هذه سيتيود موتيفاسيون اللي نحن وحتى فما فرق تو فرق قومية مثلا مش تطلب منها مقابلات ودية فرق أقوى منا ما قبل اللي يقول لك ما نجمش نضيع وقتي معك تو نقول له لا راوني السنة الفارطة تعدينا دوزيام تور مونديال وني دي شامبيون دافريك وواحد تو ينجم وموا نجمو نحكيو باش نلعبو مقابلات
2: بالعكس يجيكم طلبات
5: موتيفاسيون اللي نحنا نحضرو
2: 30 عالميا نحن تو سيمون عمر الترتيب نتاعنا 30 30 على المونديال
5: اي وقت اللي دخلنا تقريبا 42 ولا 46 عامين تالي دونك فما بالتنسيق مع الاطار الفني وباش يقع البرمجه التربصات والمقابلات الوديه ونشوفوا ربي سهل.
2: مازال بكري على التخمام بان ما بعد الاولمبياد لانه ثم لاعبين ممكن يلعبوا الاولمبياد وما عادش معناها اعمارهم تسمح لهم ان يكونوا موجودين في المنتخب معناها
5: فما هو
2: الغرفه الخلفيه نقولوا احنا نتاع المنتخب
5: لا كونسولوجيك مشي وتو الفريق كبر
2: 37 سنه في بالي
5: قاضي والاسكار مسلم لوكادو قاضي انا كيف الراهم قاضي والياسك فاش يترناو والعزيمه والموتيفاسيون تاعهم نقول والله زيد نخليهم كان يحبوا يزيدوا يزيدوا 3 سنين اخرين و4 سنين اخرين وكان يحبوا يوقفوا كاريرهم هم احرار وظهر لي قاموا بالواجب واكثر من الواجب ولكن عندنا تبارك الله عندنا مهدي بن طاهر عندنا حمزه حفيظ عندنا الاولاد عمل طالع والحمد لله
2: والحمد لله موجود. سيمون عم ثم ناس تتحدث ايضا على عدم المشاركه في البطوله العربيه اللي مش تصير في الاردن المنتخب بتاعه مش مشارك المنتخب المصري ايضا مش يشارك ثم ناس ثم يعني اختلفت الاراء ثم شكون يقول لك يا ليت شاركنا ونفوزوا باللقب في غياب المنتخب المصري واحنا جاهزين ذهنيا وبدنيا علاش ما نخطفوش اللقب العربي هذا كما ثم ناس اخرين تونيخ راي انور زيدا يقول لك نعملوا بوز صغيره تو مش وقته
5: هو المشكل في البطوله العربيه وانه اذا حتى اون سيبوز مشينا اشتر الفريق ما يمشيش خاطر المحترفين البرا ما ينجموش يلعبوا معنا خاطر الفرق نتاعهم ما تسيبهمش دونك باش تمشي بشر بشتر فريق والمدرب يزمو يمشي لايطاليا وجات فضوه نتاع تقريبا دو سيمين ولا عندما باش تصيرك الشوت نتاع الوحده
4: بلاش
5: مو باش يصير اوتوماتيك بعد ديفور تاع 4 موا والفرحة متاع بطولة افريقيا باش يصير
2: الاتفاق
5: خلينا الاتفاق خاطر خاصة غياب 6 لاعبين يخرجوا من الفريق باش يشاركوا دونك على ذاك خاصة ما حبيناش نجموا نشاركوا.
2: واضح. أنور الجمهور يسأل أيضا يقول لك في الفترة اللي كنت فيها مع المنتخب وأنت المدرب نادي الصفاقسي كيفاش كان العمل يعني بالتنسيق؟
4: بالطبع يعني كيف اتصلوا بي مسؤولين نادي الصفاقسي على رأسهم سي رمزي المجدوب كتصلوا بي قعدنا من الأول معناتها قلت لهم عندي التزامات مع المنتخب واتصلت بالمنتخب زاد باش ناخذ زاد الكور نتاعهم نجم زاد كيف كيف واتصلت بالمدرب علمته بالموضوع كيف كيف معناتها بينا لو 1 سبتمبر بينا نهار 1 سبتمبر خليت اللي معايا في ستاف سي حكيم الزواري وسي محمد شعبان ومعهم المعدل البدني سي حمدي بودوارة والكيني خالد المسعودي معناتها كان التنسيق بيناتنا قعدنا عملنا اجتماع
2: تاع عمل
4: كيف كيف نحط لهم كل جمعه لو بلان دو ترافاي كل جمعه يتبعث ونقعدوا فيه ولي سيونس كلهم ديجا نصوروهم وبعد يتبعثوا لي في الليل نخدم لهم لي سكاوت ونشوفوهم مش غادي نخدموا نصلحوا اللي لازم نصلحوا معناتها كل ليله بخلاف علاش قلنا راه ميسال حتى شامبيون دافريك خاطر باش توفق ما بين شامبيون دافريك ولازمك زاد تعاود تتفرج على لونترينمون نتاعك تاع الكلوب نتاعك تشوف اش قاعد صاير كيف كيف دابا باش تحضر البروغرام نتاعك معناتها كيف كيف فما حكيم الزواري معناتها مش مش مش خصائص بالكاريير اللي عنده كيف كيف سي محمد شعبان اللي يعرف الصغار اللي طلعناهم حابين زاد كيف كيف ننتقريو بشويه صغار باش نعرفوا زاد كيف كيف معامل المدرب نتاعهم باش نعرفوا ما نظلموا حد ونشوفوا اكثر واحد معناتها في الاكيب عطيناهم الوقت الكافي بعد التحقت انا بهم نشكر زاد كيف كيف الاطار اللي كان معايا اللي خدم الخدمه هذه وتو بدينا نخدم
2: يعني طمن جمهور السيساس انه الفريق جاهز يعني
4: جاهز ما نروحنا ما جاهز حد المستوى الفني اللي عندك انت في الفريق
2: ما قلقش غيابك انت معنا
4: لا قاعدوا يخدموا معناتها قاعد نشوف قاعدين يخدموا قاعدين اوكي سواء انت والمستوى الفني اللي عندك تعرف زاد كيف كيف عندك غيابات مش كيف مش كيما سنا مش كيما عامناه ولا مش كيما من بعد قاعدنا نخدموا ونحضروا ونشوفوا زاد النقايص ونخدموا عليهم.
2: واضح واضح. هكا نكونوا كملنا الباساج نتاعنا اليوم في حديثنا على البطوله الافريقيه. برشا ناس يقول لك سيمون عم الكافيبي مثلا بعد البطوله ذي الجامعه دخلت فلوس ولا لا يعني نحكيوا على ماني ثم دعم ولا لا. بعد البطوله هذه خلينا نحكيوا شويه كواليس على الجانب المالي لان وراه حتى اللي
5: ما نحكيوش خلينا
2: نحكيوا دخلت
5: افريقيا والجانب المالي خليه لي
2: ما فماش عائدات ماليه للفريق المتوج باللقب الافريقي
5: فما شيء
4: جوارات ما يسمعوش
5: هذاك خير من العائدات الماليه البطوله الافريقيه كاس خير من 1000 عائدات ماليه بالنسبه لنا احنا ريكومبونس خارق العاده
2: الحمد لله
5: واحنا فريق قومي ابريتو نمثلوا دولتنا ونمثلوا شعبنا والحمد لله
2: الحمد لله انت ديما الانسان المتوج والرابح كي واحد ولده ينجح في الباك ولا حاجه يقولوا الدلل شنو تحب معناته انت عندكم فرصه مثلا انكم تطلبوا من الوزاره وسلطه الاشراف مثلا شنو هو طلباتكم شنو هي نقائص الكره الطايره
5: والله عملنا اجتماع قبل في البريود نتاع التحضير
2: احسن فتره
5: دي هي معناها حكينا مع اجتماع مع السيد الوزير مقتنع بالشيء العمل اللي عملناه بالنتائج قمنا عطينا في بار قلنا له برنامج نتاع الشباب الخدمه كيفاش عطينا في بار باش نخدموا باش نعملوا برامج وحتى كان لازم نجيبوا مدربين من الخارج باش نكملوا البرامج نتاعنا وبارك الله فيه هذاك اللي حس خاصه اللي يهمنا الدعم من سلطة الإشراف باش نكملوا خدمتنا
2: ما تحبوش قاعة على تدريبات خاصة بكم مثلا ولا نعملوا
5: والله القاعة هذيك
2: قاعة مكيفة مثلا لأنه أنور حكاية قال قلقنا التكييف مش موجود
5: ماذا بينا فما قاعة يلزمنا قاعة الفريق القومي خاطر لو وصلنا المستوى هذا فريق قومي وصل يلزموا قاعة خاصة به مش ماتريال أو مرة في القبة أو مرة في سيتونة أو مرة في رادس يلزم قاعة خاصة لا ليش بدنا له على الموضوع هذا
2: فرصة أنك تقترح الشيء هذا يكون سيمون
5: عنده هو وقالني على ذمتكم وجاء وحدايا ونحكي ونوفر لكم اللي لازمكم
2: إن شاء الله
5: خاصة بعد التتويج هذا يمكن نزيدوا بيشجعوه ما بيشلونا
2: أكثر. يا سيدي شكرا على حضوركم معنا، برافو نورتونا. من عاش مازال عندكم جولة عالمية ولا كم نورة؟
4: تو جولة الوطنية طبعا الفرق معنا رجعوا للبوندسليغا بتاعنا البوندسليغا.
2: تحية سعد وجيد جرات، حبينا يكون حاضر معنا اليوم رئيس الجامعة، إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا سيمان بن علي نورتنا اليوم، شكرا على حضوركم معنا وعلى اللقب الافريقي هذايا اللي فرحتوا به التوانسه في فتره. التوانسه راهم متغشين برشا على برشا رياضات، اولها الرياضه الشعبيه الاولى نتاعنا كره القدم، كره الطايره دي ما تفرحنا، هذه تخرجنا مكان الستريس هذاك ومن الغش ومن الغضب، تعطينا كؤوس، تعطينا بطولات افريقيه، تعطينا مشاركات عالميه والحمد لله. انور نورتنا اليوم بالحضور، ربي يوفقك، جيتنا من التمرين مباشره
4: ان شاء الله. ان شاء الله ونترحموا مرة أخرى على الوالدة متاع حسام. حسام إن شاء الله في الجنة، وإن شاء الله نتلقاو في مناسبة
2: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم، نرجع لكم إحنا بعد قليل، ما زلنا مواصلين معكم تايم أوت إلى حدود 8:30.

بدك تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق. تتكاثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. في إطار الحد من حوادث الطرقات وتأمين عملية السير أمام المؤسسات التربوية، تم خلال جلسة عمل اللجنة المحلية للسلامة المرورية بمقر معتمدية الغريبة، تم التأكيد على تركيز الإشارات المرورية وتحديد السرعة وكذلك إحداث مخفضات سرعة، مع العمل على تحرير الرصيف من كل المخاطر والعراقيل والاستغلال الغير قانوني وتركيز مزيد وسائل السلامة المرورية وتدعيمها خاصة على مستوى تقاطع سكة الحديد. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. قضائيا أيضا، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحرة المزمع انعقاده يومي 3 و4 أكتوبر الجارية. في أخبار العالم، وفي ظل استمرار اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية، نفذت قوة الكيان الصهيوني عملية تفجير في بلدة بيتليف قضاء بنت جبيل، فيما هز تفجير ضخم بلدة المنصوري جنوبي لبنان. أوقعت المعارك جنوب غربي اليمن 80 قتيلا خلال الساعة 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأخيرا، أعلن العراق اليوم حصوله على استثناء أمريكي لتسيير 40 رحلة لشركات طيران إيرانية من مدينة النجف جنوبي العراق وإليها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية؟ نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكاياتنا.

0: تايم اوت
1: 11 دقيقة بعد ثمانية. نرجع لكم من جديد كالعادة في تخطيطنا لآخر الأخبار الخاصة بأندية الجهة على مستوى رياضات القاعات. اليوم مسلطوا الضوء على فريق ساقية الزيت مرة أخرى. نستقبلوا رئيس الفرع فرع الكيب سي محمد قلال معنا. سي محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك وليد.
1: أهلا
2: وسهلا جميع المستمعين إذاعة الشرق.
1: مرحبا. نحكيه شوية على المباراة الأخيرة سي محمد. أول هزيمة لساقية الزيت بعد 3 انتصارات. نذكروا فوز على الحمامات على المنزة الاتحاد التميمي. لو كانت تحطنا في الإطار هزيمة في الحقيقة رأي كانت مفاجأة للمتابعين كما كانت مفاجأة أيضا للجماهير ساقية الزيت.
2: مفاجأة صحيح لكن مع اللي تعدينا به في السيزون هذه كانت متوقع مع أنه احنا كما نحب نذكر الموسم الفايت ديما عندنا مشكلة في الجولة الرابعة عملنا وزادة في نفس الجولة كانت لنا هزيمة مع الملعب التونسي اللي سقط فهمتني محاضرة ماتشا احنا كنا متخوفين منه الماتش نظرا لعودة اللاعبين. تعرفوا سنا الجروب متاع ساقية الزيت مقسوم معناتها بريسك 8-9 جوارات سينيور و8 ولا 7 جوارات اللي هما بريمير اني سينيور ومن صفر الأواسط وكانوا هما بيدهم كانوا كإذا جاي من كوب دافريك ومع تسير شارج وجواراتنا احنا بالطبيعة اللي قاعدوا لعبنا بهم 3 ماتشوات كما تعرف لعبنا سبت معناتها العام البدني
1: المباريات
2: العام البدني كان عنده ضغط كبير على العام النفساني سيرتو مع الملاعبية الصغار والملاعبية الكبار معناتها قدموا عليهم في الزوز مباريات هذيك لكن العام البدني راهو عنده دور كبير ياسر في طول الفليات كما تعرف عادي كما عملنا
1: يعني سي محمد يعني نجم نقولوا سي محمد نجم نقولوا الفريق تأثر بدنيا في خاصة المباراة المتأخرة اللي جات وسط الأسبوع
2: ما قلت لك لعبنا تلعب سبت 4 سبت معناتها في بداية موسم مع أنه خارجين من تحضيرات بالنسبة للجروب اللي قاعدة تخدم في سفاقف أول الموسم والجروب الأخرى راجع من كوب دافريك معناتها عندنا تبارك الله 6 جوارات معناتها راجعين من كوب دافريك ما العامل البدني وأثر على العامل الذهني فهمت صحيت في قاعتنا والإفكتيف مازال أموزان ومازال ما صارتش الخلطة اللي حاشتنا بها والاندماج متاعهم وكل لحمة وسوليداريتي كنا ليزاكسيدون معروفين في الكورة كنا نحبذوا أنه يكون في جولات متأخرة في البطولة فهمتني لكن عادي معناتها الجروب مزيانة برشا
1: ولو أنه ثم شكون يقول لك العثرة كي تبدأ في البداية خير سي محمد باش نجم نصلحه يعني خير ما تجي في فترة متأخرة متاع البطولة ولا في فترة حساسة شوي
2: حتى في قاعتنا وبرا
1: حتى
2: في قاعتنا وبرا ما بالعكس الاصلاحات نعرفهم اللي بوان نعرفهم بالباي ثقتنا كبيرة ياسر في الإطار الفني المتكون من خونا إبراهيم وفرج الميلادي معناتها يعرفوا كل كبيرة وصغيرة كما قلت لك شوية وقت على الجروب هذه نحكيه على 10-12 ملاعبي أول مرة يتلمدوا مع بعض عادي جدا الاوتوماتيزم والهوند ولا تبارك الله يتخدم على جزئيات وعلى الديتاي بشوية وقت وبشوية صبر بحول الله الجماعية في الطريق السليم
1: لا وما ثماش حاجه كبيره راه لانه توا اش نلقاو الترجي الافريقي والنجم 12 نقطه والساقي 10 نقاط كما قلت فقط لانه لازم جات في قاعه الفريقك علاش يعني
2: خويا نكونوا واقعين جدا في المواسم الاخيره ثم الترجي وما بعد يجي النادي الرياضي بساقية الزيت هو اللي قاعد يمثل في الجهه وفي النهائيات وكل شيء ما وبحول الله هذاك هو معناتها المستوى الاستقرار المادي الكبير ياسر اللي عند الترجي في الرصيد البشري وتبارك الله حتى التغيير اللي جاء

0: الإضافة اللي هي حقيقة متاع المدرب متاعهم جديد عنده إضافته ملحوظة في الجولات الأولى. مستوى البطولة مش ترفعت سيرتو بعديد اللاعبين اللي كما تعرف مقاوس حظهم في الخليج وتعرف الدول معناتها بطولة الخليج سواء في قطر ولا في السعودية ما بقاش لما تروى ركريتمو معناتها أجانب ولا أجنبي واحد معناتها برشا جوارات أمضات في النوادي الليليت متاع في تونس معناتها المستوى إن شاء الله سنة مش يترفع وإن شاء الله
1: يعني تشوف الترجي بخروج سبكي يعني متأثرش بعد الاستمرارية اللي كانت على مستوى
0: الاستمرارية في الرصيد البشري وفي كل شيء والمدرب شوف أي مدرب وأي إنسان معناته ما يجمش يعمل بعد 4-5 سنين ما سنين ما بخ سنين الإضافات فهمتني ولا وذاك هو سنة الله في خلق التبادل على المنصة.
1: وبالنسبة لساقية الزيت تشوف أنه حتى الآن بعد الجولات اللي تعدى وتحسوا سي محمد أنه تأثر شوية بخروج بعض العناصر من الفريق؟
0: حاليا معناتها في الحالي تم تأثر معناتها خط العناصر الخبرة اللي خرجت وكل شيء استبدلنا بعناصر شابة ومستقبل تونس نحكيه على مستقبل تونس رأوا موجود من المجموعة الموجودة من النخبة متاع المنتخب الأوسط
1: مصطفى جمور مثلا
0: التأقلم متاعهم والاندماج متاعهم قبل شوية وقت لما حالة ثقتنا كبيرة ياسر أن كما قلت لك أنا الميكس اللي صار سنة كي يندمج مع بعضه بحول الله مش نشوفه جمعية مزينة ومزينة ياسر نعرف وش نعملوا ببعودة الأخوان للتسيير كما سي بشير وكما سي صابر مع الناس هذه واقفة مع برشا شفت غيرها سنة في برشا رجالات نادي اللي تلفت بمجد رجعت وتلفت على النادي إن شاء الله هذا الكل يعطي يأكله بحول الله ما تم كان الخير.
1: غدوة عندكم مباراة في جمالك ولا سي محمد؟
0: مباراة ممتازة مع تجمال زاد كيف كيف السنين هذه الكل قاعد يبرهن اللي هو من الفرق الكبيرة في الليليت مباراة الاكستيريور بداية موسم حظوظنا ما نحبش نقول أوفر بالخمسين خمسين مع انه كيما قلت لك احنا بالنسبه لنا احنا الجمعيه هذه لازم الناس تفهم راهو شويه صبر
1: واضح.
0: مع انه السنه الحمد لله مع انت البرنامج نتاع الرزنامه نتاع تقسيم البطوله انك تلعب الماتشات هذوما بعد ما نوليو نقاور احنا في المجموعه سوبر بلاي اوف والبلاي اوت وهذوك معناتها البطوله الحقانيه تبدا في
1: المرحله ذيك في المرحله ذيك
0: من البطوله في المرحله هذيك
1: واضح. نذكر غدو جمال ساقية الزيت حمامات مع النجم اتحاد التميمي مع بن خيار المنزل مكنين نسرة بلبة والترجي هذوما ينطلقوا في الخمسه المباريات وخمسه واربعة لقاء مكير المهديه ونادي الافريقي. سي محمد نورتنا يعطيك الصحه شكرا على تدخلكم معنا اليوم
0: أخوي يعطيك المصطحة ودمت بذخرا لكرة اليد والكرة القاع.
1: شكرا مرحبا بك في كل وقت سي محمد قلال اليوم حكينا على ساقية الزيت نورتنا بحضور شكرا. 19 دقيقة بعد 8 هكا نكون وصلنا لنهاية فضائنا اليوم من تايم اوت. طبعا نذكروا اللي كانوا ضيوفنا جامعة الكرة الطائرة وحكينا على تتويج المنتخب وكل الكواليس الخاصة بتتويجنا بالبطولة الإفريقية عدد 12 حكينا على تحضيرات واستعدادات فرع الكرة الطائرة سيدات لانطلاقة الموسم وضيوفنا أيضا كانوا اليوم من فريق ساقية الزيت سي محمد القلال اللي أعطانا فكرة طبعا على المباراة القادمة وهزيمة الفريق أمام مكر المهدية وكل الظروف الخاصة والمحيطة بالنادي. شكرا فيصل المرزوق على مستوى الإخراج وليد الشهيد يقول لكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية مع تعزينا مرة أخرى لزميلنا حسين قوبعة اللي اليوم أصبحت وفاة والدته لا يرحمها إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. صادق أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة اليوم على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية قدرت ب 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار حسب وزارة الصناعة. شددت اللجنة المحلية للسلامة المرورية خلال اجتماعها بمقر معتمدية الغريبة على ضرورة تركيز الإشارات المرورية وتحديد السرعة وإحداث مخفضات السرعة مع العمل على تحرير الرصيف من كل المخاطر والعراقيل والاستغلال الغير قانوني وتركيز مزيد من وسائل السلامة المرورية وتدعيمها خاصة على مستوى تقاطع سكة الحديد. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهاد 30 فلسطينيا برصاص العدو الصهيوني والمستوطنين تحديدا في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق رصد 4 طلعات جوية للطيران الأمريكي في أجواء العراق. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن رئيس الولايات المتحدة يمكن أن ينتصر كل يوم داخل مخيلته، لكن الواقع تصوغه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما.
4: اتخلى القصف، طلع السباحة، أوه ملكف. ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف. قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

مساء الخيرات يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. كل عدد نغم في حياتي ياخذكم على الموسيقى والانغام والفن والابداع، وديما نبحث على اهم اللحظات الجميله اللي بقات في ذاكرتنا مع الموسيقى. كل مره نسلطوا الاضواء على نجم من نجوم الموسيقى العربيه والتونسيه، ونحاولوا نسترجع معه الذكريات والحنين. واغنيه بقات في الوجدان، خليت مكان في قلوبنا، كل ما نسمعوها نتذكرها نقولوا يا حسرة يا زمان، ولا محليها الذكريات ومحليها التفاصيل، ولا كل ما نسمعوها نقولوا ترجع فينا الروح. برشا ناس وكل إنسان وشو الإحساس تجاه الموسيقى والنغمة اللي يسمعها. حبيت زادة في بداية اللقاء هذية بحكم اللي احنا في شهر أكتوبر، وما أدرك ما شهر أكتوبر، شهر الموسيقى. وغرة أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى، الموسيقى اللي تذهب الروح، الموسيقى اللي تعطينا فسحة من الأمل، الموسيقى لغة العالم. بدون معناتها تجنح وتطير الموسيقى، ما عنديش لا هوية، لا ما نقولش ما عنديش هوية، لأنه ثم الطبوع وثم المقامات وثم تفاصيل أخرى. معناتها كل شعوب لها موسيقتهم الخاصة بهم وبصمتهم، في بعض الأحيان حتى آلات هي اللي تميزهم، لكن يجمي يدق كل البيبان. الموسيقى ما تعرفش لغة معينة، لا، اللغة متاحة وبالآلات الموسيقى اللي في النمط الموسيقي هذيك توصل للقلب. هذيك علاش انت تقاك تسمع أغنية غربية تحسها من داخل، تحسها تغطغط حاجة في وجدانك. وكذلك في المشرق، في الغرب تقام يسمع أغنية أم كلثوم، ولا أغنية صابر الرباعي، ولا أغنية سيد أحمد حمزة، ولا ويقولك إيه الأغنية محليها، ولا يسمع الميلوف يقولك إيه محليه. فهذه التفاصيل راهي تكمن، وهذيك على جديد ما نقول الموسيقى راهي الموسيقى عندها أجنحة وتطير من مكان لمكان بدون حدود وبدون قيود. فمرة أخرى نقول كل عام وكل الموسيقيين بألف خير، تبارك الله ما شاء الله عنا كفاءات، كانوا عندنا قامات زيادة على مستوى الألحان وكذلك الغناء، واليوم عندنا قامات بسم الله ما شاء الله على مستوى الموسيقات اللي قاعدين يقدموا فيها. كل مرة نكتشفوا اسم جديد اللي يخدم على الموسيقى والنفس وبحث فلسفي، والآخر تقاه يبحث عن كل ما هو تراث وغيره، يحاول أنه يعمل توزيع جديد وينسق بيناتهم. فكل موسيقى وليه البصمة الخاصة به. في كل الأحوال احنا هذيك عملية التجديد والابتكار والابداع، وهيك البصمة الخاصة اللي يخليها الإنسان من ذاته في الموسيقى اللي يقدم فيها، ولا في الغنية اللي مش يقدمها. فهذه أكيد ما تشمكن تقدم الإضافة للموسيقى وتعطي كذلك انطباع جيد عند المتلقي، لأنه كل شيء يتقدم بحب ويتخدم بحب يوصل بحب. الليلة نجم آخر ينور سهرتنا، أي قلي ثم ماذا؟ نجم آخر ليه صوت جميل، باش نكون واضحي، صوت جميل وفيه إحساس، فيه بحة لطيفة تخليك تعرفه من بين مختلف الأصوات. صوت مثل تونس في عديد المحافل الدولية، غنى وأطرب، كيف تسمعوا تقولي هذه تونس الخضراء. زعما شكون فنان الليله؟ ايوك فهمتوا اللي هو تونسي، اما زعما صوت نسي ولا رجالي؟ خليكم تخمنوا شويه وتحاولوا تعرفوا شكون صاحب الصوت. وانا نقول لكم في بدايه اللقاء تقبلوا تحيات زميلي فيصل المرزوقي اللي لم انسني ومنورني على مستوى الاخراج الفني. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا فيصل، منورنا يا اخويا، ربي فضلك ويخليك. كذلك زميلنا فريد عبد الجواد يقول لكم مرحبا بكم بكل مكالماتكم الهاتفية، تجمو تشاركوا معنا، تكونوا معنا في الحصة، تقدموا النغم اللي بقى في وجدينكم، اللي بقى في ذكرتكم، اللي بقى مطبوع فيكم، كي تسمعوا تذكروا تفاصيل وتفاصيل، ويمكن تحكي لكم برشا حنين لتفاصيل عشتوها ولا ذكريات مريتوا بها. فنقول لكم مرحبا بكم الليلة إن شاء الله بعد العشرة ناخذوا مكالمتكم الهاتفية ونستقبلوها في المباشر وتكونوا معنا. فمرحبا

0: حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي
2: نغم في حياتي. هذا هو الفضاء اللي انطلق معكم منذ 9:05 متواصل معكم حتى منتصف الليل. الليل ظهر لي عرفتوه شكون الفنان اللي ينور سهرتنا، شكون الفنان اللي صوته جميل وفيه احساس وعنده بحه لطيفه تخليك تعرفه من بين مختلف الاصوات. صوت مثل تونس في عديد المحافل الدوليه، غنى واطرب، وكيف تسمع تقول هذه تونس الخضراء. عرفتوه بالفعل، هي السيده سوليف. السيدة سوليف هيك الصوت الجميل اللي فيه بحة لطيفة، وزارت 50 دولة مثلت فيها تونس في محافل عديدة، مسيرة طويلة، تتويجات عديدة، فنانة عشقت المسرح والمسرح حبها. أما كيفاش كانت بدايتها وكيفاش حاولت أنها تمشي في المشوار هذية، هذا هو اللي مش نتعرف عليه تبعا خلال هاللقاء هذية. أكيد برشا ناس يتسألوا يقولوا سوليف التونسية، هل هو هذا هو الاسم متاعها؟ السيدة سوليف تولدت به وإلا لا؟ سوليف تولدت باسم دليندا الخضراوي، وكان هذية في أكتوبر 1943. تولدت في مدينة القيروان، وتعرفت فيما بعد باسم سمراء الأغنية التونسية. زعما حتى غنيت على الأسمر ولا شنية الحكاية؟ لأنه ثم غنية حلوة برشا غنيتها السيدة سوليف، اسمها أسمر مسرار. إذا هي نغم الأنغام اللي غنيته، أما غنيت برشا أغاني جميلة وحلوة. إذاك علش مش نرجع نحكيه كيفاش من القيروان مشيت لتونس، وكيفاش دخلت مجال الغناء، وشكون اللي مهدلها الطريق، ويا هل ترى كانت برضا عائلتها من غير رضا عائلتها؟ كيفاش فنانة وشابة من القيروان تولدت في القيروان توصل انها تكون في المجال الفني؟ مسألة صعيبة، يلا نخليكم تخمنوا كيفاش. واحدة مش نمشيوا مع بعضنا، نسمعوا النغم الثاني في سهرتنا. هذاك علاش نقول لكم خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد، لانه مش نسمعوا سمراء الاغنيه التونسيه وهي تغني، نغم ثاني في حصتنا.

مريضة هي ما عندك سوى نغم جميل من التراث الشعبي غنيته السيدة سوليف ومكثر الأغاني اللي غنيتها السيدة سوليف لأنه مش فقط كان هذه وإنما ثم أغاني أخرى غنيتها من التراث. علاش برشا ناس يقولك علاش الأغاني من التراث؟ برشا ناس يتذكر الصورة هذه للسيدة نعمة وهي تغني في الغنية هذه وتتميل على النغم هذه وهي وقت صغيرة في العمر لأنه هذه هي بداية الموسيقية كانت بالطريقة هذه. سيدة سوليف كما قلنا تولدت في أكتوبر 1943 في القيروان. أما تقول أنت من القيروان كيفاش مشيت للعاصمة؟ عمل والدها هو السبب في أنهم يتنقلوا للعاصمة وحتى في العاصمة تغيرت الأمكنة لظروف شخصية عندها علاقة بالأسرة لأنه السيدة سوليف بقات مع عائلتها وحتى كي بديت المشوار الفني بديته أمها وخالها يعرفوا اللي هي بديت في البداية بوها نوعا ما يخذ موقف لكن كي عرف اللي هي تمثل الفرقة القومية التونسية مع سي صالح المهدي سي صالح عفوا أنا صالح بالفعل مع الفنان صالح مهدي مع زريب فوقت قال متسيلش معناتها ارضى وعرف اللي هي نشاط ثقافي واللي هي تمثل بلادها ووطنها. فبحكم العمل متاع والدها كما قلنا مشيت لتونس ودرست زاولة تعليمها وكانت تقرا في باب السويقة وهناك كانت تغني لزملائها تغني للأساتذة متاعها تغني معناتها مشوارها بدا وهي تلميذة بدا المشوار الفني متاعها. لكن كيفاش دخلت للمجال الموسيقي؟ انه سي صالح المهدي كون الفرقة القومية للفنون الشعبية في ستينات القرن الماضي فكون الفرقة كل أعضائها كانوا موجودين باستثناء المغنية مغنية ما عنده مش مغنية فقريبة للسي صالح قد راه عنده بنية جارتنا راي صوتها ياسر مزيان وراي تجم تكون فكان هذاك هو الاكتشاف وبالفعل تعلمت الموسيقى على يد سي صالح المهدي وكانت هي صوت تونس خارج أرض الوطن وبقات على امتداد 4 سنوات تتعلم أصول الأغنية التونسية تراثيا وحديثا وبالتالي تعلمت الطبوع التونسية ومثل تونس فيما بعد كأحسن ما يكون. كما قلنا منذ قليل زارت حوالي 50 دولة أو أكثر وكانت معناتها وجه من وجوه كي تخرج المشرق العربي يقول لك سيدة سوليف ولا سيد أحمد حمزة أكثر ناس كانوا معروفين خارج أرض الوطن. احنا مش نسمعها في برشا غني لأنه لها مجموعة من الأغاني الجميلة سجلت للإذاعة التونسية عديد من القصائد والأغاني الناجحة كما أغنية معنى الجمال هو أنت اللي سمعناها لها يما قلبي يطير ويجنح ما تفكرنيش إلى جانب أغاني تراث كما مريضة ما عندها سوى وغيرها من الأغاني الأخرى. سيدة سوليف زارت عدة مهرجانات داخل تونس وخارجها خاصة في بلدان الخليج العربي وفي كندا مثلت كأحسن ما يكون لأنها القاد ظلتها ونحتت مسيرتها الفنية من خلال الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت رعاية وإدارة الدكتور صالح المهدي وليت هي المطربة الأولى لها الفرقة هذه اللي جابت كثير من الدول في كامل أرجاء العالم وتعزز حضورها في الفرقة بعد زواجها من العازف في الفرقة إبراهيم المهدي اللي هو شقيق الدكتور صالح المهدي. طيب فهمتوا علاش سيدة سوليف لأن منذ البداية بديت بين أيادي أمينة ولقات مشوارها نوعا ما مفروش وواضح المعالم. برشا ناس يقولوا تو أنت قلت لنا ما كانش اسمها سوليف اسمها دالندا. إيه نعم دالندا هذيك اسمها اللي تولدت به دالندا الخضراوي
لكن فيما بعد تعرفت بسوليف، وسوليف هذه الاسم اللي اعطاه لها وقدمه لها سي صالح المهدي، كما سي صالح المهدي قدم الاسم للسيدة علي قدم زيدة للسيدة سوليف، قدم لها الاسم هذية. وسوليف هي جارية من جواري هارون الرشيد، اللي انهارت اللي هارون الرشيد حاول انه يغير من مكان المكان، سوليفة استغنى على ما قيمتها ما وزنها ذهب من اجل انه سوليف تكون معاه أو السلافة تكون معاه من بين الناس اللي مش يمشيوا معاه. فأنتم تفهموا قيمة وجمال صوت سلافة أنا ذاك، وذاك علاش سي صالح اعتبر أنه صوت السيدة سلاف جميل اللي يجم أنه يتسمى باسم سلاف. وكان منها انطلاقة نجمة غنيت وأطربت الناس مش كان في تونس وإنما في العالم العربي ككل، بطبوعنا التونسي ومقاماتنا المشرقية، لكن خاصة السيدة سوليف تبدع أكثر وهي تغني في التونسي. احنا مش نمشي ونسمعها في غنية أخرى جميلة، ريدي الغالي، نسمعها في ريدي الغالي من الأغاني زيد الجميلة اللي غنيتها وقدمتها كأحلى ما يكون، إلى جنب عديد الأغاني الأخرى اللي تونا سمعوها، يما يا غالية، حليلي وي حليلي وي، وغيرها من الأغاني الأخرى، مع والله ماني تايبة، يا الأسمر أسمر مسرار، راح الغالي، سيد الكل، ريتو والله ريتو، مثلتو بعسل وسكر، وغيرها من الأنغام الأخرى. يلا المزدح لك يا فيصل حتى نسمع سيدة سوليف في النغمة الثالث في سهرتنا. مرحبا بكم الناس كل.

0: ملك بالصبر في مجراني.
1: عبيت يا سيد يا سيد ريبي الغالي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. النغم متواصل ونغمنا التونسية مازالت متواصلة أكيد حتى حدود منتصف الليل مع نجمتنا اللي تنور الليلة سهرتنا السيدة سليف. وما أدرك ما السيدة سليف. بدأوا تفاعليات المستمعين منورين طلتكم معنا. أكيد احنا مش نزيدوا نعرفوا على مسيرتها الفنية وشنوها وكيفاش دخلت المجال الفني وبرشة تفاصيل أخرى وعلاقتها بالفنانين وبرشة تفاصيل مش نتعرفوها عليها من خلال هاللقاء هذية مع زميلتنا إنصاف في برنامج قهوة عربي. حكيت سيدة سليف كأحلى ما يكون وكان هذية في جويليا في سنة 2020. الناس سمعوا كيفاش بدأت الغناء وكيفاش كانت تغني. هي كانت تغني للأنيسات تراسم معنا يا فيس.
2: كانوا معلماتي الكل وقت الراحة نمشي نغني لهم. اللي تحب عبد الحليم، اللي تحب فريد الأطرش، اللي تحب عبد الوهاب.
3: تعمل لهم أغنية لكل مستمع.
2: غاديك في الراحة. أحيانا في الطفطن بي اللي كنت مرتي صالح المادي كنت سيرفيون جنرال نتاع المكتبة هذيك. كون جي مخطي أنا نهار الجمعة ولا وقت راحتي خاطر
3: غوتوني. لكن تكون شيء هي اللي وصلتك لسي صالح المهدي؟
2: لا، اللي وصلني لسي صالح وجاي روح بها من قدام المكتب موقتك. فما طفلة تسكن بحدينا خاطر سي صالح بعد هو سي شادي القليبي كونوا فرقة فيها 40 راقص وراقصة. ومن قصتهم كلمة تربطهم بمن هجرتنا كي تتعدى ولا تجي بحذية نغنيه. مش يتقاتلوا سي صالح انت من ناقصك ناقصنا ريعنا جارتنا صوتها حلو برشا دلندا الخضراوي. انا جو مابيل دلندا نوب اسمي الحقاني.
3: وحتى اسمك فني دلندا معناها محلاه الاسم
2: حلو.
3: شكون سماك دلندا؟
2: والدي كانت
3: الله يرحمه كان مغروم بدلندا
2: عنده دلندا وسيله كان يختار منهم. امي لا امي اسمها هنا.
3: لا العائلة كل أسماءها فنية معناها ما شاء الله خاطر كانت أسماء أخرى دارجة في الوقت ذيك.
2: لا اسمي قديم رودالندا قديم برشا.
3: نعم
2: فمعناها قلت لك حتى البنية هذه هي في الفرقة دخلت الفرقة جيسي صالح وكلم الوالدة وخالي وخاطر بابا ما نزمناش نقربوه ساعة في العقل.
3: يزموا تبسوا.
2: تبسوا قعدت نمشي للمعهد الموسيقى اللي في ناس زرقون كان
3: كونسرفاتوار نازرقونا.
2: يمكن ثلاثة شهور باش فطن فطن هات
3: ونهار اللي فطن
2: فطن
3: العسكري وفطن.
2: شو نحكي لك شو نحكي لك. بعد جاسي صالح وقال له راهو هذوما الكل بنات والكل هم راهو يعني تحت وزارة الثقافة وسي شادلي وهو زاد تحت فرقة محترمة هي وشاركنا بها في عدة مهرجانات في العالم. دورنا عدة بلدان ونشاركوا في مهرجانات وكنا ناخذوا جوائز لأن كان معانا واحد يهز القليل فوق راسه وين نغني وما يعرفوش
3: الكلام. تونس ألمانيا فما برشا زي حفة ألمانيا مسجلة
2: تشيكوسلوفاكيا مشينا البلغاري مشينا أثينا روما موريال كندا. شو نقول مشينا في الدول العربية. أول ما مشيت الكويت وإحنا فرد حفلة إحنا وفيروز إحنا نفتتحه وهي تقفل فرقة فيروز واستدعونا الرحب.
3: كان هذه الرفعة للفن التونسي وللفنانين التونسي
2: الحمد لله. كان الرحابنيات استدعوا سي صالح
3: رحابنا
2: وهما هو اختار سي صالح انا واختار زوز ولا ثلاثة بنات الكبار في الرقص في الفرقة مشينا امسية بحدهم.
3: كان مؤمن بصوتك برشا سي صالح. مؤمن بصوتك
2: اي
3: وهدوءك زادة
2: بصوتي وهدوءي وخوفي منه هو سعيد في تعليمه.
3: انت قلت لي خوفي منه. انا نتذكر فما حادثة يقولوا انه كمشيتوا الالفية تقارى ولدي مشوا الحفلات تبدأوا انتم مثلا متجمعين دندنوا تبدأ انت تحب تستعرض صوتك هكا تغني شرقي ومصري صحيح. وكل نهار انت تغني
2: هذيك عملنا هوني مهرجانات مو احنا شاركنا في المهرجانات. دونك سي صالح عمل مهرجان كبير في المنستير وجات فرق من جميع انحاء العالم من تركيا من مصر من مره عملنا في المكتب نتاع كارتاج سيدا مهرجان كبير. عاد كانوا معايا زوز عازفين الله يرحمهم اسمه ابراهيم مناعي عبد الرزاق الصباغ نغني داري بين الوداع تاع هدى سلطان. وما نفطن كان نسمعوا فيهم المسار واقفين معنا فرقتهم فرقة رضا نتاع الرقص كانت تسمع شويه
3: اي اكيد
2: كنت عنده رقصة نسيت اسمها
3: بو شيرين رضا
2: اي اي كانت من احسن ال يعني الرقصات اللي عنده الأولانية
3: فرقة كبيرة جدا ومن أنجح
2: وشاركة معنا
3: رئيس فرقة أكبر فرقة استعراضية في مصر أنا ذاك
2: احنا زاد فرقة استعراضية
3: اي
2: احنا استعراضية نفطن كان وليتهم الأحسن غنيت فوق السجرة يا أخي قلت لهم قالوا صالح وراك قعدت نغني فيهم الأحسن
3: سي صالح ما كانش يقبل انكم تغنيوا شعر
2: انا اول ما سمع صوتي في اغنيه نجاه الصغيره قال لي ما تحفظش تونسي قلت له سي صالح ما نحفظش تونسي
3: انا هي اغنيه نجاه الصغيره اللي
2: اغنيه فيها تقول

0: غي الهوى حزم القدم تاع نجاح
1: آه.
0: على نور جماله جماله أشوف الحياة بعد قال لي ها باش نقولوا يعني عاود عليا اش باش نقول انا وجمال فريدة وربي عطاني كل شيء بكماله
1: أه؟
0: ولا يعلمني فيه وليت عنده عازف على العود اسمه عم خميس الحنافي الله يرحمه
1: أه؟
0: يحفظ يعيط له صليحة ثانية يحفظ أغاني صليحة
1: ريبرتوار صليحة الكل
0: كل نعمل سويعة معاه كل يوم
1: اشتغلنا طول صليحة
0: مثلا غنيت كن
1: عرفان نسي الحنافي الله يرحمه وعنده حتى ابنه الان موجود في الفن
0: اغاني صريحه كلها مثلا احنا يدعوني البنات هالبروفيسور اللي جايبينه من تشيك عمل لهم لوحه فنيه
1: أي.
0: بالجرجيف وما يطرزوا ويدوروا
1: وانا كان يبثوها كان يبثوها
0: كل مثلا لميت لملم خليل عليها رقصه مثلا
1: أي.
0: كل اغنيه الا
1: او دعوني
0: ودعوني كيف كيف
1: غني لنا شو
0: اما انا غنيت
1: غني لنا شو حاجه صليحه
0: ربي عطاني كل شيء كل شيء بكماله جاني اللي نحبه جا شكون نحب

0: حلو. نتذكر في رحلة في سوريا غنيت ربي عطاني كل شيء بكماله.
1: اي صحيح. شنو كيفاش قبلها الجمهور؟
2: والله كانت حفلة كبيرة، كان حاضر فيها وزير الثقافة السورية وكانوا برشا فنانين سوريين، وانا فيها انا وسيد احمد حمزة.
1: غني لي احكي لي على كيفاش طلعت غنيتك ربي عطاني كل شيء بكماله، كيفاش تقبلها الجمهور السوري؟
2: كان معنا، كانوا
1: معنا، وبعد نحكيوا على سيد احمد حمزة.
2: كانوا معنا تنقول لك، كانوا معنا سعاد محمد، كان معنا وديع الصافي، كانت معنا صباح، كانت معنا سميرة توفيق، كانت معنا حبيبتي زيدة، كانت معنا ميادة في أولى.
1: نشوفك
2: انت. وقت يوم قالوا أما الآن مع الفنانة سليفة، أنا خفت الحق لي أول مرة نخاف. يا أخي أحمد قال لي علاش تخاف؟ قلت له سعاد محمد باش تسمعني أنا. قال لي أنت عندك نوعيتك، مش عندك نوعيتك، أنت عندك معنى اللي باش تقول، باش كل واحد عنده جور نتاعه في الأغنية. يا أخي سعاد ما زلت في الأوتيل. بعد قلت لي غنيت البروجرام تاعي وغنيت هي وروحنا وباش نسهروا. قلت انا نقول لك سليف سعاد محمد الصغيرة. شكرتني، غنيت ربي يعطاني كل شيء.
1: سعيدة انه ضيفتي هذا المساء سعاد محمد الصغيرة، اكيد سليف الكبيرة.
2: ربي يفضلك.
1: خاطر سليف سماك انت سي صالح المهدي. أيه. وهي الشيء النقي الخالص.
2: خلاصة.
1: خلاصة.
2: خلاصة النشوة في كل شيء.
1: خلاصة بتاع كل شيء.
2: وسوليف في عهد هارون الرشيد كان هز بعض الجواري وخلى بعض اللي خليهم من البعض منهم سوليف. وقت يسمع صوتها كي جاي مسافر نحى حمولة من الذهب وحط في بقاطها سوليف،
1: ركب سوليف ونحى وزن سوليف ذهب. توزن ذهبا يعني.
2: اسمح له على كل حال، مسمين برشا سوريات منه مكزوز ممثلات.
1: سلافة معمار وسلافة فواخرجي.
2: قالت أنا مسمي على سلافة تونسية، كانت جينا برشا ونحبوها. وحتى ميادة قالت لي كي تقول تونس تقول سلافة، يحبوني في سلافة.
1: غني ديو مع سيد أحمد حمزة، وأنا لاحظت أنه في المشرق العربي سلافة يعرفوها ويعرفوا سيد احمد حمزه وجري حموده. شو السر؟ معنا انا نفسي عندما نمشيو احنا كصحفيين وكل شيء ويقولوا تحيه للوفد التونسي، يعصفونا جري حموده.
2: جري حموده ولا
1: بعد ولا
2: يما يا غاليه.
1: ايه؟
2: هو راهو احنا نقولوا اللغه التونسيه مش مفهومه، مفهوم كل اغنيه يسمعوها شرقيين لو يغنيوها. لمون اللي غاروا مني شو غنيوها في سوا في لبنان.
1: اي صارت لها
2: ياسمينه في الليل، يما يا غالية، جارية حمودة، أغانينا حلوة
1: وبرشا أغاني طوى.
2: برشا أغاني حلوة أغانينا.
3: برشا أغاني حلوة هكا قالت سيدة سليف. هكا قالت كيفاش كان دكتور صالح المهدي كيف تبدأ تغني مش تغني غنية شرقية في محفل دولي فقلب لها النغمة معني سامحوني.

فأنتم ظهر لي هدية من معذرة لكل مستمعينا. معناتها هدية كانت ميزة بالنسبة للفنانات والفنانين. كان يقول لك إذا خرجت لازمك تغني كان تونسي. أنت التونسي لازمك تغني الطبوعة التونسية والغنيات التونسية، لأنه هذيك هويتك، هذيك هي أصالتك، هذيك هي اللي تعرف بيك، تعرف ببلادك، تعرف بروحك موسيقيا. شو الفرق بينك أنت كي تمشي تغني غنية شرقية؟ هي هذيك هم يعرفوا بروحهم، أما أنت بيش عرفت بروحك، وكأنك بقيت في ظل حضارة أو ثقافة معينة، حاولش أنك تعطي بصمتك الخاصة بيك. وهذاك علاش دكتور صلاح المهدي وقتها غير لها في النغمة. هذه من التفاصيل اللي عايشوها الفنانين خاصة في بداية تجربتهم، ودي ما تتصير هي إلى يومنا هذا. برشا شبان كي يبدأوا يتعلموا الموسيقى يبدأ يحب يغني غني شرقية أو غيره، تقاه متأثر بفنان معين يحب يغني له، لكن بعدين يكتشف اللي هو الصح أنه يبدأ من الموسيقى المحلية ذات البعد الوطني من طبوعنا التونسية، وبعد يمشي للمجال العربي وحتى للعالمية. علاش لا، كما برشا أسماء نجحت من تونس ورفرفت في ساحة في الساحة العربية. هذه السيدة سليف فنانتنا ونجمتنا الليلة اللي مش نمشي ونسمعها في غنية حلوة برشا، مش نسمعها لكم وهي كي غنيتها وهي صغيرة. والغنية هذية هي من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ملحن من إذاعة الساقس. إيه نعم، وما أدرك ما سي عبد العزيز. الغنية هذية غنية زيدة راوسي قاسم كيفي حليلي وين، أما خاصة بصوت السيدة سليف لها بصمة خاصة وجميلة وجميلة جدا. نمشي ونستمتع بها، بعدها لينا وقف مع نشرة الأخبار. بعد نشرة الأخبار نرجع لكم إن شاء الله بإذن الله، موصلين المشوار مع السيدة سليف ونستقبل مكالمتكم اللي هتفيها مازلت ثم عينة صوتية إن شاء الله نكملوا نسمعها، وبعدها نستقبل مكالمتكم اللي هتفيها. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى من نص الليل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات شتوية جديدة على خط جرجيس ومرسيليا. الحكم بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المزمع عقده غدا. وفي العالم، استشهاد 30 فلسطينيا بنيران مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري. أمام واقع محفوف بالمخاطر تعيشه نسبة كبيرة من التلاميذ، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. تخيل أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وأشار إلى أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. إلى صفاقس الآن، حيث أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك أن عدة مشاريع سترى النور قريبا، وقد تجاوزت نسبة أشغالها 80% على غرار مشروع إنارة مدخل الكازينو وإنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكة، على أن تنطلق أشغال بقية المشاريع الأخرى ذات البعد الجهوي موفى هذه السنة. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وستكون الأولى بين مارسيليا وجرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر القادم، والرحلة الثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي القادم، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي القادم. الشركة أكدت أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج. في الثقافة، تنطلق غدا فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر، وذلك بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس. الدورة الجديدة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين، وستشهد هذه الدورة برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة تتوزع فعالياتها على 8 فضاءات، منها بشارع الحبيب بورقيبة، وكذلك فضاءات مدينة الثقافي شاذلي القليبي. قضائيا، قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم إيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المزمع انعقاده غدا وبعد غد. قضائيا أيضا، أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وعز الدين بشاوش بصفته رئيسا سابقا للنيابة الخصوصية ونائبه السابق محمد علي الحمامي، إلى جانب متهمين اثنين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. إلى أخبار العالم موجزة. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهاد 30 فلسطينيا برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري. ينفذ العدو الصهيوني هذه الليلة عمليات نسف شرقي مدينة غزة. كشف مصدر رسمي لبناني أن اجتماعا عسكريا لبنانيا أمريكيا مع الجانب الإسرائيلي سيعقد في 20 من الشهر الجاري بمدينة تامبا ولاية فلوريدا الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف وصفه بالمعادي على مدرسة في مدينة نجران ما أسفر عن أضرار مادية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق رصد 4 طلعات جوية للطيران الأمريكي في أجواء العراق. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن رئيس الولايات المتحدة يمكن أن ينتصر كل يوم داخل مخيلته، لكن الواقع تصوغه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها. اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا اليوم، ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات على الأوضاع في الفصول الدراسية والتمويل. تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. الحكم بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المزمع عقده غدا. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات شتوية جديدة على خط جرجيس مرسيليا. وفي العالم استشهدوا 30 فلسطينيا بنيران مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات سهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل، اخترتوا الاستماع لمواجه إذاعة صفاقس. ما زلت سهرة متواصلة حتى نص الليل، بعد شوية مش نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية. ما زلنا في تقديم فنانتنا ونجمتنا اللي منورة سهرتنا، السيدة سلاف، النجمة المزينة هذه اللي بديت مسيرتها وهي طفلة، وبديت مسيرتها ضمن الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتور صلاح المهدي، ومشوارها كان مليء بالأغاني، إما أغاني تونسية أو أغاني من التراث الشعبي اللي تم تهذيبها. فنلقاها تعاملت مع برشا ملحنين وبرشا شعراء، فمن بين الملحنين نقاو سعبد اللطيف العايدي، سعبد العزيز بن عبد الله، سي عبد الحميد السيسي، محمد رضا، شادلي أنور كما مثلته بعسل وسكر، هذه من ألحان شادلي أنور، كما سعلي العيد، أسمر مصرار زدا من ألحان الشادلي أنور، سعبد الحميد السياسي، محمد التريكي، وغيرها من الأسماء الأخرى. بالنسبة على مستوى الكلمات، غنيت لرضا الأخويني، غنيت لحمد الزاوية، غنيت الهدي علي، غنيت السي أحمد سلم بالغيث، غنيت الحمد البيجي، غنيت الهدي علي، وغنيت البرشة زدا أسماء من خارج أرض الوطن. ونعرفوا حتى على مستوى الملحنين، نعرفوا اللي طلال مديح حطاها ألحان، وغيرها من الأسماء الأخرى اللي قدموا لها ألحان، البعض منها غنيتها والبعض الآخر ما زلت محتفظة به وما غنيتوش. هذه هي نجمتنا السيدة سلاف، مسيرة ثرية بالأغاني التونسية، وكانت تبارك الله ما شاء الله عليها، معناتها تتنقل في المقامات التونسية. ما ثم جانب آخر اللي زاد السيدة سلاف تغني المشرقي، أما مش كما مذاق الأغاني التونسية، حاجة مختلفة. احنا مش نحكيه توا معها على مسألة هامة برشا، اللي هي علاقتها بالزملاء، علاقتها بزملاء المهنة، لأنها مسألة هامة بالنسبة للفنانين. برشا فنانين كانت تحكم بيناتهم الغيرة، التنافس، الندية في بعض الأحيان، حتى بعض نقول احنا بعض اللقاءات اللي يكون فيها مشاكسات، بعض المقالب وغيرها من الأشياء اللي كانت توجد في الساحة الفنية. بالنسبة للسيدة سلاف، هل كانت من الناس اللي يتغشوا كيشكون يطلع قبلها للركح وإلا لا؟ وهذه ولينا نشوفوها برشا خاصة في السنوات الأخيرة، صورتي أقل من صورته، لا التصويرة الكبيرة هي الفنان مش ليليانا، ولذلك بطلت ما حضرتش في السهرية، منش مش نقدم العرض متاعي، لا ما سوقتو ليش بالقدايه للسهرية، لا غيره، برشا تفاصيل. أما خلينا نتعلمه من كبراتنا السيدة سلاف شنو قالت في الموضوع هذية. أكيد ديما مش نذكركم اللي راهو العينة هذية هي من لقاء مع زميلتنا إنصاف اليحيوي، ضمن لقاء جمعها بالسيدة سلاف بتاريخ جويلية 2020 في برنامج قهوة عربي اللي بثته التلفزة الوطنية.
2: معناش الغش شكون يتعدى قبل ولا علاش، لحق أنا حتى في حفلتي في باريس مع الجالية العربية، معنا الدوكالي، معنا
3: غنيتوا في الأوبرا أنتم في باريس
2: في السبعينيات، معنا سلوى من الجزائر ونورة، معنا دريسة، معنا العماري، معنا من المغرب ومن الجزائر،
3: لي زيكون ايقونات الفن في العالم، في المغرب
2: تصويرتي في العلالي. لكن حتى لو كان ما كانتش في العلالي ما نتغشش، مش نغني فيها الحفلة، أنا وري روحك على الركح.
3: الميدان يحمي الدان يقول وزيقنا في الخليج. نحب لو نقول لك تحكي لي على سي دحمد حمزة، هكا سي علي الرياحي.
2: سي دحمد حمزة أسفرت أنا وياه برشا للخليج العربي، سفرنا لباريس، غنينا برشا
3: أكثر ثنائي أنتو ما تتفهم أنت وياه، هو كان يختار وتختاروا بعضكم.
2: لا نتفهم مع ناس كل، لا يطلبونا يطلبونا، يعني نتفهم مع ناس كل، حتى قاسم سفر معايا العمان وغنى معايا في برشا بقايا.
3: كان شخصية مختلفة قاسم كافي على أحمد حمزة يرحمه مثلي.
2: احنا أنا وأحمد حمزة يحبونا برشا ودريسة معنا في سوريا ونجتمع حتى في سهريات خاصة بعد الحفلات يستدعونا فنانين أخرين والكل ونغني الشرقي فيها السهريات الخاصة. سيد أحمد مدخم سيد أحمد كابري يعني
3: وراقي
2: راقي في القاعدة متاعه يشرفك زيد الحق يعني هو يقول لك سولاف تشرفني كي تمشي معايا في حفلة وأنا كيف كيف يعني نحسه يشرف الفن التونسي الحق.
3: سيد علي الرياحي هذا رجل الفنان اللي يسكنه الفن هذا اللي خلانا تبارك الله تراث كبير ياسر. يقولوا انه بقدر ما كان كبير فنان كان متواضع وما يحب يوجه حد
2: كبير في حاجات مثلا يجيب كرابته لماغي كان عنده كرابه طويله شوفر ويسوق ولكن من تالي على اليمين تراك الضخامه ويهبط
3: لعنده اكابري اكابري يعني
2: لكن في تفادليك وفي حبه للناس ولا عمرك تسمع لريح يقول لك فلانه ما تعجبنيش ولا حتى
3: اللي نحشز
2: حتى كي تسالوا كي تقولوا شنو صوتها عندها صوت لازم يشكر كل
3: الكلمه الطيب من الدين عمره ما وجه خاطر حد
2: مستحيل.
3: حتى كان انتم اللي مبتدئين تقولوا شبيه هزو ينفض
2: مستحيل لان نقعد انا نفطروا كنت عندنا مطعم نتاع صفاقسي هو يحب الماكله سيدي علي مخميخ جريش
3: حبت مخميخه
2: اما كي نفطروا ونتقابلوا باش نفطروا في لفيت وقعدنا باش فطرنا مع بعض يحبني انا برشا لا يخلص عليك ولا يحبك تخلص عليه
3: كل واحد معناها يخلص على روح
2: كل واحد على روح
3: لي بون كونت فون لي بون زامي
2: هكاك عنده اما فدليك جي
3: رغم اللي وقتنا مش دارجه الحكايه هذيك
2: مش دارجه
3: تو ولا دارجه
2: ونحب زيد الجاموسي نحبه برشا فدليك جي برشا
3: سي محمد جاموسي
2: نكته كيما المساروه وملحل لي حارق لي قلبي لي اغنيه حلوه برشا وزيد هو فدليك جي وعنده قاعده حلوه برشا هذوما الفنانين هذوما ما عادش تلقاه حق الحق فجيعتهم ما عادش تلقاه
3: تلقاه مليان
2: مليان وبس يعني بس
3: متواضع
2: والبساطة اللي عنده
3: وتلقائي
2: ما في مشاكل كبرياء ما في مشاكل هو يعني عامل علو على غيره لا لا لا
3: فنانين توم تاع غنية ونص
2: أنا الحق نحب لا نحب الفن الكل حتى في الجيل هذا عندنا برشا أصوات ممتازة
3: نعرف
2: لأنهم في الذكور أو في الإناث
3: لأنهم نذكروا ديما مشرفينا حتى في المسابقات الدولية وكل لكن مين الأغنية التونسية
2: في وفي وثقافتهم عالية في الموسيقى في برشا اللي أساتذة وعازفين الحق واحد يفتخر به الشباب حتى الراب اللي طلع جديد والكل فيهم ناس يعجبوني أنا أقول
3: شكون من اللي رابور يعجبك
2: اللي معاه الوليد
3: بلتي
2: يعجبني بلتي
3: بلتي ما شاء الله عدا جاء حتى عربي
2: أما هذا الجو هذا عنده جمهوره
3: معناها أنت سيدة سلاف أنت تو خاطر مازلت تنشط ومازلت تعمل في أغاني وتسجل وعندك أغاني في الدرج عندك أغاني من سيد مكاوي مازالوا في القجر مغبي
2: عندي في القجر معايا برشا ملحنين عندي مازال حتى طلال مداح عندي في القجر
3: صح عليك
2: أول ما جاي طلال مداح لتونس جينا حتى لدار الوالدة في طرب حذانا كان معاه بابا طاهر زمخشري الشاعر
3: اي اكيد واللي عاش في تونس
2: اللي عاش في تونس وكان معاه لطفي زين اللي خذا
3: اي قمر بالقاضي
2: يا قمر وفي كتاب بابا زمخشري كاتب عليا ولا عليا وانا عندي كتابه ان شاء الله مره اخرى نجيب لك الكتاب واقراه طلال اللي يحبني برشا وغنينا في برشا
3: مقادير يا قلبي العالم
2: احنا غنينا في برشا عروسات في الخليج العربي مع بعضنا تلقانا في إذا فيش يعني تلقى طلال وردة سلاف من قطر مطربين
3: معنا في نفس لفيش تبدأ طلال مداح سلاف وردة الجزائرية
2: مطرب آخر مشهور زادة من قطر ومطرب من البحرين معنا خليط من الفنانين في الحفلات
3: مع رحابنا مع سعاد محمد
2: مع وردة مع نجات
3: اي نجات صغيرة
2: مع سميرة توفيق تحبني برشا زيادة.
3: معنى الفنانين التوانسة كانوا في نفس القيمة لأنه ممكن خطر دولتهم فرضتهم لأنهم هم فرضوا أنفسهم زيادة بإنتاجهم الخاص بهم. وأنت كنت مطلوب أنت تغني تونسي لأنك أنت متشبثة بتونسي وتغني أشياء أخرى لكن مطلوبة في الفروحات بتاع الخليجيين وفي الحفلات
2: الكبرى بتغني في الخليجيين
3: في لماتهم
2: في لماتهم كانوا يعملوا حفلة للنساء وحفلة للرجال مش فرد مع بعض
3: أي فعلا أكيد
2: نغني التونسي
3: ويستمتعوا
2: نقعد نعدي ليلة كاملة ويشتحوا كل شيء بالأغاني التونسي وبالفرقة التونسية.
3: وكنت تشرط فرقتك أي
2: نهز فرقتك
3: يقولوا كانت تشرط فرقتك تهز فرقة أسود
2: مشيوا معي برشا عاسفين من فرقة الإذاعة وفرقة المسيحية بحذية ونفادلك ووردة بحذينا والكل
3: معنى تهبط أحمد فؤاد حسن تطلع فرقة سوليف
2: علاش ليه شنو اللي نقصه عاسفين ممتازين
3: لا أنا
2: لا أنا نس... يعني باش يوريك اللي الإنسان وقت اللي يفتخر بولاد بلاد ويعتز بلاد ويعتز بروحه فما شيء زيد على شيء هم الكل عازفين كلهم ممتازين كلهم عنده كل واحد عنده نوعيته وردة تغني تونسي بالقدارة تجي لهنا ما ترقدش في الليل وردة تحب السهر برشا ترقد الصباح
3: صبح
2: نغنيو على الرياحي نغنيو الجاموسي كانت خطر قبل وقت كانت في باريس غنيت معهم لحن لها الجاموسي تغني صليحة
3: تغني صليحة ما عندها تسجيلات تغني صليحة
2: ليه تغني تونسي وكل ما نجي لازم باش نسهروا للصباح نصبحوا

0: رجعنا لكم واصلين معكم المشوار. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع. إذا لقانا فينا هم في حياتي متواصل حتى نصلين، مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. مش نمشي والتفاعل فيسبوك كما قبلها، خلينا نبدأ بدفعة من المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بك المكالمة الأولانية، زعما شكون فيها؟ يا مرحبا. أهلا وسهلا.
1: مرحبا مدام.
0: مرحبا بك، أنت نورتنا. شكون معنا؟
1: بسام بينجي.
0: مرحبا بك يا بسام.
1: يعيشك يعيشك.
0: لو سهلة.
1: تحية ليك والفريق العمل معك.
0: الله يخليك يا بسام.
1: يعيشك يا مدام.
0: بسام أنت أستاذ موسيقى؟
1: لا.
0: لا.
1: أنا عازف باتري قبل اعتزلت، عندي تقريبا 20 سنة.
0: قل أنت اعتزلت الغرام معناته.
1: اعتزلنا الغرام. بالعكس
0: غرام غرام الفن.
1: أي. لا غرام لا غرام.
0: غرام صحيح صحيح.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في كل الأحوال مهما كانت الظروف اللي خليتك تعتزل، يمكن المهنة يمكن العائلة خذيتك الغرام هذه، ما تقاك عوضت بغرام آخر وبمحبة أخرى، وهو تبارك الله ما شاء الله ما دامك تسمعنا مازال الغرام موجود. راه البتري فقط هي اللي ودعتها شوية.
1: لا ما يوفيش
0: ما يوفيش.
1: صح
0: صح.
1: بون الواحد انا سمعت زلت صغير 35 سنه تقريبا، زلت صغير كمان.
0: اي اكيد.
1: اي تفرغت معناتها لعائلتي وخدمتي واحد
0: تو ربي يوفقك.
1: الحمد لله.
0: محليها هي راهي هوايه الموسيقى كي تجي عند الشاب راهي تسقل الموهبه نتاعو، توجهه في حياته. أي. وتخرج هيك الضغط النفسي اللي موجود عند الشاب، وتظهر احلى ما فيه، ويبعد على كل السلوكيات المحفوفه بالمخاطر. فمعناتها حسبه الانسان انه في فتره صعيبه شويه، فتره المراهقه وشو بدايه الشباب، انه الشاب يلقى روحه قاعد يخدم في حاجه مزيانه، حاجه فنيه، حاجه فيها ابداع.
1: أي.
0: موسيقى.
1: أي.
0: نينا. فهذه في حد ذاتها معناتها نقولوا احنا معناتها ربحت كما نقولوا، معناتها حاجه هيله برشا، لانك سقلت الموهبه نتاعك في الموسيقى اللي وما ادراك ما الموسيقى.
1: بالضبط. انا فرخت لما صغري في الموسيقى كما يقولوا اوقاتي، ما عنديش اوقات فراغ.
0: ما عندكش فراغ، هو هذاك هو المهم. ما عندكش فراغ
1: خاطر نقرا وبعد دخلت العمل كما يقولوا، دومين معناتها الخدمه والعمل واحد وكذا. هو
0: اكيد ولا فما التزامات اكثر
1: في اي اي اي. انا وصلت معناتها في النهار نخدم تلقاني في المسرح مثلا، والعشيه نخدم في صاله مثلا، وفي اللي تلقاني نخدم في صخرة صاله وشويه جنان، وصبيع تلقاني مثلا موجود معايا في الدير وغمشي ما تجي تعب برشا. تعب
0: صح صح.
1: فهمشي. وكي تبدا انجاجي بحاجه ما تنجمش تتملص، ما تنجمش
0: الالتزام بهيش
1: التزام.
0: اكيد اكيد فما التزام اخلاقي
1: اصل. اي ما تنجمش.
0: صح صح. أي.
1: يلا
0: فترة وعدت. غرامك بالموسيقى مازال موجود، وهذاك علاش ظهر لي طلبتنا الليلة من عشاق السيدة سليف. انت ولا لا؟
1: والله لا، ما مش من عشاقها. بون تعجبني كفنانة معناتها، فن اصيل. هذوما تو جيل هذا نتاع مثلا سليف ونعمة وليا واحمد حمزة، هذه ثم الفن الاصيل التونسي الاصيل الاصيل.
0: صح.
1: فهمتي اللي احنا تو ثم افتقدناه تو في الجيل نتاع تو افتقدناه، واصوات افتقدناها بور دو بون. معناتها انت تو تشوف احمد حمزه ولا سولاف ولا كي يحكي اون ديريك قاعد يغني، هو يحكي
0: هو يحكي
1: كل
0: شيء. صوت مزيان، وناس رغم انها ماهيش قاريه معناتها ما قراتش موسيقى، لكن رغم ذلك تعلمت على معناتها على دكاتره وعلى اساتذه في الموسيقى وعلى، فكانت التكوين نتاعها بمحبه بغرام. كانوا مركزين على على الحلمة متاحهم، على الغرام متاحهم، فتقام حافظين المقام ويتقنوه كما يجب. رغم معناتها خلينا نكون واضحين، السيدة سليفة 4 سنين قاعدة معناتها تحفظ في الـ في الـ في الأغاني من التراث، وقاعدة تحفظ في الـ في الـ في السولفيج وطبوعنا التونسية وغيره، باش أتقنت وليت سهل إنها تتحكم في الـ في المقام اللي تغني فيه، ولا في الطبعة اللي تغني فيه، وتنتقل لطبعة آخر وغيره. معناتها الناس كانوا يتبعوا الحلمة متاحهم والغرام متاحهم ويتقنوه.
1: ما هو يا مدام وقت اللي تبدأ المادة الخام موجودة،
0: أكيد
1: المادة الخام شنو؟
0: الصوت
1: وتلقى الموهبة
0: تولي تتسقل
1: شوية خدمة بقدر تربي توصل،
0: صح
1: شوية خدمة كاو
0: صح.
1: أما الموهبة هي الأساس، رو أنا أقول الموهبة، رو إنسان فنان ما غير موهبة يقول لي أنا فنان، أقول له ما سمح لي، أنت فنان محترف داخل الاحتراف، تعلمت ودرسنو وقريت وكذا وخسرت الفلوس، واحد جيت معناتها باش الفلوس هذيك تجيب فلوس أخرى،
0: وكأنه استثمار.
1: استثمار
0: أما مش محبة وغراء،
1: لا لا واضح. لا, لا, لا. استثمار بالضبط. أما الفنان اللي بالحق فنان تبقى عنده الموهبة، عنده الغرام من الصغرس، سبحان الله معناتها فهمت.
0: صحيح صحيح، من اللي هو صغير تبدأ تظهر اللبنة هذه. والسيدة سوليف راي من اللي هي في الدار، من اللي هي صغيرة وهي تغني في الدار، وكان حتى أبوها
1: لا توا إيش نقول لك، مش كان هي راهو أنت لو كانت تبعهم فنان فنان
0: كلها
1: تخام نفس التاريخ ونفس الواحد مع نفس
0: صحيح صحيح
1: الرمشة اللي مشيت عليه
0: تتشابه الأوجه معناتها. صحيح لا بصحيح، كي السيدة سوليف بديت مع عائلتها وبعد حتى كي دخلت للمجال الفني، لأن كانت مشروع ثقافي متكامل بها قبل به المشروع الثقافي هذاك، والسيدة عليا نفس الشيء، والدها كان حابب لأنه ولد المسرح وفنان، هو بطبعه فنان، لكن عمها اللي تربيت عنده هو اللي ما حبش، وكان نوعا ما متحفظ، مع عائلتها الأخرى حضنتها وكانت معاها، وهيك علش قدمت برشا أغاني حلوة. السيدة نعمة نفس الشيء، معناتها زوجها كان معاها سند ليها في مسيرتها الفنية، في بداية مسيرتها الفنية، وكان معاها في كل لحظة. فنقاورة مش معناتها أنه المرأة ما تجمش تكون أحدة، لكن ثم سند أسري، معناتها للرجل أو للمرأة ثم سند أسري اللي هو داعم الصغير هذيك في الموهبة متاعه، فتلقى التمشي تمشي صحيح وما فيش برشا أخفاقات معناتها، فهذا هذا زاد يحسب كذلك.
1: ملا يعاون برشا،
0: يعاون برشا الفني
1: السند الأسري، تلقى الإحاطة العائلية معناتها راه مش يسهل لك برشا حوايج.
0: أكيد
1: الطريق كما يقولوها مشي تسهل،
0: يكون سهل صح صح
1: يكون سهل.
0: كما السيدة سوليف كان سهل بالنسبة لي للمشوار، لأنه معناتها من في البداية عائلتها وبعد زوجها، وكانت محاطة دائما بالناس اللي هما سندوها وكانوا سند لها في مسيرتها الفنية. بس أكثر أغنية تحبها للسيدة سوليف، أو يمكن أغنية تحبها والدتك أو وبقات في ذكرتها؟
1: والله يا مدام أما الحقيقة ما منجمش نقول لك شنية الأغنية،
0: الأغنية كلها حلوين،
1: أما أنا كي نسمعها تعجبني، كي نسمعها مثلا في الراديو ولا في التلفزة ولا في أي كان
0: تستمتع
1: معناتها نكمل نسمع، فهمتي
0: صح.
1: مش كيما فنانين آخرين ساعة ساعة والله تسكر الراديو ولا ما غير ما تشعر ولا تقلب الموجة ولا كذا، خاطر فهمتي ماذا الحقيقة تو
0: فرق كبير،
1: لا فرق كبير ياسر،
0: فرق كبير.
1: وتو حتى أنا ساعة نرى أصوات، نسمع أصوات والله العظيم بسم الله ما شاء الله، عنا لو أصوات
0: فيه. أكيد أكيد
1: عنا، لكن ما يلقاوش الانتاج، ما يلقاوش الإحاطة،
0: ما يلقاوش كلمات، تقول انت الكلمات والالحان ما يشكي مقبل،
1: ما يلقاوش فمشي يولي يتلج باش يغني لفلان والفلتان وأغاني هكيك معناتها
0: صوت تقول أنت صوت محلي وقوي وليه بصمة خاصة لكن ما قاش شكون يقدم له ألحان ولا كلمات اللي هي باهية وترتقي إلى مستوى هيك الصوت هذاك حتى يظهر أحسن ما فيه
1: بالضبط
0: ويبني مشوار لأنه مشوار وهذوما ناس معناتها مشوار من الفن يبدأ خطوة خطوة ومدروس معناتها مش هي غنية يغنيوها غاني معينة موظفة والاختيار هذاك لأنه مش يتوثق في مسيرتهم الفنية فكانوا حريصين جدا على المسألة هذه معناتها مش هي غنية يغنيوها
1: أي تلقى مشاركين في ماذا برامج عربية كبيرة
0: صح.
1: معروفة
0: سيدة سليف شركة برشا
1: الأوائل تقام
0: صح صح صح
1: أصوات طربية مش لعب معناتها بشهادة كبار الفن
0: صح صح
1: مش شهادتي أنا
0: أنت سمعت منذ قليل سيدة سليف وهي تحكي على الموسيقيين واللي هي ما تمشي الحفلة كان بالفرقة الموسيقية متاعها
1: سمعتها
0: وكيفاش تهبط الفرقة الموسيقية المصرية وباش تطلع المسية الفرقة الماسية المصرية باش تطلع هي فرقتها التونسية قاعدك احنا موسيقيين ممتازين تبارك الله ما شاء الله اي مالاش تعمل تهبط الفرقة واحنا نطلع
1: هي لهنا تعرف بروحها وتعرف بالموسيقى التونسية ككل العزف التونسي وعنا عازفين راه عنا
0: أكيد عنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: عنا الناس لكن مالورزمال إنتاج واللي ما
0: هو اللي ينقص
1: ناقص برشا نمشيك كانوا ما نسأل واحد ما تمشي ده نسمع ولا نعمة ولا أحمد حمزة ولا كذا أنت ليه
0: قاميت هذو
1: قاميت هذو
0: أي بهي ملا خليوك تكمل السهرية وتستمتع بالغني المزنة مش مبثوم إن شاء الله نورتنا برشا يا سي بسيم ربي فضلك ويخليك النجم نقول لك يا فنان أه؟ رغم أنك اعتزلت الغرب نورتنا مستمعنا الله يحفظك ويخليك يعيشك سي بسيم نورتنا بعد بسيم شكون معنا المكلمة ثانية
2: ألو
0: أهلا وسهلا يا مرحبا
2: زهور النجوم ليس لا ذبول وسحر سلاف باق لا يزول
0: يا عيني
2: أنغام تسبح الأرواح فيها وموسيقى تحار لها العقول لا وقع كرنات المثاني على فنانتنا صاحبة القد والطول بذاك سمت سلاف وتغنت عن عصر لا يداني أفول وكل في زمانه ذو طموح ووجدان دي لعبة شمول حمد الانتت
0: يا مرحبا يا سي حمادي اخويا نورتنا هذه محبه هذه للسيده سليف كبيره معناتها
2: اي اخت حنان انا اقول لك مساء الحب والجمال لكل عاشق لفنان ومحلى الوقت اللي يجمعنا باصوات زمان ودمنا وفيا على اثينا المزيان
0: يعيشك
2: وانا اقول لك اختي حنان بالله دعني امتصر رحيق الماضي الجميل دعني أشيد مملكة للمغنين دعني أنبش في ذاكرة الطرب الأصيل دعني أرسم صورة ناصعة للفن العظيم دعني أبرف دمعة عين على زمن جميل أسعد كل التونسيين وفيه العملاقة شنفت أسماء المستمعين فنالت أعجاب كل متتبعين على مدى السنين تربعت على عرش الفنانين وعني بها سلاف دلندا الخضراوي التي تشبعت بكل التلاحين فمني إليها باقت فلو ياسمين
0: يا عيني عليك يا حمادي محليك ومحلى كلامك وبالفعل تستحق كل الورود السيدة سليف سيدة سليف قالت أنا سميني سي صالح المهدي
2: سمعها
0: اي زريب كي سميها سميها على خاطر بالفعل قالت سلافية الثمينة معناتها او هي السلافة هي اجود انواع الخمور قبل كانت معروفة كمصطلح
2: اصيلة القيروان هي
0: اصيلة القيروان وسلافة هذه كانت جارية عند هارون الرشيد ووقت جاي يغادر أمر أن السلفة معناتها تنزل على برشة من الجواري والناس اللي كانت في الحاشية متاعه لكن السلفة قال لي السلفة وزنها ذهب باش تمشي معاه معناتها خلى مكانها ذهب باش خذا السلفة معاه لأن صوتها جميل ورائع جدا هذا ما يعرف على فمن غاديك سي صالح قال لي أنت صوتك مزيان وانت الجمال في كل شيء، وبالتالي
2: ومتكون كاس وليف وقلها معنى الجمال هو انت.
0: بالفعل والله هذيك علاش بدينا بمعنى الجمال هو انت، لان بالفعل جميلة جدا سيدة سليف في اخلاقها في طلتها في رقيها. قالت انه سي احمد حمزة كان قبل يقول سليف كي نخرج معها تشرفني،
2: اي هي
0: معناتها وقالت انا نفس الشيء. اي وليت هي تقول زادا انا سي احمد حمزه كي نخرج انا وياه في المحافل الدوليه يشرفني سي احمد بانيقته بلباقته بكل معناتها بطريقه تعامله مع الناس. فكانت فنانه من نوع خاص سي حمادي.
2: سي حمادي خاطر الناس اللي يتكلموا معك احمد حمزه الناس عندهم فكره نيره عن الفتره الورديه تاع اذاعه الساقسي اللي كانت معناها اللي تخرج عليه كسوته في الغناء يعطيها له، ما كانش فيها كما توا التجاره والامور بالاغاني، كانت تقبل الناس كل تغني وك على شكل الاداء الجميل وك الفتره الورديه اللي عشناها ناس متشبعه كي تكلم معك وحكي احمد حمزه يعرف قاعد يقول. لان سولاف كما قلت لك راهي تغنت عن عصره وعن كل المظاهر الاجتماعيه انذاك، لان احنا توا انذاك ثم ثنائيات اللي ظهروا اختي حنان كما عليا ونعمة كما زويرة سالم والأخت
0: صفية صفية شميل
2: وتفشر في ولادي قليل ظهروا في كل فترة لينوروا درب الأغنية التونسية في هذا الوقت في هذا الزمان. وهيك علاش احنا قعدنا نعيش على نخب الأغاني الجميلة الحلوة اللي استصغتها الأذن وهي مثال المجتمع اللي قعدنا نعيش على نخبها أختي حنان. راو كيف نقولوا سلاف ريتو والله ريتو وحليلي وي وردي ورد مع جمال وانتي ريت بارك الله عليها تشنف. انا عندي مع برشا حديثي عندك برامج اذاعيه قبل وتبارك الله عليها معناها راي مطربه لطيفه ومطربه رائعه ومطربه عندما تقول عند خناة في صوتها حلوه
0: حلوه برشا حتى البحه اللي في صوتها جميله.
2: زاد استضفناها في مارجين ساقيه الدين نتذكر وقتها نشط وين وقتها وكرمناه في مارجين ساقيه الدين. مانا تبارك الله فنانة رائعة جدا. وقت علاش استفزنا الموضوع ليلة باش ندخل وقت حنان باش نعبروا على ما يجيش به الفؤاد، لأن كما قال السيد بكرة قبل النصوص الغنائية كانت موجودة برشا ومستويات كبيرة من التلاحين اللي تخلي الناس كل يظهروا على الساحة مش كما توا ثم بخل كبير على مستوى ما عادش تلقى نصوص توا كل بصراحة تما راهو العصر هذاك ما عادش يتعود.
0: احنا جيتنا فترة أصلا فيها ركود ضاع فيها ما قاش نقاو شكون يكتب كلمات ومعناتها يمكن اكثر فتره وقت موجود فيها كلمات والحان وقت النصر صمود وقت معناتها مع عبد الكريم اصحابه في التلحين هيك الفتره كانت هيك فتره زياده كانت فيها انتعاش بعدها
2: كانت فيها عبد الكريم اصحابه وبعد العقربي
0: بالضبط سمير العقربي جليدي العويني شويه اي عبد الرحمن العيادي وما ادراك على مستوى الالحان
2: اي وبعد محمد قرفي الله يرحمه
0: صحيح
2: هي فترات مروا بها عديد المطربين في تونس. كل فتره تتقى مطربين كل مطرب ومطربين كل حد خذا عصره خذا لي عبد الكريم اصحابه ثم جماعه العيادي جماعه كما امينه فاخت وغيرها ما لفتش الناس خذا كل واحد خذا العصر بتاعه والمنهج بتاعه كما ذكر محمد
0: عبد الرحمن محمد الله يرحمه
2: تم في فترات كل واحد خذا الفتره بتاعه ما لعبش كيما صحابه كتا ربع على عرش ما لعبش ماشي وبرشا
0: نويل الغشيم نجات عطيه وغيرها من الاسماء
2: الاسماء عديده اللي تخرجوا زاد حتى كيما
0: سليم دمق اللي زاد غاب تماما على الصحه كان عنده الحان ياسر حلوه سليم دمق
2: سليم دمق
0: كان عنده مسار جميل وعنده أغاني فيها بصمة خاصة ثم اختفى تماما معناته ما زال دوبلاش بدأ هكا وبدأ يعمل في اسم كبير واختفى تماما عن الأنظار
2: معناته حتى تو غنى ديني المام وكنت سنة
0: شفته
2: في التلفاز ما زال صوته يأدي شوية شفته ما زال يأدي شوية هو ما زالت البركة
0: لكن شتينا بينه وبين تعالي ولا بين
2: احنا لو كان نرجع لتالي تو نشوف الفنانين اللي كانوا تبارك الله في الشحرور الخضراء وكما نقولوا معناها عازم يدير وكما نقولوا معناها عديد الاسامي اللي كانوا قبل بارك الله مصطفى الشرفي كما نقولوا
0: معناها لنمثلك بالشمس ولا بالقمره من احلى الاغاني
2: انت يا
0: سمرة والله ياسر حلو الاغنيه سي مصطفى الشرفي ياسر حلو في ادائها.
2: لا ما لا سمح ياسر في نغبه اصبعينك حلوه ياسر.
0: اي
2: لا لا حلوه ياسر
0: ان شاء الله تو خصوا له حصه ان شاء الله باذن الله.
2: يستاهل حتى اللي قليل
0: بهيش عاد سلهي دي قليل بهيش
2: ملال هيدي قليلة
0: ما أدرك
2: منيرة وسميرة يا سميرة
0: والله العظيم يا سميرة سميرتنا منورة حومتنا أيوة يا بنت الفلاح وغير
2: هيدي قليلة ما عشنا عليهم اسمها هيكم عشنا بيهم طفولتنا وشبابنا وكذا شبعنا بيهم رغم ذلك معنى هيدكم ببيتنا وكما قولوا نعم عليكم أمتنا ما نعشنا عليهم
0: يا حمدي بيناتنا شني الغنية اللي بقات في وجدينك هكا للسيدة سوليف كي تسمعها تقول هذه
2: انا الشيخ بمعنى الجمال هو انت الشيخ بها
0: يا عيني او الاغنيه بديت بها السهريه معناها
2: انا الشيخ بها رون بدا شيخ بها يعني معنى الجمال هو انت روح الدلال هو انت بطلعتي وهبتك شفنا الدلال يا انت
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اه متسلطن مع الاغنيه بالفعل ياسر اغنيه حلوه
2: متسلطن راني متسلطن معهم كل انا من حبيت زمان جميلة
0: ربي فضلك يعني. ربي فضلك سي حماد
2: علاش الشيخ بالأصوات سمعة وبين قوسين نحب نشكرك برشا أخت حنان ودمتي رائعة
0: ودمتي
2: معناها دوما معناها معانقة للروعة تبارك الله أنك أمتعتي وابدعتي في برنامجك اللي توا في الإذاعة الوطنية
0: هذه غنية ليكم
2: هذه غنية ليكم تبارك الله نسمعوا من 11 سنار وانا والله شرف عظيم كي نسمع كنا صوتك في البرمجة في السبوتات في الإذاعة الوطنية حنان بجماعة ده صوت معنا على الأقل فرض روحه في الإذاعة الوطنية اللي هي الإذاعة الأم والله نحب نشكرك برشا
0: يا عيشك
2: وشرفنا راهو هذا
0: يعيشك يعيشك الله يحفظك ويخليك
2: حنان أنا بالعكس أنا معتز وفخور وبالعكس وأنت قاعدة تمسناك تجيب لنا مرة عبد العزيز بن عبد الله ومرة تجيب لنا هدية جبيرة ومرة تجيب لنا معناها أغاني معناها رائعة جدا كل مرة تختار لنا ملحنين ومعناها هيك الزمن
0: هذيكم ناس قدموا للساحة الفنية فقط قدمناهم ذكرنا الناس بإبداعاتهم وأغانيهم كنا همزة وصل بين المتلقي وبين هالفنانين هذوما اللي في ظل في بعض الأحيان في ظل البرامج المباشرة في بعض الأحيان تقول عليه ما تعديش الأغنية هذيك ما تغنيون حديونيش برشا أغاني فما غني راي مظلومة تتظلم تقعد فترة ما تتسمعش ففرصة بالبرامج الموسيقية أنها تظهر ونسمعوها الكل ونستمتع بها
2: كما أقول أنت كي تقدم حتى تقدم السيدة صفوة من قبل شكون أول أغنية غنيت على الاجتماع تقول ردوا بالك رد ترارارارا ما يشوفك في حد وانت تكلم فيا ايش يقولوا علي ترجع علي المجموعة تقولوا ايش يقولوا عليها ويولي بنجد
0: ردوا بالك رد
2: كي تسمع العنكي مهكة الأول بعيد يصل على غاني مبتدأ تاتو إيه ورغم اللي هي اجتماعية الأغنية
0: ورغم إن أغنية خفيفة معناتها أي
2: خفيفة واجتماعية
0: واجتماعية صح, صح صح صح
2: هي تعبر عصر وكل مثال المبتدأ اللي عبروا عن عصر من علش الشيخ كما في محمد جموسي ما خليش حاجة وما غنيش عليها
0: صح صح
2: هيك علش هو تم انبهار كبير بالعصر هذيك أن الناس تغلت عن عصرها رو
0: حتى السيدة سوليف كانت تحب برشا سي محمد جموسي إلى جانب سي أحمد حمزة اللي كانت تسافر برشا معاها خارج أرض تونس لكن زاد سي محمد جموسي كانت من الناس اللي تحب أغانيه وسيد علي الرياحي وكانت معناتها منبهرة بهم معناتها بشخصيتها كانت تحب تميزه
2: أخت حناكي ما لمم في سباق هوني حصر عليك لميت الحلوة تقع في جردة توتا ولي في سباقك قبل كيما رجع لتونس كيحول لم جماعة
0: لم جماعة
2: وغنى مع نعمة وغنى
0: صح صح صح
2: ما الناس كل حبته لأنه
0: الحمد
2: في محمد جموسي أنا صارت معهم 78 في ذا ساقس كانت في نادي عبد العزاش يشبرك الله رجل خفيف الظل ورجل خفيف الروح لا يعمل كيف
0: وجميل جميل الروح هذيك هي جميل الروح والله
2: جميل الروح
0: والله
2: كنا تبارك الله يكسد مكتبة كاملة في الإذاعة وقت نتذكر في وقت كان في نادي عبد العزيز يقبل محمود بشكل الإذاعة والله صارنا صارة ممتعة وقت في رمضان نتذكر اسم محمد
0: ما زلت تذكرها ربي فضلك ويخليك يا سي حمادي الكلمة معك حلو
2: راني أنا عاشق الفن برشا
0: يا خويا مرحبا
2: عندي ذاكرة قوية للفن.
0: مرحبا في كل وقت وفي كل حين يا سي حمد، تنورنا.
2: أنا الإذاعة تربيت على إذاعة في وضني من عمر 11 سنة.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: أنا عاشق الإذاعة إلى الآن وإلى أثيري مزيان وإذاعة فاقس الميمونة.
0: ربي فضلك ويخليك، وراك تنورنا بمداخلتك معنا. شكرا لك سي حمادي، يعطيك ألف صحة. يعيشك ربي فضلك ويخليك. شكرا لك يا سي حمادي. بعد سي حمادي شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: ألو.
0: يا مرحبا. أهلا وسهلا
3: ومرحبا بيك.
0: يعيشك شكون معنا؟
3: صالح.
0: يا سي صالح، يا سي صالح أنت في المباشر، مرحبا بيك ونورتنا. يعيشك
3: وتحية إذاعة الفاقس، راهي الهواية والغرام إذاعة الفاقس.
0: يعيشك يا سي صالح
3: وربي يخليهم وربي معاكم وربي يوصل.
0: يعيشك وانت ربي يحفظك إن شاء الله، وراك تنورنا كي تكون معانا. يا خويا ظهر لي ما هزيت التليفون، كان باش تقول لنا على المحبة لصوت السيدة سليف وهيك الزمن الجميل، مش هكا؟
3: هكا سليف غنية عن كل تعريف ونحبوها، تعرف من السبعينات مين تبعوا فيها. شيء صوت حنين وصوت عاطفي
0: ومميز. سليف تطلعها من بين الأصوات بهيك البحة المزيانة اللي في صوتها.
3: هي عندك قاسم كافي زاد،
0: قاسم احنا عندنا زوز عندهم البحة، قاسم كافي وسليف أكثر ناس عندهم البحة في صوتهم. هي حتى السيدة نعمة عندها شوية هكا شوية بحة، أما مش كما السيدة سليف وقاسم كافي.
3: سليف غنية تعريف، سليف من قبل قلت لك من السبعينات والله تبع، والله كانت عندي كانت سرايط.
0: إي.
3: نسمع يعني واخذ لها برشا سرايط، كنت برشا كاستات هذوك.
0: ما العشقة غرام، هذه غرام عنده سنين.
3: عنده سنين والله من السبعينات تبع فيها، قلت هاي سيدي الواه من إذاعة الفاقس تاعت الحل في التسعة.
0: ايه زمان والله.
3: يا زمان وحني وني تبع في ذات الساقل.
0: اي محليك يا سي صالح، ربي فضلك ويخليك يا سيدي. العشرة راهي اذاعة العشرة الديمة الحمد لله. اي بيناتنا يا سي صالح، اي اكثر غنية تحبها للسيدة سليف هك غنية كي تسمعها؟
3: كلهم كلهم كلهم ما فيها ما يتلوح، كلهم بهي
0: ما فميش هك غنية تضرب على الوتر الحساس،
3: تضرب كلهم كلهم يضرب على الوتر.
0: لا بالحق، خطر في بعض الأحيان فما غنية تبقى هذيك للفن، أغنيه الكل تقلك والله غنيه الكل يهبله، أما خاصة الغنية هذيك، أما خاصة هيك الغنية أنت لا.
3: لا لا كلها الكل
0: اللي نسمعوك به
3: اللي جاي منها
0: اي به
3: تعمل كيف. وتحية لجماعة شو اسمه السبور نيوز في المهدي قاسم
0: السنة،
3: وبارك الله فيك.
0: الله يحفظك، الله يحفظك ويخليك يا سيدي. من المحب ما انت تحب السيدة صوت السيدة سليف وتحب الرياضة،
3: تحب الرياضة وخاصة في المهدي قاسم كيجيب
0: سبور نيوز
3: الشيء الفصيح.
0: اي وهو ديما الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
0: الحمد لله
3: من ايام سي عبد الرحمن اللحياني.
0: اي
3: قراني
0: ربي ذاكر. ربي يحفظه ويحميه سي عبد الرحمن، تحيه ليه من القلب استاذنا هيك الناس الكل.
3: قراني ذاك سي خلى بسمه كبيره ياسر. الله يفرج
0: شده بصحه بنه ان شاء الله يا ربي،
3: شده بصحه بنه
0: ويفضله ويفضله صغيراته ان شاء الله يا ربي.
3: يا والله جماعه اللي يعني اللي قدم الكل راه ما فاهم يتلوح
0: اكيد،
3: ما فاهم ما فاهم الكل مميزين.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وتحية لأخت نعيش اسمها حياتي بالجماعة.
0: أي.
3: حنان بالجماعة. أي. تحية الحنان بالجماعة.
0: أين هي؟
3: تحية لها. هي هي على البرنامج اللي جابتها.
0: بيه يعيشك.
3: ما كنت الشامي كنت الشامي.
0: ما قل لي تحية لك يا حنين دي. وكو. الله يحفظك. الله يحفظك. انت عزيتني، حبيت تنطق الاسم واللقب، ربي فضلك يا سي صالح راك تنورنا يا سيدي. يعيشك يعيشك
3: على خاطر برنامجك راهو يعمل 66 كيف.
0: يعيشك
3: والله انا ساهر عليه هكا عامل جو شيء غريب.
0: يكثر خيرك يكثر خيرك يا سي صالح وتنورنا راك.
3: يعيشك وتحيه لصغيراتي
0: يا ربي فضلهم لك ان شاء الله يا ربي.
3: محمد علي وعواطف ونجاة وملكة ورماح والهاشمي وسمر
0: ربي يحفظهم
3: وزوجتي العزيزة اسمها مريم.
0: اي ربي يفضل هيك عاد هذيك عشيرة العمر بهيشي.
3: عشيرة العمر الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا ربي.
3: شكرا والله
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سي صالح.
3: والله ملمومين الله
0: الحمد لله الحمد لله يعيشك يا سي صالح.
3: ولا بنت خويا نسرية عباس
0: باهي يا سيدي هاي يا نسري راهو سي صالح قال لك نحب تحيه لنسري عباس هاي وصلت تحيه يا سي صالح نورتنا برشا ربي يفضلك ويخليك ليلتك زينه وخليك في الاستماع خاطر مش نمشيو نسمعوا السيده سليف في غنيه حلوه مخرجنا مش يسمعنا وبعد نرجعوا للمكالمات الهاتفيه يلا سمعنا اما قبل ما نسمع الغنيه قال لي فما ومضه نمشيوا للومضه وبعد نسمع السيده سليف.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا بالأربعتاش ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب من الساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعادة لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي صفق عليه من الكل. وأولهم أستاذه كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية هي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات
5: لا للمخدرات
4: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش
6: لا للمخدرات

0: مع حنان بن جماعة.
1: مواصلين معكم المشوار. كنت هذه تظلم لي لا يا سيدي من كلمات الهادي علي والحان محمد رضا. هذا هو النغم اللي استمعنا لي. مازلنا مواصلين معكم المشوار مع تفاعلاتكم عن طريق الفيسبوك وعن طريق المكالمات الهاتفية. ابتسام الشريف شكرا لك ابتسام على التفاعل الجميل. هدى المصمودي شكرا لك. سيح فتحية, مرشد خريفش, سلم التومي قال دمتم متألقين, الفنانة سولاف نطلب منك زيد أغنية لي من الزمن الجميل, سي أحمد حمزة, عمك سالم, أولاد التومي من الحميدة الصخيرة, حييك ونتمنى لك النجاح والتوفيق. شكرا لك يا سي سالم, راك منورنا, وتحية لكل مستمعينا في الحميدة وفي الصخيرة. ربي يحفظكم, ربي يخليكم إن شاء الله يا ربي, نورتني. ابتسام شيف عبد المولى تبعث لنا بتحية. الشاعر سالم بن هدية زادا يبعث لنا بتحية, قال لي تحية لك والطاقم التقني اللي معاك. السيدة سليف مطربة الأجيال في بداية الاستقلال, وكانت مطربة نيشة وصغيرة في العشرينات من عمرها, كان لها صدى كبير في المهرجانات في السبعينات, وليها حضور ركحي جميل وليها صوت جميل وعدة أغاني تراثية وشعبية وموسيقية أديتها. قال غنية طلب الغنائي, حليلي وي حليلي وي حليلي من سالم وخي, وسمعنيكم حليلي وي حليلي وي. وتوا إن شاء الله في نهاية اللقاء مش نسمعوها في كوكتيل فيه حليلي وي ويما يغالية. أما سليف وهي صوتها معناتها وهي كبيرة, مش هي كما سمعتوها في منذ قليل وهي تغني ما زالت صغيرة, أما لا, هذا في أغنية معناها تغنيت يما يا غالية وحليلي وي, وهي معناها بعد 60 أكثر من 60 سنة عمرها وقتها. فان شاء الله تستمتعوا بها في نهايه اللقاء. انت عبيد تبعث لنا بتحيه, سي سمير قبي, سمية ساسو, فتحيه شعبين الجو, سعاد القلسي قالت احلى اغنيه ريدي الغالي, سمعتي لك عاد ريدي الغالي يا سعاد, منورتنا ربي يحفظك ويخليك. مريم الحميمي تبعث لنا بتحيه, قالت سليف مطربه تمتلك بحه مميزه, لها بصمتها الخاصه بها في الفن مثل تونس في عديد المحافل العربيه, كانت منافسه لزهيره سالم نعمه وعليا. سليف تمتاز بأخلاق عالية وليها صوت فريد من نوعه. تحياتي لكم الفريق. شكرا لك مريم, نورتنا. هدي أبو عصيدة شكرا لك, رجا خليف, حماد الرويد, نجيح المنصر, شكرا لكم الناس كلها على التفاعل الجميل عن طريق الفيسبوك. مازلنا مع المكالمات الهاتفية, نمشي ونأخذ مجموعة أخرى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الرابعة في سهرتنا, شكون معنا؟ يا مرحبا. أهلا وسهلا, نورت.
2: أهلا وسهلا, أهلين وسهلين, منورة بوجودك يا غالية.
1: إيه نجيح, يا نجيح ليك وحشة.
2: إيه ليك وحشة, لو كان ترى أنت قديش ليك وحشة بتسعش على حبيبتك.
1: نورتنا يا للا,
2: نور بوجودك,
1: نورنا في المباشر إن شاء الله بحول الله, ديما بالخير وإن شاء الله ديما في خير إن شاء الله يا رب.
2: أي والله والله
1: الحمد لله.
2: زازيز علي الله يرحمها في شهر أوت كانت عدى علي صعيب, الله لي وريه لحبيب,
1: الله يرزقكم الصبر إن شاء الله يا نجاح. آه
2: يا عمي وخالي أعز
1: الله
2: أعز والله في مثابة الأب هيكم,
1: الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله, الله ويجعل مأويهم الجنة إن شاء الله,
2: مأويهم الجنة هم وبيك وميتي ومت محمد الكل.
1: آمين يا رب العالمين,
2: وإحنا وياهم في شرف الدوت الأعلى.
1: آمين يا رب العالمين, الله يحفظك ويحميك يا نجاح.
2: يعيشك يا غالي, يحفظ لك صغيراتك ويحفظك أنت.
1: يعيشك. آه يا نجاح عاد سليف الليلة يا عيني,
2: هزين اللي فيك يا حنونة يا غالية.
1: الله يخليك يا نجاح, هذا من حسن خليقك.
2: والله حتى أنت من حسن خليقك ومن تربيتك ومن وهرتك وكارك.
1: يعيشك يعيشك, الله يحفظك ويخليك. نجاح
2: الغالية,
1: أكثر أغنية تحبها لسوليف, شكون اللي حبك فيها أصلا سوليف؟
2: والله أنا عندي أختي مسمينها سوليف على اسم الفنانة سوليف.
1: حتى أختي حتى عندي أختي سوليف على مسمينها على الفنانة سوليف.
2: الفنانة سوليف تحبها المرحومة ياسر الله يرحمها. هيك والله أختي ما يش عجبها اسمها, سبحان الله ما حبوش.
1: نفس الشيء بالنسبة لأختي.
2: بلنا سبحان الله, والله ديما تقول لما يرحمها على سميتني سوليف من قلة الأسامي.
1: مام هما يدخلوا للمصطلح في الـ في الـ في الـ في المجند شو مكتوب, يقولك لا علي سميتوني هكا.
2: ما يعرفوش المعنى اللي
1: ما يعرفوش الم...
2: ذهب ذوق 24
1: 24 يعني بالضبط, هما ما يعرفوش اللي على اسم على صوت حلو على صوت اي على صوت قدم برشا الأغنية التونسية نستر حبته من كثر ما سمعته في الإذاعة.
2: الوهرة وكل وهرة وكل وقف على الركح
1: صحيح
2: وكل فيانة وكل ما شاء الله عليها أيقونة
1: أيقونة والله أيقونة
2: بالنسبة لي أيقونة
1: صح
2: ما شاء الله عليها
1: وانا نشاطرك الرأي
2: كلنا ما عبرأي وش تشاطرني يا حنان
1: والله نشاطرك الرأي. أكثر أغنية بقت في هكا كي تسمحها تقول هذه أغنية لمس الوجدين لسوليف أكثر أغنية تحبها؟
2: أغنيتها كلها منحبها من
1: كلها محلوة
2: أغنية هذه اللي قلت لك أنا مثلتك
1: بعسل السكر
2: أي حبها برشا موت عليها والله
1: أكيد سمعناها سمعناها لك مثلته بعسل سمعتها مثلته بعسل السكر يا لالا ربي يفضلك ربي يفضلك ويخليك يا نجاح ونورتنا وسمعنا صوتك الليله محليك
2: في الإذاعة الوطنية والله
1: يا عيشك
2: ويشبه للبرنامج هذايا قلت حنان تلوجنا على عتيق وتلوجنا وتحب ترجعنا للزمن الفني الجميل اللي متوحشينه ومشتاقينه والله يا حنان
1: يا عيشك يا عيشك هذه أغنية ليكم راهو برنامج معناتها يعنى بالأغنية يعنى بأي أي يعنى بالأغنية الجهوية
2: اي بالاغنيه الجهويه فنانين
1: بالضبط
2: محمد العش و...
1: بالضبط وابتسام الرباعي وصفوه وهديه جويره
2: وكل
1: سي نور الدين بن عبد الله كل الاسماء اللي مرت من هنا معناتها اللي حي
2: الله
1: سي انور السميري
2: ولا مازال جبتوه
1: سي انور السميري موجود مخصصت له حصه
2: يعطيك الصحة نتبع يا حنين نصير لحديش نبدل عنه
1: وما أدراك ما سي أنور السميري وصوته المزيان
2: الله والله والتربية والأخلاق
1: فما حصة لسي علي الشعرنا الجميل سي علي المرزوكي لأنه شعر غنائي زاد والله فما حصة يسرح له حلوة لعلي المرزوكي والله تو تستمتعوا بيها زاد ربي يحفظك ويخليك
2: نرفع لك القبعة والله
1: يعيش خيتي ربي الله يخليك نورتنا برشا الليلة وشكرا لك يا نجاح شكرا لك بعد نجاح شكرا معنا أهلا وسهلا
0: مساء النور مساء الورد مساء الفل حنونة
1: يعيشك يا ربي يخليك المكلمة هذه من قفصة
0: أكيد جدا
1: يا عيني يا مرحبا نورتنا يا نزيهة لاباس عليك
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: نحمده أسمع مادام نسمعوا في الاغاني الجميله وفي المختارات الجميله ومادام يتعدينا الذوق الجميل المزيان نكونوا لاباس
1: الله يحفظك ويحميك يا نزيهة
0: على خاطر راهو من غرامنا بالاذاعه انا واحده من الناس نحكي على روحي من غرامي بالاذاعه خلت لي تكون عندي ذائقه موسيقيه معينه
1: صح صح
0: الحقيقه معناها
1: صحيح
0: نسمع القديم اكثر من نسمع الجديد
1: ما هو تتكون الذائقه الموسيقيه راهي
0: اي
1: تتصقل
0: نسمع جديد نسمع جديد مش ما نسمعش ولكن الميل القديم خير
1: فما غني تحبها
0: اي وكانت الكلمه موزونه في وقتها
1: بالفعل
0: توا ساعات تلقي كلام مش ولا بد
1: كما قال حمادي منذ قليل قال لك تو مقاش فما برشا شعراء فماش ناس اللي تكتب برشا كلمه جميله
0: تو تجاري اي تو تجاري اكثر منه معناها ماذا باش تقدم للمستمع والا
1: مش ايش نقول لك ما نجموش نعمموا على الحالات الكل لا لانه فما ناس راهي قاعده تجتهد وتحاول تقدم بالغناء ولا في الموسيقى في الاثنين
0: اي لا موجود ولكن الزمن هذاك ما يتعودش الحقيقه معناها زمن سلاف وغلية
1: كل زمان وليها وليه نجوم كل زمان وليه نجوم
0: كم انت نجمة الإذاعة في الزمن هذا
1: يا عايشك ربي يحفظك هذاك من حسن أخلاقك يا نزيح
0: وأنا نعشق صوتك من 2017 مش من اليوم
1: أنت من ملتقى الإذاعة ظهر لي
0: من ملتقى الإذاعة تعرفت حنان بن جماعة
1: الله يحفظك ويخليك يا نزيح
0: عايشك
1: الحمد لله 9 سنين تو 10 معنيت
0: 9 سنين
1: يا عيشك يا ربي يحفظك
0: وقديش يهزني صدقني قديش يهزني الحنين لك الفترة هذيك والتجربة وكانت تجربة محلاها معناها تجربة رباعية في الإذاعات الجهوية كيف قفصة تطاوين الساقس معناها كانت تجربة الحقيقة محلاها
1: تجربة صحيح تجربة جميلة رغم الضغط ضغط المادة وقتها راهو معناتها لازمك تستضيف فنان يحكي لك على مسيرته في 10 دقائق ما تفوتهمش راهو يجيب حذية الاستديو يجيب حذية الاستديو فقط 10 دقائق ما لازمنيش فوتهم على أقصى تقدير 15 دقيقة ولا نولي ندخل في الفقرة متاع زميلتي وهذه ما يش من أقلقية المهنة.
0: فلازم فكرت والله في الصيف كيف أنت عوضت ريم بعصيبة بالحد في بلد القايلة نسمع أما من وقتها متحصلتش على غالب ما جا خلطيش الدور وقت للسيدة اللي من قبل تحكي لك على القهوة بنوع التمر تفكرت البرسلية وقتها عملته سعيدة على هذه القهوة بنوع التمر
1: القهوة بنوع التمر صحيح
0: والله الحقيقة بالحقيقة
1: تعرفنا على برشا عادات زادة في تطوين وبرشا حكايات وبرشا تفاصيل وفي الكيف العالية مع زميلتنا حنين بن مصطفى
0: بدات رجالية في عامها في 2016
1: صحيح
0: المرة الأولى كانت كيف تطوين قفصة
1: صحيح
0: عاد الخماسي من الكيف
1: أي عاد الخماسي كان معانا
0: رضا فاهم من قفصة وعاد الخماسي من الكيف الحق زميل في تطوين سيتو وبعدش باش بدلت التجربة
1: سمير ظهر لي سمير
0: أي سمير اسمه من لقب أي
1: أي متعاون متعاون خرجي وقت مع إذاعة تطوي
0: وبعد جت التجربة النسائية اللي فيها أنت وفيها سعيدة كريد وفيها حنان بن مصطفى
1: الحمد لله
0: الإذاعة أنا واحدة من الناس نحب غرمي بالإذاعة من أنا صغيرة
1: وغرامك بسلافة من وقتاش بدا؟
0: بدا من غرامي بالإذاعة
1: ملي من الصغرى تحب صوتها السيدة سلاف
0: من الصغرى ريد الغالي جيبوا لي الأحباب مثلت وبعثل السكر معنى الجمال هو أصبر مصرار هذه نحبها برشا
1: حاضر يا لله
0: وندلل على فيصل نقول لي فيصل الله يفرحك ويخليك ويفضل لك ما عندك عديلي سلاف أصبر مصرار
1: حاضر يا لله تدلل يا نزيهة أسمر مصرار نسمعوها لك الليلة
0: وحتى في حواراتها سلاف قديش تحترم الصحافيين اللي حاوروها
1: صح
0: وتحترم مستمعيها
1: لكن قليلة الظهور مش نكونوا واضحين
0: العام اللي فات كان لها ظهور مع رياضة بوبي في ذات قفص
1: بالضبط هذه كم بالهاتف فقط زميلنا زيد فيصل القاسمي اجرى معها حوار زيد في 2015 اما قليلة الظهور معناتها
0: ولكن كي تظهر خلي بصمه
1: أكيد لأن سيدة مثقفة معناتها حبت الغناء حبت الموسيقى وأبدعت في مجالها خليت بصمتها كانت سفيرة تونس هي وسي أحمد حمزة في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة في الخليج العربي خلي اعطوا في المغرب لكن في المغرب العربي تحصيل حاصل معناتها اما نحكي على المشرق اللي وقت
0: بالضبط
1: اما نحكي انه اما نحكي انه فنانه تفرض نفسها في زمان معناتها زمان سعاد محمد وزمان تقول له سعاد محمد معناتها هي بنفسها قالت انا خفت وقت سعاد محمد مش تسمعني سي احمد حمزه قال لي يا بنتي انت مش تقدم معناتها يا سليف راك مش تقدم
0: معناتها
1: هويتك مش نمط موسيقي خاص بك انت فبعد ما كملت السهريه سعاد محمد قالت لي انا نحس روحي اللي الليله سمعت سعاد محمد وهي صغيره فمعناتها قالت لها صوتك بسم الله ما شاء الله عليك فحاجه فرحتها السيده سليف واسعدتها لان بالنسبه لي لها كانت وقتها سعاد محمد من اجمل الاصوات واللي تاخذها قدوه في حياتها فهمت ولا فتلقى روحها هي وياها على نفس الركح معناتها فهذا جميل وهذا يصير لاي فنان لا هذاك تحصيل حاصل مع ورده معناتها وكانه من نفس هذوك من نفس الجيل معناتها
0: تلقى مع نجات وتلقى مع سعاد بالضبط. محمد وتلقى مع الخليجيين وتلقى
1: مع الرحابنه ومع غيره معناتها
0: بالرغم انه ما نعرفش اذا كان شاطرني رايه والا لا بالرغم انه وقت اللي غنى سلاف وعليا ونعمه وصفوه وصفيه شانيه وحاسيبه رشدي وصليحه والقائمه تطول العائلات ما كانتش تشجع برشا على انه مثلا مراه باش تغني والا مثلا فتاه باش تغني ولا بنيه باش تغني
1: مش كلهم عاشوا نفس مش نفس الوضعيه مثلا السيده صفوه فما رفض وبعد باش سندوها لكن مثلا السيده عليا والسيده سليف معناتها كانوا في عائلتهم معناتها ما سيدة سليف ما قدش بالعكس أمها وخالها شجعوها وبعد حتى أبوها رغم أنه معناتها كشخصية حادة معناتها ياسر صعب الميراث، ورغم ذلك يسمع اللي هي في إطار مشروع ثقافي مش يمشي يعرف ببلادنا وبثقافتنا وبهويتنا، ما كان معاه معناتها ما كيعرف اللي دكتور صالح المهدي هو اللي مشرف على المشروع هذايا واللي هو راجع لوزارة الثقافة وغيره، وقتها كان مشجع للسيدة سليف. سيدة نعمة زوجها كان معاها ما كانش ضدها معناتها السيدة حليمة، لكن فما أسماء أخرى اللي كانوا
0: فما أسماء
1: السيدة صليحة
0: يعني كانت عائلتهم متحفظين
1: بالضبط، كانوا عائلتهم متحفظين وما حبوهمش يمشيوا المجال الفن،
0: وحتى محمد التريكي مثلا الفنان الكبير والملحن الكبير محمد التريكي وقت اللي لحن أغنية زعما يصافي الظهر يا مشكاية اللي هي وراها قصة، معناها إنه عائلة الفتاة اللي حبها رفضته، خيرته بين الموسيقى وبين إنه يتزوج
1: وبين إنه يتزوجها. صحيح.
0: ولكن هو اختار الموسيقى معنا رغم حبه الكبير للفتاة هذيك، اختار الموسيقى.
1: صحيح. وفما أسماء رأي عديدة اللي لقات رجال ونساء الاثنين، حتى الرجال برشا اللي تعرضوا للرفض من قبل سي محمد جموسي أكبر مثال، معناتها أصلا العود تم تهشيمه، معناتها العود آلة العود الأولانية كتفطنت العائلة أنه يحب يمشي المسار الأغنية، فما كانوا رفضين تماما، لكن بعد هو تشبث بالحلم متاعه معناتها وكمل في المسار متاعه وخلينا أحلى الأنغام وغيرها من الأسماء. فكل فنان ولي تجربته. آية نزيها، مش نقول لك استمع لينا باش نسمعوك أسمر مسرار بهي لله، الله يحفظك ويخليك يعيشك يا نزيها، شكرا لك من القلب. نمشيه المكلمة ولا الأغنية؟ نمشيه المكلمة. حاضر يا سيدي، مكلمة سيدة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بيك حنان،
1: مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: تحيه ليك للفريق اللي عامل معاك،
1: ربي يفضلك ويخليك.
3: نجوى معك، نجوى مازال شايفه.
1: اهلا وسهلا يا نجوى، يا مرحبا،
3: اهلا بيك،
1: نورتنا،
3: يعيشك.
1: مرحبا بكل مستمعينا في منزل شاكر.
3: يعيشك يا حنان، يعيشك.
1: هاي يا نجوى، الليله السيده سليف عاده.
3: ايه الليله السيده سليف، كل مره محلاها يا حنان. كانت حاضره في مهرجان اليمامة في 2017 في منزل شاكر، عملت سهرية ومصلي عن النبي. سهرية مش عادية يا والله. قديش عاقلة، قديش محترمة هيك المرأة.
1: صح.
3: والله راي تغني وفي آخر السهرية يا حنان ختمتها بغنيت يما يا غالية اي، وعطت معها وليد من الجمهور وغنى معها. عطت سهرية
1: عالمية
3: ما شاء الله،
1: عالمية كما يقولوا شباب،
3: عالمية.
1: السيدة سليف ربي يطول في عمرها ويشدها بالصحة والعافية ان شاء الله. والله تعرف السيدة سليف عندها برشا غني ما مخرجتهاش للضوء، معناتها ما شافتش الضوء، خذيت ألحان وخذيت غني وما ما شافوش النور الى يومنا هذا. ان شاء الله علاش لا، خاطر محافظه على صوتها، راهي عذوبه الصوت نتاعها مازالت محافظه عليه، وهذاك هو الاساس، هذاك هو الاساس.
3: هي حيه وتسمحهم لنا ان شاء الله طول عمرها.
1: امين يا ربي، امين. نورتنا برشا يا نجوى، بفضلك ويخليك يا لله. انا مش نسمعك توا انت والمستمعين، فما نعرفش فيصل مش سمعنا اسمر مسرار كما طلبت نزيه من قفصه، ولا مش سمعنا اغنيه قدمها لها لحنها لها السي عبد اللطيف العايدي، وهي من كلمات سي احمد سالم بالغيث في شور العينين. شنو مش سمع في شور العينين؟ يلا نسمع ونستمتع بالنغم هذيه وهنا راجعين.

0: مع حنان بن جماعة.
1: سهرتنا متواصلة معكم، مرحبا بكم الناس الكل. هكا سمعنا في شور العينين من كلمة سي أحمد سالم بلغيث والحان سعبد لطيف العايدي. المكالمة السابعة زعما شكون معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا أنت. أهلا وسهلا.
2: عافاكم يا حنان.
1: مرحبا بيك.
2: ليك وحشة يا حنان.
1: يا منيرة يا منيرة. إيه لك وحشة.
2: والله يا حنين المحل انا معناتها كذا فنين مانيش معناتها نكتفي بالاستماع في حصة عليا وفي حصة محرم في ايد اللي معناتها ما شاركتش فيها مظلومة في الاستماع. كل شيء حقيقي.
1: عجبوك ولا قبل؟
2: شنو؟
1: عجبوك الزوز حصص ولا؟
2: أكيد. أكيد. حتى كان من ما نشاركش
1: راني نسمع
2: نسمع وجد نبهر بالمستمعين الجدد يعني اللي منضافوا للحصة دي أنا.
1: برشا إشادة بالمستمعين الأسبوع الفارط.
2: تحية لكم أخوين صديقين من أعز الأصدقاء.
1: واحد منهم يعرف منيرة هي اللي قاتلوا. اسمع البرنامج.
2: زوز أنا لحيت عليهم.
1: اسمع البرنامج ما تندمش.
2: زوز أنا لحيت عليهم باش يشاركوا خطهم من أروع وأحلى الأصدقاء والأخوين من أعلى جبال الفحص منير ومن أروع سهول بفوشة سالم.
1: تحية ليهم والله.
2: صديقة أكثر من 10 سنوات أكثر يعني أي. نقول لك في الزمن ذي حنين أخوين صديقين بالفم والملي
1: أكيد.
2: وذي عبر الإذاعة يا حنين. عبر الإذاعة معناتها تتعرف على بعضنا ونحييهم وبالمناسبة
1: الحمد لله.
2: حييك يا حنين.
1: يعيشك ربي يحفظك ويخليك
2: ويعمل معاك.
1: وإحنا زيد نبعثوا لك بالتحية.
2: عايشك حنين
1: والكل مستمعينا في سليان.
2: عايشك يسترك بك
1: على الله يحفظك ويخليك.
2: عايشك حنين. هي المستمعين كفوا وما هوش غنية على المدينة القيروان، مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة يعني مدينة عقبة.
1: أكيد.
2: يعني السيدة سليف اللي هي معناتها كفوا المستمعين اللي بحق أنا ما نعرفش تعدد اللي خطفتني عيني شوية حنين.
1: أي.
2: هو لما
1: انت دي ما عندك مشكلة مع النوم يبدأ
2: والله مني
1: وجي نغم في حياتي يا سارة من عين النوم كما تقول شادية.
2: هو لما الزوج أبيض ومزيانة ما هو أسمه. ما تويتيش أسمر ومسرار.
1: ما تجيش أسمر ومسرار.
2: لا مزيان على الأخر زيادة يمكن تويتيني أنا الأغنية دي.
1: الأغنية دي. ربي يحفظك إن شاء الله يا ربي.
2: عايزك حنين أقول حق يا حنين الفنانين كوميكيكا وهي زينة على الأخر ساعات الترجمة في أغاني في أحد يعني في التنزل في حاجة زينة برش وكل شيء وقعد تكريمها في بيلي هكا في
1: السنة الفارطة. السنة الفارطة تم تكريمها في 2025
2: وبرب يزومة ديما نتفقدهم حتى هم كانوا غايبين على الإعلام وعلى الشاشة وعلى كل شيء ديما نتفكرهم.
1: أكيد أكيد أكيد
2: والله بالحق خطر
1: ربي يحفظهم وقدموا برشا للأغنية التونسية وعطاوا برشا من وقتهم
2: والله صح. كي تسمعهم وتشوفهم كل شيء وغيرها السلاف سيد السلاف ولا غيرها من الفنانين والفنانات اللي فكر الزمن ذاك صعيبة وكونوا عائلات وكونوا جيل باهي وكل شيء معناتها كل سواء من الفنانين ولا الممثلين ترى ولا من الملحنين ولا من كل شيء يعني عائلة وفي سفر
1: صحيح صحيح
2: أكثر من 50 دولة صعيب برشا باش يعني تطلع جيل باهي وتطلع عائلة وناشئ وكل شيء. نحييهم بالمناسبة وإن شاء الله ربي يطول عمرهم.
1: أمين يا ربي. امين امين امين. محليك منيره
2: مستمعين ورني توحشتك
1: راه حتى انا توحشتك برشا
2: برشا
1: ربي يحفظك ويخليك يا ربي. نورتنا برشا يا منيره
2: يا حنين.
1: انا
2: ربي ينورك يسترك. هاني كنت تروح ما بين الشرق والمدن ثم مش نتفق معناتها شيء ان شاء الله تكون معناتها في رؤيه البرنامج ما فهميش هي هكا مثلا استضافة للأغاني الرايكي مش يبحثني كما هكا.
1: إن شاء الله علاش لا لبيوا لك الطلب عليه.
2: فما إن شاء الله تجيب محمد العزبي.
1: أي سيدي من توا نوعدك يا منيرة بسهرية للشيب حسني باهي هكا. أي محبوب الجماهير.
2: أي
1: باهي شي هكا.
2: إن شاء الله المستمعين خاطر أنا عندي نوعية مثل الموسيقى ذيك الموسيقى ذيك معناتها الهادية وهكا فيها
1: عند العشيق نتاعها الموسيقى هذيك عند العشاق وعند جمهورة وعند العشاق متاحة. لكن حتى الإنسان كي يسمعها راهو يستمتع لأنه فيها كلمة مزيانة خارجة من الروح
2: فيها مس وفيها
1: بالضبط فيها إحساس مرهف
2: فيها
1: جدا
2: حسيس.
1: صح.
2: حسيس.
1: صح صح صح
2: صح.
1: حاضر يا منيرة تدلل يا لله
2: وتحية لكافة المستمعين وتحية بالعرب
1: يا عيشك
2: نقوله لبيس يا ربي سمحني رني ما كلمتكش وتحية السيدة نجاتي خميس من سبيخة تحية خوي سالم ومنير نقولهم راني نحترمكم برشا برشا برشا
1: يعيشك يا منيرة نورتنا نورتنا. نمشيو المكلمة أخرى بعد نسمعوا أسمر مسرار ونمشيو أسمر مسرار ناخذ مكلمة أخرى. حاضر يا سي فيصل المكلمة الثامنة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
0: ألو
1: يا مرحبا شكون معانا؟
0: عسلمة حنان.
1: أهلا وسهلا يا هدى لاباس عليك.
0: لا مش هدى
1: لا أو هذه السيدة
0: يا حنان
1: السيدة السيدة ليه ما تتغشش ما الليلة تلهيت بالبحة بتاع السيدة سليفة نسيت البحة الأخرى ضيعت يا للا ما
0: هكا يا حنان
1: لا لا لا أنا بدلنا من المنستير مشينا للقيروان من سلينا نجزنا للقيروان طول مباشرة يا للا عاد الليلة السيدة شنو حكاية البحة عندكم في القيروان منين جاية العذوبة هذية؟ ولا وبحة مميزة زيدا جميلة ورائعة
0: يعيشك يا
1: رب يحفظكم
0: يعيشك تحية لك حنان تحية لفيصل تحية لفريد
1: يعيشك رب يحفظك يا سيدة
0: تحية لصديقتي العزيزة نزيهة منيرة مريم حبيب يا مريم الحمد لله على سلامتك خطر عملية
1: أي الحمد لله على سلامتها صحيح صحيح صحيح
0: وربي صالح من الحاجة وإن كان مخر الله غالب ما دخلتش في النزاع نقول لك إن شاء الله ديما فرحان ومبروك كما قلوا في القروان نقولوا مبروك مات يعني عرس ولده
1: الحمد لله
0: وإن كان مخر ما
1: لبس لابس وخيين ونوصوا على بعضنا إن شاء الله بإذن الله
0: يعطيك الصحة يا حنان
1: يعيشك
0: أنا ما دللتنيش
1: شنية الغنية اللي تحبها قل لي
0: الغنية سنة خلنا نحكي بعض أنا وقتها طلبت صفية شنية تو عندي شهرون لك
1: حاضر هيك اللي بيك ولا يهمك
0: بربي صفية شنية وهو يم يونس
1: أنا هي ميونس من اللي بديت البرنامج وين نحب نعمل لها حصة الحقيقة لأن عندها أغاني مميزة جدا في مسيرتها
0: هي
1: حلوة في مسيرتها وليك مازلنا تبارك الله ما شاء الله راهو ريت انتي توا نقولوا صفية شمية نقولوا هي ميونس نقولوا محمد فوزي صوته ياسر مزيان محمد قنديل برشا برشا
0: هاي لا هاي لا هاي يا حبيبي يا منيرة تطلع في
1: حتى الشيب حسني عنده عشيق راهو حتى الشيب حتى الشيف حسن عنده يا سيدة ما نحاولوا نلبيوا الطلبات الغنائية كيما لبينا الطلبات الغنائية زيدا سي اسماعيل الحطاب وما أدرك مالش في بالك
0: أنا أقول لك حاجة أنا ما نهوش لغاني الشعبية لكن نحب
1: اسماعيل الحطاب أنا بنفسي كراني كيفك أما سي اسماعيل الحطاب لي بصمة خاصة ما نفهمش ياسر في الفن الشعبي ما نفهمش ياسر برشا اما رغم ذلك نحب ونستمتع ونحاول نسمع لانه فيهم كلمات جميله راه باش نكونوا واضحين راهو فيهم عمق وفيهم جمال باش نكونوا واضحين بغض النظر على طريقه الاداء وفم واللي يغني الشعبي راهو اصوات قويه بسم الله ما شاء الله معناتها
0: رشيد مثلا رشيد الماجد تكون زمان حطا
1: اي بالفعل
0: سلاف سلاف اللي اذا انا دخل راهو مصيله القيروان وسلاف لكن عاش في تونس هي الأصل قيروان ولكن عشت في تونس. سمعت أنا قداش تعجبني الحقيقة برشا برشا بون تعجبني الحقيقة هي صليحة وغلية صفية شمينة كما صفية. سوداس عندها أغاني أول ما بدأت تغني أغانيها الخاصة بها هي أنا أهواكي وربي ألحان تقريب صلاح المهدي أعتقد هي هو وعندها أغنية بالرغم منك ألحان محمد الأحمر أغاني من بداية سوليكس أغاني بالكل وسوليكس هي بون الحقيقة ملقتش صعوبة من عائلتها هي الحقيقة عاقلة هي راي بصراحة عاقلة برشا يعني وسوليكس عندها بنتها نجلة تغني صوتها جميل جدا يعني درا هي ما حبتش تواصل خاطر أمها قالت ما حبتش تواصل لا نعرف أمها لا نعرف هي قالت ما حبتش تواصل نجلة صوتها جميل جدا وغنيت أكثر من الحب أدي لك إيه موجودة في الإذاعات الوطنية حلوة الغنية كي تغني نجلة أكثر من الحب أدي لك إيه لميادة تقول هذه مطربة هذه معناها مطربة
1: أكيد تربيت في دار فيها الموسيقى معناتها عمها سي صالح المهدي وبوها كذلك موسيقي امها فنانه تبارك الله ما شاء الله معناتها بيئه موسيقيه مش تكون تعرف في السولفيج ومش تعرف السلم الموسيقي وتغني صحيح معناتها مش تعرف تغني صحيح ايه هذيك الموهبه من عند ربي هذيك الصوت الباهي هذيك لكن حتى على مستوى الاداء مش يكون عندها معلومات موسيقيه معناتها ماهيش مش تكون
0: اكيد ما لقاتش صعوبه غادي قصه هي على حقيقه من صلاح المهدي واش خلاه يختار الخو كزوجه الخو سوليت يعني بالحق يعني عندها وغنيت في الخليج كما قلت هي غنيت في برشا اماكن وكما قال سي حمادي بسباس بصراحه نشاط الراي ما سماش مع تشتم نصوص او تقولي انت تقول ذكرى كبيره لا مش الكل في الكل مش الكل لكن يا في الغالب يا حنان علاش توا ولينا نشوفوا المطربين الجدد ولينا نشوفوا التراث أنا ما نجبو في الأغنية أنا غني في الأغنية أخي قلبي بشي قدودي ما تغني في التراث تغني في التراث تحتيني أغاني من عندكم
1: توما جديدة
0: أغنيكم توما باش تبينوا أصواتكم
1: ثم التجارب راهو ثم الناس اللي خذيت من معناتها أما بالفعل راهو كيما يلقاش شكون يكتب له كلمات حلوة عنده الحق
0: يكون ثم على مستوى التلحين اما يمكن على مستوى النصوص ما
1: نصوص اي صح ناقصه برشا النصوص صحيح
0: ناقصه النصوص على مستوى التمثيل على مستوى المسرح على مستوى
1: حكايه اخرى هذه حكايه اخرى يا سيده
0: اغاني المسرح الاغنيه الفكاهيه ما عادتش
1: صحيح
0: ما عادش
1: فما شكون يكتبها صحيح صحيح يا سيده واحنا مابقاش عندنا وقت يا سيد
0: الاغاني انا تعجبني اغنيه برشا اغاني انت حطيتهم الحقيقه معنا جمال وانتي راح الغالي راح تعجبني جيبوا لي الاحباب قلبي وجعني انا قلبي في عذاب لمن سمعني
1: جيبوا لي الاحباب قلبي وجعني
0: جيبوا لي الاحباب
1: قلبي وجعني ياسر حلوه
0: قلبي وجعني انا قلبي في عذاب لمن سمعني
1: يا عيني عليك يا سيدة برشا غني حلوة للسيدة سوليف الليلة حبينا نسمعوكم برشا أغاني للأسف الوقت ديهمنا عند أغنية والله ماني طيبة أغنية حلوة برشا يلصمر عند أغنية ريتو والله ريتو سيد الكل راح الغالي يما يا غالية اللي معروفة بيها السيدة سوليف حتى خارج أرض الوطن يا أبو الدليل وأسمر مصر أنا أسمر مصر مش نسمعها كما طلبت نزيها معذرة المكلمات المستقبلناهمش ربي يحفظكم إن شاء الله نلاقيكم الأسبوع القادم مع حصة جديدة والنجم أو نجمة أخرى في الساحة الفنية الموسيقية العربية والتونسية تصبحون على خير وعلى محبة مع أجمل تحيات فصل مرزوقي فريد عبد الجواد وهذه حنين بن جماعة تتمنى لكم ديما الأوقات الطيبة والرايقة

0: مرحبا بكم. ينتظم اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة تحت شعار مدونة السلوك قيم تلازمنا وثقة نبنيها. يحتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم ندوة فكرية تزامنا مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، وستقدم خلالها مداخلتين، الأولى لممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس عبد الزريعي حول مسار التحولات الاستراتيجية في ظل طوفان الأقصى، فرص وتحديات ومهام، والثانية للإعلامي ناصر قنديل بعنوان طوفان الأقصى فرصة لنتعلم كيف يصنع التاريخ لا كيف يكتب فقط. وقعت غرفة التجارة والصناعة في صفاقس اتفاقية شراكة مع المعهد الفرنسي في تونس لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدرتها التنافسية. تنطلق اليوم بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر، وذلك بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع مواصلة قوات العدو خرق اتفاق إطلاق النار عبر عمليات نسف وقصف وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار على سيارة في رأس المعرة بالقلمون في ريف دمشق. نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الدفاع المدني السعودي قوله إن شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير تسببت في إصابة شخص. قتل مسلحون يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام ما لا يقل عن 15 مزارعا في منطقة مارتي بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل تجاه مياهها الشرقية، ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور ما إذا كان السلاح هو صاروخ باليستي أو نظام آخر. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.